بس انك انت ما تغلطش راه، البر انك انت تحسن اليهم. فخامة يقول بر الوالدين يكون برحمة وتقدير واهتمام. اي والله البر

0: نصيحتهم، لكن في النهاية هذه نعتبر فيها حاجات اختيارية لك أنت، في زواج، في خدمة، في كذا، في دراسة، في كذا، هذه كلها أمور اختيارية لك أنت، تسمع لهم، تبر بيهم، لكن في دائما قرارات شخصية خاصة بك أنت. هذا لا يعني أنك أنت تعارض أو أنك تسبب مشاكل، ولكن تحاول أنك أنت تجلس معهم وتفهم سبب الرفض، تفهم السبب ليش هي مثلا مش راضية على فلانة أنك تتزوجها مثلا. فهذه من الأشياء اللي لازم أن الإنسان يجلس مع أم أبوه يفهم وجهة النظر، لأن كده في وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. به سؤال الحلقة اليوم واللي حابة أن جاوبوه بصراحة، شنو آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ شنو آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ بنقرأ تعليقات. ميما تقول البعد يعني الغربة، ما بين قوسين إيه غربة زي ما قالت. هذا آخر موقف خلاك تحسي إنك أنت بقيمة أمك وأبوك وكيف إنك أنت فقدتيهم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا وليتك يا أختي ملاك، يا أختي ملاك، ولا أمبكر نحاول ما حصلتي. أخوي كانت بحثها تتكلمت تتسلم عليك، هلتا.
0: مرحبتين بها، أهلا وسهلا.
1: والله كانت بحثها توامشت، والله أمبكر نحاول ما حصلتكم.
0: بها يسلم لي عليها، وصل لي سلامها، وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة يا رب.
1: إن شاء الله حتنتعطيك الصحة، وإن شاء الله واللي كل من يفقد أمه الله يرحمها ويرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات يا رب.
0: اللهم أمين، بارك الله فيك.
1: ونحيي أم سند، أم سند هذه بنت عمتي. نحييها وربي يشفي عمتي. ونحيي عمارها، نقول الحمد لله لسلامتها العملية لهينا. ونحيي كل من يعرف أحمد.
0: بارك الله فيك، ان شاء الله وصلت التحية. شكرا، سلم لي على الوالد.
1: ان شاء الله من فتوك وكل المذيعين والمذيعات يا رب.
0: ان شاء الله، بارك الله فيك اخي، بارك الله فيك. الله يعزك. شكرا، بارك الله فيك اخي، ويحفظ لك ميمتك يا رب، وسلم لي عليها وبلغ لها تحياتي يا رب. وتمنيت ان هي تكلمني ونسمع صوتها، وان شاء الله يا رب ما تفقد صوتها يا رب. فسؤالي لليوم اللي حابين يجاوبوا على سؤالي، سواء على السوشيال ميديا التيك توك والفيسبوك، وايضا للناس اللي تسمع فيها عبر اثير راديو السرايا، اللي حابين يشاركوني على 0-92-150-59-99، شن اكتر موقف خلاك تحس بقيمة امك وابوك؟ في ناس بتقولي الغربة، في ناس تقولك صارت لي مرة ازمة مالية حسيت بقيمة امي وابوي. يلا، أنا في انتظار إجاباتكم على السؤال هذا، ولكن حنحكي لكم قصة يعني عن الأم، وإن شاء الله يا رب تسمعوها، بس أسمعوها بقلبكم لو سمحتوا، أسمعوها بقلبكم. في شاب ناجح هلبة مش شوية في حياته، عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، لكن أمه كانت كبيرة في السن ومريضة، كانت كل يوم تتصل به وهو يرد بسرعة مستعجل، يمه بعدين راني مشغول، حاليا مشغول تون كلمك إن شاء الله. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمع عندهم، وأمه توفت وخدها الأجل. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوف الرسالة مكساها: سامحني يا ولدي سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت نبي نسمع صوتك. شفتوا إجابة بسيطة أو رسالة بسيطة للناس اللي حاسة، والناس اللي تحس بقيمة

أمها أبوها وتعرف الرسالة هذه شو معناها. هي طلبت منها السماح، أمها طلبت منها السماح، وأمها طلبت منها السماح لأن أزعجتها باتصالاتها. كان طلبها بس تسمع صوتها. فاصل، يلا فاصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل القصير لكل من التحق بينا، مرحبتين بكم جميعا. القصة زي ما قلت لكم قبل الفاصل يعني خنقتني العبرة صراحة وما ندس عليكم للأمانة يعني. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا،
1: يوم سعيد إن شاء الله
0: وفي
1: مباركة يا أبا ملاك محمود وكل المستمعين وكل من لي على خوف الله بالرد والسرية.
0: بارك الله فيك. سلام. الحمد لله بخير
1: والله.
0: الحمد لله.
1: يونس حلباي إن شاء الله.
0: الحمد لله كلهم كويسين. بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. تفضل يا عمي تفضل.
1: بارك الله فيك. تحكي أنت على الأم وعلى الأب وعلى كله. الأم هذه قد ما نديرها قد ما نديره ما خلصوش سكة في بطنها.
0: إيه والله.
1: لما بطنها سك ما خلص سك.
0: إيه والله.
1: شيء بشير. شيء.
0: تفضل تفضل.
1: لا لا تهم قاعدين قاعدين لا تهم.
0: سمعنا مشاكل العائلية.
1: شاف عليه والله. ما هي صحيح يا بنتي هاي.
0: اسمه
1: لا خلاص الحمد لله. بارك الله فيك يا بنتي. حبيبي. المهم يعني الأم هذه يعني قد ما يروحني ما خلصوش.
0: إي والله.
1: لما أنا صغير في النظافة في صغر الليل لما أنا مريض كل ما قلت أنت تنحي من فمها وتحط في فمي تنجا ولا وكل هذه الحاجات هذه الأم هذه والله العظيم والله العظيم تعرفني حياة أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها
1: يعني 87 ممكن تحت 40 سنة. الوالد الله يرحمه من 48 تحت 70 سنة والحمد لله رب العالمين. والله كما قلت انت نديرها في المريك تلقاه تواه الحمد لله بنتي تواه نايا سمعتها تواه
0: ايه سمعت ان شاء الله ربي يطول.
1: جبت لي القهوة جبت لي واحد يشتغل الصفرة وتنسد على صغار اخوها انه زوطة يلعبوا في الجنان في الوحدة.
0: ربي
1: الحمد لله سلام ربي راضين علينا والله يعني يعني في موتها الله يرحمها كانت في المستشفى يوم المستشفى الشرطة لا يقول مش المستشفى لا يسكر زمان يوم النواصي والله نفكر فيها في 87 الصبح كنت عندها وروحت أنا قريب نسكن غادي وراء المستشفى لما جاني خبر والله يعلم الله بها حالتي والحمد لله إن شاء الله ربي علينا
0: إن شاء الله
1: ربي يغفر ويرحم بجميع الأمم والأباء ونبحث وراء وليدور حتوى والله العظيم حتوى كافح ونضل وكذا وكذا فشعك بصار وكذا والأمي والله فرحتني موقف فرحتني لأن آخر يوم قلت لي واتي روح كروختب لكثبانة كل شيء واتي والحمد لله
0: سامحوني
1: على الإطالة.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم صحيح يا بنيتي. بارك الله فيك.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك عمي. بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. شكرا شكرا شكرا المداخلة. خليني نقرأ تعليقات بس مش نطلع من المود اللي كنت فيه. الشاعر خليفة يقول رحلة عطاء لينا عطوها جميل سابق في حقنا وما ننسى بقات ورد على قبورهم ونحطوها والحي جميل ما ننسى. عاقل والدي اللي يدخل الجنة قال دكتورة مليكة بعد وفاة زوجي حمدت ربي على وجود أمي وأبويا. الشاعر خليفة أختي ملاك كاتب القصة قصيرة على شاب أحب فتاة فقالت له أثني بقلب أمك هي قصدها إن أمها تحبها وتتمناها لابنها ولكن هو فهم العكس فعد العدة في ليلة ظلماء طعن أمه في صدرها وأخرج قلبها وانطلق مسرعا إلى عاشقته وفي الطريق تعثر وسقط على الأرض فنطق القلب ابني الغالي عسى ما أصابك مكروه فاندهل الابن وهو ممتد على الأرض كيف حن القلب وهو فعل في أمه ما فعل واستيقظ من نومه وعيناها وتترق تدريفان بالدموع ويرتجف لأنه كان حلم فدخل على أمه في غرفتها يقبل جبينها ويديها ورجليها ويقول لها سامحيني والأم مدهولة ماذا أصابك يا ابني فقال لها هذا ما حدث ما ويا تقول اللي راه اللي بر أمه وأبوه ربي يبارك له في عمره ورزق أولاده وبر الوالدين من أعظم الأعمال وأقربها لرضا الله. وبر الوالدين تقول يعني تحسن لأمك وأبوك وتحترمهم وتسمع كلامهم في الحاجات الصح وتوقف معاهم وتساعدهم وقت الحاجة وتتكلم معاهم بالكلمة الطيبة وما ترفع صوتك عليهم. الأم والأب تعبوا وربوا وسهروا علينا من احنا صغيرين، لذلك أقل واجب علينا أن نرد لهم جزء من فضلهم علينا بالمحبة والاحترام والخدمة. أي والله أي والله. بح أنا كنت نحكي على قصة هي جماعة الخير، والقصة أمانة أثرت فيه وأثرت في الناس. شكرا يا خالة انتصار، بارك الله فيك، ربي يحفظك ويحميك حتى أنت. شكرا لكل حد موجود على التيك توك والفيسبوك. الكلمة هذه يا جماعة الخير أثرت فيها وأثرت في كل شخص حاس بقيمة أمه وأبوه. من الأخير نعطيها لكم على بصريح العبارة، الشخص الطيب، الشخص الحنين، فهمتوا؟ الشخص الحنين والطيب تأثر فيه الكلمة البسيطة. فلما حكينا القصة على الشاب الناجح اللي عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، في أمه كانت دائما تتصل به وكانت كبيرة في السن ومريضة، فيرد عليها بسرعة وهو مستعجل، يعني يقولها يما بعدين، راني مشغول، راني قاعد مع أصحابي، راني في الشغل، راني نايم مسوق في السيارة، وكل مرة بعذر معين ودائما مشغول. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة بولدها وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمعة في حوشه، وأمه توفت. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوفوا الأم كيف اعتذرت من ولدها، لأن هي حست بروحها إن هي عبء عليه، حست إن هي اتصلت به هلبة وأزعجاتها باتصالاتها في خدمتها مع أصحابها، لكن كان طلبها الوحيد اللي هي قبل ما تموت كانت تبي تسمع صوت ولدها. شفتوا هي توفت لكن خلت لها رسالة، والرسالة هذه يقعد طول عمره متفكرها الرسالة هي، ويقعد طول عمره حاس بالندم لأنه هو ما ردش على مكالماتها، حس روحها طول عمره أنه هو مقصر اتجاه أمه. وعليكم السلام. شفتوا شن أصعب من الندم؟ مرات تكون مكالمة من أمك وأنت ما ردتش عليها، لكن وقتها كانت محتاجاتك، كانت ممكن تبي تسمع صوتك. مرات هي صاير معها شيء، مرات هي مريضة. فأصعب شيء في الندم تجاه والديك إنك أنت مرات ما تردش على مكالمة منهم، مرات تندم على قاعدة 5 دقائق معاهم فقط، تساوي الدنيا وما فيها. ومش هيحس بموضوع هذا إلا اللي حس بقيمة أم أبوه، أو اللي فقد أم أبوه هيحس بكل كلمة اليوم قاعدة نقول فيها، بكل تعبير قاعدة نعبر فيه. ما قلت لكم اليوم الموضوع ما هوش موضوع كلام مرتب فقط، إنما من القلب للقلب، كلام بسيط يحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوه بقلبكم مش بودانكم يا جماعة الخير. تكلمنا على الأم، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم يرحم مولتانا يا رب، اللهم أمين، بارك الله فيكم. تكلمنا على الأم وعرفنا أن الأم تحت رجلاها الجنة، تحت أقدامها الجنة يا جماعة الخير. فما ننسوش الأب البطل الصامت، على سموه البطل الصامت لأنه ما يشكيش، لأنه ما يتكلمش، لأنه ما يمنش، لأنه ما يقعدش طول عمره يحكي شن صار معاه. الأم غالبا دائما دائما دائما تعبها يكون واضح، تعبيرها ليك يكون واضح صريح، لكن الأب لا، يختلف تماما في التعامل. تعبه دي مساكت، الأب يحب لكن بصمت، يحب بتعامل، ما يحبش بكلام أو بتعبير، يخاف بصمت ويتعب بصمت. يمكن هو ما يقدرش يعبر أو يحس فيها رزينة عليه، لكن يوريها ديما بأفعاله. فالأب عظيم وبطل عظيم، قاعد يواجه في الحياة، في صعوبات الحياة، في ظروف الحياة، في مآسي الحياة، باش يوفر الحياة الكريمة وأفضل حياة لأبنائه، وباش إنهم ما يمدوش يديهم وما يحتاجوا لحد، يكون كل شيء عندهم ومتوفر عندهم. ولو حس بتقصير يقعد ليل نهار سهران ويشتغل ليل نهار باش يوفر لبنته ويوفر لولده. فسبحان الله، يعني حتى لو ركزوا معي في الكلمة اللي بنقولها، الأم والبو حتى لو زوجوا أبنائهم يقعدوا حاملين همهم للممات، يقعدوا دائما يفكروا فيهم، يفكروا في مصلحتهم، يخافوا عليهم، يحسوا أن رسالتهم ما انتهتش، مش مجرد أنه هو خلاص أسس عيلة ولا هي أسست عيلة ولا جاب أبناء، جابوا أبناء وأحفاد خلاص انتهت الرسالة. لا، هم يحسوا أن الرسالة مستمرة معهم إلى آخر رمق، إلى أن الله سبحانه وتعالى ياخذ أجلهم. خلاص يحسوا أن الأب والأم خلاص هنا انتهت الرسالة، هنا ربينا وكفينا ووفينا، خلاص هنا ننتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا مطمنين ومرتاحين ومش مقصرين اتجاه الأبناء. شفتوا كيف؟ فرسالتهم دائما محفوظة ودائما موجودة يا جماعة الخير. شفتوا؟ حتى الأمرة مرات تقول فيها الكلمة إن خلاص هاو بنعطي بنتي بتتزوج، أو ولدي خلاص توا بيأسس عيلة وبيبني أسرته وبيلها في حياته، ولكن تلقاها دائما تأكل في همه، دائما تسأل عليه وعلى أحواله، تتمنى أنه دائما يكون بأفضل حال مع زوجته وأبنائه. ونفس الشيء البنت، فرسالتهم ما تنتهيش في الدنيا هذه، من يوم يجيبوا صغار، من يوم يجيبوا صغار لحد ما يوفيهم الأجل، هم رسالتهم مكملينها وعلى أتم وأكمل وجه. ليش؟ لأن عارفين المسؤولية هذه أعطاها لهم الله سبحانه وتعالى، ويبوا إنهم ما يقصروش، يبوا إنهم يوصلوا بين يد الله سبحانه وتعالى وهم خلاص موفين حق أبنائهم، مش مقصرين معاهم في شيء، موفرين كل شيء، ويلحقوا حتى على أحفادهم على فكرة، ويحافظوا على أمانة أحفادهم، يعني مستمرة رسالتهم حتى لأحفادهم، مش إن البو للابن والابنة، لا، رسالتهم تكمل معاهم حتى لأحفادهم، فيقعدوا دائما ينصحوا حتى في أحفادهم. تفضلي يا جرين، تيجي تتصلي بينا يا جرين على 092، أو نتصل بيك على أبعتي لي مسج بس. فرسالة الوالدين ما تنتهيش، وباش إنك أنت أو أنتي توافي حقهم أو تعطيهم حتى جزء من حقهم، صعب صعب للأمانة. وأمتى تحسوا بالقيمة هذه؟ لما تفقدوهم، ولما تديروا عائلة وتأسسوا عائلة وتبنوا عائلة وتجيبوا صغار، وقتها تحسوا بخوفهم عليه، تحس إنك أنت خايف على ابنك، خايف على بنتك، وقتها تقول الله كيف كان بوي، كيف كانت أمي، كيف يعني. الحياة مدرسة تعلمكم، فاللي عنده والدين حييني بر بيهم يا جماعة الخير. وإذا توفاهم الأجل ما ينساهمش في دعاءه وفي صلاته، ما ينساهمش في إنه يصدق عليهم، إنه يقرأ لهم قرآن، ما ينساهمش من ناحية الزيارة ليهم. فالأب لما يشتغل يا جماعة الخير ويتعب باش إنه يوفر، يا صراحة لما يقلق عليك ولما يخاف عليك لو انت تأخرت او انت تأخرتي وما روحتيش او انت ما روحتش، يعني سهر مع اصحابك في الليل يبدأ ابوك يتصل بيك خيرك ما روحتش، خيرك تأخرت، هذا من خوف عليك. لما يحاول هو يحميك حتى من نفسه وقت الغضب يحاول الأب دائما يتجنب الأبناء، ليش؟ باش يحميهم من الغضب اللي هم أصلا مش أساسا هم اللي فيه، لا لا لا، من ظروف الحياة فيحاول يحميهم. وفي ناس ما عرفوش قيمة أبوهم إلا بعد ما فقدوه. وفي حكمة تقول الأب ظل ما تعرف قيمته إلا لما تفقده. الأب دائما سند لك، سند ظهر، فهمتوا؟ هناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، ناخذ المكالمة من جرين. يا مساء الخير يا جرين، نورتي.
1: مساء النور والسرور والعافية والعطر المنتور. فتحتي لنا موضوع.
0: أنا بس نقول لك على حاجة قبل ما نفتح، فتحت الموضوع اللي عارفة أن الموضوع هذا حساس بالنسبة لك، وفي نفس الوقت ما دام أنت طلبتي المشاركة في الموضوع فأنت عندك زي ما نقول إحنا ما تضيفي له.
1: أوكي. إحنا بتعرفين إن إحنا كنا تربينا بين أب وأم، فما بناخدوش حق نضيعوش حق الأب، لأن الأب هدايا مهما قلنا فيه مهما حكينا عليه شوية فيه ما نقولوش شيء شيء شيء. أنا بالنسبة لي والدي رحمة الله عليه كان حبيبي ودائما حبيبي رحمة الله عليه، بس فقد الأم سبحان الله بعد الأب فقد الأم الحياة تتساوى سبحان الله. بس أنا بنقول لكم كلمتين هما شعر مش أنا اللي قلتها، بس قال لك بلا الأم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتة وموافقة وحبالة، هي الركيزة وهي اللي عليها كل شيء تطريزة، زارع الله الحب فيها غريزة، في دعيالها في روحها حمالة، هي العميرة وهي اللي بلاها ما تصير بصيرة، وهي لمة الوشون كيف الميرة، بلاها يعدوا كل حد في حالة، على قرعة الغايب تقول غفيرة وتحسب حساباتها، وله أزالة وتقعد حدا المريض كضريرة، تعرف مواعيد الدواء وكالة، بلالهم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتة ومواثقة وحبالة. ورحمة الله على والدتي وأمواتكم جميعا أمهاتكم، ويحفظ الحيين، وإن شاء الله نكونوا مستورين وقمنا بواجباتنا معاهم. وبالله عليكم اللي عنده أم، هذه نصيحة مني، عنده أب يحتويه يحبه يحضنه يشمه، لأن الحاجات هي بعد وقت نبدو مستحشينها هلبة، مهما حكيتي مهما قلتي. أنا عن نفسي مهما حكيت مهما قلت مهما قعدت مهما خدمت حسي نفسي قصرت. ونصيحة مني حبوهم، ما تنسوا مشرام يبدو أطفال يكبروا يقولوا أطفال، زي ما أنت كنت طفل ما حرموك من شيء أنت ما تحرمهمش، هو حب نزرعه يزرعوه هم، ويريت يكون الحصاد حلو.
0: الله يعطيك الصحة وتسلمي على
1: دخلها. شكرا
0: شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا آه. شكرا شكرا بارك الله فيك يا جرين على المداخلة الطيبة، واللي يعطيك الصحة يعطيك الصحة لسانك. كلامك جميل ونصيحتك جميلة، شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عمي عبد الله أبو ماس، عندك تردد في الصوت.
2: حق سبيل تمامه.
0: أيوه تهوكي تمام، تفضل. هاي
2: وانت تحكي الموضوع اليوم على رفيق ولا
0: إيه؟ على بر الوالدين يا عمي عبد الله ابو ماس.
2: باي قال لك لا، الوالدين لا والله يعني ما هم مثلا ليك.
0: صحيح.
2: بقول كل سمعين كل من يستمع لي الان، بقول لكم راه الدنيا بعد فراق الام الاب والام الضحك معاها محرم. يا أخوتي يا خواتي يا أمها سمعين، الله يغفر ويرحم كل من توفى لي أب وأم. وأنت تحت الموضوع قلت أنت على الوزي اللي قال بكلم أمها.
0: إيه.
2: الأمة تقص بيه وهو ما بيش يرد عليها.
0: صحيح.
2: قال لحظة بس دقيقة يوم، لحظة بس دقيقة يوم، نبي نسمع رناتك ليا، لحظة بس دقيقة يوم، نبي نحس الخوف علي، من غيرك شاقي بهم، من غيرك مشغولة بيا، لو كحيت احتاك تسم كان غفيت تغطي فيا، واللقمة توصل لفمي، ما تبيش واهدية، نرجاك رنات تمي ونعاود لك، لحظة راجيني من فضلك، لحظة بس دقيقة يمي.
0: الله يعطيك الصحة.
2: يا اخواتي يا امهات السمعين، راه والله الام هو حتى لبا، احنا لازم نحكوا على الام، لان الام هي بتدخلك الجنه.
0: صحيح.
2: الام هي بتدخلك الجنه، قال لك ان الجنه تحت قدام الامهات. طبعا بيطلب كل من يستمع الان، انت يا ملاك وكل من يستمع لي الان، وانت ما سامعين وانت ما عم تكسر كنتم، كل من يستمع لي الان اول حاجه نشهدكم بالله والعشر ابناء، نشهدكم بالله والعشر ابناء، اللهم اني بلغ، اللهم اني اشهد. كل من تحيه وجنبه بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك لكن حتى حاسب راسه، بوس يديها وبوس راسها وانزل على القابق وبوس قدمها، لان قدمهم هو بيدخل الجنه. وانت يا ملك لا تنسي لما تروحي بري لمامتك، كان كان امك جنبك بري، بوسي راسها وبوسي ذا وانزلي على قابك وبوسي قدمها.
0: حاضر يا عبد الله.
2: والله انا وانا بلغتك براو، اللهم اني بلغ، اللهم اني اشهد، ويا رب اشهد اشهد على كلامي وسمعيني كلام بوش، كلام بوش نفذ الوصيه دي، خذ خذ حقي يا رب العالمين، حتحاسب يوم غدوه. وعبد الله ابو ميس تلب منكم شهدائي وانتم ما تبغوا، واللي امه بعيد عليه حتى بالتليفون.
0: بارك
2: حتى
0: الله فيك.
2: قول يا امي بالله حط تليفونك على على راسك.
0: بارك الله فيك.
2: حط تليفونك على راسك، حط تليفون على راسها وبوسها، ولا حطي على يديك وحطي عليه تحت قدمك، واللي بموت قدمك، لان قدم امه هذا بيدخل الجنه له.
0: بارك الله فيك يا عمي عبد الله.
2: بالله عليك ما بلغتك بلغتك بلغتك يا ملاك.
0: نعم.
2: تو انت قاعد عم تجي فما ساعه مع الساعه 2.
0: انا الساعه كم من جي؟
2: العادي العادي الدفاع مع الساعه 2 في الليل.
0: والله ما نعرف الإعادة أمتى كنترول، ما نعرفش الإعادة أمتى.
2: مع الساعة 2 وساعة 2 المسلمين راكدين.
0: والله تو نكلموا الإدارة ونشوفوا شو الإشكالية بس.
2: إيه مع الساعة 11 مع الساعة 12.
0: بحاضر حاضر عمي عبد الله أبو ميس، حاضر
2: ختام الكلام. يا ملك يا محمود. في ختام الكلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك. نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على كل سمعين. إخوة أخواتي مماتي السلام عليكم، وصلوا على سيد الخلق نبيكم، وبارك الله فينا فيكم، وسلام من الله عز وجل لنا لكم، ربي يحفظكم، حفظ الله ليبيا والبسها توب أمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا. يا رب
0: يا رب
2: يا كريم يا رحيم، أجعل كل بيد وكذبية إخوتي المتحبين برحمتك يا رحمة رحمي. ونحب نحيي كل السمعين من إخوة من أخواتي من أمهاتي اللي سمعوا لملاك الآن، تحياتي لكم، وانت ما بتتحزم تحياتي لكم.
0: شكرا.
2: مقبلت تحياتي بارك الله فيكم، ما مقبلتوش تحياتي حتوا بارك الله فيكم، بس انا نحبكم بالله في الله.
0: شكرا عمي عبد الله ابو ميس. الله يبارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك، شكرا على المكالمة يا عمي عبد الله ابو ميس. وربي يطول في عمرك، وشكرا على النصيحة. شكرا على النصيحة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا شكرا على تعليقاتكم الجميلة، بارك الله فيكم جميعا. من الحكم اللي حنعطيها لكم، خلوني نحكي لكم حكم من القلب، حكم من القلب في موضوع حلقة اليوم. رضا الوالدين من رضا ربي، واللي بر والديه غالبا يلقى البر حتى في ولاده. والدنيا دين زي ما تدير يندهر لك. والكلمة الطيبة صدقة يا جماعة الخير، خصوصا مع الوالدين. مرات تتخيل ان البر لازم يكون بشيء كبير، لكن مرات تكون من ابسط الامور وهي اللي تفرق. رسالة منك لأمك، رسالة منك لأبوك، رسالة أنك أنت تطمن عليها، مكالمة اتصال سريع فقط، مش هياخد منك دقائق، مش هياخد منك ثواني. أنك أنت تهدرز مع أبوك تحكي له شن صاير لك، أمك نفس الشيء. سؤال بس، مجرد أسئلة، هو مش حيطلبوا منك الغالي والثمين. تسألهم شن ناقصك، شن ناقصك يا أمي، شن ناقصك يا أبوي. هادي عندهم بالدنيا، هم مش حيطلبوا منك راه. والله الأم والبو يتحشموا من صغارهم، يتحشموا حتى يطلبوا منهم. مرات حتى الخبزة يقول لها مثلا نجيب معاك خبزة، يحسها رزينة، البو يحسها رزينة والأم تحسها رزينة عليها. فما بالك لما انت تسأل امك ابوك شن ناقصك، شن ناقصك. تلقى ابوك او امك حتى ناقصهم 60,000 حاجة مستحيل يطلبوا منك، مستحيل يطلبوا منك. هيك تحس ان البو والام الام هيك بالطريقة هذه، فلما تسألهم شن ناقصك عندهم بالدنيا، مجرد سؤال بس بسيط يحسسهم بقيمتهم كأم وأب. سؤالك عليهم، اتصالك بيهم، رسالة فقط، كلها تفرق عندهم وعندهم بالدنيا كامل. به دائما نحب نحكي قصص من السيرة النبوية، ونحاول دائما ناخذ قصص تخص الموضوع الحلقة. اليوم نتكلم على قصة أويس القرني. تعرف أويس كنترول من أجمل القصص في بر الوالدين. أويس هذا كان رجل صالح، وكان يتمنى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده أم كبيرة في السن وتحتاجه، وكان قدامه خيارين فقط: يسافر باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقعد يخدم أمه. فشن اختار هو بين الخيارين هما؟ اختار أمه. تخيلوا أنت، شوفوا العظمة، الرسول عليه الصلاة والسلام باش يشوفه، وحلم من حلمه أنه هو أويس يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن هو يخلي أمه المريضة والكبيرة في السن. فاختار شني؟ اختار أمه. تخيلوا أنه هو اختار خدمة أمه على شيء يتمناه من قلبه، أنه هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يشوفه بس. شوفوا سيد الخلق، لما كان أويس بين خيارين، بين سيد الخلق وأمه اللي تحت أقدامها الجنة، اختار أمه، اختار خدمة أمه عليه شيء يتمناه قلبه. قرين حتى أنا اخترت أمي وأبوي رحمة الله عليهم. إيه والله، ولك الأجر يا قرين، ولك الأجر والله، لأنك أنت برة بيهم، برة بأمك وأبوك، ربي يعطيك على قسمة، أنت وفيتي حقه، ربي يعطيك إن شاء الله ويرزقك، مبروكة. إيه وتوى يختار في مرته ويفوت في أمه. إيه والله يا مبروك، اي والله تو بدا يختار في مرته، يختار في صغاره ويسيب في امه، ولا يسيب في ابوه، ويرضي في زوجته ويرضي. نسال الله السلامه، والله نسال الله السلامه. فأويس هذا اختار خدمه امه على شيء يتمناه قلبه، وهذا يورينا قداش ان بر الوالدين مكانته عظيمه عند ربي. مرات عباده كبيره مش برا البيت، مرات العبادة في حوشك مع مني، مع أمك وأبوك. شفتوا رنينيته، وكان مثلا أنا نسألكم سؤال: لو أنتم انحطيتوا في نفس موقف أويس وقصة أويس، وقالوا لكم تختاروا أمكم ولا أنكم أنتم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا معاه، في منكم بيختار؟ بيقول لك أنا بنختار أمي وأبوي، مدام هو مريض أو محتاجني مش هنخلي بوي، وحنختار اني نخدم امي ونخدم بوي على شيء يتمناه قلبي، اني نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو لما اختار امه وبوه، واختار ان بر الوالدين ويبر بهم ويحسن بهم ويحسن بامه، ويختار امه على شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله ان هو بيشوفها في يوم غضوة، شوفها في جنة الخلد. شفتوا الله عوضه بشوفة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. شفتوا كيف؟ مش تعرفون ان مكانة بر الوالدين ما هيش مكانة بسيطة يا جماعة الخير، مكانة عظيمة عند ربي. به من الأخطاء اللي دائما نديروا فيها مع والدينا واحنا مش حاسين، من الأخطاء اللي نديروا فيها مع والدينا واحنا أصلا مش حاسين بالشيء هذا، او ممكن مش واعيين بالشيء هذا، ولكن لازم احنا ننتبهوا لتصرفاتنا، لازم احنا نكونوا صريحين مع انفسنا وشن هي الاخطاء اللي نطيحوا فيها. كنا ما فيش انسان مش معصوم عن الخطأ، ولكن الانسان يصلح من نفسه، يكون صريح مع نفسه، يواجه نفسه من الأخطاء هذه إن إحنا نردوا بعصبية، نردوا على والدينا بعصبية، إن إحنا نرفعوا أحيانا في أصواتنا. ليش؟ لأن مرات إحنا نمر بضغوطات نفسية من الأشياء المحيطة بينا ومن الحياة، فأول ما يكلمونا أمنا وبونا نفشوا غلنا فيهم بمصطلح اللهجة الليبية، نرفعوا في صوتنا عليهم، نردوا عليهم بعصبية، نتجاهلوا كلامهم، ما نركزوش في كلامهم، نكونوا طول الوقت شادين التليفونات وجنبهم وإحنا مش حاسين بقيمتهم ومش حاسين بهدرزتهم معانا ولا نصايحهم لينا، مجرد إن إحنا شادين تليفوناتنا ونتصفحوا في السوشيال ميديا أو ردوا على رسائل من صديق أو قريب أو أي أحد، ونسين إن أمنا وبونا جنبنا ومش عاطينهم الاهتمام اللي مفروض ينعطالهم. هذه من الأشياء اللي نديروا فيها بدون ما نحسوا. بمجرد ما أمك تكلمك أو أبوك يكلمك التليفون، معلش يطفيه شوية، أسمع منه، أسمع شن قاعد يقولك، أسمع شن قاعدة تقولك أمك، أعطيهم اهتمام، أعطيهم قيمة، أن الكلام اللي يقولوا فيه مش هباء منثورا خش من ودان ويطلع من ودان. هذه من الأشياء اللي إحنا سبحان الله فينا بدون ما نحسه مرات، فما بالك لو أنت تحس وتدير فيها عمدا الأشياء هذه، شوف أنت كيف بعدين. أو إحنا نحسسهم إن هم عبء على حياتنا، لما يكبروا ويمرضوا ويعجزوا خلاص ما عادش يقدروا يديروا شيء، للأسف الشديد نحسسوهم أحيانا إنهم عبء لما يمرضوا. إحنا هم كبير على قلوبنا وعلى كتوفنا، حسسوا فيهم إن هم عندنا مكالمة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحيني إضافة.
0: تفضل.
3: أنا أول صحابي قلت عليه ويسألها كانت فيها أم نصر الدين الله يرحمها. كانت ديما تتكلم في الراديو. عندها رأس ولاد، الولاد هذا باش يتزوج على خاطر أمه. تقول يشامل فيها وينظف فيها ويحني لها فرصها ويطعم فيها. وهذا يعني ما شاء الله ما شاء الله على الشاب هذا باش يتزوج على خاطر أمه. المدينة القديمة يقول لها أم نصر الدين توفت السنة اللي
0: ربي
3: يرحمها، والسنة اللي توفت الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين.
0: بارك الله
3: شكرا
0: فيك.
3: وهذه ضعفتي والله.
0: شكرا.
3: حاجة ملموسة هذه حقيقية.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. ربي يرحمها ويغفر لها أم نصر الدين. كانت على تواصل معي فيما سبق في برامجي السابقة من سنوات، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها وربي يجازي ابنها ويبعث لها الزوجة الصالحة والأبناء الصالحين زي ما دار مع أمه وضحى بحياته، إن شاء الله ربي يبعث له نصيبة يا رب العالمين. السلام عليكم.
4: أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام.
0: هانيبال نورت. نورت.
4: أن الله النور نورك وبارك الله فيك على حضورك الطيب وهذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. لعلها تكون ساعة استجابة إن شاء الله. يا ربي يرحم كل من توفاله ويرزق كل من اللي في باله حاجة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا أخونا هانيبال.
4: مع كثر الاستغفار.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا أخونا هانيبال.
4: الله يسلمك على الوالدين.
0: أيه.
4: الله الله عليك والله.
0: الله يسلمك.
4: نبدأ بالحديث ولا بالقرآن ولا بالشعر ولا؟
0: تعال تعال اسمع
4: بالله.
0: اسمع
4: بالله.
0: اسمع.
4: نعم.
0: اسمع مني ورسو خيي باهي.
4: ايه.
0: توا أنت يعطيني توا يا حديث يا آية كريمة تمام.
4: ايه.
0: يا إما شعر باش ناخده في عجلة باش نقدر نختم لأن عندي وقت قياسي ممكن توت 8 دقائق فقط.
4: مثلا 10 دقائق وانا اختصر الأخير.
0: ايه ايه تفضل يا هانيبال تفضل. هاي
4: الله يبارك
0: فيك.
4: اللي عندها أمي حافظة لها.
0: الله يعزك.
4: والله العظيم لا يتقيم لك راسك وشرف لك.
0: بارك الله فيك.
4: هذه ايه هذه الحق اللي عندها أم، واللي عندها أم متوفية يترحم لها. هذا هذا اللي نعرفه والله عز وجل متقول في القرآن. وأن المرتبة الثانية وراه من الشرك، راهو الأكبر على أدلكم على أكبر الكبائر الشرك بالله، والثاني عقوق الوالدين. ورغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر إحداهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة.
0: حلو.
4: في هذا قوي الحديث ما مين المعنى متاع تاع تعرفي معناها؟ معناها ابوك وامك وصلوا لارض العمر بعدين هجرتهم وهم كبار وهم في نفس الحاجه ليك. وما يامك خاص الجنه والحديث في الصحيحين بسبب هجرت لولدك.
0: صحيح.
4: مش حتخش الجنه.
0: صحيح.
4: ايه. رغم ان في الرسول قال مش كلامي هذا إيه. كيف تصيبهم انت في نفس الحاجه ليك؟ خليفه الجمطري قال امي خلوني بنحكي على امي طول عمرها ان شاء الله. علي وين نبوس ايديها يا ملات ننسى كل عذابي وهمي امي خلوني نحكي على امي. هل لي وين نجيب حداها نحس دساها جاري في دمي امي الطيوبه الوداده امي الحبوبه النشاده امي بلمستها السعاده بلرضاها يا ملاك ما نسوى حاجه حتى لو قالوا متسمي امي يخلوني نحكي على امي اللي شالتني 9 شهور وفرحت بيا وين لشيت امي اللي بسمتها نور في نور اللي كيف غلاها ما ريت اللي ربتني اللي دفتني اللي حضنتني اللي وين النادي بسماها نحس العطر معطر فمي امي يخلوني نحكي على امي نحكي علي سكت وربت بنحكي علي معانا صبت قداش مواجهها خبت يا ملاك توارت نار معاها شبت أعطت ما منت علينا حمت فرحتها ملقاي وضمي أمي تخلوني نحكي على أمي أمي منهل عذب وصافي أمي قلب حنون ودافي أمي اللي تعطي ما تكافي أمي اللي شوقي ورياسي أمي مركب أمي مرافي أمي فيها ما هي خسارة باقات جميلة مختارة بورود العالم وزهارة زكي عطرة نقول لها لمي يا أمي تخلوني نحكي على أمي نحكي علي الله كرمها هل الجنة تحت قدمها نبينا عليه الصلاة والسلام فحديثة قدمها في البر علي أبوي وعمي ما هيش نقيصة في البات ولا في عم ولا في خوات الأم يا ملاك جمعت أرقى الصفات لها قدر كبير ومتسمي بعدها مهناك وهيهات جيوالي يعوضني فمي مستحيل أمي تخلوني نحكي على أمي علي وين نبوس إيديها ننسى كل عذابي وهمي
0: صح لسانك
4: ربي يحفظ لك أمامتك وكل الأمهات اللي اسمها فينا توا مؤثر جدا القصيدة للشعر خيف القمتر الله يمسيه بالخير وأمي الغالية وأم سند وكل الأمهات يشفي أم سالم ويترحم على المتوفيات ويرحم الله والديكم وصحيت على وسعة بالك ملاك وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك شكرا هاريبا شكرا بارك الله فيك خلونا بس نحكو في عجالة قبل ما ننهو الموضوع لأننا والله الموضوع طويل اليوم وما شاء الله المكالمات وتعليقات الله يبارك عليكم كنا نحكو على الأشياء اللي نديروا فيها بدون سبب وبدون وعاء يعني منا أحيانا نقولوا حتى في خاطرنا إن هم ما يفهموش فينا ولا يفهموا في جيلنا مرات اللي مو فيهم نقولوا لا هم عقليتهم تختلف على عقليتنا لأن هم جيل وإحنا جيل لكن إنسانة إنهم تحملوا طفولتنا كلها تحملوا عنادنا تحملوا بكانا مرضانا عفوا مرضانا إيه مرضنا عفوا وقلقنا تحملوا كل شيء هذا الإنسان إحنا ونجايين بمقولة إن إحنا بونا أمنا مش نفس الجيل ما يفهموش فينا عقليتنا تختلف فرق بيروشاسع بيننا وبينهم ظروفهم غير ظروفنا حياتهم غير حياتنا بينما إن إحنا للأسف الشديد إنسانة إن هم تحملونا في طفولتنا فهمتوا؟ تحملوا عنادنا مرضنا قلقنا كل شيء فليش لما يكبروا ما نقدروش نتحملوهم ليش دائما نتهربوا منهم فكروا فيها كويس لو عندك دقيقة واحدة بس مع أمك وأبوك شو الكلام اللي بتقوله ليهم لو هما ميتين الله يرحمهم ويغفر لهم لو رجحهم لك الله سبحانه وتعالى شن خاطرك تقول لهم ترى فكروا فيها كويس لأن مرات واحدة كلمة واحدة تغير كل شيء والله هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها أسأل روحك توا شنو هي أكثر حاجة آخر مرة بست راس راس أمك أو راس بوك أو يد أمك ويد بوك؟ أمتى آخر مرة قلت لبوك وأمك يعطيكم الصحة ربي يطول في عمركم؟ أمتى آخر مرة دعيت لهم من قلبك؟ لو والديك حاليا موجودين راهو عندك كنز. ما تقوليش المال، ما تقوليش الزوجة أو الزوج، ما تقوليش الابن أو الابنة، ما تقوليش هكي. لما يكونوا والديك موجودين في الدنيا ونفسهم في الدنيا راهو عندك كنز. في ناس والله مستعدين أن يعطوا كل شيء مقابل لحظة واحدة مع عمره، ولو أحدهم توفي أو كلاهما باب البر ما تسكرش. تقدر انك انت تبرهم بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، بالاعمال الصالحة، بانك انت تدعي لهم، بانك انت تمشي لهم للمقبرة وتقرأ عليهم الفاتحة، انك انت تتصدق عليهم، انك انت تقرأ آيات من القرآن الكريم، صدقة لهم. كيف نقدر نبرو لهم عمليا يا جماعة الخير؟ امور بسيطة جدا لكن أثرها كبير. وعارف إن هالبنات فقدوا أمهاتهم وأبائهم، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب، واللي موجودين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. أمور بسيطة إنك أنت للناس الأم وأبوها موجودين عفوا، اتصل بيهم كل يوم، أسأل عليهم كل يوم، أسألهم شن يحتاج وشن ناقصهم، اقعد معاهم بدون ما تشد التليفون، أسمع لهم، أصبر على تكرار كلامهم مرة اثنين ثلاثة. في ناس تقول لك يا أمي أبوي يظنوا على راسي ديما، يظنوا على فوداني ديما، ظنان ظنان ظنان. لا لا لا لا لا لا، اقعد معاهم بدون ما تناقشهم، اقعد اصبر على كلامهم، هو لأن كلامهم اليوم تسمعه ويظنوا فودانك اليوم، غدوة تفقدهم عاش يظنوا فودانك، تقول يا ريت يرجع ظنانهم. ادعي لهم واطلب الرحمة ليهم سواء حيين أو ميتين، عبر على حبك ليهم بتصرفاتك، بأنك أنت تسمع كلامهم حتى بكلامك. رد بالك تتحشم تقول لي أمك ربي يحفظك، أو أنت أمي غالي علي وأنا نحبك في الله يا أمي. رد بالك، نفس الشيء البو، احضنهم احضنهم، حس بقيمتهم، حس بقيمة عطاهم يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا وللخاتمة الأخيرة. لكن قبل ما نختم كالعادة، نبي نخلي لكم مع كلام طالع من القلب، نبي نخليكم مع كلام طالع من قلبي لقلبكم. هذا علاش اسمه البرنامج من القلب. لو والديك قاعدين موجودين راهم نعمة، مش الكل عنده. لو أمك قاعدة تنادي باسمك أحمد ربك، لو ربك عطاك النعمة هذه حافظ عليها. لو أبوك قاعد يسأل عليك ويخاف عليك أحمد ربك. في ناس اليوم عندهم الفلوس، عندهم الشهرة، عندهم النجاح، لكن مستعدين يتخلوا على كل شيء مقابل دقيقة واحدة بس مع أمهم وأبوهم، لأنهم فقدوهم. فلو عندك فرصة اليوم رد بالك تأجلها، رد بالك تأجلها. ولو ما عندكش دير لهم شيء لآخرتهم. بعد ما تسكر من الحلقة وقبل ما نختم، امشي لأمك بوس راسها، قول لها سامحيني لو قصرت. امشي لبوك شد يده، قول له ربي يحفظك ويطول في عمرك. الكلمة الحلوة راه ما تنقص منك شيرة، لكن ممكن تعني لهم هلبة وتعني لهم الدنيا كلها. وتفكروا دائما ان الدنيا دوارة، واليوم انت ولد او بنت، غضوة ممكن تكون اب وممكن تكوني ام. وكيف ما تعامل والديك اليوم غضوة بتشوفها في ولادك. فحافظوا على أبائكم وأمهاتكم، بروا بيهم، ولو توفاهم الأجل دائما ترحموا عليهم، دائما ادعوا لهم وصدقوا عليهم. هذه نصيحة مني لكم. شكرا لكل من اتصل بينا، شكرا لمن أضاف للحلقة، شكرا بارك الله فيكم على تعليقاتكم الجميلة سواء كانت على الفيسبوك والتيك توك. شكرا بارك الله فيكم. كانت معكم ملاك محمود من القلب. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وديما خلوا كلامكم يطلع من القلب، لأن الكلام اللي يطلع من القلب يوصل ديما للقلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، تحياتي لكم جميعا. ونلتقي يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء إلى 8 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن بكم في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. يا من هديتم بالنبي محمد. راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزل من أخص منازل العبادة ومقام من أجل مقامات الإيمان، وهي منزلة الحديث عنها غير معهود وذكرها في المساجد قليل، والحديث عنها وشرحها نادر، بالرغم من أنها ذات معان كثيرة. وفوق هذا هي من ألفاظ القرآن، منزلة التبتل التي في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

فلم يمسها بشر، أو لانقطاعها عن نظيراتها من النساء فلا يصل إلى مقامها أحد من النساء. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تسمى بالبتول، وذلك لانقطاع النساء عن إدراكها شرفا وقدرا. والتبتل أيضا يحمل معنى ترك الزواج، المتبتل هو التارك للزواج، وليس هو المعني في الآية هنا، إذ أن المعني في الآية هنا مقام محمود، يعني شيء مطلوب شرعا أن يتبتل الإنسان. والذي في الزواج بالانقطاع عن الزواج وتركه هذا محرم شرعا، النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عثمان المضعون: قلت يا رسول الله إني أريد أن أختصي. قال: لا تبتل في الإسلام، أريد أن أختصي، ما يكون عندي علاقة مع النسوان ولا أشيل ولا أشيل هم ولا أشوف مرة ولا أسوي ولا كذا، بس أتعبد إلى الله وأنقطع إليه وأنقطع عن النساء. فقال: التبتل ليس من الإسلام. فلذلك المعنى الذي سوف نبدأ بشرحه عن التبتل هو المعنى المقصود شرعا المحمود ذكرا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ورد التبتل في القرآن معنا وليس لفظا، لم يرد بلفظه إلا في هذه الآية من المزمل، وتبتل إليه تبتيلا، لكنه ورد تحت معاني كثيرة جدا، معاني الانقطاع إلى الله بالكلية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، أي كن مقيما على العبادة مجتهدا. هل تعلم له السمية؟ أي لأنه يستحق ذلك. ولذلك التبتل يرتبط ارتباطا مباشرا بتجريد التوحيد كما سماه الهروي وسماه ابن القيم رحمهم الله. ومن الآيات التي في معنى التبتل ولم يذكر هذه الآيات ابن القيم قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، انقطع. إذا فرغت من الدنيا ومن المعايش فانصب في الآخرة، وإلى ربك فارغب، أي كن منقطعا إليه راغبا فيما عنده. أو إذا فرغت من عبادة فلا تنقطع، وإنما واصل فانصب في أختها، والنصب هو التعب. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، أي تعب. فهنا بمعنى إذا فرغت من عبادة فلا تقل كفاني، فانصب في أختها، فأنت تنتهي من العشاء ولا تنصرف أو لا تخلد إلى النوم إلا بعد وتر، وتقوم الليل إن استطعت، وإن لم تستطع لا تكتفي بهذا العشاء، إنما تدخل بعد ذلك في فجر وفي صلوات، وبين الصلوات أذكار وعبادات وطاعات ومقامات ومدارج وهكذا. هذا معنى التبتل. الهروي عرف التبتل بأنه الانقطاع إلى الله بالكلية، أن تنقطع إلى الله بالكلية، يعني بكلياتك أن تنقطع إلى الله. بدأ ابن القيم في شرح كلام الهروي بعبارة طيبة وألفاظ سلسة ومعاني ثرة، قال رحمه الله الهروي قال: والدليل على التبتل له دعوة الحق، له دعوة الحق. ابن القيم يقول: استشهاد الهروي للتبتل بهذه الآية من أحسن الاستشهاد. لماذا؟ لأنه إذا كان الله له دعوة الحق وكل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء عنده وله الملك والتدبير والتصريف

0: القهر والسلطان والقوة والقدرة والعلم والكمال، إذا كان هذا له فلا بد أن تنقطع إليه، فإنه أهل لأن ينقطع إليه. يعني قوله له دعوة الحق، يعني شوف قال التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية له دعوة الحق. ابن القيم يرى أن الذي له دعوة الحق أهل أن تنقطع إليه بالكلية. ليه؟ لأنه غني، ولأنه قدير، ولأنه عليم، ولأنه عظيم، ولأنه ملك، ولأنه سبحانه يملك وعنده كل شيء، فأنت تنقطع إليه ولا تنقطع إلى سواه. لذلك يقول ابن القيم الانقطاع إلى الله بالكلية لأن له دعوة الحق، لأنه يرجى ويقصد ويصمد إليه ويخاف ويرجى ويسأل ويعطي وهكذا. وهذا من ألطف استدلالات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآية نقف معها قليلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا كلام إضافة للتبتل من خارج كتاب المدارك، يعني ابن القيم لم يذكره، إنما هو من باب الإضافة. قال النيسابوري رحمه الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، مقامان الذكر والتبتل، وهذا لا يكون إلا في الليل، ده شغل الناس ليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فأنت بالنهار تعامل الدنيا، ولكن بالليل تنقطع إلى الله بالكلية، فلا أنفاس ولا أصوات ولا أضواء ولا آراء ولا أهواء ولا مخلوق ولا شيء، هذا الانقطاع. ولكن يبدأ التبتل بالذكر، واذكر اسم ربك، وبذلك تتبتل إليه تبتيلا بكثرة ذكره، إذ أنك لو انقطعت إليه لا تذكر سواه، ولا يأتي على قلبك غيره، ولا تلتفت بفؤادك إلى غير الله سبحانه. وهذا معنى التبتل. ولذلك يقول النيسابوري من ألطف الكلام رحمه الله، قال الأول الذكر هذا مقام السالك، والتبتل مقام المشاهد. في مقامين، سالك ومشاهد. في ذو السالك في الدرب لكن ما شايف حاجة، لكن ماشي في الدرب، ما شايف، لكن ما عرف الدرب ده صح ولا ما صح، لكنه ماشي في الدرب. أما التبتل في الطريق إلى الله وفي السير إلى الله وفي منازل العبادات، أن ترى المنازل وأن تتحقق منها. قام جاب تاني تفسير النيسابوري، قال الذكر مقام السالك، والتبتل مقام شنو؟ المشاهد. فالذكر كالأثر والتبتل كالعين. يعني في درب انت كان ذكرت الله معنى عملت أثر، عندك أثر. أخوانا دول لما يذكر الله يجدوا أثر الذكر على نفسه، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر في حياة القلوب حقيقة، صح؟ فالذكر أثر، لكن التبتل عين. التبتل العين ذاته اللي بيشوفه بها أثر. يعني أنت تذكر الله أحدثت أثرا، صار قلبك حيا، ولكن التبتل أن ترى هذا الأثر. وهذا مقام عظيم جدا من المقامات. طيب، لا أثر الطاعات، يعني ما هو زي، يعني هو شنو إخواننا؟ منازل السير معنوية، صح؟ منازل السير ما له، أنت سالك إلى الله، مرة بتخبط ومرة تزهد ومرة كده بيحصل ليه، ما في درب في أنا حوالينك، ده كله داخل نفسك. مثال في الحياة برا، زول ماشي بتلقى أثر، تقول ده أثر، الأثر هو الذكر، لكن العين التي شاهدت الأثر هي التبتل. لذلك قرناء واذكر اسم ربك وشنو وتبتل إليه تبتيلا. وهنا لطيفة لغوية ذكرها ابن القيم رحمه الله، اللطيفة اللغوية تقول تبتل مصدرها ليس تبتيلا إنما تبتلا، يقال تبتل تبتلا ده المصدر، مثل أخلص إخلاصا كويس، تفهم المصدر شنو تفهما وليس شنو تفهيما، تعلم تعلما وليس شنو تعليما، تعليم مصدر علم وليس مصدر تعلم، فتبتل كان ينبغي أن تكون تبتلا لكنه قال تبتيلا لمعنى تبتل في الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا، ما قال تبتل إليه تبتلا، قال وتبتل إليه شنو تبتيلا. لماذا قال تبتيلا؟ لأن هذا المصدر يؤذن بالتدرج وبالتكلف وبالتفاعل وبالتكثر وبالمبالغة، فإيذانا وإشعارا بأنك تتبتل بكثرة، تتبتل بالتدريج، تتبتل بأنك تتفعل التبتل وتقصده، لذلك جاء المصدر تبتيلا ولم يأتي تبتلا، لأن تبتلا لا تفيد هذا المعنى. الزيادة أصلا في عدد الحروف عند العرب يقصد به زيادة في المعنى، فمعنى تبتل تبتلا لا يعطيك المعنى الذي فيه الإيذان بشنو؟ بالتدرج والتكثر والتكلف، تكلف التبتل والسعي إليه، والتفعل يعني تفعل التبتل والمبالغة في التبتل، يعني لتبالغ في التبتل جاءت الآية بقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه شنو؟ تبتيلا. قال الهروي التبتل على ثلاث درجات، التبتل على ثلاث درجات، بمعنى أنت، وده من لطيف كلام ابن القيم، يعني سبحان الله الهروي ده ربنا سخر له ابن القيم ده عشان يطلع الكلام بتاعه، يعني كلام الهروي ده في بالنسبة منازل الهروي التي كتبها 67 منزلة أو 66 منزلة، ابن القيم عمل 67 وشرح كتاب الهروي منازل السائلين لا تتعدى وريقات، رسالة قدر ده، لكن ابن القيم عمل 3 مجلدات، يعني استطاع أن يضيف إليها إضافة حقيقية. ابن القيم يقول التبتل فيه معنيان، معنى الانقطاع بالكلية إلى الله، صح؟ تبتل معناه شنو؟ انقطع، انقطع لمن؟ إلى الله. هذا يعني المعنى المضاد، انقطع عن الخلق بالكلية، يعني لتنقطع إلى الله لا بد شنو؟ أن تنقطع عما سوى الله، وما سوى الله ليس الخلق فقط، حتى النفس، ودي الدرجة الثانية، أن تنقطع عن النفس، ودي ابن القيم والهروي والروح، كيف تنقطع عن نفسه؟ إخواني في ذلك ينقطع من نفسه؟ لا تتبتل حتى تنقطع عن الخلق، أي أن تيأس وأن تزهد فيهم أنهم لا يملكون ولا يفعلون ولا يسيرون ولا يدبرون، وأن تشاهد وأن تدرك هذا على الحقيقة، ثم أن تنقطع عن آفات نفسك وعلل عملك وأن تترفع عنها. لذلك يقول ابن القيم التبتل اتصال وانفصال، اتصال بالله وانفصال عن الخلق، بذلك يحصل الانقطاع. أضفت إلى الكلام حاجة بسيطة جدا، إذا كان التبتل كما قال ابن القيم لفظه اتصال وانفصال، أنا أقول الانفصال مقدم على الاتصال، تنفصل عن المخلوقين أولا ثم تتصل بالله ثانيا، وأخذت هذا من قوله لا إله إلا الله، الانفصال أولا، لا إله نفي للآلهة ونبذ للمعبودات، وذلك أيضا من قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله اتصال ويكفر بالطاغوت انفصال، والانفصال مقدم على الاتصال، وهذا معنى إضافي، يعني أن تخرج وأن تترك الخلق ثم تتصل بالله، لكن لا يحصل أن تتصل بالله وعندك ما دال اتصال بالخلق ثم بعد ذلك تنفصل عنهم، إنما تنفصل أولا ثم تتصل ثانيا. يقول الهروي الدرجة الأولى في درجات التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. يقول الحظوظ حظوظ النفس المزاحمة للرب، تنقطع عن حظوظ النفس المزاحمة لمن؟ للرب. إخواننا كثير من الناس خاصة كما قال ابن الجوزي من العباد بالذات والزهاد يعبد نفسه وهو لا يشعر، قد يزهد في الناس ما يمد يده وزول عفيف أي حاجة، لكنه يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه، فيفعل من الطاعة ما تميل إليه نفسه وهي طاعة، وإن كان هنالك أوجب منها يريدها الله، لكنه يفعل ما يسهل عليه هو. واضح هذا المعنى؟ وهذا يعني أنه قد تعلق بحظوظه أكثر من تعلقه بحقوق ربه. ولذلك يعد السلف الكرامات من حظوظ النفس، لأن الشخص إذا أجرد عليه كرامة أحس في دواخله بشيء من النشوة والفرحة وربما الفخر والتيه والعلو والكبرياء والتعاظم لله عز وجل، مما يجعله قد تحول من مقام العبودية إلى مقام الندية أو مقام التعالي. فلذلك كان الصحابة يكتمون الكرامات ولا يخبرون الناس بها ولا يميلون إلى أن يكرموا كرامات حسية، كما قال أبو محمد المرعشي نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول الكرامة حظ القلب والاستقامة حق الرب. فالاستقامة أفضل من الكرامة، أن تستقيم على الدين دون أن تظهر لك كرامات وأن تكون خامل الذكر لا تعرف، هذا أحسن لك عند الله عز وجل. ليه؟ لأن ظهور الكرامة يجعل الإنسان يبدو بشيء من الـ من الـ من النشوة، وكأنه حقق شيء وكأنه وجد شيء هو أعطاه الله عز وجل إياه، فلكن إذا التفت إليها ووقف عندها صارت من القواطع، كما قال ابن القيم في الفوائد في كتاب الفوائد قال أن الكرامة أحيانا تكون من القواطع، تنشغل بها وتصبح تحدث الناس وتخبر الناس وتصبح تركن إليها، تقول خلاص أنا بجنعة وأنا بجيت من الصالحين، فتنقطع إليها وتنشغل بها عن مواصلة العبادة، فصارت عندئذ الكرامة من القواطع، وهي من باب الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى. لذلك الانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد ربه. إخواننا دائما أنا أحكي للناس القصة الأوردة ابن القيم في حظوظ النفس في المدارك، قصة عجيبة خلاص، يتكلم إنه أحيانا الإنسان يكون بيعبد ربنا عنده من الزهد ما عنده وعنده من العبادة ما عنده، ولكن يدخل عليه الشيطان من باب الجهل، زون عابد لكن جاهل، يصلي كثير لكن ما يعرف حاجة عن المقامات ولا عن الطريق وليست له بصيرة، أو زاهد. هؤلاء حظوظهم في أنه في دواخله يشعر بشيء من التعالي على الآخرين وأنه مقدم عليهم وأنه أعلى منهم، حتى قال ابن الجوزي ابن القيم لسه ما جناه، حتى قال ابن الجوزي حتى أنه يحب إذا دخل على الناس أكرموه وباسم الزهد نادوه وباسم العبادة قدموه، يقول ده عابد ده كده ده كده. قال سبحان الله الماوردي قال أمثال هؤلاء يعاملهم الله الذي يملك قلوب العباد كله عنده بنقيض ما طلبوا، هو داير تعالى عند الناس يظهر عند الناس، وقلوب الناس منه عند الله، تلقى بعد كل الناس بكرهه، يقول فلان ده انا ما قادر ابلع نهائيا صلى اي حاجه لكن ما قادر لانه مرائي. شوف اي زول مرائي قصده ان يطلب عند الناس حظوه وان يجد عند الناس مكانه ورفعه، ولا يكون هذا، لانه الدرفع منه الله والبيخفض منه الله والبعز والبذل الله، زول عنده مكانه ما جاب لي رقبته رفعوا الله، وزول ما لقى مكانه في ناس عندهم علم وحفظ واشياء ثقيله لكن الله اصلا بيرفعه اللي بيرفع الله، فهو يقوم بيعمل الاشياء عشان تقرب الى الله. قال ما ورد قال حكى قصه نكته هي حكاها في ادب الدنيا والدين، قال كان هنالك رجل يصلي وهنالك حضور فاطال صلاته، ما قالوا اطال عشان هم لكن يبدو انه اطال من اجلهم هم، وهم ما قالوا كده، لما صلى صلاه جميله وطويله وهم قاعدين لا يصليها بينه وبين ربه، قاموا الناس اتكلموا قالوا يا سلام ما احسن صلاته، بعد الصلاه قال لهم وانا صائم ايضا، قال لهم وصائم كمان، قال لهم قال لك فسخروا منه وضحكوا منه وازدروه، هو اراد أن يعلو عندهم فاحتقروه. قالوا يا سلام صلاة وسلحة. قال لهم أصايم كمان. قالوا هذا سخيف. قالوا هم سخيف. قالوا هذا سخيف. فدا من الجهل. وهو أراد عند الناس حظوة. ولكنك لن تجد حتى عند العباد حظوة إن لم يعطك الله عز وجل إياها. حتى يا إخواننا ربنا بيرفع الناس وبيخطوا للامتحان والابتلاء. ربنا رفعك في مكان معين، خدتك في مرتبة معينة، في وظيفة معينة، في درجة معينة علمية من الشهادات، ما تقول أشياء يبتوا براي ربنا دارسك تحت عمل شمال. وفي ناس ما بيجيب لهم ذكر برضو عنده اختبار معين وامتحان معين على هذه الحالة. فالانقطاع باختصار عدم التفات القلب إلى ما سوى الله، بالانقطاع الانفصال عن الخلق، لا يلتفت قلبك إلى غير الله. وهذا لا يمنع أن تتعاطى الأسباب، ولكن أن تتعاطى الأسباب وأن لا تجعلها في ذاتها مسببات. أن تتعاطى الأسباب وأنت تعلم أنها مجرد أسباب وأن الله سخر العباد. عشان كده ابن القيم شوف دائما لما اتكلم عن حظوظ النفس وحقوق الله قال الإنسان أحيانا يعمل عبادة وبيلقى نفسه في العبادة دي. يعني مثلا في زول الصوم بيصوم أكثر من الحياة الثانية، بينه وبين نفسه بيصوم لأنه لاقي راحة نفسية في الصوم، لو ده سبيله يبدأ ينقطع، هذا حظ نفس. أما إذا هو بيعبد لأنه بيرى أن الصوم هو الذي يقربه إلى الله، هذا وصل. ضرب ابن القيم مثال عجيب خلاص دائما يضربه في مدارجه. قال كان هنالك أحد الصالحين وكان كثيرا ما يحج إلى بيت الله الحرام حتى قيل أنه حج فوق 50 حجة، 50 حجة سنويا بحجة، والحج معه مشقة وتعب. قال في مرة من المرات اتهمت حجي، قال أنا حجي ده ما صحيح، ما لي الله حجي ده لنفسي يعني. قالوا كيف؟ قال الحج فيه مشقة وجهد وتعب. ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء. أمي قالت له أديني كوباية موية. طبعا زول عابد وزاهد ومعروف ومشهور وعالم كبير، أمي قالت أديني موية. قال فشق علي الأمر مشقة شديدة، فقمت وناولتها الماء، وجدت في مناولة أمي للماء مشقة لم أجدها في 50 حجة. فعلمت أن الحج كان حظ قلبي ولم يكن حقا لربي. يعني أنت لا تتعبد لمجرد الميل النفسي للعبادة، تعبد لأن العبادة تقربك إلى الله، ليس لأنك تجد نفسك في هذه العبادة. هذا حظ. كلام عجيب. قال كونه يقوم بس يمشي القلة ولا الجربة يفتحها ويجيب مويه لأمه، تعب تعب معانا معانا، بالرغم من أن هذه طاعة أجلة. فكان يحج ولا يأتي لأمه بالماء. لذلك جريج العابد كان يصلي نافلة، دعت أمه قالت يا جريج يا جريج، فقال ربي أمي ربي أمي. شوف المعادلة، الله ولا أمي، الله ولا أمي، لماذا رضي عن اختيار؟ فاختار ربه واسترسل في صلاته. قال رسول الله أما وإنه لو كان فقيها لقطع الصلاة وأجاب أمه، لأن الصلاة نافلة وإجابة الأم واجب. ولذلك إذا كنت في نافلة وأمرك والدك بتركها أنت تترك النافلة من أجل والدك، وما تتم الصلاة تقطع وتمشي لأمك ولأبوك. وهذا صعب على النفوس وثقيل، لكن لا يفعله إلا من تجرد من حظوظ النفس. لأنك في النهاية أنت دار أجر ولا دار شنو؟ دار أجر ولا دار حاجة تانية؟ لو دار أجر هون دار أجر، كان دار حاجة تانية أمشي غادي صلي. شو كان ذا كيف؟ قال أما وإن لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. إما نافلة شو يعني لو قطعت؟ لو أنت قلت لو ما صليت في شنو؟ قال ربي أمي ربي أمي، يعني كذا ده طبعا ضعف منه، ضعف في الفقه. ربي أمي ربي أمي، كان قال الرب أولى. قال هذا إذا تعارض مراد الله مع مراد الوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصية شنو؟ الخالق. لكن طاعة الأم عبادة أجل من النوافل. طاعة الأم والوالد عبادة أجل من شنو؟ أجل من النوافل. ولذلك يثقل على العلماء والعباد والزهاد، أي يصعب عليهم أن يطيعوا والديهم بالمناسبة لكثرة ما عندهم من عبادة، ودي من الآفات. يصعب على إنه يطيع والديه، يقول أنا بيع عبادة التجيلة دي كلها وبيه ناي، أباري أمي وأباري أبوي. أمتي ذاته يقول له ما يقول له ذاته في الدين ولا حاجة، بس دايرين إنه يحومهم، بس يقول له حومنا أول دينا أمه تقول له الدين له أختي، يقول يا أختي شنو أنا بقرأ وبصلي وبتعبد، يا أخي أخذ شنو المريض ذاته جنين ساكن، ده عدم فقه وعدم علم، دي من الآفات. كويس. لذلك محمد بن المنكدر وسليمان بن المنكدري أخواني، أحدهما يقوم الليل يصلي، والثاني في ذات وقت السحر يقوم. الوقت وقت شنو؟ سحر، يتقرب فيه الإنسان إلى الله بالعبادات، فهو يتقرب إلى الله بأن يقوم وقت السحر ليمسح قدم أمه بالزيت، يمسح كرة أمه في نفس الوقت ذاك وقت النزول الإلهي شربا يرضى عنه، وده بصلي ويقرأ القرآن. كان يقول محمد هو الذي يمسح قدم أمه، وسليمان يصلي. قال والله ما أحب أن ليلة أخي سليمان ليلتي. قال لو جاء قال لنا تبادل أقول له ما برضى، لو قال لي الأجر بعدين أنا بديك أجر قرآن إذا دينا أجر من السحر كرعين أقول له لا أجر من السحر كرعين ما بديك له، لأنه يراه أجل من قيام الليل وقراءة القرآن والبكاء، ذلك لأنه واجب، ثانيا لأن فيه هضم للنفس. ما لا قال سوداني ببوس الدين أبوه نهائيا نهائي، يمسك أبوه يبوس الدين، وده جائز في الشريعة جائز. ما لا قال زول بيمسك الدين أبوه ويبوس لأبوه دينه. أنت لك أنا عملت أبوك بتخلع بقول لك مالك يا ولدي حصل شنو؟ في شنو مالك؟ ده تموت ولا شنو؟ أنت مالك في شنو؟ مالك في شنو يا ولدي؟ لو مسكت أيوه تبوس يقول لك في شنو؟ مالك؟ يتخلع هو ذاته لأنه ما متعود. والله دي مشكلة هذا. أبوك أنا مخليك. يقول الولد ده معلول الولد ده مش الجامع داري الدروش ولا داري الجنن عارف ولا شنو ولد؟ والله دي مشكلة كبيرة. كويس؟ فقلنا أن التبتل الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم، العالم ده معناه الخلق، لا تلحظه يعني تعالي له ترائيه، ولا يكون لديك عنده حظوة أو حظ. طيب هنا العبارات الثانية التي تبدو كأنها لغزا، ما قال أزول انقطع عن العالم لحوظا. اللحوظ يا أخوانا من شنو؟ من اللحظة، اللحظة اللي هو شنو؟ العين الملاحظة. يقول لك أزول ده شنو؟ أكتب ملاحظاتك، يقول لك يعني لا تلاحظه. واللحوظ معروفة، والحظوظ أن تطلب عندهم حظوة، حظ أن تطلب عندهم حظوة ومكانة عند العالم، لا تطلب هذا من العالم. إن أردت رفعة أو مكانة فاطلب ذلك ممن يملكها حقيقة، ولا تطلب هذا ممن لا يملكها، فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. طيب كأن الهروي يقول شو كان ذا كيف؟ قال خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. ما معنى هذا الكلام؟ شو كان مهم يا إخواننا؟ ابن القيم شرح الكلام بشرح دقيق. تنقطع عن العالم خوفا، خوفا من أن يكلك الله إلى العالم ويرفع تأييده عنك. أنت إذا ركنت للخلق ربنا بيرفع يده منك، هنا بتكون ضعف ضياع شديد، تخاف هذا الهلاك خوفا، أو خوفا من أن تنقطع إلى الخلق فيذلوك. يا إخواننا زول مهما بقى بيحبك ومهما بقى علاقته معك، لا يمكن أن يكون صاحب نعمة عليك دائمة إلا الله سبحانه وتعالى. بزهج زول بزهج بزهج، يقول لحد امتين؟ لحد امتين نحن نديهم؟ لحد امتين بيقول كده؟ لكن الله عز وجل يعطيك وهو صاحب المن والفضل سبحانه وتعالى. ثم رجاء تنقطع عن الخلق، لماذا؟ الذي انقطعت إليه وتركت الخلق لأجله عنده شيء كثير وأنت ترجو هذا، أو مبالاة بحال. المبالاة، وأن المبالاة بحال أن يكون حالك انشغال بالك به دوما، يعني أنت تنقطع إلى الله عن الخلق، تنقطع به عن الخلق لأنه في بالك دوما. هذا معنى شنو؟ مبالاة شنو؟ مبالاة بحال. ثم بدأ الهروي يتكلم عن الأشياء التي تعين على الانقطاع من الخلق. إخواننا ما قلنا أول حاجة ننقطع منها عشان نتبتل، نحن ننقطع إلى الله. في أشياء بتمنع انقطاعنا إلى الله، الخلق، أن تضع الخلق بينك وبين الله، تخاف نقده وإن كان حق. في زول ما داري يلتزم بحق، ليه؟ خايف الناس يعيروا أو يتكلموا فيه أو ينتقصوا أو يهزأوا به أو يسخروا منه أو يتغامزوا أو يضحكوا، خشية هذا يقوم يعمل شنو؟ يقوم يترك الحق لأجل الناس. الخلاصة أنه ترك رضا الله من أجل الناس، فهو لا يستطيع أن يستقيم خشية الناس. ده إشكال كبير بالمناسبة، إشكال عقدي في في في عقيدة الإنسان. فأنت بذلك سعي إلى الله، لكنك وضعت الخلق بينك وبين الله وقطعوك عن الله، فبدلا من أن تنشغل بالله انشغلت بهم، وهذا إشكال من الإشكالات. طيب الأشياء اللي بتخليك تنقطع عن الخلق شنو؟ تخليك تجمع من الناس مش متعاملهم. إخواننا القن الانقطاع عن الخلق لا يعني عدم معاملة الخلق، تعامل الخلق ولكن في قلبك ونفسك أن الله هو الفاعل على الحقيقة، عرفت؟ ففي أشياء بتعين، قال شنو؟ بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. حسم الرجاء بالرضا، أنت ما ترجو الرجاء هنا رجاء الخلق، ما ترجى الخلق ليه؟ بالرضا. بالرضا كيف؟ ده كلام هارون، شوف كلام ابن القيم. ابن القيم يقول من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق لأنه راض بما أعطاه الله، فلذلك لا يطلب الاستزادة من الناس. صح ولا ما صح؟ انت لو قلت الله كتب لي والله داني الكلام ده، ما فيش تقوس الناس وتقول له سووا لي وعملوا لي وتزعزع وتتبشتر، ده مقام رفيع. يعني تقطع الرجاء، رجاء منه، رجاء المخلوقين بشنو؟ بالرضا. ولذلك هذا مهم، تقطع شنو؟ الرجاء بشنو؟ بالرضا. وقطع الخوف بالتسليم. يا سلام يا اخوان، الناس الزول داير من الناس شنو؟ حاجتين، يا يدوك حاجه ينفعوك يا يكيف شره عنك. يعني انت قد تعامل شخص مداراه عشان ما يضرك بس ما داير منه حاجه، لكن بتعامله كويس بس عشان ما يضرك، صح؟ وده مطلوب. وفي زول بتتملقه كمثلا يعني مديرك، وانت انت دايره يرجيك، دايره يزيدك، دايره خايف منه، نايم بتقوم تتملقه كويس. حاجتين، اما عندك فيه رجاء او خايف منه. قال لك تقطع الرجاء في الخلق بانه شيء ده مكتوب لا بزيد ولا بنقصه، وتقطع الخوف بالتسليم. بالتسليم يعني شنو؟ تقول انا سلمت نفسي لله. اذا سلمت نفسك لله معناها صرت وديعه عند الله يتكفل بالحمايه، فلا تخشى بعد ذلك الناس، لان الحمايه والحرز صار عند الله. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. فوض امر الله تعالى بجوشه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأقول قطع الخوف بالتسليم. إخواننا والله ده شيء عجيب. خلاص قطع الخوف بالتسليم كيف؟ شوف الكلام ده كيف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن. خلاص انتهى الكلام. إذا سلمت بهذا الكلام كل خوف من مخلوق ينقطع عن قلبك، وهذا لا يمنع من المداراة والمعايشة والتعامل والتداين بين الناس. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا مطلوب. لكن أهم شيء أن لا يلتفت القلب، ليكون تعامل بتاع جوارح فقط، تداريهم بجوارحك ولا يتعلق ذلك بقلبك، ولا تداريهم فيما يضر دينك أو يفضي بك إلى المهانة والذلة. والله لو أنت مشيت البشر والله يذلوك ذلة، كان بقيت عزيز الله بعزك، وما بتبقى عزيز إلا أن تتعلق بالله، تتصل بالله. بعدك بشوف البشر دين ما بيعملوا حاجة جديدة، بيعملوا الشيء اللي ربنا سخره له، والله كاتب الشيء ده، والشيء قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الشيء كاتب والله ده بيبقى. عشان كده قال لك تقطع الخوف من المخلوقين بالتسليم، تسلم نفسك لله عز وجل. طيب ويحسم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. المبالاة في الأول تبالي بالله، يعني دائما يكون بالك مع الله. طيب مبالاة البشر تقطع بشنو؟ قال بشهود الحقيقة. كيف بشهود الحقيقة؟ يا سلام والله ده من ألطف الكلام. شهود الحقيقة أن تشاهد أن الفاعل في هذا الكون على الحقيقة هو الله، فهو الخافض الرافع المعز المذل. فشهود الحقيقة رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، وفي قبضته وفي قهره وفي سلطانه، وتحت ملكه وتصرفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كله في قبضة الله. الله كان دايب يبقون لك أعداء يبقون، وكان دايب يبقون لك كويسين معي يبقون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتقطع مبالاتك واهتمامك الزائد وانشغالك بالخلق بشهود الحقيقة، حقيقة أن الله هو الفاعل وأن كل شيء بالله وفي قبضة الله وكل شيء قائم بالله هو المهيمن. والله يا أخوانا يا أخي هذا المعنى، هذا المعنى ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يتحول شيء في هذا الكون ولا ينتقل ولا يتغير إلا بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. دي الدرجة الأولى من درجات التبتل، التبتل الانقطاع عن الخلق بشنو؟ بالتسليم، قطع الخوف بالتسليم، وحسم الرجاء في المخلوقين بشنو؟ بالرضا بما قدر، والاهتمام الزائد والمبالاة بالخلق بشنو؟ بشهود الحقيقة. والله يا أخواننا يا أخي الكلام ده كلام والله رفيع جدا، هذا الكلام كلام رفيع. يا أخواننا مشكلتنا إنه الناس بيتكلموا عن الأحداث والوقائع المجردة، أمريكا دبابات الF-16 ومعرف الشبح وطيارة بدون طيار، القنبلة النووية، ما في زول بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، طير أبابيل ولا طير أبابيل ده تاني ما بيجي نهائيا، بس كان في زمان الجماعة ده قلت تاني ما بيجي كيف. وإلا أنت تطعن في قدرة الله، تقول كان قادرا على أن يهلك أبرهة والجند والفيل بطير الأبابيل، ولكنه لا يقدر على أمريكا بطير الأبابيل. ما هو الناس يتكلموا عن الأشياء القوة المجردة الآن، ولا يتكلمون عن حقيقة الأمور، عن النصر والتأييد وتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية في قلب الأمور. وهذا يحصل في آخر الزمان. أخوانا في حديث في آخر الزمان أن جيش قوامه 12,000 يحاصرون مدينة القسطنطينية وهي على البحر، وقد تحصنت بحصونها عن جيوش الإسلام بعد ما احتلوها الكفار، والكفار من الروم، والروم هم أبناء الروم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم ده اسم حفيد إسحاق، إسحاق أنجب ولد سماه العيس، وأنجب ولد سماه يعقوب، عنده ولدين، ويعقوب أصغر من العيس لأنه جاء في عقبه، إذا صار يعقوبا. الخرج أول سموه العيس، والعيس كان كثير الشعر. تزوج العيس بنت عمه إسماعيل، إسحاق وإسماعيل أخوان، العيس تزوج بنت عمه فأنجب منها ولدا سماه الروم، ده أبو أوروبا كلها الآن. الروم أبناء إسحاق، واليهود أبناء إسحاق أيضا، لكن اليهود أبناء إسحاق من يعقوب، والروم أبناء إسحاق من العيس، عرفت؟ والعرب أبناء منه؟ أبناء إسماعيل. والروم سمي الأصفر، عشان كده الروم بيسموه بني شنو؟ بني الأصفر، لأن الروم خرج شديد الصفار، ابن العيس ابن إسحاق. وأهل الكتاب يزعمون أن إسحاق كان يحب العيس أكثر من يعقوب، ويحكون في ذلك قصة طويلة. المهم فدون حيحاصروا المدينة دي، ولعل أمكن في آخر الزمان يكون هنالك تواجد كبير لأوروبا داخل تركيا، ما معروف يحصل شنو كويس. لما يطول الحصار قال عليه الصلاة والسلام، كان ده مش زمان حيحصل لسه كمان في وجود الآليات الضخمة والعسكر وأي شيء، قال فيفتح الله المدينة بثلاث تكبيرات من الجيش، الله أكبر 3 مرات بس تنتهي من المدينة دي وتتفتح براها بثلاث تكبيرات، لا دانة ولا رشاشة ولا قنبلة، بتكبيرات، لكن 3 تكبيرات بس تسقط مدينة. هذه يوريك قوة الذكر. والله نحن ما عندنا يقين في معاني ما نحمل. 3 تكبيرات تفتح مدينة، مش مدينة، دولة، 3 تكبيرات بس، لكنها تكبيرات خرجت من قلوب مؤمنة وحناجر صادقة كافية تفتح يعني مدينة كاملة. قال فإذا كبروا التكبيرة الأولى انهار الحصن الشرقي، ثم إذا كبروا ثانية انهار الحصن الغربي، الأسوار الغربية، فإذا كبروا الثالثة انهار الحصن الجنوبي. قال فدخلوا المدينة بغير قتال، تسلم بعد ذلك المدينة. وده في آخر الزمان، عشان ما تقول لي التأييد الإلهي انقطع، إنما انقطع الإيمان، أما تأييد الله لم ينقطع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النفس عدو قريب، والقريب قد يعرف مكامن الضعف ويتغلب كما لا يعرف البعيد. فشنو القريب أخطر، ولذلك أخطر الأعداء النفس لأنها قريبة، والنفس فيها منافذ وكل، والشيطان لا يستطيع أن يهدم الإنسان إلا من خلال، لا يهدم الإنسان إلا من خلال نفسه، فهو يستغل في كل إنسان منفذ، في ذول نفسه جوا كسولة، ذول كويس أي حاجة بس بالكسل ده ما يجيه، ما بخليه بتاع بنات ولا كده، لكن يخلي الصلاة دي يقوم على يا الله يا الله وكسلان ويجلجل كرعين بس خلاص رضا منه بالمسألة دي. في ذول نفسه مفتد ضعفة في البنات، الشيطان يحرك المسألة دي طوالي، يخليه يفكر طوالي في مسائل البنات، في صورة في التلفزيون يعايد ويجنب كل مرة يقوم أقوم حسة أقوم بعد شوية وهكذا. عشان كده الشيطان إذا كان عدو لا يمكن أن يهزم مؤمن إلا من خلال شنو؟ من خلال نفسه. فإذا حصن الإنسان نفسه ما وجد الشيطان إليه منفذا ولا مسلكا ولا سبيلا. يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على نفسك طوالي، وده يكون بثلاثة أشياء، يعني ده كلام عملي. قال لك نفسك عدو ينبغي أن تطوعها وأن تذلها وأن تخضعها وأن تقهرها وأن لا تستجيب إلى مطالبها وأن لا تسترسل مع أهوائها وشهواتها. ما تسترسل، وقف. إخواننا في كتاب قيم جدا لازم تقروه، لازم، كتاب روضة المحبين للعلامة ابن القيم، يعالج قضية الشهوة عند الشباب. بل الشباب خليهم عند غير الشباب، إخوان الشهوة ما بتعرف شاب وغير شاب، قد تكون عند الشيخ أسكن كويس يعني زول كبير في سنه، لكنها قد تثور. والدليل ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، فذكر منهم قال شيخ زاني، بعد ما سنه أنا كبرت المفروض يكون تعقل ويكون هدى، بعد تلقاه يمشي للحرام وينحرف. فالشهوة خطرة. ذكر ابن القيم، ودي أهم حاجة في الكتاب، صفحة تقريبا صفحة 465 وما بعدها، زي 9-10 صفحات كده، من 465 لحد 475 تكلم عن 50 طريقة تعالج الشهوة وثورانها في نفوس الشباب. 50 سبب كويس بعلمك، خليك انك انت منها تلمح العواقب. الشهوة قضيتها، بعد ده حيحصل شنو؟ عاينت وتمتعت، الأثر الذي سوف تتركه من الدمار في على قلبك ودينك سوف تتجرع ظلاماته وإشكالاته زمنا طويلا. من الأشياء التي تعالج تفكرك في أن انشغالك مع الشهوة يوجب لذة، ولكنه يفوت لذة انشغال القلب بالكلية ولذة العبادة ولذة الذكر ولذة الأنس بالله. ليه؟ لأن التفت إلى محبوب من غير الله وتعلقت بامرأة فأخذ هذا نصيبا من القلب الذي كان ينبغي أن يكون لله فصار لمخلوق، فلذلك لن تجد حققت لذة بالعشق، ولكنك فوتت لذة القرب والأنس بالله والخشوع في صلاتك وتلاوة القرآن وإلى غير ذلك من الأمور. شو الكلام ده؟ ده كلام راقي جدا بالمناسبة. روضة المحبين، أوصي بقراءة هذا الكتاب، روضة المحبين من الكتب العجيبة. فهو يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على النفس، تنقطع عن نفسك لأنها عدو، بثلاثة أشياء، بأشياء معينة بتخليك تنقطع من نفسك. مجانبة الهوى، لأن الهوى يصد عن التبتل الذي هو الانقطاع إلى الله، كويس، ألا تسترسل مع الهوى. ومجانبة الهوى ومخالفته مهم جدا، مخالفته. ثانيا تنسم روح الأنس، ده كلام عالي شديد، كلام الهروي عالي، لكن ابن القيم نفسه شرحه كالآتي. تنسم روح الأنس، يرى ابن القيم أن البدن يحتاج إلى روح، صح؟ بدن بدون روح بيكون شنو؟ جنازة. شنو؟ جنازة أو شنو؟ ميت لا يبقى عليه، يدفنوه طوالي في أقرب فرصة، صح؟ البدن تحتاج إلى روح، يرى ابن القيم أن الروح تحتاج إلى روح. ده كلام غريب مش كده؟ كما أن للبدن حاجة للروح فإن للروح حاجة إلى روح، فإذا كانت الروح هي روح البدن فإن روح الروح الأنس بالله. الأنس بالله روح الروح، فإن الروح تجد في الأنس بالله راحتها. أيوة، الناس بيلقوا أنسهم راحة، بل الحديث إلى المعشوق، التلفزيون، اللعب، الملاهي، الكذا. وأهل الأنس راحتهم وترويحهم في خلوة بالله، يأنسون بالله يذكرونه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده من الكلام المهم. ثم قال: وشيم برق الكشف. شيم يعني رؤية برق الكشف. ابن القيم يرى كما قال الهروي أنك تنفصل وتنقطع عن نفسك بثلاثة أشياء: مجانبة الهوى ومخالفته، وتسنم يعني استنشاق، تسنم من النسيم، تسنم روح أو روح الأنس بالله، ثم شيم برق الكشف، أن تكشف عن حقيقة نفسك وأن تقف مع آفاتها والخلل الذي فيها. يعني أنت عشان تنفصل من نفسك وتنقطع عنها تذم نفسك، تشوف الخلل اللي فيك، تقول لنفسك أنت كده، وأنت بتاكل وما بتشبعي وما فيك فايدة، وبتطلع إلى الحرام، وبتمشي تسوي كده، وبتعمل كده. معناها أن تكشف عن حقيقة نفسك وعلى لأعمالك. والله يا أخوانا ده كلام عالي جدا. رأيت منزلة التبتل دي، تبتل فيها ابن القيم، يعني بالغ فيها مبالغ. يعني يقول للانقطاع عن النفس لابد من الكشف عن عيوب النفس وعافات العمل ومفسدات العمل. انت بتعمل اعمال وقد تفسد هذه الاعمال بملاحظة الخلق، بالغرور، بالعجب، بالرياء، اعوذ بالله، كويس، والى غير ذلك. والكشف عن منازل السير، انت ماشي الى الله تكشف عن منازل. يعني التبتل تعرفوا شنو عشان تعملوا. انت تسمع التبتل تقول انا دار اتبتل، لكن ما عارف تبتل ذاته كيف. تكشف عن المنازل، تشوف التوكل ده شنو، التبتل هو شنو، المحبه شنو. وهذا لا يحصل الا بعد الكشف على حقيقه التوحيد. ثلاثه كشوف: كشف عن افات النفس، وكشف عن منازل السير، وكشف عن حقائق التوحيد، وذلك بمعرفه الاسماء والصفات. انت بتحتقر نفسك 200، تقول انا فقير والله غني، انا عاجز والله قادر، انا جاهل والله عليم، انا ذليل والله عزيز، وهكذا. تبدا بمعرفه اسماء الله وصفاته، تتكشف لك عيوب نفسك، وتتكشف لك حقائق الطريق ومسالك الطريق. الدرجه الثالثه والاخيره من درجات التبتل: تجريد الانقطاع إلى السبق لتصحيح الاستقامة. يرى الهروي أعلى درجات التبتل بعد ما تنقطع من الخلق أن لا يكون لديك هم إلا أن ترضي الله دوما، وأن تكثر من الطاعة، وأن تزداد كل يوم قرب منه. بس تجريد الانقطاع بشنو؟ بالسبق، تكون دائما في سباق لتصل إلى الله، بالإكثار من الطاعات، بالإكثار من النوافل، بتصحيح الاستقامة، والاستغراق في قصد الوصول. يعني بعد ده انقطعت من النفس وانقطعت من الخلق، فضل شنو؟ الانفصال حصل من الخلق ومن النفس، فضل شنو؟ الاتصال. والاتصال يحتاج إلى مسابقة، ويكون همك كله بعد ده تفكيرك كله كيف تصل إلى الله، كيف يرضى الله عنك. بس ده يكون همك بعد الخلق، خليته وراك، ما بيكون قدامك بينك وبين الله، بقيت أنت ماشي لله والخلق وراك، ونفسك خليتها وراك. بعد ده تريد أن تعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الذين قادوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب، في إضافة إلى منزلة التبتل، ما هي فوائده وثمراته وآثاره؟ للتبتل ثلاثة فوائد أساسية. الفائدة الأولى: دليل القرب من الرب. المتبتل إذا تبتلت كان التبتل دلالة وعلامة على قربك من شنو؟ من الله. لماذا؟ لأنك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: تنقية القلب عن الأغيار. إذا تبتلت إلى الله انقطعت عن الخلق وانقطعت عن النفس، وبذلك انقطعت إلى الله ليس عنه، انقطعت عن الخلق وانقطعت إليه سبحانه، بذلك نقيت القلب عن الأغيار. الأغيار شنو؟ كل ما كان غير الله نقيت قلبك منه، أي شيء غير الله. لكن ما معناها ما تعرس، تعرس ومرتك تحبها، لكن ما هو الحب اللي بيقطعك عن ربنا. تجيب أولاد، ما تتعلق بأولادك تعلق يقطعك عن الله، يقول لك أمشي الجهاد، تقول لك شوف عيب عداء صغار يؤمنوا وبيعولوا، ده معناها أنت متعلق بهم. تنقطع بتنقية القلب عن الأغيار. ثالثا التبتل إذا كان انقطاع عن الخلق والنفس، انقطاع إلى الله بالكلية، هو يدل على كثرة لجوء العبد إلى ربه دوما. فكأن التبتل يولد قوة الرجاء وقوة السؤال واليقين والثقة وحسن الظن بالله أنه يعطي من كثرة قربك وانقطاعك إليه، فأنت بعد ذلك تثق فيه، فلذلك لا تسأل إلا إياه، لأنه غني، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه ودود، لأنه عليم، لأنه خبير، لأنه قدير، فأنت تنقطع إليه بكثرة دعائه وكثرة اللجوء إليه. فمن آثار وثمرات التبتل السلوكية المتبتل كثير الدعاء لله، من حاح في طلبه كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده بمنزلة شو يا أخوان؟ منزلة التبتل بآثارها وثمراتها وفوائدها. والمنزلة التي بعدها الرجاء. زهدت، تورعت، يتورع بعد الزهد، تبتلت بعد التبتل، يفجر التبتل شنو؟ الرجاء. زول خلى الناس وراءه وخلى النفس وراءه، بقى الله معه طوالي طوال يدعوه كثيرا، يلجأ إليه ليحقق العبودية له بالخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

فرفع الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسة كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

مثله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك

أشد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

إن ربك عليم حكيم.

نحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوى

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوى

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذرون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

طبكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

ألف لام را كتاب أنزلناه إليك

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

بك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

تفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك، بأي درب آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب؟ همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري، هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله. مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجي. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك؟ أرى نفسي طريحة عند بابك، بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك. فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي؟ فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك. فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

يا رب من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب، يا رب من إلاك للنجوى سميع قريب، يا رب من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي، يا رب من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه، يا رب من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته، يا رب من إلاك إن ضاق الجنان دعوته.

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء.

يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع.

كم ساعة فرطت فيها مسرفا وأضعتها في زائل لا ينفع. كم بت ليلي كله متثاقلا وذو التقى حولي قيام ركع. كم زينت للنفس سوء فعالها فأطعتها ضعفا فبئس الضيع. كم أقرأ الآيات لو نزلت على شم الجبال رأيتها تتصدع. ما لي أردد وعدها ووعيدها، مرق قلبي أو جرى لي مدمع. يا حسرة، أعظ الأنام فليتني نفسي وعظت فوعظ نفسي أنفع. يا رب، حكمتك اقتضتني مذنبا لأجيء بابك أستجير وأضرع. فترى عبيدك تائبا مستغفرا وأراك غفارا لذنب يفظع. أنا إن عصيت فذاك من نقصي، ومن غير الإله له الكمال الأرفع. لولا هداك ونفحة علوية أودعتها روحي لكان المصرع. يا رب، يا رب، عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع. فإذا خشيت فقد عصيتك جاهلا، وإذا رجوت فإن عفوك أوسع. بين الجوانح خافق يهوى التقى ويضيق كرها بالذنوب ويجزع، ويحب ذكرك ويحب ذكرك والقلوب إذا خلت من ذكر ربي فهي بور بلقع. ولكم ذكرتك خاليا فوجدتني، والقلب في وجل وعيني تدمع. هل لي رجاء إنني ممن دعوا يوما إليك وقال توبوا وارجعوا. ومشيت في ركب الهداة وإن أكن أبطأت في طلب الكمال وأسرع. حسبي أحبهم وأقفو خطوهم، ولكم أرى حب الأكابر يشفع. يا رب، ما لي غير بابك مفزع، هاوي إليه إذا يعز المفزع. ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراحتي، ولمن سواك سأضرع. إن لم أقف في الباب راجي رحمة فلأي باب غير بابك أقرع. هذا أوان العفو فاعف تفضلا، يا من له تعن الوجوه وتخشع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق، في الطريق إلى النجاح. لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه، إيه اللي ممكن يوقفك؟ هل فكرت في دي؟ هل أساسا عندك حلم؟ ما أصل الأحلام هي بداية الأهداف. يعني أي حد يقول لك أنا عندي هدف، الهدف نفسه عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكرة. والفكرة جت منين؟ حاجة جت في ذهنك نفسك تحققها. اسأل أي حد في الدنيا عندك هدف، ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في إيه؟ هيقولك نفسه في ايه. وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجة جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته، لانك ده انجاز، ولما تنجز مش ممكن تلاقي تقدر توصل اللي انت عاوزه. عارفين من ضمن التحديات دي اتكلمنا قبل كده عن الخوف. الخوف هو العدو النمرة واحد بالنسبة للانسان. عشان كده قلت لكم ان عشان خاطر تعدي من دي اسأل نفسك سؤالين: ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأحسن حاجة ممكن تحصل لي. هتلاقي بين البنين حاجة ممكن تحصل، فأنت بتعرف التحديات مقدما وبتحلها مقدما. عارف تعرف التحديات مقدما؟ في واحد راجل عنده مطعم موجود في مونتريال. الراجل ده اشترى مولد كهرباء. لما اشتراه الناس كلها قعدت تضحك عليه، فاكر نفسك فين؟ ده انت بلد متقدمة، مفيش حاجة هنا ممكن تحصل. وحصل حاجة اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو الشتاء بينزل متلج. لما شتا نزل متلج وصل حوالي نص طن واكتر على كل السلك، فالسلك وقع. عارفين دي معنى ايه؟ ان مفيش نور في بلد زي كندا، ساعه درجه حراره 20 تحت الصفر، في ناس ماتت. مين كان عنده كهربا؟ الراجل ده. فاتفرج على الطابور اللي كان واقف عشان ياخدوا بيتزا، ولا ياخدوا حاجه ياكلوها، ولا يخشوا يدفوا، ولا ياخدوا حاجات يوديها بيوتهم. اذا كان دفع مبلغ، أخذ مبلغه كله اللي صرفه على مولد الكهرباء فقال من أسبوع. مش كده وبس، إن الناس بعد ما رجعت الكهرباء الإدراك ما بيتغيرش بسهولة. كانوا فاكرين مين؟ فاكرين الراجل ده. ففي خلال 6 أشهر المبالغ اللي عملها كانت تتعدى 600,000 دولار. التانيين كلهم بدأوا هم كمان يشتروا مولد كهرباء. لكن ده عرف إن عشان توصل إنك تحقق فعلا أهدافك وتعيش أحلامك لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك. فهنا أنت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنة، فلما يجي بتبقى عندك جاهز. عارف في فرض مثلا أنك عندك حد من صحابك أو حد من العيلة ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل، ممكن لقى نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتصرف إزاي؟ من دي من الحاجات اللي بتقول لو أنا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقه مختلفه. انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما. اعملها اكتر من مره. لما تكون قدامه هيحصل حاجتين: السلوك القديم لانه متبرمج بعمق، وجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده، بتحط حاجه جواها. فتلاقي نفسك شويه شويه العقل البشري المخ بيشتغل باولويات. يعني ايه اولويات؟ اعلى حاجه باحاسيسها دي نمره واحد بالنسبه للمخ، حط فيها احاسيسك، كررها اكتر من مره، دي بتحل محل دي. ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجه اللغويه العصبيه. فانت ده الرابط ده بيحطم حاجه تانية. ده من ضمن التحديات. فاسأل نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني. وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفترة انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفت ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة، من ضمن قوانين العقل الباطن، قانون النية المتناقصة، انه وانت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد، لان انت مركز عليا. لا، عقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت، فانت مركز على دي. بمجرد ما تخرج تليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد، وبعدين حد قال لك حاجة. فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر او حاجة وقفتك شوية، هتلاقي الهدف اصبح بعيد، وبعدين اصبح بعيد لغاية لنفسك ما عملتش حاجة، ما حققتش هدفك. وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهية، وده يضايقك انت شخصيا بعد كده، لان اي وقت تتفكر في هدف الفلف ده يتفتح تاني من اول وجديد. خد بالك لما تلاقي انا عندي خوف من الفشل، او خوف من الاعتراض حد يعترض عليك، او خوف من الاستهزاء حد يستهزأ بيك، او خوف من المجهول ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك، او خوف من المستقبل، او حتى
خوف من النجاح. تخيل في حد يخاف من النجاح؟ والخوف من النجاح اخطر من الخوف من الفشل. في ناس تقولك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب، ممكن هبقى حرامي، او هفقد اصحابي، لان الناجحين بيبقوا في وحده تامه، ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد وفي الحالات دي بيبعد. فده نجاح من عارف ازاي نجاح، ولكن الخوف من النجاح يخليه يبعد. تاني بنسميها سابوتاج. يعني ايه سابوتاج؟ بيحطم نجاحه بنفسه. بنسميها سكسس سابوتاج، يحضر نجاحه بنفسه. ممكن يبقى معاه فلوس وبعدين يصرفها، مش عارف يصرفها ازاي لانه مش متعود يعيش بالطريقه دي. فده خوف من النجاح. يا ترى عندك اي خوف معين؟ اسال نفسك سؤالين دول: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي، وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ والوقت حان انك تبص الخوف في عينيه، تقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا هتوقفني بعد كده. وبعد كده المؤثرات الخارجيه، خد بالك من المؤثرات الخارجيه، ما تقولش هدفك وحلمك لحد، ممكن يوقفك. اكتب حلمك، اكتب هدفك، اديله اسباب وحطه في جيبك، اقراه خصوصا قبل ما تنام، لان العقل البشري بيبني على اخر تجربه. خلي المخ يشغلها لك طول الليل، لكن لو قلت لاي حاجه اي حد خصوصا في اوله، فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح، مش هتنجح، مش هينفع، خد بالك يا ما ناس جربوا مش هتنفع انت كمان، شوف ابن خالك، شوف ابن عمك، هتسيب شغلك يا راجل، ده شرتين على كمي ولا فدنين عند امي، خد بالك ما تغيرش حاجه، ويقولك بحاجات تحطم لك حياتك تماما. بيقولك اهدافه هو، احلامه هو، اسلوبه هو، لكن ده يتماشى معاك اطلاقا اطلاقا. فعشان كده خلي اهدافك. زمان كنت اقول للناس كل ما تتكلم على الاهداف بتديها قوة أكتر، واش بقول لك لا، خلي لنفسك، خلي الحلم لنفسك أنت، لأنك ما تقدرش تعرف الشخص اللي قدامك. والنفس البشرية غيورة، هتلاقي حد ممكن يغير منك أو يقول لك كلمة تخليك يهبط عزيمتك. خلي لنفسك وحط نفسك في الفعل، وخلي أفعالك تصرخ. الناس ما يسمعش كلامك لكن تشوف أفعالك، حطها في الفعل، اتعلم، حس نفسك كل يوم. من التحديات المؤثرات الخارجية، من التحديات المؤثرات الداخلية. والمؤثرات الخارجية أخطر بكتير جدا من المؤثرات الخارجية. من ضمنها الصورة الذاتية. الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه، اتكونت من تجاربه، من خبراته، من برمجته، ومن آراء الناس فيه. اتكونت له صورة ذاتية عن شكله. لو أي إنسان شايف شكله داخليا إنه سمين، إنه تخين، مش ممكن هنزل وزنه، هنزل شوية ويرجع تاني حسب صورته الذاتية. على فكرة حتى الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بما فيها الليبوساكشن، الشفط ونفخ وكلام ده كله، ماشي بيعمل عملية شفط كويس، لكن الدكتور بيمضيك انه مش مسؤول عن حاجة اسمها اوبيسيتي، ايه هي؟ مرض الاكل، بتاكل وانت مش جعان. يقولك انا مش مسؤول عن دي، لكن انا ممكن انا اعمل لك حاجة. هتبص لي الشخص خلال 6 أشهر اذا كانش مغير عالمه الداخلي هيرجع تاني زي ما كان، لأن صورته الذاتية الداخلية ما تغيرتش. دكتور ماكسويل مولز، الراجل ده كان جراح تجميل وفي نفس الوقت كان من فلاسفة العالم، كتب كتاب اسمه سايكو سايبرناتكس، من أول الناس اللي اتكلموا على الصورة الذاتية. كان في بنت عملت حادثة وبعدين كان في مشكلة في مناخيرها، عمل لها عملية وبقت كويسة، وناس كلها يقول لها ما شاء الله أصبحتي رائعة، هي تقول لهم أنا شايفة التغيير لكن لا أشعر بالتغيير. الصورة الذاتية. فبوكت ماكسونوز بيعمل كان خلي الناس بعد كده يشوفوا نفسهم الأول في الكمبيوتر، كان من أول الناس دخلها في الكمبيوتر يشوف نفسه الأول ويحس

ولو حققته مش هتحس بيه. وفي ناس كتير يحقق اهدافه ويحقق احلامه وبعدين يقعد كده يقول لك الله انا مش سعيد ليه؟ ما انا حققت هدفي اهو، ما انا حققت حلمي، انا مش سعيد ليه؟ ايه السبب؟ لانه مش مبني على قيمه عليا، مش واضح جواك. فالصوره الذاتيه اظبط نفسك. طب تظبطها نفسك ازاي؟ كل يوم قبل ما تنام، دي استراتيجيه كوب الماء، خد شويه ميه صغيره اشربها، المخ بتغذى على الميه والاكسجين والجلوكوز. خد شويه ميه وخد نفس عميق وطلع الزفير اطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبه وانت متزن وانت بتحلها. خلي مخك يشوف هذه الصوره، فالصوره اللي جوه بتبدا تتكون بالطريقه اللي انت عاوزها. ومن هنا لما تخرج ثاني الصبح، لما تقوم من النوم، كرر نفس الشيء، اشرب نفس الميه شويه صغارين وتنفس بنفس الطريقه. ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف. خلي صورتك الذاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن. اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح، تعمله بالليل اعمله الصبح، لغاية ما تبقى صورتك الذاتية واضحة. هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهولة. عايز تبطل التدخين، جوه الأول لازم تشوفها وبعدين برة. عايز تتعلم حاجة، عاوز تحضر دكتوراه، عاوز تتحسن في حياتك، عاوز تكون صاحب شركة، عاوز تكون مدير، لازم صورتك الذاتية أولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي. فمن ضمن التحديات الخطيرة بالنسبة للإنسان المؤثرات الداخلية، ومن ضمنها الصورة الذاتية. من ضمن التحديات التقدير الذاتي إن الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو، بيقارن بينه وبين الناس. انا فاكر في وقت من الاوقات واحد جه قال لي يا اخي شوف انا شكلي وحش ازاي، انا شكلي وحش جدا، يعني ازاي ممكن احقق اهدافي، ده انا شكلي وحش. فانا بقول لك حاجه، ما تقارنش بينك وبين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده، 24 ايراد، يمكن انت قصير شويه لكن عبقري، واحد يكون طويل شويه، كل واحد ربنا ظبطه اكنها بالظبط ذهب 24 ايراد. كلنا عندنا ولو حاجه واحده احسن من بعض. فعشان كده فتش جواك، دور جواك، وتقبل نفسك زي ما انت، وقدر نفسك زي ما انت، لان ده التقدير الذاتي. وحب نفسك زي ما انت. انا اول مرة قلت الحب الذاتي، ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام. في فرق، عشان كده في مشكلة، دي في السلف استيم، دي في التقدير الذاتي، بيقسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي. ان انا بحب هديتي زي ما انا، شكلي وشعري وشكلي وايديا، بحب نفسي زي ما انا، ما بصش في المرايه. انا شفت ناس بيقولي استشارات في عياداتي ويقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي، وقعد بيهزر بيقول لما بشوف بص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى. انا شفت واحد بص في المرايه وتف وخرج من كتر ما مش طايق نفسه، تو وراح ماشي. ما ينفعش، لازم تحب نفسك زي ما انت، لازم تقدر نفسك زي ما انت، لان في خلال ما انت بتحقق اهدافك، كل ما انت بتعمل حلمك، اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده، هو ده زي ما انت في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من ضمن المؤثرات الداخليه، الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي. الحاجه الثالثه داخليا، الثقه في النفس. على فكره الثقه في النفس هي الفعل، انك تحط نفسك في الفعل في حاجه بسيطه، لما تنجز هتنبسط من نفسك، هتقدر نفسك، هتزيد ثقتك في نفسك. فشويه شويه وفتش، دور، اقرا كتب، حسن نفسك كل يوم، اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط، عشان التحديات الداخليه ما تاثرش فيك. فانت عندك البرمجه الخارجيه، البرمجه اللي انت اتعلمتها من العالم كله، اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وهكذا، اتبرمجت من العالم الخارجي، يبقى ممكن تغير هذه البرمجه. المؤثرات الخارجية اللي فيها آراء الناس، المؤثرات الداخلية اللي فيها الصورة الذاتية والتقدير الذاتي والثقة في النفس، اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لإيه؟ انك تعيش حلمك، انك فعلا تعيش أحلامك، لأنك ممكن فعلا تعيش أحلامك. إذا كان الجماعة اللي عملوا الطيارة عايشين أحلامهم، أنت كمان ممكن تعيش حلمك. دلوقتي خليني بقى أسألك سؤال، للمرة السبعة قلتها سبع مرات، ايه حلمك؟ ايه اللي عايز تحققه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تكون ايه؟ عايز تصبح ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجه تانيه في حياتك. بس هنا خد بالك، لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه، خد بالك تقول انا

ماشي حققه، ولما حققه طول ما انا ماشي بتمتع بالرحلة، وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه، وتتطلع بعد كده للمستقبل. في حلمك المحلم في المستقبل، في حلمك اهو دلوقتي ورقه وقلم، اكتب حلمك دلوقتي. ادي دوره الاحلام اللي انا وعدتك بيها اكتر من مره. الحلم عباره عن فكره، ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر، بس فكر فيه وانت قاعد معاه دلوقتي، اللي انت عاوز تحققه، سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي، اللي نفسك تحققه حلم، بس حلم دلوقتي اكتبه. اكتب احلامك من غير ما تحلل، من غير ما تقيم، من غير ما تقول حاجه اطلاقا. اكتب الحلم، مثلا تقول انا قررت ان شاء الله ان حلمي ان انا اكون مدير عام في شركتي، او اكون عندي شركتي الخاصه، او انزل وزني مثلا 20 كيلو، او اعمل اللي انت عاوزه. الحلم الحلم الحلم خليه يتراكم شويه شويه. عندك احلام كتير. انا لما اقول الناس فكروا في الاحلام على طول يروحوا للفلوس، انا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير. اما اقول لهم حط يدك اليمين كده وقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب، اول ما اقول لهم فلوس يعملوا كده على طول، عايزين فلوس تنجذب الي، لان الفلوس اكبر من الحياه. بس خد بالك لو انت ما تستحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا، تنظف نفسك علشان ما تجيلك، تبقى مادة جزء مادي روحاني، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. ومن هنا لما تسأل نفسك إيه حلمي وإيه اللي هيتحسن في حياتي بسبب إن حققت فعلا هذا الحلم، فالوقت اكتب أول حاجة إيه الحلم اللي أنت عاوزه. فدي أول حاجة بتبدأ الفكرة. طالما جت فكرة، مجرد فكرة، عشان كده لما بدأت في الأول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. الحلم بقى خاطر بتفكر فيه، وبعدين بقى احتمال، إمكانية وأمل، وبعدين أصبح حقيقة وحطيته في الفعل، أصبح واقع، السيارات واقع. وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل من دول، كل حاجة بتتحرك بسرعة، الموبايلات فيها فاكسات وفيها ايميل وفيها كل اللي تتخيله ما كانش موجود قبل كده. لو كان معاك موبايل وفتحته قدام اي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع، كانوا عندك جن ولا حاجة. النهاردة اصبح موجود في كل حتة عادي وعارف واصغر. ايه السبب؟ احلام، احلام ناس. بص الطب كل حاجة بتتعمل، زمان عمليات جراحية كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقة، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل أسرع. الهندسة، أي حاجة في الدنيا، شوف أي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري، في تنمية بشرية وفي تنمية روحانية، طول ما أنت ماشي حاجات بتتحرك، فليه أنت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدأ الأولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وانا طول عمري عايش بالمبدأ. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في نتائج. مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته وتعلمت منه لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا، يبقى انت تعلمت من الماضي، زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي ما فيش حاجة اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش انا فاشل، قول ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده اول مبدأ. المبدأ التاني، لو كان اي انسان في الدنيا حقق اي شيء، طالما انسان وطبيعي زينا انا وانت كمان، ممكن نحققه، بس في شروط. فان شاء الله هنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر ان شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين، فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا. عاوز الناس يعرفوا ايه؟ عاوز الناس يتعلموا ايه؟ عاوز الناس يقولوا عنك ايه؟ فمن هنا تبدأ فكر في الكلمة دي. ممكن
عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بإمكانية، قولها ورايا ممكن ممكن، هتحس في حاجة حصلت. لما تقول ممكن يبقى في أمل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى أكيد ممكن. لما تكررها بقى 5 مرات حتى الإمكانية بتزود الرهبة، بتزود القوة. أي حاجة تحلم بيها فكر فيها وديها احتمال، وكرر كلمة ممكن على الأقل 3 مرات. وقت ما نشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد ادهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل. انت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده كريمة كما ممكن يكون فيكون. انت معجزات في معجزات معجزات ليس لها حدود، لسه كل يوم بنكتشفها. ده انت، عشان كده عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق رسول عليه الصلاة والسلام، بتطبع أخلاق رسول أنبياء وصحابة أولياء الصالحين. بعد كده كافح بالكفاح، اقرأ فتش دور اسمع أشرطة روح دورات، حسن نفسك كل يوم، خليك أفضل من امبارح. والكفاح طول ما أنت بتكافح يبقى التزم، وخليك صبور وخليك مصر وخليك منضبط فيها، ما تسيبهاش إطلاقا. وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف أمور. الأمر الأول مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام فنقول: ما هي المواطن التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتأكد الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فيها؟ أول موطن في التشهد الأخير من الصلاة، ودليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لابن خزيمة: يا رسول الله، كيف نصلي عليك في الصلاة؟ فحدد الموطن في الصلاة. إذن الموطن الأول في التشهد الأخير أو في آخر التشهد، عند من يرى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، كرواية عن الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. فأنت تكبر على الميت 4 تكبيرات: تكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الثالثة تدعو للميت، الرابعة تدعو لك وللميت وللمسلمين. إذن التكبيرة الثانية بعدها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الأثر رواه كما سمعتم الحاكم وصححه هو والذهبي. هناك أثر آخر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أيضا رواه الحاكم وصححه الذهبي، عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. لا يقرأ إلا مرة، يعني إلا الفاتحة، يعني لا يقرأ قرآنا فيها. إذن الموطن الثاني أيها الأحباب بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. الموطن الثالث بعد الأذان كما مر معنا إذا سمعتم المؤذن. الموطن الرابع، وهذا من أهمها أحب أن أنبه عليه، عند الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو ما تشاء وما تحب، ثم اختم بحمد الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا وقع الدعاء بين مقبولين فجدير أن يقبل. واسمع هذا الموقف، المسألة فيها حديثان. الحديث الأول حديث فضالة بن عبيد، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا عجل هذا. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو لنفسه بما شاء. إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الدعاء: تقدم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر رواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فصليت ثم جلست، فبدأت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت أدعو لنفسي، فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سل تعطه سل تعطه. صلى الله عليك يا رسول الله. إذن من هذين الحديثين يستحب للمسلم إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يقدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من مواضع استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه، والدليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثل ذلك، يعني يقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث حسن بشواهده. وهناك حديث آخر صحابة ابن خزيمة وابن حبان وشعيب الأرناؤوط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن من مجموع هذه الأحاديث ماذا تقول عند دخول المسجد؟ تدخل المسجد برجلك اليمنى ثم تقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن كده جمعت بين الأحاديث كلها، بين حديث ابن خزيمة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم عند ابن حبان وابن خزيمة، وبين الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الاجتماع كما ذكرنا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة ونقص. ومن مواطن استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟ تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، فتبدأ ليلة الجمعة ويبدأ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة وطوال اليوم، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن استفدنا من هذا الحديث استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واستفدنا منه أن يوم القيامة ستكون يوم الجمعة، وأن آدم عليه السلام خلق فيه ومات فيه، وأن النفخة والصعقة ستكون فيه. واستفدنا منه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الأرض تماما كما دفن، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، فالجسد الشريف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء كما هو، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين. إذن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. من أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك هم أو كرب أو شدة، فإذا أصابتك شدة أو كرب توضأ وصل ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أو أصابتك شدة في أي مكان أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فسوف تنفرج الشدة ويزول الهم والكرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما مر معنا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي يكفيك الله ما يهمك، يزيح الله عنك همك، يفرج عنك كربك، أي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك المسجد؟ لماذا؟ قال العلماء من الذي عرفنا طريق المسجد؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الهدى جاءنا عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الهدى والإسلام قد جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببه عرفنا الإيمان وعرفنا طريق المسجد وعرفنا الصلاة، عرفنا كيف نتصل بالله، فمن الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه عند دخول المسجد. السؤال الثاني، لماذا عند دخول المسجد يستحب لنا أن نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ قال العلماء لأن الصلاة رحمة، فالعبد الذي يواظب على الصلاة يظل في رحمة الله عز وجل دائما. أضرب لك مثلا، هل تعلم أنك إن صليت الفجر في جماعة فأنت في معية الله ورعايته وحراسته حتى تمسي؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا تخفروا ذمة الله، ومن خفر ذمة الله كبه الله لوجهه في النار. ما معنى هذا الحديث؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في رعاية الله وعنايته حتى يمسي، فلا تؤذوا أحدا. صلى الفجر لا تؤذوه، لأنك إن آذيته فإن الذي يدافع عنه هو الله، وإن الذي ينتقم له هو الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمجرد

النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وآل كل والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، بتحية الإسلام الزكية البهية النقية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالله إنني لأحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويتوادون فيه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب للدعاء. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم أيها الإخوة، لأنتم على بعد الديار وحبها. أحبتنا، إن غبتم أو حضرتم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من الجوانب الرائعة والجميلة والخلاقة أن يتخلق الرجل وتتخلق الفتاة بخلق إسلامي رفيع. هذا الخلق مع أنه ممدوح في جميع الشرائع السماوية وفي جميع الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنه ولا بد ممدوح في شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية الكاملة الخالدة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان. هذا الخلق وهذا الأدب الرفيع هو في الحقيقة بإذن الله عز وجل جسر من جسور المحبة، الذي يوصلنا سوية وجميعا إلى بر المحبة وإلى بحر الوئام وإلى طيف جميل رائع متناسق الألوان، في روعة وفي انتقاء وفي جمالية في الحقيقة يحسد عليها المجتمع ويغبط. إنه الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد لا شك أنها خصلة رائعة، خصلة جميلة، خلق من الأخلاق المهمة. يقول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مادحا إياه بصفة الوفاء بالوعد: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى: لم يعد إسماعيل شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. وفي معنى وفاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالوعد أنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل اختبارا وابتلاء له، وعده بالوفاء وبالفعل وفى، لكن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر سبحانه وبحمده، وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فداء عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالوفاء بالوعد خلق من الأخلاق الإسلامية الرائعة، وهو خلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من إخلاف الوعد، وبين عليه الصلاة والسلام أنه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. يقول العلماء منهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فإنه يستحب إخلافه، وقد يجب إخلاف الوعد بالشر ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. لهذا أيها الإخوة، إخلاف الوعد هي من الفطر السيئة التي فطر العباد على ذمها وعلى استقباحها وعلى استبشاعها. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. كل شيء في الهوى مستحسن ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. كل شيء في الهوى مستحسن، لكن أن يغدر الرجل هذا خلق بشيع، أن يخلف الوعد هذا خلق سيء. لهذا العلماء والشعراء حينما تكلموا عن الوعد وما شاكل ذلك، قال أحدهم: وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
بمعنى أنني لو توعدت فلانا بأنني سأضرب، سأقتله، سأفعل شيئا من الأشياء التي لربما تغضب الله سبحانه وتعالى، فإنني ماذا؟ سأخلف هذا الإيعاد، هذا الإيعاد سأخلفه، لا أريده، لا أريد أن أطبقه، ولكنني إن وعدته فإنه يجب علي أن أوفي بالوعد، بأن أوفي بهذا الوعد الذي قطعته على نفسي، وألا أخلف هذا الموعد إطلاقا. ولهذا من وعد وعدا، من وعد وعدا وأخلف فيه فإنه في الحقيقة يكون ممن يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا. ولهذا لا شك أن الرجل حينما يعد فلانا فيقول له: سأتيك في اليوم كذا بالساعة كذا، فيخلف الموعد، لا يتصل ولا يخبر قبل الموعد بساعة أنه يعتذر، أو أنه على الأقل يقول: إنني سأتأخر ساعتين ثلاث ساعات. فإن هذا في الحقيقة ولا شك قد يكون في اليوم الأول الرجل يعذرك، اليوم الثاني يعذرك، اليوم الثالث يعذرك، أو لنقل المرة الأولى يعذرك، والمرة الثانية يعذرك، رابعة يعذرك، لكن أن يكون الرجل هكذا طبيعته وهكذا سجيته وخلقته وفطرته، فإنه في الحقيقة لا شك أن هذا الرجل لن يعذر، لن يعذر، لأنه في الحقيقة يستهين بمواعيد الآخرين. أنت أيها الأخ الكريم حينما تعد فلانا فتقول له: سآتيك في اليوم الفلاني، ولا تأتيه ولا تتصل عليه ولا تخبره ولا تبين له أي شيء ولا يكون لك عذرا يقطعك عن هذا الأمر، فإنك في الحقيقة كأنك تستهين بماذا؟ بموعدك مع الناس، وتستعين وتستخف بماذا؟ تستخف وتستهين بذلك الموعد الذي ضربته. ولا شك أن هذا ليس من صفات أهل الإيمان إطلاقا. وميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلامك ما عليه، ويغنيك السلام عن الكلام. الوفاء بالوعد صفة من صفات الكرام، إخلاف الوعد صفة من صفات اللئام. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. بعض الناس يتكلم يقول: موعدنا في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، ثم ويؤكد عليك بأنه ملتزم بالوعد، وحينما تأتيه لا يكون قد أتى ولا يحضر، ويخلف الوعد ويخلف الميعاد وكأن شيئا لم يكن. وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. بعض الناس مذق اللسان، لسانه ما شاء الله من أجمل ما يتحدث، لكنه حينما يريد أن يطبق ما يفعله للأسف الشديد صفر على الشمال، لا يفعل شيئا من هذا القبيل إطلاقا. لأجل ذلك فإن هذا الأمر، هذا الخلق في الحقيقة، من تزيى به أحبه الناس، ومن لم يتزيى به كرهه الناس. ولهذا في الحقيقة نحن حينما نسمع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جميلة، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض الناس من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يسلف 1000 دينار، يقترض منه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال ذلك الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. فقال ذلك الرجل: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني أعطاه هذا المبلغ، هذا القرض، إلى أجل مسمى، سمى وقتا معين وقال له: في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني ستأتيني بهذا المال. فخرج في البحر فقضى حاجته، فلما التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله لم يجد مركبا. الآن أعطاه هذا المال، وبعد مضي لنقل 6 أشهر 7 أشهر في الوقت الذي كان موعدا بين ذلك المقرض والمقترض، ذلك الرجل المقترض أراد أن يذهب إلى البحر لكي يوفي بهذا الوعد. وهذا كلام نقوله لمن يقترضون من الناس الدين والمال، ويقولون لهم: في الشهر الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك الفلان، وبعد سنة سأعطيك في اليوم الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك هذا المال الدين الذي اقترضته منك. لكن في المقابل للأسف الشديد لا يفعل ذلك الرجل شيئا، ولربما لا يكون معذورا فيخلف وعده والعياذ بالله. انظروا إلى قصة ذلك الرجل، التمس مركبا يركبها يريد أن يؤدي هذا المال، يريد أن يؤدي هذا الدين الذي اقترضه، فلم يجد مركبا، ما وجد مركب. انظروا إلى صدق أمانة وحفظ أمانة هذا الرجل الذي اقترض من ذلك الشخص المال، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة. انظروا كذلك تمام التوكل على الله عز وجل، أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها
ربطه جيدا وأغلقه جيدا وأحكمه جيدا، ثم أتى بها إلى البحر، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت نفسي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني يا ربي أستودعكها، أستودعك يا ربي هذه الأمانة، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني حتى ذهبت في البحر. ثم انصرف ذلك الرجل وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج بها إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، يعني ذلك الرجل المقرض خرج ينظر في المراكب في البحر، أين ذلك الرجل الذي أخذ منه المال، الذي أخذ منه القرض، لكي ماذا؟ لكي يعطيه ذلك المال. ذهب ينتظر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، الله أكبر، وجد الخشبة وفيها المال الذي أقرضه لذلك الرجل المقترض، فأخذها لأهله حطبا، ما كان يظن أن فيها ماذا؟ أن فيها المال. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب.

دينار، تقول له بعد سنة بالضبط سأفي لك الموعد. وكثير للأسف الشديد من التجار ومن الذين يشتغلون في الأموال وفي المعاملات للأسف الشديد لا يوفون بوعدهم. فلما يأتي ذلك الرجل فيحل ذلك الشهر بعد مضي ذلك الحول، بعد مضي السنة، فيعطيه المبلغ، فإنه لربما ذلك الرجل أحبه، ولربما قال له لن أخذ منك مبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار، سأعتبر ذلك المبلغ مني إليك هدية وما شاكل ذلك. المقصود أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الوفاء بالوعد بالفعل هو خصلة جميلة جدا من خصال جسور المحبة. حينما ننظر إلى مثل هذه القضية سنجد بالفعل أن الرجل الذي يوفي وعده والذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد فإنه لن يوصف إلا بالصدق. ولذلك انظروا إلى هذه الكلمة صادق الوعد، صادق الوعد. الآن نحن حتى في زمن ما يسمى للأسف الشديد بالدبلوماسية والسياسة ومشاكل ذلك، ما أكثر من يتحدث، ما أكثر من يقول في يوم كذا في سنة كذا سيكون كذا وكذا، لكن للأسف الشديد كما يقولون مجرد كلام، مجرد كلام للأسف الشديد، لا يكون هنالك ثقة في التصريحات ولا في الأقوال. أزمتنا في هذا العالم اليوم بالفعل أزمة وعود وأزمة تصريحات وأزمة أقوال. وعد بليل يخلف بنهار، ووعد بنهار يكذب بليل، تصريح هذا يخالف تصريحا هناك، تصريح هناك يكذب تصريحا هنا، وهكذا دواليك. شأنهم في ذلك كما ذكر الأدباء بشأن جحا، جحا الذي ماذا؟ الذي صنع ساقيته على النهر، الساقية صنعها على النهر لتأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر مرة أخرى. الأصل أن الساقية هذه تضع الماء في مكان آخر، في بركة أو ما شكل ذلك، لكن ماذا؟ تأخذ هذه الساقية الماء من النهر، هذه الساقية أو هذا الدولاب تأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر. فلما عجب الناس من صنيع جحا وقالوا عجبا لك يا جحا، تأخذ الماء من النهر بساقيتك لترد ساقيتك نفس الماء إلى النهر مرة أخرى، فقال جحا يكفيني نعيرها، يعني يكفيني هذا الصوت. وبالفعل بعض الناس هكذا، الصوت والكلام عندهم لا شيء. لهذا أيها الإخوة أهيب بنفسي وأهيب بكم أن نكون بالفعل صادقين الوعد. أنا لا أقول أننا جميعا يجب علينا أن نوفي بالوعد ونأتي به في نفس الوقت وفي نفس الموعد، لكن ربما إن تأخر الرجل 5 دقائق 7 دقائق هذا يعذر، لعله هنالك انشغال ما أو نوع من الأمور التي طرأت عليه في وقته. وإن كان في الأصل في الحقيقة أن لا يكون الرجل مثل هذا الأمر، يعني يقول ثلث ساعة، يحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن يفي بوعده، فإن تأخر لمرة أو مرتين فإن الرجل كذلك الذي وعده والذي كان ينتظر ذلك الشخص يحاول أن يلتمس له عذر، خصوصا في زمننا المعاصر، زمننا الحالي الذي بالفعل تكثر فيه الطوارئ والانشغالات. فالمقصود أيها الإخوة أننا بالفعل نحاول قدر الإمكان أن نفي بالوعد. الآن إذا الرجل ما استطاع أن يفي بالوعد، هنالك جوال، هنالك هاتف ثابت أو ما يسمى بالهاتف الأرضي، هنالك إيميل، هنالك أنواع كثيرة جدا من أنواع التواصل مع الناس. بإمكانك أيها الأخ الكريم أن تقول اعذرني قد أتأخر ساعة ساعتين، ما ذنب بالله عليكم ذلك الرجل الذي يقول لفلان انتظرني في البلد أو انتظرني في الشارع في الساعة الفلانية، فيأتي ذلك الرجل فينتظر في الساعة الفلانية ويكون في شدة الحم والشوب وشدة الحر ولهيب الشمس، وينتظر 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعة ونصف ساعة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول اعذرني أنا حصل عندي موعد. طب يا أخي الكريم على الأقل قل لفلان أنني سأتأخر، على الأقل يذهب إلى مكان آخر يستظل به، أما ينتظر في ذلك المكان غير مناسب. والله ليس هذا من الأخلاق المناسبة والتي بالفعل لا تزرع الود ولا تصنع المحبة إطلاقا في قلوب الذين يتواصلون بين أنفسهم ويتواصلون مع أنفسهم ويتواصلون فيما بينهم. هذا في الحقيقة ليس من الأخلاق الجميلة وليس من الأخلاق الرائعة، بل هو خلق ليس خلق حسن ولا خلق جميل، بل إنه خلق للأسف الشديد خلق سيء، خلق سيء. لهذا علينا أن نعتذر إن لم نستطع أن نفي بالوعد، لكي يحبنا الناس، لكي يشعر الناس أننا نهتم بأوقاتهم كما نحن ماذا؟ كما نحن نهتم بوقتنا. أنا أذكر أن اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، وهذا رجل عراقي ضليع وهو كذلك مفكر وكاتب في التاريخ والسيرة، وكان كذلك لواء ركن في الجيش العراقي، كان رحمه الله تعالى ذكر أن فلانا وعده وقال له ذلك الشخص، وكان شخصا صحفيا، سأتيك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. يقول اللواء الركن محمود شيخ خطاب فانتظرته، مثلا قال له سأتيك الساعة الخامسة، قال انتظرت الساعة الخامسة، مضت 5 دقائق، قلت لعله حصل له طارئ، 10 دقائق لعله حصل له عذر، ربع ساعة لعله، نص ساعة لعله. يقول بعد ذلك جاءني ذلك الشخص بعد ساعة ونصف، فحينما طرق الباب قال اعذر

كذا. قال أنت تعلم أن هنالك شيء اسمه هاتف، أنا أنتظر على الأقل منك اتصال، كما اتصلت علي وطلبت مني إجراء مقابلة، فإنني الآن أنا أقول لك الساعة التي كنت قد ضربتها لك للمقابلة الصحفية قد انتهت، ولهذا عد إلى حيث كنت، لكي تتعلم أيها الشخص أنك يجب عليك أن تلتزم بالمواعيد كما تحب أن يلتزم الناس معك في المواعيد، ولتأتي للناس بالخير الذي تحب أن يؤتى إليك، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك، وبالفعل رجع ذلك الشخص. ولهذا نحن نقول إذا كان الرجل حصل له طارئ معين كما قلت لكم قبل قليل فإنه لا حرج أن يلتمس له العذر، لكن أن يكون ديدن الرجل مثل هذا الأمر فإنه في الحقيقة لا يكون ذلك الشخص من الناس الذين يلتزمون بمواعيدهم، ولهذا يجب أن يؤدب بموقف كما حصل مع اللواء الركن محمود شيخ خطاب. يقول بعد ذلك، بعدها بأسبوع اتصل علي واعتذر مني وقال لي أنا أرجو أن تعذرني، أحب بالفعل أن يكون لي مقابلة حصرية وخاصة معك. قال له لا حرج، أنا أحببت أن أعطيك درسا لتتعلم منه، ليس معي فقط ولكن مع غيري، وأريدك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أن تكون موجودا. وبالفعل كان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية موجودا معه، وقال ذلك الشخص الصحفي للواء الركن محمود شيد خطاب إنني أيها الأستاذ الأديب قد تعلمت من ذلك الموقف دروسا، ومنها أنني لا أخلف الوعد مع الناس، وحتى لو حصل لي طارئ أتصل وأقول أنه هنالك عندي انشغال معين حصل لي فأرجو أن تعذرني. وكذلك أيها الأخ الكريم، إن اتصل عليك فلان وقال لك مثل هذا الأمر فإنه بالفعل يجب عليك أن تعذره، لأنه لا تدري ماذا حصل له من ظروف ومن أشياء أخذت من وقته وأخذت من جهده وأخذت من تفكيره، ولربما هنالك طوارئ جاءتهم في الحقيقة. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه انتباها كبيرا إلى أن إخلاف الوعد خطير جدا، خصلة من خصال المنافقين، أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. والعلماء قالوا من باب ما جاء في إخلاف الوعد، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه كذلك من ضمن الأمور الخطيرة، أن يخلف الرجل الوعد الذي نذره لله عز وجل، الوعد الذي قال أنني سأفي به لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى النتيجة في ذلك ما هي، حينما لم يفي الوعد مع الله عز وجل، الله عز وجل قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء بالوعود، وأن يجنبنا صفات المنافقين. الوفاء بالوعد هي لا شك صفة من صفات الكرام، خلق من أصحاب المروءة. يقول الأصمعي رحمه الله تعالى وصف أعرابي قوما فقال أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغررهم السلام المنطوي على الهلكة ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجارهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. آفة المروءة ماذا؟ أن يخلف الرجل فعلا موعده. لذلك انظروا إلى كيف الله سبحانه وتعالى مدح الناس الذين أوفوا بالوعد وأوفوا بالعهد، فقال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، لنتراحم بيننا بالاحترام والوفاء والأمانة وصدق النية والعمل والوفاء بالوعد، ولا ننسى أن لنا معه سبحانه وتعالى موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى، وهو الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يوفون بوعدهم، والذين يتحابون في جلاله، والذين يتوادون فيه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من الموفين بالوعود والعهود والعقود، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويدعوهم إلى نصرته وإيوائه حتى يبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه سبحانه. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم، يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فيذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كلب القبيلة القضاعية المشهورة، وهم كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. ويقولون إنه عرض نفسه أيضا على بني حنيفة القبيلة المشهورة من قبائل ربيعة، هم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. ويذكرون أيضا أنه عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة القبيلة القيسية المشهورة، وهم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن قيس عيلان بن مضر. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على غيرهم إذا حضر الموسم، يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل يدعوهم إلى الله، ولا يسمع صلى الله عليه وسلم بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أن ربنا سبحانه لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على القبائل قال: انطلق علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أيضا، قال: فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فكان شأن، قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم سكينة ووقار. فقال أبو بكر: ممن القوم؟ فقالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. وهؤلاء أيضا قبيلة بكرية من قبائل ربيعة مشهورة، هم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل إلى آخر النسب المتقدم. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، فيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا، وكانت له ضفيرتان تنزلان على تريبته، التريبة هي موضع القلادة على الصدر، وكان أقربهم مجلسا. فقال له أبو بكر: كم عددكم؟ فقال: إنا لنزيد على الألف ولن تهزم ألف من قلة. فقال له أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال له مفروق هذا: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر: أبلغكم أنه رسول الله؟ ألا هو ذا؟ فقال مفروق: بلغنا أنه يقول ذلك. فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظلله بثوبه، وقال صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعت أحسن منه. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال مفرق بن عمرو: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعت أحسن منه. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه هانئ بن قبيصة في الكلام، فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقاله هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن نظر في العجبة، وإنما الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا. وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة في الكلام، فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقاله المثنى: يا أخا قريش، الجواب ما قاله هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك، وإنما نحن نزلنا بين سرايين بين اليمامة والسمامة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان السريان؟ السريان تثنية سرى، والسرى هو الماء المجتمع. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان السريان؟ فقال المثنى بن حارثة: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى وما يليها فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. وإنا نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى أن مقالك هذا يا أخا قريش مما يكره الملوك، فإن أحببت أن نمنعك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى أورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم وأفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتعبدونه؟ فقالوا: اللهم لك ذلك. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على بعض همدان، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من همدان. قال: أفي قومك منعه؟ فقال الرجل: نعم. ثم إن الرجل خاف أن يخفره قومه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: آتيهم وأخبرهم ثم أرجع إليك من قابل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرف ذاك وجاء الأنصار في رجب. ثم إن فتية من بني عبد الأشهل من يثرب جاءوا مكة يسألون الحلف في قرى قومهم من الخزرج، جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: وما هو؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ، وكان من أحدث الناس يومئذ سنا: أي قومي، إن هذا والله لهو خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحسن

قيصر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. قال محمود بن لبيد فلم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، فحدثني من حضره من قومي أنه ما زال يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه مات على الإسلام. كان رحمه الله قد استشعر الإسلام لما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ذاك. فلما أراد ربنا سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإتمام كلمته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على القبائل في الموسم، حتى إذا كان بالعقبة لقي رهطا من الأنصار فدعاهم صلى الله عليه وسلم فكلمهم. روى ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي ذلك الرهط من الخزرج قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال صلى الله عليه وسلم أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع ربنا سبحانه لأولئك النفر الذين أراد بهم الخير أنهم كانوا مع يهود في بلادهم، وكانت يهود أهل كتاب وعلم، وكان هؤلاء أهل شرك وأوثان، وكان يهود قد عزهم ببلادهم غلبوهم عليها، فكان إذا كان بينهم وبينهم شيء قالوا إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الإسلام نظر بعضهم إلى بعض وقالوا تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وأسلموا. ثم قال له إن تركنا قومنا ولا قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، فإن سنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى بلادهم تاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا وصدقوا. فلما كان في العام القابل وافى الموسم 12 رجلا من الأنصار فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وهي البيعة التي ذكرها ربنا سبحانه في قوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قيل لها بيعة نساء لأنه ليس فيها قتال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنت في من حضر العقبة الأولى فبايعنا، وكنا 12 رجلا من الأنصار فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب. قال صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة رضي الله عنه فبايعناه على ذلك. ثم انصرف القوم راجعين إلى بلادهم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية أنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وكنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة، حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح؟ أنا في عندي رأي، وهو إنه هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوماً مترسخاً متجذراً في العهد الأموي ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباسي المتأخر، نعم لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم، بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك، لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء. فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع يعني، لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني، الإمام الجويني بالقرن 5، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا الرجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذي كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة كما قلت لكم مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة. وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر والمقدمة.

بعيدة زمنيا عن ابن خلدون اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع. أيضا مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد، لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآرائهم منفعلة بالواقع تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا، وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة، وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالتي أو في في في في في, في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي،

التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك يعني. فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة. وهذه فريدة جدا، لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني، وفيها مسلمين، في حالين فيها، حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال. أنت الآن تعيش حالة انتقال، هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت، في سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى، كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء، وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة الإيبيرية. ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير، أن يغيره؟ وما الذي يمكن أن يغيره، أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا، تحديدا ألمانيا، كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأنه دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن 19 بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية يعني. الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول، اللي هو زمن الـ الـ الـ الـ الـ الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموا فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الوريث، المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية، هي في الحقيقة تعبر عن روح أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان
عصية عليهم لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في the civilized المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما، والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور من ما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة، لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين. استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول، أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم بفقه وهذا بيحكم بفقه وهذا لا يجوز. إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاره في أن يفرضه على الناس
حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما فيه، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست. التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية. الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين. ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أنه ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 333-334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث. وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان، واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به أريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير
والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية. هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم عن ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك. فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراطية مفهوم جميل صراحة، يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأن كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة ستراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية، أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم لأنه نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا منهاج
المنهجية الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غاية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني. وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله، وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هذه المصطلحات الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهج غائية، المصيرية، المنهجية والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش، لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أنه نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم. تكلم بدل كلمة التنمية development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك في من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. ولذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني
محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا التدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة، وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا. نقول خلفاء الراشد، ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون. الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رشدا، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك 6 أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كألف ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة وموغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم، ثم تشتري بالألف علكة صغيرة. هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت. نقول هذا القمار، إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب الكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع 3. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر، وترصد لها مالا وسقفا معينا، هذا السقف المعين لا تتجاوزه يعني، وكذلك ترصد لها سقفا معينا مال سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة، يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالات التأمين الصحي، أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من نوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين، هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة أو قريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء على السيارات لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف، لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان، أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة، فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض، فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته، فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه أنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة هو عقد جديد، الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذن ومعنى الأشياء التبعية أضرب مثلا فيها، مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية، أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة تبعية. فهذه كذلك هذا هذا هذا ما آل ما ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لي خدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة. وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب المالية. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأن أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها. هذا إشكالية كبيرة، لا، يجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لأباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لابد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب الروم أنه يخسر 100 من الإبل، فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فإذن فما مرت سبع سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية، وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي ولم يتبين لي وجهه التحريم المطلق للمراهنة. فإذا هذا الباب، لكن قد يقول قائل قد اتضح لغيرك، فنقول لا بأس، العلم مشترك، ولكن بعد الاستقصاء والبحث هذا ما أجزم به وهذا ما أفتي به. فالمراهنة إذا كانت لنصرة الدين فلا بأس فيها ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة، والناس استفادوا منه فوائد عظيمة، بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترطوا له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جدا زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكل لأموال الناس بالباطل؟ كذلك يقال أنه من إلزام ما لم يلزم في الشريعة، فإن الشركة تدفع لشخص ما ولم تتسبب في الحادث ولم تعمل الحادث، أقول هو عقد جديد معاصر، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وقولكم التزام ما لا يلزم، هذا ليس بآية وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول عام وتقعيد عام، والتقعيد العام ليس بدليل في أصله أصلا، بل القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء اختلفوا في هل هي دليل أم لا، فما بالك بهذا التقعيد الضابطي المحدود كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وكقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، وجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء تام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها تأتي عشرات من الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء، فهي أدلة. والعجب من الذي يناقش هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا، نقول له هذا نقاش غير مقبول نهائيا، بل القواعد الفقهية المبنية على الأدلة الشرعية وعلى الاستقراء يجب أن تكون محل دليل واستدلال عند الفقهاء، لأن أصولها أصلا من الكتاب ومن السنة ومن استقراء فروع الشريعة. لكن الخلاف يأتي في القواعد الفقهية الاستفهامية الفروعية المذهبية، مثلا كقول كما ذكر ابن رجب في قواعده، كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر. هذه أصول كلية ثبت فيها آيات وأحاديث وثبت فيها فروع كثيرة، لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية، فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا. أكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائلين بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: من الاحاديث التي تدل على ان بلاد الشام وبيت المقدس على الخصوص من الاماكن التي خصها الله تبارك وتعالى بفضله، وذلك بوجود الإيمان فيها خاصة عند وقت الفتن. وكما بينا فيما سبق أن وجود الإيمان في أرض الشام لا يشترط ولا يجب أن يكون فيها كلها، فبلاد الشام متسعة كما ذكرت أمس، تمتد من أين شرقا؟ من منطقة العريش، الله يفتح عليك، إلى غربا، إلى أي مكان؟ إلى الفرات. غربا تمتد من العريش إلى الفرات، هذه يعني مسافة شاسعة جدا، كما أنها تمتد من تبوك جنوبا، يعني جنوب بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية، إلى أعلى، ويدخل فيها مناطق من بلاد تركيا، البلاد الأراضي التركية الآن، أذنة وأنطاكيا ونصيبين وطرسوس. طرسوس هذه في سوريا ولا في طرسوس؟ في سوريا، بارك الله فيك. لكن أنطاكيا طرطوس في سوريا وطرسوس في تركيا، أحسنت. إذن هذه مناطق في الأراضي التركية هي شرعا تابعة لبلاد الشام، وقد تكون فيها هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكون في بقعة منها، قد تكون في بيت المقدس، قد تكون في غزة، لا أجزم بذلك، قد تكون في نواحي أخرى من أرض الشام، وربما في بعض الفترات كما حصل في زمان الصحابي الجليل والخليفة الخامس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن هذه البلاد بلاد الشام كانت كلها بلاد إسلام، بل كانت كما دل عليه هذا الحديث العظيم عقر أو عقر، نفس المعنى نفس اللفظة، تجوز عقر دار الإسلام، ويجوز لغة أن تقول عقر دار الإسلام أو دار الإيمان. وردت يعني هذه الكلمة في اللغة تنطق بالضم، ضم العين، وتنطق بفتح العين. وعقر الشيء أصله ووسطه وعظمه، عظمه إيش يعني؟ أقواه. وموطنه، عقر الشيء يعني موطنه كذلك. هذه كلها معاني ذكرها أهل العلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، هو ثلاث كلمات يعني عقر دار المؤمنين بالشام. في رواية مرسلة، أرسلها تابعي ثقة، إمام جهبذ حقيقة، هو يونس بن ميسرة رحمه الله تعالى، أرسلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عقر دار الإسلام بيت المقدس، معنى الحديث الذي رواه. لكن الحديث المرسل حتى لو كان من تابع معروف وثقة فإنه لا يقبل، هو روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه هذا الحديث أرسله، ونحن لا نعلم هل رواه عن صحابي ولا سمعه من تابعي آخر ولا سمعه ممن هو دون التابعي. فالعلماء لا يقبلون المراسيل في الأحاديث اللي هي المرسل، معناه الحديث اللي يرويه التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى حديث مرسل. والإرسال معناه إيش؟ أنا أرسلت الماء، وأنا أرسلت الخيلة، أو أرسلت الغنم، أو أرسلت الشيء، معناه إيش؟ سيبته يعني. ولكن عندما يرويه عن الصحابي فيكون قد عقد عليه، وإيش كما نقول، اتصلت حلقات الإسناد من عند التابع هذا طبعا إلى هذا الصحابي، فيكون الحديث مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بهذا الاختصار، مهم جدا أن نعرف أنه هذا الحديث جزء من حديث طويل، والحقيقة أنه الحديث الطويل يبين معنى والمراد والمقصود بهذه العبارة، متى تكون الشام عقر دار الإسلام أو عقر دار المؤمنين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد مختصرا، ورواه النسائي ولكنه فيه طول، ورواه ابن حبان أطول من النسائي. رواية النسائي ورواية الإمام أحمد رحمهما الله تعالى على طولها مسندة صحيحة إن شاء الله تعالى، حسنة مقبولة عند أهل الحديث، لكن رواية ابن حبان الله تعالى أعلم في آخرها زيادة تحتاج إلى توثيق أكثر. فلنأتي إلى سياق الحديث عند الإمام النسائي عن الحديث هذا، رواه لنا صحابي جليل يمكن أول مرة نسمع فيه، اسمه سلمة بن نفيل رضي الله عنه، هذا الصحابي يمني وبعدين صار إيش شامي، لأنه يمني كان من الصحابة بعثه قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامه. ولا شك أنه هذا المبعوث لما يختار القوم مبعوثا، لا شك أنه هذا الرجل يكون على مستوى من رجاحة العقل والفقه والحكمة، فيختاره قوم، إذا أرسلت فأرسل حكيما ولا تسألهم، أليس كذلك؟ فكان الأقوام والقبائل والجهات في الجزيرة العربية ترسل من تختارهم من أهل الحكمة والعقل والرأي ليعلنوا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان مبعوث قومه الحضارمة، حضرمي، هذا الصحابي يمني حضرمي من حضرموت في اليمن. ثم إنه شارك في الفتوحات الإسلامية واستقر وسكن في حمص، سكن في حمص رضي الله تعالى عنه.

يا رسول الله أذال الناس الخيلة. أذال مبين من معناها وألفاظها، لأنه التقارب في الحروف والألفاظ تقارب في اللغة العربية في الإيش؟ في المعاني، في قاعدة في اللغة العربية، التقارب في المباني تقارب في المعاني. فإذا كانت هذه الكلمة يعني اختيرت حروفها من الذال واللام، ما معنى أذال الناس الخيل؟ يعني ذلوها. وما معنى ذلوها؟ لم يعودوا يهتموا بها. والخيل كانت في الزمن السابق شيء أساسي ومهم في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله وفي القتال، وكان اللي يكون عنده خيل ويشارك فيه في المعركة يأخذ عليه سهم غير سهمه هو. يعني الآن الغنائم توزع كالتالي: سهم للخيل وسهم للفارس وسهم آخر غيره للراجل اللي هو ما عنده خيل. والرماة لهم سهم أكثر من إيش اللي هم أصحاب السيوف واللي قاتلوا بالسيوف، كل بحسب بلائه في المعركة يأخذ سهما ويأخذ نصيبا من الغنيمة. هكذا كانت قسمة الغنائم في السابق. يقول: أذال الناس الخيل. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكلام كأنه في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. متى يعني؟ لما فتحت مكة وفتحت الطائف وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والناس ما شاء الله الآن يعني فرحت بنصر الله تبارك وتعالى. فهنا أذال الناس الخيل، ما عادوا يهتموا في ربطها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والخيل مهمة جدا كما قلت. قال: ووضعوا السلاح. وضعوا السلاح يعني لم يعودوا متأهبين للجهاد والقتال في سبيل الله. وقالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال: كذبوا الآن. طبعا كلمة كذبوا الآن في لغة الصحابة هي بمعنى أخطأوا، لكنها فيها نوع من التغليظ بهذا الخطأ، ليس مجرد خطأ، يعني هذا خطأ يترتب عليه فساد ويترتب عليه مصائب ويترتب عليه يعني أمور متفاقمة. فهنا قال: كذبوا الآن، الآن جاء القتال، الآن الآن جاء القتال. لأن دعوة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما كانت محصورة بالحجاز، ولا هي محصورة بالمدينة وبالحجاز ولا بالجزيرة العربية، ولكنها كانت دعوة عالمية. فكانت هذه الدعوة تحتاج إلى الحماية. لا يقول إنسان: والله انتشر الإسلام بقوة السيف وبقوة القتال. القتال حماية ورعاية لهذه الدعوة، القتال حماية. وإلا الإسلام كيف دخل المدينة؟ هل دخلها بالسيف؟ لا، إنما استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيف مع من؟ مع هؤلاء الذين خالفوه وعارضوه ويعني عادوه وأظهروا له أنواع الإيذاء وأنواع الأذى وأنواع فهذا لابد من كف أذاه عن المسلمين وعن دعوة الإسلام حتى تصل إلى جميع الناس من الضعفاء كما تعلمون. هذا الكلام معروف. قال: كذبوا الآن، الآن جاء القتال. ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. يعني طائفة، لا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم. سنة الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الطائفة وهذه الأمة التي تقاتل في سبيل الله تعالى أن يكون في لها مخالفين وأن يكون لها أعداء، وهؤلاء الأعداء بحكمة من الله تبارك وتعالى حتى يظهر هذا الدين وهذا الحق بهذا القتال. يقول: يرزقهم الله منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وإنه يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث فيكم. فعلا هذا الكلام مما يدل على أنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غير ملبث يعني غير ماكث فيكم كثيرا، أني سأقبض عن قريب، سأقبض عن، سيموت النبي صلى الله عليه وسلم قريبا بعد هذا. وأنتم تتبعوني أفنادا. ما معنى أفنادا؟ يعني متفرقين، متفرقين وجماعات، جماعات تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الذي وقع سبحان الله عندما كانت عقر دار المؤمنين بالشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين بالشام. وردت وعقر دار الإسلام بالشام. إذن هذا المعنى المراد، أنه عندما تكون الفتن في المسلمين يكون هناك في أرض الشام مكان يلوذ إليه ويلجأ إليه من أهل الإيمان وأهل الإسلام. هو الإنسان لابد أن ينظر أيها الإخوة بجميع الزوايا حتى يفقه مثل هذه النصوص وهذه الأحاديث، ولا ينظر إلى ناحية معينة فقط، إلى حيث يقتل أهل الإسلام ويقتل أهل الإيمان، وحيث يكون فتن في أرض الشام. نعم، كان في فتن في أرض الشام ولا يزال، يعني هذا الذي يحصل من القتل لأهل الإسلام والإيمان في أرض فلسطين أو في أرض سوريا كذلك، أليس هذا من الفتن؟ أليس من الفتن أن يتولى على المسلمين أحد النصارى في لبنان، يكون رئيس بلد إسلامي عاش في الإسلام مئات السنين وهو في إيش، في دولة الإسلام، حتى يأتي حاكما نصرانيا فيحكم هؤلاء المسلمين، غالبية إسلامية في أرض لبنان؟ هذا كله فتن. لكن لا تغفل أن هناك نواحي، هناك نواحي، الله أعلم، لا أريد أن أتحكم برأيي، لكن هناك نواحي في أرض الشام لا بد وأن يبقى فيها مثل هذه الطائفة إن شاء الله إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة قد تكون هذه الطائفة مجتمعة ولها إمام، وقد تكون هذه الطائفة كما قال الإمام النووي مالها، متفرقة. متفرقة إيش؟ أفراد. هي طائفة لكنها أفراد، وهم على الحق ولا يزالون على الحق إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مسألة حقيقة جرني الحديث إليها، لابد أن أتكلم فيها. دار الإسلام إن شاء الله لا أطيل، دار الإسلام ودار الكفر، هل هي أوصاف لازمة للأرض؟ فعلى سبيل المثال كانت دار بلاد الأندلس دار إسلام كم سنة وهي دار الإسلام؟ 800 سنة. هذه قليلة، كثيرة جدا. بلاد الهند كم وهي بلاد إسلام وأكثر أمراءها وحكامها مسلمين؟ كثير، مئات السنين. وهكذا، لذلك دار الإسلام ودار الكفر ليست أوصافا لازمة ثابتة باقية، وإنما هذه الأوصاف تتبدل. أعطيكم مثال: إنسان مؤمن، مصلي، صائم، مزكي، ملتزم بشرع الله، هذا إيش اسمه؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم. فجأة فتن في دينه هذا الشخص وترك الصلاة، وربما جاهر بالعداوة للإسلام وصرح بردته عن الدين، إيش بيصير اسمه هذا؟ مسلم ولا يصير اسمه شيء ثاني؟ يصير اسمه كافر. كافر ونوعه مرتد، أشد من الكافر الأصلي، أليس كذلك؟ هذا المؤمن، نفس المؤمن، قد يكون صالحا وقد يكون إيش أيضا؟ فاسقا. وهذا الصالح قد يأتي عليه وقت وهو صالح ثم ينقلب حاله والعياذ بالله ويصبح فاسقا. هكذا الأرض بحسب أهلها وليس بحسب حكامها. هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، أن الأرض إذا كان أهلها مسلمون فهي أرض إسلام، يظهرون شعائر الدين فهي أرض إسلام، حتى لو كان حاكمها إيش؟ نصراني مثل لبنان. هي بلاد إسلام وتظهر شعائر الإسلام ولهم يعني الاستطاعة على إظهار دينهم وعقيدتهم وإيمانهم، فهذه دار إسلام. نعم، ليست هي دار الإسلام المطلوبة شرعا يعني بالتمام، لأنه لا يزال فيها نقص، لكن هذا النقص لا يزيل عنها اسم الإسلام والإيمان، بل هو موجود بحسب أهلها. فإذا كان والله حاكم مسلم وكل الرعية عنده إيش؟ نصارى، هل هذا يعتبر دار إسلام؟ مثل إيش يا إخوة تذكرون؟ مثل، الله يفتح عليك، الحبشة. كان رجلا مسلما النجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر وفاته صلى عليه ولكن شعبه ورعيته لم يكونوا مسلمين، فكانت هذه دار كفر. فلذلك الدور تنتقل من الإسلام إلى الكفر، إلى ربما دار حرب إذا أعلنت العداوة، وإذا كانت دار حرب وأعلنت العداوة ودخلت مع المسلمين باتفاقيات فهي دار إيش؟ دار عهد. الآن مثل هذه الدول الأوروبية اللي تجاهر بسب الإسلام، تجاهر بعدائها للشريعة الإسلامية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها في دور في بلاد المسلمين عندها سفارات وهي موجودة بناء على معاهدات، فهذه تسمى دار إيش؟ دار عهد وليست دار حرب. هذه الأمور الإنسان إذا فهمها زال عنه كثير من الإشكالات في الفقه الإسلامي، أنه دار العهد هذه يكون لو كانوا كفارا ولكن بينهم وبين المسلمين عهود يجب أن تحترم، إذا كانوا شعب مسلم وعليها حاكم كافر لا يزيل عنها اسم دار الإسلام. والله تعالى أعلم، أسأل الله أن يكون في هذا القدر كفاية وبيان ووضوح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دين الله وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع عليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 24 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كيف وحد الأمة الإسلامية، كيف جمع مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من تركيا والموصل في دولة واحدة، وكيف جهز جيشا للقاء الصليبيين في موقعة فاصلة، وجمع الجيش بتاعه جنوب بحيرة طبرية، واختار المكان المناسب واختار التوقيت المناسب، واستقدم الصليبيين وأتى بهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حيث يريد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لتتم الموقعة الفاصلة الكبرى بين المسلمين والصليبيين، موقعة حطين، وهي الموقعة الأشهر في تاريخ الحروب الصليبية. الكلام ده كان بيتم في يوم 24 ربيع الثاني سنة 583 من الهجرة، وده بيوافق 4 يوليو سنة 1187 من الميلاد، وده يوم لا يمكن أبدا يتنسي من تاريخ الأمة الإسلامية، من أعظم أيام الجهاد في تاريخ الأمة الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رتب الظروف بحيث يلتقي الجيش الصليبي مع الجيش المسلم وهو فاقد للماء، وطبعا تعرفين الماء يعني عنصر رئيسي لنجاح الجيوش في هذه المعارك الضخمة، وبالذات أن الجموع كبيرة، 63 ألف مقاتل لا يمكن يحملوا معهم ماء كافي من بيت المقدس إلى طبرية في شمال فلسطين، فلابد أن يعتمدوا على الآبار أو البحيرات الموجودة في المنطقة، لكن حرموا من كل ذلك بفضل الله عز وجل وفضل الإعداد العظيم الذي أعده البطل المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فوق ذلك كما ذكرنا، صلاح الدين حرق الأعشاب الجافة الموجودة في المنطقة، وإحنا بنتكلم على شهر يوليو، فمعظم الأعشاب كانت جافة، وهذه الأعشاب باتجاه الريح في المكان الذي اختاره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كانت تأخذ كل الدخان ناحية الجيش الصليبي، وبذلك اجتمع على الصليبيين حر الجو في يوليو وحر العطش وحر الدخان وحر النار، فكانت أزمة ضخمة جدا، والتقى الصليبيون في موقعة فاصلة استعجلوها هم لنقص الماء عندهم، وارتطم الجيش الإسلامي بالصليبيين ارتطاما مروعا، وارتفع الغبار وعلت صيحات التكبير في كل مكان، وكان نصرا مؤزرا للمسلمين. في موقعة حطين حاول أمير طرابلس أن يفتح ثغرة في الجيش الإسلامي، ورآه من بعيد صلاح الدين الأيوبي، وكان يعرف أنه متردد في أمر القتال أصلا، ففتح له الثغرة الذي يريد، ومن هذه الثغرة خرج ريمون الرابع بجيشه، أمير طرابلس خرج بجيشي وانطلق ناحية طرابلس ليفقد الجيش الصليبي عنصرا مهما جدا من فرسانه في هذا الوقت المتحرج، وكانت هذه أزمة عمت بالجيش الصليبي كله، وأسلم الصليبيون رقابهم لسيوف المسلمين. الحقيقة الانتصار الذي حققه صلاح الدين الأيوبي في هذه الموقعة انتصار فعلا مهول، وكما يقول المؤرخون الذي يشاهد الأسرى في موقعة حطين لا يتخيل أن هناك قتلى، والذي يشاهد القتلى لا يتخيل أن هناك أسرى. من كثرة القتلى وكثرة الأسرى في هذه الموقعة 30,000 قتيل صليبي و 30,000 أسير صليبي و 3,000 هربوا مع ريمون إلى طرابلس كما فوت أو كما فتح لهم الطريق صلاح الدين الأيوبي بإرادته رحمه الله. انتصار في منتهى الروعة. وفي هذه الموقعة أسر صلاح الدين الأيوبي جاي لوزينان اللي هو مالك مملكة بيت المقدس وأكبر شخصية صليبية في الأراضي الإسلامية في ذلك الوقت، وأسر معه رينالد شاتيون أو أرناط الذي غدر بالمسلمين والذي أقسم قبل ذلك صلاح الدين رحمه الله أن يقتله بيده إن ظفر به. وأتى بهؤلاء الأسرى في خيمته، وفي لقاء سبحان الله من أروع اللقاءات في تاريخ الأمة، يعرض صلاح الدين الأيوبي في موقف عجيب جدا على أرناط، يعني محاورة في منتهى العجب. قال له: يا أرناط، ها أنا ذا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول أرناط قبل ذلك: قولوا لمحمدكم يخلصكم، فيقول: ها أنا ذا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يرفع السيف ويقتله عارض عليه الإسلام وقالوا: إن أسلمت نجوت. انظر في هذا الموقف ويفكر في الدعوة إلى الله عز وجل ويحفظ دمه هذا الغادر إذا أسلم، ولكن أرناط أو رونالد شاتيون رفض الإسلام، فالتفت إليه صلاح الدين بضربة واحدة من سيفه فأطار رأسه. طبعا هذا الموقف أرعب جدا جاي لوزينان ملك بيت المقدس، ولم يستطع أن يخفي رعبه، وبدأ أقدامه تصطك ببعضها البعض، ولاحظ صلاح الدين هذا الأمر وقال له: لا تخف ولا تجزع، إنه من عادة الملوك ألا يقتل الملوك، ولكن هذا قد تجاوز الحد. وعامل جاي لوزينان بمنتهى الرأفة والرحمة والتكريم لكونه ملكا مع أنه ملك المحتلين لبيت المقدس والأراضي المسلمين. في يوم 25 ربيع الثاني، يعني ثاني يوم مباشرة بعد موقعة حطين، ذهب إلى قلعة طبرية الكبرى، وكانت لم تفتح بعد، كان أسقط طبرية بدون القلعة، وأسقط القلعة، وكان فيها زوجة ريموند أمير طرابلس اللي هو خان العهد مع صلاح الدين واتحد مع الصليبين بعد أن اتفق مع صلاح الدين، ومع ذلك أطلق زوجة ريموند وأطلقها إلى بيت المقدس وفي حراسة إسلامية، وقال أنه لا يأسر الأميرات الصليبيات. وسبحان الله بعد أيام قليلة من وصول زوجة ريموند إلى طرابلس مات ريموند أمير طرابلس كمدا وحزنا بعد أن علم أن الجيش الصليبي قد فقد بكامله، وبذلك تخلص المسلمون أيضا من رجل من العتاه في الجيش الصليبي. في يوم 29 ربيع الثاني، يعني بعد موقعة حطين بخمس أيام فقط، سبحان الله، تقدم صلاح الدين بجيشه وحاصر عكا. تعرفين عكا من أحصن المدن الساحلية أو مدن بصفة عامة في أرض الشام، وهي مدينة يعني صعبة على كثير من المسلمين ومن غير المسلمين أن يفتحوها. حاصرها في يوم 29 ربيع الثاني وأسقطها في يوم 30 ربيع الثاني، يعني ثاني يوم مباشرة فتحت المدينة أبوابها ودخل المسلمون إلى ساحل إلى مدينة عكا. والكلام ده كان في يوم 30 ربيع الثاني، كان يوم جمعة، وصلى المسلمون الجمعة، وهذه أول صلاة جمعة في الساحل الشامي بكامله منذ أن قامت الحروب الصليبية. طبعا خد من عكا ما لا يقدر بثمن من الغنائم، لأنها كانت مدينة تجارية ضخمة وكان فيها يعني أملاك التجار الإيطاليين، فطبعا كان فيها فعلا غنائم رهيبة. خرج من عكا رحمه الله، حرر، واسمعوا معي هذه الكلمات وأنا أذكر ما حدث بالواقع في التاريخ وهو شيء فعلا مذهل، حرر مدينة الناصرة، ثم حرر قيسارية، ثم حرر حيفا، ثم حرر الشقيف وعدة مدن، كل ذلك بسرايا من عكا، ومركزه في عكا، ويرسل السرايا الإسلامية لتحرر هذه المدن الفلسطينية من أسر الصليبيين. بعد كده تراسل مع العادل، والعادل ده أخوه العادل بن نجم الدين أيوب، وكان على مصر، كان تركه على مصر عندما ذهب إلى الشام، وأبلغه بالأخبار السارة أنه كسر شوكة الصليبيين في موقعة حطين، وأنه تفتح له الآن البقاع والبلاد والقلاع، فأمره أن يأتي بجيشه، فأتى بجيشه من مصر وعبر صحراء سيناء ودخل فلسطين من جنوبها، والتقى مع الصليبيين في يافا في موقعة كبرى وحرر مدينة يافا. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها كما نرى تتحرر الآن على يد صلاح الدين وجيوشه. ثم بعد ذلك حرر العادل ابن نجم الدين أيوب رحمه الله، حرر مدينة نابلس بسرية من أرسلها من يافا. وكل اللي قلناه ده يا إخواني ما عداش شهر على موقعة حطين، كل المدن اللي ذكرناها حررت في أقل من شهر، وصلاح الدين ساب هذه المنطقة بكاملها وتوجه إلى لبنان. سبحان الله، قطع أطراف، يعني يريد تقطيع أطراف مملكة بيت المقدس من شمالها إلى جنوبها، وإحنا عارفين نص لبنان كان منضم لمملكة بيت المقدس اللي مكانها كان أو مركزها كان في القدس. سيطر على مدينة اسمها صرفند، ثم وصل إلى صيدا في 21 جمادة الأولى، يعني بعد فترة قصيرة جدا لسه ما كملناش الشهر على موقعة حطين، وانتقل وطبعا حرر صيدا، ثم انتقل إلى بيروت وحاصر بيروت 8 أيام وأسقط بيروت وضمها إلى المسلمين. ثم بعد ذلك استسلمت جبيل، وكانت أيضا جبيل محتلة من الصليبيين ولكنها كانت تابعة لإمارة طرابلس، وكان قد أسر أميرها في موقعة حطين وأرسل إلى دمشق. فساوم صلاح الدين الأمير على إسقاط هذه المدينة في سبيل إطلاق صلاح الأمير، ووافق الأمير واستلم صلاح الدين رحمه الله مدينة جبيل أيضا في لبنان، ثم عاد بعد ذلك إلى فلسطين. وفي يوم 16 من جمادة الآخرة، يعني بعد الأحداث ديت بشهر تقريبا، حاصر عسقلان لمدة أسبوعين، وبعد أسبوعين سقطت عسقلان في يد صلاح الدين رحمه الله، وبعدها أطلق الجيوش لتحرير الرملة، ثم غزة، ثم تبنين، ثم بيت لحم، ثم بيت جبريل. هل يمكن أن نتخيل هذا؟ هل يمكن أن تحرر كل فلسطين في أقل من شهرين؟ ده اللي حصل، تخيلوا، ما عادش فاضل في فلسطين كلها غير القدس. القدس وعدة قلاع بسيطة جدا، يعني قلعة اسمها كوكب وقلعة صغيرة في صفد، يعني عدة قلاع بسيطة جدا، 3 أو 4 قلاع، ومدينة القدس. كل القصة اللي بنتكلم عليها ديت في أقل من شهرين من موقعة حطين. قد نذهل لذلك يا إخواني وأخواتي، لكن يزول هذا الذهول عندما نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله لم أرمى. الله عز وجل هو الذي أنزل نصره على صلاح الدين الأيوبي. لو تستغرب من هذا النصر، قيس هذا إلى قوة رب العالمين سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. كن فيكون، انتهت القضية. المهم يكون في جيش وقائد يستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى كصلاح الدين الأيوبي ومن معه من المجاهدين رحمهم الله جميعا. لم يبقى في أيدي الصليبيين كما ذكرنا في فلسطين إلا القدس وبعض القلاع، فتوجه مباشرة رحمه الله إلى مدينة القدس، درة فلسطين ودرة العالم الإسلامي. نتكلم على الفتوحات الهائلة التي قام بها صلاح الدين أيوب رحمه الله في أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة كما حرر صلاح الدين أيوب رحمه الله. بعد أن انتصر في موقعة حطين، انطلق على كل المدن الفلسطينية في أقل من شهرين يا إخواني. التحرير ممكن يكون قريب جدا، النصر ممكن يكون قريب جدا، بيت القصيد أن يتوفر جيش كجيش صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وبنتكلمش على آلاف مؤلفة، 12,000 مقاتل فقط في يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عمل بهم كل الشغل اللي اتكلمنا عليه وحررت كل المدن الفلسطينية. ولم يبقى إلا القدس فقط وقلاع بسيطة زي ما قلنا، قلعة كوكب وقلعة صفد. في داخل القدس زي ما قلنا 60,000 مقاتل، دول غير 63,000 مقاتل بتوع موقعة حطين. جوه القدس 60,000 مقاتل، وديت العاصمة، وديت اللي بقالها 92 سنة محتلة من الصليبيين. معنى كده انها دولة متمكنة، حصونها عالية، اسلحتها كتيرة، والجيش بتاعها مدرب، وزي ما قلنا دي اهم مدينة عند الصليبيين. فازاي هيتصرف مع هذا الموقف؟ راح صلاح الدين الارض القدس متوكل على ربي سبحانه وتعالى، ومعاه فرقة من جيشه زي ما قلنا، هم ال 12,000 تقريبا، ما فقدش منهم عدد كبير، وحاصر مدينة القدس، وكان فيها زي ما قلنا 60,000 مقاتل غير النساء والأطفال والرهبان وغير المقاتلين، ودول كان أعداد هائلة، كانت من أكبر المدن المعمورة في ذلك الوقت. الكلام ده كان في 15 رجب سنة 583 من الهجرة، وضرب الحصار وطلب تسليم المدينة بالسلم. رفض بطريرك القدس أن يسلم المدينة سلما، وأرسل رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي وقال له: نحن نرفض أن نسلم المدينة مات فيها إلهنا تعالى الله عز وجل عما يقولون. فقال هذا هذه الكلمات فنصب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المنجنيق حول المدينة وحاصر المدينة وبدأ الضرب، والضرب بدأ من الناحية الشمالية والقصف استمر لمدة 12 يوم كاملة حتى أيقن الصليبيون أن المدينة ستسقط لا محالة في يد صلاح الدين الأيوبي. وهنا عرضوا الأمان على صلاح الدين الأيوبي لكنه رفض وقال أعاملكم كما عاملتم المسلمين في هذه المدينة منذ أكثر من 90 سنة وذبحتم أهلها. فقال زعيم الصليبيين وفي أننا لن نخرج إليك إلا بعد أن نقتل أبناءنا ونقتل نساءنا ونقتل كل ماشيتنا ونحرق بيت المقدس ونقتل كل أسارى المسلمين الذين عندنا أكثر من 5000 أسير في داخل بيت المقدس، وعندها نخرج لكم نقاتلكم قتال الموت. فهنا تردد صلاح الدين الأيوبي واستشار من معه من القوم فقالوا نأخذ منهم الجزية ويخرجون من المدينة آمنين بعد أن يسلموا مدينة القدس بكاملها ولا يخرجون بسلاح. فوافق صلاح الدين الأيوبي وعرض عليهم أن يخرج القادر منهم على القتال يدفع 10 دنانير وأن تدفع المرأة 5 دنانير وأن يدفع الطفل دينارين. وبالفعل وافق الصليبيون على ذلك ووضع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حراسة على كل مداخل ومخارج مدينة القدس العظيمة، ورفعت الأعلام الإسلامية على مدينة القدس. والكلام ده كان في 27 رجب سنة 583 من الهجرة، يعني بعد شهور قليلة جدا، شهرين ونص من موقعة حطين، وطبعا ده من أثار موقعة حطين. وبدأ الصليبيون في الخروج من القدس، والحقيقة كان استلام في منتهى الرقي، وأنا عايزك لتفرج على هذا الاستلام وتتخيله وتضعه بالقياس إلى ما ذكرناه منذ عدة حلقات. عندما دخل الصليبيون إلى أرض القدس شفنا حفظ كامل للعهود من طرف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، شفنا تأمين للناس على حياتهم، إطلاق الأميرات بدون أي نوع من الجزية أو أي نوع من الأسر أو أي نوع من الإهانة. أطلقوا الأميرات زوجة جاي لوزينان اللي هو كان ملك بيت المقدس إلى زوجها الأسير، وأطلقوا زوجة أرناط الذي قتل منذ أيام على يد صلاح الدين الأيوبي أطلقوها أيضا حرة، وعفوا عن كثير من الفقراء الذين لا يملكون مالا يدفعونه للجزية، عفوا عنهم هكذا، ولم يخربوا كنيسة واحدة من كنائس بيت المقدس. وخرج البطريرك إيراكلوس وكان محمل ولا يستطيع أن يسير بما يحمله من الذهب، طبعا كان القساوسة والرهبان من أغنى أغنياء النصارى، شايل معاه كمية ذهب كبيرة، وأخذ منه صلاح الدين أيوبي 10 دينار وقالوا له يا صلاح هذا يحمل كنوز ضخمة جدا. فقال كلمة عظيمة تلخص منهجه في الحياة، قال لا أغدر به، لا أغدر به، قلت أن يخرج كل إنسان بما يستطيع حمله دون السلاح، فخرج هذا يحمل كل هذا الذهب فيطلقه بذهبه هكذا ولا يغدر به رحمه الله، ولذلك ينصر مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. ثم وجه حامية عسكرية قوية مسلمة تحمي هؤلاء الذين خرجوا بالأمام من القدس حتى تصل بهم إلى مدينة صور، حتى لا يتعرض لهم المسلمون هنا وهناك وينقضوا عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فأي رجل هذا؟ رجل هذا؟ هذا رجل ينصره ربنا سبحانه وتعالى. لم يستطع صلاح الدين أيوبي أن يصلي في المسجد الأقصى في ذلك اليوم لأنه كان قد حول إلى مخزن للغلال وأنشئت حوله المراحيض الكثيرة، وطبعا كان عمل معاملة يعني في منتهى الإهانة والسوء، وأخذ أسبوع كامل في تنظيف المكان وفي إعادة المكان إلى هيئته، وفرشت البسط الفاخرة، وأتي بمنبر من الخشب ليخطب عليه الخطيب الخطبة في الجمعة القادمة، تمهيدا أن يأتي صلاح الدين بمنبر نور الدين محمود رحمه الله الذي كان قد أنشأه خصيصا لهذا الموضوع. وبدأ بالفعل في عمارة كل مساجد القدس، وفي الجمعة التالية في يوم 4 شعبان من سنة 583 من الهجرة قام الخطيب محي الدين أبو المعالي القرشي رحمه الله وخطب الجمعة الأولى في أرض القدس منذ 92 سنة متصلة. وفي هذه الخطبة حمد الله عز وجل تعالى على نصره العظيم. الحقيقة الخطبة في منتهى الروعة، لا يتسع المقام لذكر الخطبة بكاملها، لكن أذكر منها مقدمة الخطبة فقط عندما يقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاء على عباده بظله وأظهر دينه على الدين كله. وطبعا في الخطبة يعني كلمات كثيرة جدا تمدح هذا الجيش المنتصر وتحض هذا الجيش على الثناء المستمر لله عز وجل تعالى. وقال في آخر الخطبة دعاء جميل جدا لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، قال: اللهم وأدم سلطاننا عبدك الخاضع لهيبتك. وانظر ينظر يذكر في هذا الموضع أهم صفات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو أنه عبد لله عز وجل، وهذا هو الذي نصره. أدم سلطاننا عبدك الخاضع لهيبتك، الشاكر لنعمتك، المعترف بموهبتك، سيفك القاطع وشهابك اللامع، والمحامي عن دينك المدافع، والذاب عن حرمك المانع، السيد الأجل، الملك الناصر، جامع كلمة الإيمان، وقامع عبدة السلطان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، مطهر البيت المقدس، المقدس أبا المظفر يوسف ابن أيوب، محيي دولة أمير المؤمنين. وطبعا كلمات كثيرة أخرى. الحقيقة الخطبة في منتهى الروعة، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بخطبة مثلها في بيت المقدس يوم أن يحرر، كل عسى أن يكون قريبا. يا إخواني ويا أخواتي، في هذا الموقف أنا أذكركم بالجهود العظيمة التي بذلها عماد الدين زنكي، ومن قبله مودود، ومن قبل الكثير من المجاهدين، ثم بذلها نور الدين محمود الشهيد رحمه الله. لم يروا نصرا بأعينهم، لكن كل هذه الجهود بذلت. ولعل صلاح الدين لم يولد بعد عماد الدين زنكي، كان بيعمل الفتوحات الإسلامية بتاعته. صلاح الدين اتولد في عهد عماد الدين زنكي سنة 532 من الهجرة، يعني قبل 9 سنوات فقط من مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله. شغل كبير جدا اتعمل، صلاح الدين الأيوبي ربنا سبحانه وتعالى مهد له أن يقطف الثمرة الأخيرة لما رأى الإخلاص في قلبي وفي قلوب من أعدوا لهذا النصر الكبير. لم تكن هذه نهاية المطاف. خرج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من القدس بعد أن جهز فيها العدة وحمى الأسوار وجهز الأوضاع ووضع حمية إسلامية قوية في داخل القدس، خرج مباشرة في شهر رمضان عشان يحاصر مدينة صور. وكانت مدينة صور تستلم كل الذين فروا من هنا وهناك من الصليبيين، وتجمع فيها أعداد كبيرة جدا. طبعا مدينة صور في جنوب لبنان قريبة من بيت المقدس وقريبة من أرض فلسطين، تجمعت فيها أعداد كبيرة جدا. وحاصر صلاح الدين الأيوبي مدينة صور في رمضان سنة 583 من الهجرة. وطبعا مدينة صور مدينة حصينة جدا وليها حماية كبيرة من ناحية البحر، وطال الحصار على صلاح الدين الأيوبي، واجتمع القواد وقالوا إن الجيش الإسلامي قد أرهق إرهاقا شديدا في موقعة حطين، وبعد ذلك في كل أراضي فلسطين، ثم في فتح بيت المقدس. فرأوا أن ينسحب صلاح الدين بجيشه ولا يحاصر صور، ووافقهم صلاح الدين مضطرا، وإن كان يرفض ذلك من داخله وأعلن هذا الرفض مرة والثانية، لكنه انسحب. ولعل ذلك هو من أكبر الأخطاء في تاريخ هذا المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي، أن ترك مدينة صور وبها كل هذه الأعداد من الصليبيين، وهي التي أصبحت بعد ذلك نواة لحرب المسلمين من جديد، لكن لكل جواد كبوة. في سنة 584 ومن أوائلها استمر صلاح الدين رحمه الله في فتوحاته وحروبه، وحرر القلاع التي ذكرناها في قبل ذلك أنها بقيت مع قلعة مع مدينة القدس. حرر كوكب وفتح جبلة في لبنان، وفتح أيضا مدينة اللاذقية في سوريا، وعزم على التوجه إلى أنطاكيا لولا أن أمير أنطاكيا عرض عليه الصلح المؤقت مدة مؤقتة في سبيل أن يطلق مجموعة كبيرة من الأسرى عنده في أنطاكيا، ووافق صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وفي هذا في هذه السنة أيضا أطلق جاي لزينان أمير بيت المقدس أو ملك بيت المقدس على أن يعود إلى فرنسا، ووافق جاي لزينان وأطلق سراحه، وبعد إطلاق سراحه خان هذا الاتفاق وذهب إلى مدينة صور التي تجمع فيها الصليبيون كما ذكرنا، وهو الذي قاد بعد ذلك حركة الصليبيين ليحارب بهم صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك، وليت المسلمين يستفيدون من تاريخهم. صلاح الدين في هذه السنة قضى عيد الأضحى في القدس، وطبعا كان احتفال مهيب جدا وتكبير عظيم جدا. وفي هذا الاجتماع في القدس أعلن ندمه على أنه ترك في العام الماضي مدينة صور، ويشعر أنه سيأتيه منها شر كبير، لأن جاي لوزينان زي ما قلنا راح لمدينة صور، وبالفعل كما توقع صلاح الدين الأيوبي بدأت الجموع الصليبية في مدينة صور تتحد لحرب المسلمين من جديد. ولم تكتفي بذلك، بل أرسلت إلى أوروبا لتستغيث بها، ومن ثم أصبحت أوروبا على قدم وساق تعد العدة لحرب المسلمين. وهذه بدايات تجميع الحملة الصليبية الثالثة التي سيأتي عليها كبار ملوك أوروبا من أقصى أوروبا لحرب المسلمين في فلسطين. ترى ماذا سيحدث لهذه الحملة الصليبية الثالثة؟ ما هو رد فعل صلاح الدين الأيوبي؟ كم من المدن ستسقط في يد الصليبيين وكم من المدن سيدافع عنها المسلمون؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة السادسة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند استعراض طائفة من النصوص التي نستشهد بها على أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته. فنقول في هذه النصوص، من غير النصوص التي سبق الاستشهاد بها حول هذا الموضوع، فإننا نستعرض طائفة أخرى تفيد المتدبر وتعينه على الاستبصار إن شاء الله. أولا، سياسة الأنبياء والمرسلين في أقوامهم كانت سياسة نصح وإرشاد إلى طريق الهدى بصدق وأمانة. دل على هذا قول نوح عليه السلام لقومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقول هود عليه السلام لقومه كما جاء في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقول صالح عليه السلام كما جاء فيها أيضا يخاطب قومه بعد أن أهلكوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقول شعيب عليه السلام كما جاء فيما يخاطب قومه بعد أن أهلكوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. والنصح في البيان الدعوي والإرشادي والإصلاحي هو أن يدل الناصح من ينصحه على ما هو خير له في عاجل أمره أو آجله، ويرغبه فيه ويحثه عليه، ويبين له عاقبة الأخذ بما نصحه به من خير، وعاقبة ما حذره منه من شر إذا لم يجتنب. النص الثاني، روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في سفر عند منزل نزلوه فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم. هذا أول الخطبة، ولها في المسند تتمة، أي ما من نبي إلا نصح أمته بالتزام كل ما يعلمه خيرا لهم واجتناب كل ما يعلمه شرا لهم. النص الثالث، ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن النصح لكل مسلم إرشاده وتعليمه وترغيبه في الخير وتحذيره من الشر، والأخذ بيده إلى الاستقامة على صراط الله، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. النص الرابع، ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرحلة تأتي بعد النصح والإرشاد، والأخذ على يد الظالم يكون من قبل من بأيديهم سلطة الأخذ على أيدي المجرمين كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولتأطرنه على الحق أطرا أي ولتعطفنه عطفا بوسائل ملينة كما تعطف الخشبة أو الحديدة حتى تكون إطارا. وهذه وظيفة الجماعة المؤمنة التي تضغط على المنحرف بقوة الضغط الجماعي وبدوام مراقبتها ودوام نصحها وحرارة عاطفتها ومودتها وخوفها عليه من عذاب الله المعجل والمؤجل. ولتقصرنه على الحق قصرا أي ولتحيطنه بما يحبسه عن التفلت والخروج عن دائرة رقابة جماعته المسؤولين عن الإحاطة به وحراسته. فبعض الناس إذا لم يحط هذه الإحاطة من جماعة حريصة عليه حارسة له تفلت وخرج عن منهج الاستقامة، وعندئذ تجتاله الشياطين من كل جهة. النص الخامس: وروى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال الترمذي: حديث حسن. النص السادس: وروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال الترمذي: حديث حسن. وروى الإمام مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فتعرفون وتنكرون أي فترون بعض أعمالهم معروفة مطابقة لأحكام الدين وترون بعض أعمالهم منكرة مخالفة لأحكام الدين. فمن كره فقد برئ أي فمن كره المنكر بقلبه فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم أي ومن أنكر بلسانه أو بقلبه ولم يتابع ولم يداهن ولم يساير فقد سلم. والسلامة أحسن حالا من البر. ولكن من رضي وتابع أي ولكن الذي لا يبرأ ولا يسلم هو من رضي بقلبه ولم ينكر بل تابع ووافق. النص الثامن: وروى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فأمره ونهاه أي أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فغضب من توجيه الأمر والنهي له فقتله إذ أخذته العزة بالإثم. والآن نتحدث أحبتنا المستمعين إلى نظرة عامة إلى أصناف الناس الذين توجه لهم وظائف الرسالة، وفيه بيان ثمانية أصناف. الصنف الأول صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية، وهو منفتح النفس لها لا يرفض عرضها عليه بل لديه استعداد لتقبلها. والصنف الثاني صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية إلا أنه مغلق النفس دونها، لاستغراقه بمطالب دنياه ولذاته وأهوائه والجمع والمنع، فلا هم له إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها. الصنف الثالث صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام، إلا أنه مغلق النفس عن تقبل شيء يتعلق به تعصبا لما هو عليه من دين أو مذهب، أو حرصا على مصالحه مما هو فيه من دين أو كفر بكل دين. الصنف الرابع صنف عالم بالعقائد الإسلامية، مستيقن متابع، إلا أنه ناقص المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته، فهو عرضة دواما لارتكاب المعاصي والمخالفات. الصنف الخامس صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، إلا أن علمه لم يقترن باعتقاد وإيمان جازم، وقد أعلن إسلامه منتسبا للأمة الإسلامية ولما يدخل الإيمان في قلبه، وليس منافقا في إعلانه. الصنف السادس صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن مؤمن بها، إلا أنه غافل عن مقتضيات إيمانه قد استحوذت عليه أهواؤه وشهواته. الصنف السابع صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق، إلا أنه جاحد لها ظلما وعدوانا، غير راغب في الإيمان بها والعمل بأحكامها، فهم مغضوب عليهم. الصنف الثامن هو كالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق، وجاحد لها ظلما وعدوانا، وزاد بأنه شيطان مضل فتان، فاسد مفسد في الأرض، ومن هذا الصنف الجبابرة الطغاة. وسنستعرض هذه الأصناف صنفا صنفا بحول الله. الصنف الأول وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية، وهو منفتح النفس لها لا يرفض عرضها عليه، بل لديه استعداد لتقبلها. وهذا الصنف من الناس هو الحقل الممتاز ذو الأرض الخصبة الصالحة للحرث والبذر والإنتاج الوفير والعطاء الكثير بعمل قليل وجهد غير مضن وزمن غير طويل. فعلى حامل الرسالة أن يكون شديد العناية والاهتمام بالبحث عن هذا الصنف من الناس، والتعرف عليه والظفر به، واستثماره استثمارا ممتازا ليكون عطاؤه غزيرا وإنتاجه وفيرا، مع اقتصاد في الجهد والجهاد والإنفاق والإمداد. ويكثر وجود هذا الصنف من الناس في الفقراء والكادحين والمكتوين بنيران ظلم مجتمعهم لهم. وفي طليعة هذا الصنف من الناس الناشئون والناشئات من الفتيان والفتيات، ممن لم تزل صفحات أفكارهم ونفوسهم بيضاء قابلة لملئها بالمعارف الصحيحة والحقائق الثابتة، وقابلة لإذاقتها لذات جمال فضائل الأخلاق ومكارم الشيم ومحاسن السلوك. إن عمل حملة الرسالة الإسلامية في هذا الصنف من الناس كعمل الزارع في جنة بربوة، إذا أصابها وابل آتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل كفاها طل. والله يضاعف لمن يشاء نتائج عمله، ومشيئته جل جلاله لا تفارق حكمته، فهو تبارك وتعالى يمنح العاملين الصادقين المخلصين مددا منه عظيما، يضاعف به ثمرات أعمالهم أضعافا مضاعفة بغير حساب، ثم يثيبهم على أعمالهم وعلى ثمراتها ونتائجها وآثارها أضعافا مضاعفة بغير حساب. وهذا الصنف من الناس هو الحقل الذي توافد منه إلى الإسلام بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، القسم الأعظم من الذين آمنوا به من قومه واتبعوه. ومن الأدلة ما جاء في قصة لقاء أبي سفيان لهرقل عظيم الروم في الشام، ومعه ركب من تجار قريش، وسؤال هرقل له عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجواب أبي سفيان له، وكان هذا بعد صلح الحديبية وقبل نقض قريش له، في حديث طويل أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان، فقد جاء فيه أن هرقل سأل أبا سفيان أسئلة متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما يلي: قال هرقل: فهل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاء. قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. ثم قال هرقل في تعليقه على الأسئلة وأجوبتها لأبي سفيان: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى

أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، إلى آخر ما جاء في الحديث. الصنف الثاني صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية، إلا أنه مغلق النفس دونها، لا يريد أن يتعلم من مسائل الدين شيئا، إذ هو منصرف لأمور دنياه غارق فيها، لا يحب إلا العاجلة، ولا هم له إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها، فهو لا يفكر بخالقه ولا يلتفت إلى شؤون الآخرة، ولا يحب أن يوجه انتباهه ولا شيئا من تفكيره لها، ومن حاول أن يلفت نظره إليها ضاق به صدره واشمأزت منه نفسه. إن حال هذا الصنف من الناس كحال الأنعام، بل هو أضل سبيلا، لأن لديه أدوات التفكير والتأمل والعقل وهو لا يستعملها فيما خلقت له. وينطبق على أهل هذا الصنف قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي كشأن الوكيل على قطعان الأنعام المسؤول عن حمايتها وحراستها وغذائها وشرابها ومنامها، فإذا افترس الذئب شيئا منها أدين بتقصيره. إنك لست يا محمد ويا كل حامل لرسالته من أمته وكيلا عليهم، بل هم المسؤولون عن أنفسهم، لأن لهم إرادات خاصة حرة مسؤولة عن الإيمان والإسلام، أما أنت فما عليك إلا البلاغ المبين. إنهم لا يسمعون ولا يعقلون، لأنهم علقوا كل هموم أنفسهم بشؤون الحياة الدنيا، فلا تنقل آذانهم إلى مراكز السمع في أدمغتهم شيئا من بلاغات الدين وبياناته، ولا تعقل عقولهم شيئا منها، لا فهما ولا حفظا ولا عملا. إنهم كالأنعام في الظاهر أكلا وشربا وسفادا، وأضل من الأنعام في الباطن لتعطيلهم أدوات التفكير والفهم والتأمل والعقل التي وهبهم الله إياها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فلم يستعملوها فيما خلقت له. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون باستغلال حالة فراغ نفوسهم من شواغل دنياهم وبث بلاغات الدين إليهم، ولا سيما أمور الآخرة، بدءا بما بعد الموت، فالبعث والحساب والجزاء بالجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب أليم. ويحسن في معالجة هذا الصنف من الناس استغلال الأزمات النفسية التي يقع فيها أحدهم، والتي تسببها المصائب المالية أو المصائب البدنية كالأمراض والأوجاع وأنواع الظلم التي تأتي من قبل قوى سلطانية غاشمة قاهرة، وكذلك المصائب في الأهل والأقربين، ومنها مصيبة الموت والآلام النفسية التي يسببها الحرمان من مطلوب معشوق كجاه أو سلطان أو غير ذلك. فالمصائب والحرمانات توقظ النفوس من سكراتها وتنبهها على مرئيات كانت محجوبة عنها بسبب ما هي مفتونة فيه من شؤون الحياة الدنيا وزينتها، أو بسبب انشغالها بتهيئة الوسائل التي تتصور أنها تجلب لها ما تشتهي من متع الحياة الدنيا ولذاتها. فهي في هذه الأحوال قد تكون نفوسها مفتوحة الأبواب لدخول المعارف التي تحمل إليها شيئا من النور والهداية، ولا سيما إذا أعطيت معها جرعات تهدئة تبرد حرارة مطالبها وأشواقها. ومن سنن الله في تربية عباده أن ينزل بهم البأساء والضراء رغبة في أن تنفتح أبواب قلوبهم لواردات الرحمة الربانية، فيتضرعوا لله منكسرين داعين، فإذا تضرعوا له استقبلوا بسكينة بلاغات الدعاة المبلغين ونصح الناصحين وإرشاد المرشدين ومواعظ الواعظين. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ففي حالة انفتاح النفوس للتضرع لله عز وجل ينبغي بث أنوار الهداية الدعوية أو الإرشادية.

0: جئت إليها، فعسى أن تجد هذه الأنوار قابلية داخلية للاستجابة للحق والهدى، أو لقبول النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن بعض الناس قد يكد في جمع الأموال من كل الوجوه حلالها وحرامها، ذاهلا فيما هو فيه عن الله وعن اليوم الآخر، وغايته إسعاد ولده الوحيد بأن يهيئ له ثروة عظيمة تكون سبب سعادته في الحياة الدنيا، ثم يقضي الله عز وجل العزيز الجبار القهار بأن يأخذ له ولده بحادث مفاجئ أو بمرض ما أو بموت عادي، كما يموت كل من انتهى أجله، وعندئذ يصاب الرجل جامع الأموال الوفير لولده بخيبة أمل تسلمه إلى حزن شديد عميق، فيزهد بكل الأموال التي جمعها لولده ويعرض عنها. إنه في هذه الحالة تكون أبواب نفسه مفتحة تماما لبث أنوار الهداية التي تدخل إلى أعماقها، وهنا يكون على حامل الرسالة أن ينتهز الفرصة المواتية للتوجيه الرشيد، دعوة إلى الله أو نصحا وإرشادا أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. الصنف الثالث صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام، إلا أنه مغلق النفس عن تقبل أي معرفة تتعلق بحقائق الإسلام وأحكامه وشرائعه، لأن له عقائد ثابتة راسخة مضادة لما يراد إعلامه بها وتوصيله إليه، وهو لا يقبل بها بديلا تعصبا لتقاليده ومواريثه وعاداته التي هي جزء من ذاته، ولو كانت باطلة وضارة وفاسدة، أو حرصا على تحقيق أهوائه وشهواته ومصالحه التي يحصل عليها ما دام مستمسكا بملته الباطلة، أو استجابة لنوازع كبره ورغبته في الفجور المنافية للإيمان بالله والإسلام له. ومن هذا الصنف من الناس أتباع الأديان والملل والمذاهب الفكرية الباطلة كعامة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والبوذيين والهندوس والوثنيين والملاحدة، فهم ضالون بسبب العصائب والستور الكثيفة التي وضعوها على بصائرهم، فهي لا تستقبل عن طريق مداركهم أي معارف مضادة لما هم عليه. وعلى حامل الرسالة أن يحتال على من يتفرس لديه استعدادا لتقبل الهداية، حتى يفتح بعض أبواب نفسه ويدخل إليها بالمعرفة الحق. إن مواريثهم الدينية الباطلة واعتقاداتهم لها بطريقة عمياء تجعل على أبصارهم وأسماعهم وبصائرهم غشاوات من العسير جدا إزالتها لرؤية الحق، إلا عن طريق من يصحو منهم من أهل بصيرة ورشد علمي، إذ يعملون عقولهم إعمالا هادئا رشيدا فيستبصرون الحق ويرشدون بعض أتباع مللهم إلى أن ما هم فيه باطل وأنهم على ضلالة وأن ما جاء به الإسلام هو الحق المبين. وهذه الظاهرة قد بدأت فعلا في كثير من الشعوب غير المسلمة، فمع ضعف تعصب هذه الشعوب لأديانها ومللها الموروثة وشيوع الحرية الفكرية بين أفرادها والدفاع عن هذه الحرية وانتشار المذاهب الفكرية المعاصرة المعارضة للمواريث الاعتقادية السابقة دون اعتراض المجتمع على الفرد فيما يختار لنفسه من مذهب يدين به، بدأ يظهر في الغرب مفكرون كثيرون يدرسون الإسلام دراسات متجردة ويتعرفون عليه من مصادره أو من مكتوبات بعض الكتاب المسلمين، ومن هؤلاء علماء من مختلف التخصصات العلمية وباحثون متفكرون متحررون من موروثاتهم الاعتقادية السابقة، وبعض هؤلاء توجهوا ضمن أسس علمية صحيحة يدرسون القرآن الكريم وأركان الإيمان وأركان الإسلام وشرائعه وأحكامه دراسات جادات غير مقيدات بحبال عصبيات مضادات وغير مشحونات بركامات عداء للإسلام والمسلمين. وقد بدأ هؤلاء يعرفون من حولهم بأن الإسلام هو الدين الحق الذي لم يدخله تحريف ولا تبديل، ولا تبديل في أسسه ومفاهيمه ومصادره المتفق عليها. وقد بدأ يتوافد من فئات مثقف الغرب وعلمائه أفواج إلى الإسلام، وهذه الأفواج تبشر بمستقبل زاهر للإسلام في الغرب. فعلى حملة الرسالة الإسلامية الصادقين المخلصين أن يتصيدوا من هذا الصنف علماء وعقلاء وأهل أنات وبصيرة، ويصادقوهم ويعرفوهم بالإسلام تعريفا هادئا عن طريق الحوار النزيه المتجرد، أو عن طريق نشر الكتب التي تعرف بالإسلام تعريفا علميا وعقليا وبالأسلوب الذي يقتنع به المثقف الغربي، مع الاهتمام بأسس الإسلام وعقائده وأركانه وأخلاقه وكبائر المحرمات فيه. فمن استبصر الحق منهم وآمن به طولب بأن يتحمل مسؤولية تبليغ ما آمن به إلى من حوله من ذويه وقومه، ثم انتقالا إلى آخرين على اتساع الدوائر الاجتماعية. إن البيئات التي لها أديان سابقات كانت تتعصب لها وكانت توصد أبواب نفوسها عن التعرف على غير أديانها، قد أصبح كثير من شعوبها متحررا من قيود هذا التعصب الأعمى، ولم يبق لديها إلا ولاءات اسمية لأقوامها ولأديانها التي فرغت من محتواها. وهذه فرصة مواتية جدا لنشر الإسلام بين أفرادها عن طريق من يؤمن ويسلم من مثقفي شعوبها، فينبغي إمداد هؤلاء بما يحتاجون إليه حتى يكونوا حملة رسالة الدعوة إلى الله في أقوامهم. ومن الحاجات الأساسية التعليم الصحيح السليم والكتب الملائمة والأموال. وباستطاعتنا أن نقول إن كثيرا من بيئات هذا الصنف الثالث قد تحول فصار من بيئات الصنف الأول الخالي الذهن من المعرفة الإسلامية، وهو منفتح النفس لها لا يرفض عرضها، بل لديه استعداد لتقبلها، وهذه غنيمة معاصرة للفكر الإسلامي الحق وقابلية امتداده في الشعوب بوسيلة الفتح الفكري العلمي. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكامل زمن حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمات. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير، والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة السادسة من هذا البرنامج. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وما زال في الموضوع فضل كلام. نقول في إبدال صراط الذين من الصراط المستقيم معنى بديع، وهو أن الهداية نعمة، وأن المنعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى الصراط المستقيم، والذين أنعم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة الكاملة، ودين قد جمع استقامة الأديان الماضية وزاد عليها، أو المراد من المنعم عليهم الأنبياء والرسل، فإنهم كانوا على حالة أكمل مما كان عليه الأمم. ولذلك وصف الله كثيرا من الرسل الماضين بوصف الإسلام، وقد قال يعقوب لأبنائه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقول في المطلوب من اهدنا على هذه التقادير كلها كالقول فيما تقدم من كون اهدنا لطلب الحصول أو الزيادة أو الدوام. ومن غرض وصف الذين أنعمت عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التعوذ مما عرض لأمم أنعم الله عليهم بالهداية إلى صراط الخير بحسب زمانهم بدعوة الرسل إلى الحق، فتقلدوها ثم طرأ عليهم سوء الفهم فيها فغيروها وما رعوها حق رعايتها. والتبرؤ من أن يكونوا مثلهم في بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى حق عليهم غضب الله تعالى، وكذلك البرء من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة، فأصبحوا من الضالين بعد الهداية، إذ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا. والمراد من المغضوب عليهم والضالين فرق الكفر، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الغضب لأنهم أخطأوا عن غير معذرة، إذ ما حملهم على الخطأ إلا إثار حظوظ الدنيا. والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم، وكلا الفريقين مذموم معاقب، لأن الخلق مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته، والحذر من مخالفة مقاصده. وإذ قد تقدم ذكر المغضوب عليهم، وعلم أن الغضب عليهم لأنهم حادوا عن الصراط الذي هدوا إليه، فحرموا أنفسهم من الوصول به إلى مرضات الله تعالى، وأن الضالين قد ضلوا الصراط فحصل شبه الاحتباك، وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين، إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال، فالمراد المغضوب عليهم غضبا شديدا لأن ضلالهم شنيع. فاليهود مثل للفريق الأول، والنصارى من جملة الفريق الثاني كما ورد به الحديث. وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فقد كان العرب يعرفون اليهود في خيبر والنضير وبعض سكان المدينة وفي عرب اليمن، وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة، وكل أولئك بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط المستقيم الذي أرشدهم الله إليه، وتفرقوا في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك. فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة، وبدلوا الشريعة عمدا، فلزمهم وصف المغضوب عليهم وعلق بهم في آيات كثيرة. والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى عليه السلام، فزعموه ابن الله. على الحقيقة قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي وصف الصراط المسؤول في قوله اهدنا الصراط المستقيم إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة، لا يهوى أهله إلى هوة الضلال، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقال: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على تفاوت في مراتب إصابة مراد الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد ورد في فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة، يضيق المقام هنا عن ذكرها، ويمكن الاستشهاد ببعضها كما ورد في الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروي بإسناده عن عبد الكريم الكبير بن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي، ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا، وغير ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. ولهذا يستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة، لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء، وتستحب في أول الوضوء، وكذا عند الذبيحة، وكذلك إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وتستحب عند الأكل، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وفي الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام تنتهي هذه الحلقة، وسنلتقي في الحلقة التالية إن شاء الله لنا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان و

0: السرايا اف ام راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش يحاولوا يحركوها، ما قدروش يحركوها، غارنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيبه عده. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا ويعني مش دسة وقال تو يجي ياخذه، لا، وإنما استثمره، شغله، شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني ما عدد من السنين، الراجل شو استحق، فرجع لصاحب المال قال له يا راجل اتق الله وعطني حقي. قال له خذ حق، أدي خذ حقك. قال له وين حق؟ قال له شايف الوادي هذا؟ فالوادي مليان غنم وبقر وإبل ظهر. فقال له هذا كذا؟ قال له تسخر مني؟ قال له لا والله ما نسخر منك. قال له فلوسك نميت لك وهذا كله رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم وليس لأحد في شيء ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعد ما دعاء الثلاثة كلهم دعوا. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أننا نحن نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم الدعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقا كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروا على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن تو في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج
اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة ويجيب حانة أو يمشي معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول أنا ماشي للتجارة وبعدين أقوم الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى، أنا يبقى فيه فيه في النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن وذلك قال تجريد النوايا، وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذه كلها تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم، ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض. درجة الإيمان، التصديق، كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان مخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني طبعا إحنا الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، معناه إذا كان مصدق بالكلام هذا أنا مستحيل الإنسان يفكر أنه يقتل إنسان مسلم. لكن عدم تصديقه أو التصديق الضعيف يخلي شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة أسميها تغلب، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهولة جدا جدا. ليش؟ لأن العملية فيها قوة متضاربة، قوة متضادة، قوة قوية حتغلب الضعيفة، وبالتالي شنو هي القوة القوية وشنو هي الضعيفة، هذا اللي مهم جدا إنه هو يعرف الإنسان باي كويس. على فكرة علشان واحد يقول أنا يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة مهم جدا، مسألة إنه نحاول أن القيمة نجعلها وسائل تطبيق، مش أخليها مجرد هي مسألة نظرية. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن واحد يتكلم في كلام مرات ما يدرش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يفعل الفعل يقول أنا مش عارف هل أخلصت فيه لله ولا لا. انظر هذا الفعل، هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته؟ إذا لم يطلع أي أحد إلا أنت أو يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه خلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. بقى إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد ما قدام الناس ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا أقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير، يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل؟ فشين الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرد جميلة بالنتاء، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج يعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلبها مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية، فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك
على هيئة بشر. فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ فقال إلى قرية فلانية. قال لمن ماشي؟ قال ماشي لفلان. قال عندك مصلحة عنده أو حاجة بترد له؟ قال لا والله إلا أني أحبه في الله. فقال فإن الله قد أرسلني إليك يقول لك قد أحبك الله الذي أحببته فيه. فبالتالي يعني مسألة استحضر أني أنا لما نمشي لخويا أنا نمشي كأن أخويا هذا لأنه هو يرضي الله، لأنه هو في طاعة الله، لأنه هو إنسان على صدق وعلى إخلاص، ولعل يذكرني بالله ولعل كذا، فكل لله ماشي لله. معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني لما يمشي، أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من رأسه الناس وشو يقولوا عليه وشو ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. قد يقول الإنسان والله يبغى يغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد مرة في المسجد الثاني عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في ديما في المسجد ذي، هذه مسألة ثانية ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآلة اللي في الدق، يشتغل في أي حاجة سيبها ماشي، قلت وأنا خلاص حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها، خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة. هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم ما ينفعش ان نصيم بعد الفجر نقول والله بعد الفجر، لا لازم قبل الفجر يكون حد مجدد، خاصة في الفريضة مجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصيم بكرة ونصحر ربما وكذا، كله قبل الفجر لازم نديره، ما نديرهش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني مساعد واحد من من من أصحابي في مسألة معينة، شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش قلت وخليها بكرة، لا اليوم اليوم لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي والآن وقت الزيارة نمشي إلى الآن، ما نأجلش لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة الأداء في الوقت. المقتضى الثاني لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدف في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم صلحها الآن، يبادر التوبة. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا مش أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبه بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحبي وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبي كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا أجيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، الواحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا
كويس. وانا مقايل عندي نيه انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح فاز بالجائزه وليس فيها من من ولا صدقه، مش باين عليه، مش يقول والله انا بساعدك انت تبع عليك محتاج. اوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بين تقول هذه مني مساعده لك.

تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة، هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي سائل يسأل فيقول معطوه سكر، يقول السكر، يقول أنا أحب السكر، والله سبحانه قال أنت أنا البر حتى تنفق مما تحبون، فأنا فيعطي الإنسان من خير ما عنده كويس. وبالتالي هذا إحسان، هذا إحسان. هل لو أني أنا مش خليني مصدقه وخليني لك، أنا واحد طلب مني صاحب صنعة، طلب من أنا صاحب صنعة وطلب مني إنسان أن ندير له دولاب أو ندير له شيء معين، وأنا عندي إمكانية أني نحسن له في الشكل بأفضل صورة، ندير له أحسن حاجة عندي، بل ننصحه ونقول له أنا ترى لو درت لك هذه هتستفيد منها بطريقة هذه، لو درت لك هتستفيد منها هكي، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه، هذا إحسان. أنا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمة ودرتها زي ما طلب، أنا أديت الواجب اللي علي. لكن لو شعرت أن في خطأ أو في حاجة أحسن، مش بضرورة يكون خطأ، في حاجة أحسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفة، ننصح نقول له يا فلان رأي ممكن دي لك كذا كذا، ورأي مش هتكلفك واجد، أو هتكلفك ومش هتكلفك بالمرة، أو هتكلفك مبلغ بسيط جدا جدا، هذا إحسان. فمسألة الإحسان رأي يعني هذا، لو إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الإحسان شيء تابع له، يعني مكمل له. أيضا من الأشياء اللي مقتضيات الإخلاص، وهي علامة من علامات الإخلاص الحقيقة أيضا، اللي هو احتساب الأجر. أنا عندما مثلا فرضا جيت ماشي بسيارتي وشير لي واحد، وبعدين صبيت عليه وقلت له تفضل، قال لي ممكن تشيني لقدام، قلت له تفضل وكب معي في السيارة، وبعدين نزل، وبعدين نزل وحتى ما قالش بارك الله فيك ولا شكر ولا اي حاجه، نزعل ضايق نقول يا ريتني ما درتها، والله ما يستاهل، لا انا اصلا دينها لله، اذا دينها لله انا اجلي حصل خلاص حصلتها، ما نرجيش فيها اصلا، هذا يقول لي شكرا والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك والله ما يقوليش، والله يدعي لي وما يدعيش، ما نرجيش فيها منه، انا الراجي ان الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، واذا قبل مني حيعطيني اجر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يمكن يعطيني أي واحد، بيعطيني. سيدنا عثمان بن عفان في القصة المشهورة عنه، لما جات في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر، جات قافلة بتاعتها كلها جاي تجار، طبعا جو اسمعوا بالقافلة، جو يجاروا بيشتروا منه باش يبيعوا يكسبوا فرصة، فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا أعطوك الدرهم بدرهمين، قال لا أعطيته أكثر، قال له بثلاثة، قال له أكثر أربعة، يا راجل إحنا ما فيش ولا وين التجار، ما اللي أعطاك أكثر من كي؟ قال له الله أعطاني بكل درهم 10، وفعلا صدق بها كلها على المسلم. يا هذا احتساب أجر، الإنسان يفعل فعل ما يرجش من حد شيء كويس، وعدم انتظار الشكر طبعا، ما تنتظرش، ما نراجيش يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم باي عمل مفيد للناس ونقعد نراجي فيه عم تشكروني، انا مش دايره، لا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمه، وهذه يا اخواننا هذه القيمه التي تميز الانسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمه الاساسيه، الاخلاص لله شيء أنا ما رجش في أجر دنيوي، أنا رجش في أجر أخروي، والله أكرم منا جميعا، وبذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الأجر الأعظم والأجر الأكبر. أيضا من الأشياء مقتضيات الإخلاص هو أن الإنسان كلما أخلص لله كلما استمر في عمله، مملش ما يقولش والله أنا تعبت، والله درت ما فيش فايدة، والله درت ما فيش نتيجة، لا لا، ما دام انا مطلوب مني ان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعده تتلجل وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تؤدي اي عمل. احد العلماء كان في حاله الموت يعني، فجاء واحد من العلماء لاصحابه فتذاكر معه مساله، فقال لي يا فلان تو انت في بابه وانت تعبان وكذا، قال له والله لان القى الله بها عالما خير لي من ان القاه بها جاهلا، يعني حتى اتعلم معلومه في اخر لحظه في حياتي

0: لأن ما زال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال الإمام أحمد إلى متى القلم والمحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والإنسان سيظل يتعلم حتى آخر لحظة. بالتالي الاستمرار مهم جدا، استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى من مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات. الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والده مثلا يحب والده أو يحب شيخه أو يحب صديقه يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده باش يديرها، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أن هو يقوم بهذا الأمر.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

0: نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى عن غيرهم، قيمة حقيقية، قيمة داخلية يتميز. ولذلك الشيطان يسعى جاهدا إلى أن يضرب الإنسان المؤمن في هذه القيمة، ولو نجح خلاص. يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان والأصحابه قاعدين حداه، فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي الإغماءك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول عشان ما يصيرش مرات يقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو كلامه يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول له فقول لا. بعدين استيقظ من من من الغيبوبة بتاعته، فسألوه قالوا له كيف نحن بدك كنا نقول لا إله إلا الله اذكر الله، فأنت تقول لا. قال له والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي لنجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبين النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم، وأنت طامع فيه في الآخرة تبين حتى تقول آه طبعا فلت منك ولا ما تقدر علي، العجب يصير العجب، وهذه يبيها هو، يبيك بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا لله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا رجل فلان، والله اسمع أنت بين عليك، أنت قاعد تدل فيها علشان الناس، الناس قاعدة تشكر فيك، الناس قاعدة كذا، يبيه إيش يزداد في عمله، يحسن في عمله لأجل الناس. فانتبه، انتبه، ذكر نفسك لا، إنما أريد بذلك وجه الله، إنما كما قال كل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. كل ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كويس، في هذه شبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخليش الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء، أوكي تمام تمام تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، ما دام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق، كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. فبالتالي الإنسان هذا والشيطان كله نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك، يشدد عليك كيف زيد هلا هذه كويسة، هذه كويسة. طبعا أنت تقيم الليل تركتين، يقول لك لا أنا كده من فانش يا رجل، دي 8 دير 12 دير 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المبتل ظهر أبقى والأرض قطع، هذا الدين متين، فأوغل فيه برق بشوية، وتدرج سنة من سنة الخلق، تدرج مع نفسك بشوية بشوية، ده بينك نفسك تتحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجأة كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه صدقة، ما نقولش لا لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000، أوكي لا دفعت 1000 ولا دفعت 10، مش حتدفع 1000 لأن ما قدرتش تدفع 1000، لكن لو قد ندفع 10 باهي وبعدين نزيد 5 جنيه بعدين نزيد 20 بعدين نزيد 10، لا لكن روحي بعد فترة دافع 100 و200 و300 و1000، فيش إشكالية. ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي وهكذا. فمسألة نفطر من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان قد يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، ففعل مثله في خلوة، صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يدري عليها، دزها حطها في مكان بحيث أن صاحبها يراها وما يعرفش من الجبلة، دعيت أمام الناس عدي ادعي بروحك. أي عمل قمت به أمام الناس تشعر أو تحس بأن ربما يكون شافه وشيء من رأيه، عدي دير مثلة في خلوة. وكما قلنا مثلا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقول فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته. رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلاص يعني إذن المن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم، يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة. فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني تأدبي مع الله. تقلت عليك إليك عني يا بطال، تقلت له هذا إياه جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه ربي يوفق إلى طاعة لازم يقول هذه إياه من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره ولا لا لا ما أنا مدرت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمه حي على الصلاة حي على الفلاح نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني أنا مش هقدر نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحضر فيها في قضية خاصة في قضايا الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي أنت. يعني أنا والله يحب الصلاة فنكثر من الصلاة ونسيب وما نصيمش أو ما نزكيش أو من لا لا، لازم اللي افترض الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول حاجة هذه. ونضرب في مثال دائما نقول لأبنائي نقول لهم يا ولدي لما أنا نطلب منك مية وتعدي جيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قال ما تجيب لك جيب لي عصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب لي عصير، هو يبي لي حاجة كويسة، لكن أنا نبي مية. أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه مش بمقتضى تنبي أنت، أنت مش تتوكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد على ما طلب على ما أمر. وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها. طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير، لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. الشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وعجبني جاء شيخ من مشايخ المسلمين إلى مسجد، فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوها 20 ولا يصلوها 11 أو 8. فلما شاف أن النزاع كبير قال لهم أحسن حاجة صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلوا التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنة؟ قالوا صلاة التراويح سنة لكن وحدتكم فرض، انكم تكونوا قلب واحد، انكم مع بعضكم تكونوا يد واحده، هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من اجل السنه؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا، اللي بيصلي 8 يصلي 8، واللي بيصلي 11 يصلي 11، واللي بيصلي 20 يصلي 20، وخلاص كل واحد يصلي. يعني الامام اذا بيصلي 20 اللي مش شايف 20 يصلي 8 وعدي، صلي 11 وعدي، كان ما فيش. لكن ما تنازعوش، ولا تنازعوا فتفشلوا. امر نهى عن التنازع، الرسول ما أمرش بصلاة التراويح، قال لازم صلاة التراويح، ندب إليها كويس. من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، يعني أنا من باب الندب. هذا مسألة ذلك الشيطان أحيانا يجدين لك، يجي يشغلك ببعض الأشياء اللي هي ربما تكون أقل درجة من الأهم في الأهمية، لأن الشرائع ليست كلها في درجة واحدة، في أركان الإسلام في فرائض فيه أقل درجة، وبعدين حتى المحرمات في كبائر وفيه محرمات في صغائر وفي لمم، كل درجة واحدة؟ لا مش كل درجة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يخدش عليه، لكن الكبائر لا، لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا كويس. وبالتالي مسألة مرات عين يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل، ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض، فتجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية، لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية، لا يأمر بالمعروف عن المنكر مع أنه عنده إمكانية، لا منفعش. مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما أراد، وليس مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، ويعيننا على طاعته، وأن يخلص أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. في هذه الحلقة مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام.
0: نعم، وقفنا في الحلقة الماضية عند يعني لحظة أو عند إرهاصات مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لنبدأ يعني التأسيس الحقيقي لما بات يعرف الآن بالحضارة الإسلامية. طبعا عندنا محطات مهمة اللي هي يعني كيف كان العرب أو كيف كانت مكة في مولده صلى الله عليه وسلم، في الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الدين الذي كان يعني يعتقده أهالي مكة وسكانها، ثم ما يعني التغيرات التي حدثت عندما بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. أولا أشكرك أستاذ سالم وأشكر جميع المتابعين الكرام.
0: نعم.
1: نحن تحدثنا على الإطار الجغرافي والبيئي العام لمكة، لموضع الحدث، موضع البشرة والنور.
0: نعم.
1: اللي هي مكة، وتحدثنا على الإطار العام التاريخي والجغرافي والعامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المؤثر، وحالة العرب قبل الإسلام اللي من تنوع العبادات وسير وراء الكلى وحركة التجارة وغيرها. الآن نحن توقفنا أمام إشراقات أنوار النبوة برهاصات مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن هذا العام اللي هو حوالي 610 أو قبل 571 ميلادي،
0: عام الفيل
1: ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبميلاده أشرقت نور النبوة على هذه الأرض بعد انقطاع عدة قرون، يعني من عهد المسيح عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 500 سنة انقطعت النبوة، وجاءت البشرى، بشرى المسيح بمولد أحمد عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم. البيئة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بيئة مكة، ومركزها الأساسي هي الكعبة. فولد النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة قريش، هذه القبيلة التي ينتمي إليها. وقريش هي قبيلة إحدى قبائل العرب، وقصتها مشهورة بأن مولد إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم وعدنان، وقصة عدنان وأن قصة جرهم والقصة المعروفة المشهورة في تلك، إلى أن أصبحت قريش هي العامل أو هي القبيلة التي تمسك بزمام خدمة الكعبة وإدارة شؤونها. في هذه الفترة طبعا نبغ يعني وجد مجموعة من نظام اجتماعي معروف. قبيلة قريش حدثنا في حلقة سابقة بأنها قسمت إلى أفخاذ بيوت، بني مثلا بني أمية وبني مخزوم وبني سهم وبني، وكل بيت يعني أو لحمة زي ما يقولوا أعطاها جدها صلاحيات دربية. مثلا بني أمية أعطاها من اللواء، بني هاشم أعطاها من السقاية وهكذا. وأصبحت العامل التجاري مكون عامل طبقي في تلك المنطقة، عبيد وأهل قريش. طبعا قريش الأصليين هم طبقة الأغنياء والفقراء، يدخل فيهم أيضا طبقة العبيد الذين اشتروهم بالمال وكذا ويخدموا عندهم. في طبقة أخرى الناس اللي جاءت تعمل في مكة أيضا، جايين من سواء كانوا عرب أو عجم، من الفرس والرومان ومن الأحباش، لم يكونوا عبيد ولم يكونوا قرشيين، وبعض العرب أيضا أتوا إلى مكة احتماء بالبيت وقربا يتقرب من بيت الله الحرام قبل كل شيء. ثانيا لتوفر سبل العيش، تحدثنا في حلقة سابقة بأن أثر التجارة كان قريش من أغنى القبائل العربية بسبب وجود مكة ووجود المواسم، حتى أنهم بعدين وضعوا له السوق عكاظ الشهير أيضا على هامش أسواق الكعبة وغيرها. وطبعا سوق عكاظ معروف بالتجارة وبالأدب وبالفن، ومعروف المسابقات الشعرية وتقييم الشعر، فيه قصة يعني معروفة خاصة لمن يؤرخ لتاريخ الأدب العربي قبل الإسلام.
0: وكذلك يعني في بعد ثقافي أيضا.
1: نعم، موجود في سوق ذي المجنة، ذي المجاز، وفي سوق مجنة وغير، في أسواق كثيرة، ولكن أشهرها هو سوق عكاظ تماما يعني. فهذه برضه في حركة ثقافية موجودة الآن في شبه الجزيرة العربية، وبالذات المنطقة النائية لقلبها مكة، مدينة مكة أو الحرم، الحرم المكي، ومن يأتي للجوار بيت الله الحرام. في تلك البيئة طبعا كانت العرب كلها تحترم وتقدس وتجل قريش.
0: نعم.
1: لقول طبعا لعلاقتها بالبيت الله الحرام، ونحن زي ما قلنا في حلقة سابقة بأن العرب اتحدوا على شيئين في جهة مكة، معية إجلالهم لبيت الله الحرام، ثم أن في تلك المنطقة وقريش والعرب وضعوا الأشهر الحرم حتى تتمكن أو يصبح للتجارة بيكون فيها أي صراعات أو حروب في تلك الأشهر خدمة للتجارة. في تلك الفترة أيضا زي ما تحدثنا أن قريش مكونة من مجموعة من أو مكة مكونة من مجموعة من من السكان يسود عليهم هو طابع القرشي، ولكن القادمون من عبيد أو من تجار أو من مجاورين أو أصحاب مصلحة كانوا ينتمون إلى ديانات مختلفة. العرب متفقين على عبادة الأصنام، ولكن تنوعت الأصنام. مثلا في مكة أفضل شيء هم عندهم هبل الذي بدنا رماها النبي، ومعه 365 صنم آخر. في طائف عندهم إله في يعبدونه، وفي المدينة كانت آلهة، حتى كان منهم من يصنع التمثال ويعبد في بيته يعني، ورد يصنع حتى من عجوة التمر أو من شيء ويأكله. فكانت إذن هنا الحالة الدينية في مكة في تلك الفترة كانت يعني مختلطة ومشوهة وغير ثابتة ومتنوعة. ولكن الملاحظ فيها أن هذا التنوع وهذا الاختلاف في حتى اللي هم مجموعة الحنفاء اللي يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وأن حتى بعض منهم بشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: من بقايا الأديان
1: السابقة. نعم، من بقايا الأديان السابقة، وإن كان أكثرهم أقرب إلى المسيحية، وحتى منهم من يبحث عن المسيحية الحقيقية.
0: نعم.
1: ولعل سيدنا سلمان الفارسي عندما جاء، وكان طبعا ابن ساد، وكان ابن زي ما يقولوا كهرمان، يعني رجل إقطاعي تجاري في بلاد الفرس، وسمع على النبوة فجاء إلى، ثم أسر، ثم جاء إلى المدينة المنورة يبحث عن الحقيقة، وكثير كثير مثله يبحث أو عن النبي الذي سوف يرسل. وهذه دلائل زي ما نقوله نحن لا نحتاجها، لأن القرآن يكفينا أقول القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دلائل عقلية ومنطقية وتاريخية بأن ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني وجود هذه الدلائل والبشارات في لدى الأديان الأخرى السابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم والمكان، حتى أن بعض الوصف أن المكان كثير النخل، فهذا جزء من تمهيد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ننسى بأن كان اليهود أين؟ في المدينة المنورة موجودين، يعني يهود العرب وبني في بعض العرب على فكرة تدينوا باليهودية.
0: نعم.
1: في جهة المدينة كذلك وجود بني قريظة وقينقاع وبني النضير، وفيهم كذلك من الحنفاء الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل وعمر بن زيد بن النفيل اللي هو عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو والد سعيد.
0: نعم.
1: هذا من الحنفاء أيضا. فالسؤال الذي يطرح نفسه إن جميع هذا التنوع الديني في العبادات، سادة قريش لم يعترضوا على أي دين وجد في مكة يخالف دين حتى عبادة الأوثان الموجودة في قريش، يعني قبلوا العرب الذين يعبدون أوثان غير أوثان قريش، صحهم يعظمون الكعبة ولكن يعبدون في أوثان تختلف عن أوثان قريش. كذلك لم يجبروا أحد من اليهود أو من المسيحيين أو من غيرهم أن يؤمنوا بآلهة قريش
0: أو الأحناف
1: نعم. وإن كانوا نبذوا الأحناف بالذات زيد بن عمرو إلى حد ما.
0: نعم.
1: ولكن ورقة بن نوفل كان في بيته وكان موجود، وكان حتى يعني من بني أسد من الشخصيات المعروفة.
0: نعم.
1: ولم يمس أحد بسوء، ولم أحد يعترض عليه بأنه يتبنى ديانة وعبادة تختلف عن عبادة أباء وأجداده.
0: نعم.
1: سنأتي إلى بدل النقيض لها في مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لفارق، لأن ما جاء به الإسلام لو جاء مثلا في عبادة معينة ممكن تركوه مثل هذه العبادات، ولكن شمولية الإسلام وما أتى به من توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الطبقية والحريات والعدالة وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص الآخرين، طبعا هذا يعرض سيادة، ولا أقول المصلحة آخر، سيادة المتنفذين في مكة يعرضها للخطر، وربما يأتي زي ما نقوله جيل آخر أو منظومة أخرى سوف تغيرهم، لأنهم هم قاموا على مقومات لا يسمح بها الإسلام في كثير من قضاياه.
0: نعم.
1: وإن كان الإسلام يقر ما هو حسن، الأمر يأمر بالعرف يعني وغيرها وأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق، فبعض القضايا مثل العوامل الربوية، عوامل السلع الأموال على النهب على غيرها هذه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قاعدة عندما تقريبا وائل والد عمرو بن العاص وائل السهمي أخذ مال من شخص أو استدل منه مال، فلما جاء طرده، فجاء قريش مجموعة وجمعوا ووضعوا حلف الفضول، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عصرت لا بقيت عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: بأن يجي شخص تاجر يأخذ منه فلوس يدزوه، وهو يتحدث عندنا الآن على فكرة في العالم الإسلامي كله. نعم. يعني ما عندهش قوة ولا ما عندهش دليل ولا كذا يضيع حقه،
0: رجعنا للجاهلية.
1: نعم. فمن هنا جاءوا حلف الفضول وقالوا لا أن أي واحد، وردوا وجاءوا للوائل السهمي، وهذا شيخ وسيد بني سهم فخذ من أفخاذ قريش التي يعني لها وجودها ولها حضورها، لا تضاهي مثلا بني مخزوم أو بني عبد شمس، ولكنها برضو قبيلة معروفة وبيت معروف قوي، ولكن أجبر أن يرجع للشخص حقه. من هنا شوف هنا حتى الجانب الاجتماعي كيف يأثر هنا في سلوكيات شاذة وفي سلوكيات أخرى تحاول أن تقلل منها. لماذا؟ ليس حبا في هذا الشخص، ولكن هذه السمعة السيئة التي سوف يعملها الوائل العاص بن وائل، العاص بن وائل بالضبط، انه عمرو بن العاص بن وائل، ان ستعرض سمعة قريش وتجارتها للخطر، لذلك ما اسمحوا لش. فانا عامل ليس ليس ليس لان حق ولا تعبدا لله، لا، لان هذا العمل سوف يعرض سمعة قريش وتجارتها الى الخطر، والى الناس تتهيئ بالمجيء والتعامل التجاري والثقه، اي بمعنى ان هذا التصرف سوف يخل بنظام التجاري المتعارف عليه والذي يحقق ارباح لساده قريش. ساده قريش كانوا برضو من النواه الاداريه عندهم، ان طبعا قصي وضع دار الندوه، واصبح جميع مشاكل قريش تعرض وتناقش، وحتى لواء الحرب ولواء السلم والمعادات في هذه الدار التي يجلس فيها كبار القوم، او بمعنى يعني هم اهل الحل والعقد، بديه المصطلح متاخر جاء في الاسلام، كبار القوم من ساده قريش يجلسوا ويتعاونوا في حل مشكله، في دفع ديه، في غيرها، كل ما بمعنى ان اداره مكه انجاز التعبير الدوله، هذه الدوله تقوم على هؤلاء، ولكن لا يعرفون مفهوم الدوله بقدر ما هي اداره القبيله اكثر من مفهوم الدوله، وان كان فيها بعض القيم الجيده وبعض القيم المتعارف عليها وهي سيئه. وهنا
0: هذا المثال اقرب الى يعني اللي هو الجمهورية التي عرفتها اليونان، يعني
1: نعم ممكن نطلق عليه هو النظام الإداري الطبيعي، نظام الإداري الطبيعي، يعني ما تقتضيه الحاجة، بسيط، مش مركب، مش منظم، ليش أطر وليش المخالف إنه مثلا في قانون ويخالف غيره،
0: لكن فكرة التشاور موجودة.
1: نعم فكرة التشاور طبعا هي توازنات، وبرضو تداعي مصالح، لأن لو واحد ينفرد بقراره وكذا لا يمسه هو، مثلا لو واحد يقتل شخص مثلا وبينه وبين قريش مثلا مصلحة، ستؤثر في تجارة قريش، أو قد يقتل أحد القرشيين من قبيلة أخرى، لما واحد مثلا يقتل واحد من بني عبس، بيات العبسين يقتلوا أي قرشي، هذه الثقافة العربية بالثأر، حتى مش من الفاعل، كذلك العامل الربوي كان موجود في تلك المنطقة، اللي هو تداين بالربا. ففي هذه الظروف السيئة طبعا تنوع ديني مع وجود حالة من الطبقية
0: كانت ضرورة، يعني دار الندوة كانت ضرورة.
1: نعم نعم، هو نقول لك امتدادها إلى يومنا هذا عندنا في القبائل نحن. الوجهاء والكذا دائما يجلسوا ودائما سلطتهم معنوية، ودائما يحاولوا يحلوا المشكلة، لأن التداعيات تأتي على أفراد القبيلة الأخرى. ونحن في وجود إطار الدولة، بالذات نحن في العالم الثالث والعالم العربي، ولكن لا يمكن أن نتخلى عن القبيلة، لأنها هي صمام أمان وحل كثير من المشاكل إذا وظفت، والخير لا توظف إلى في ظروف التي نحن نعيشها الآن. قبيلة على العكس الآن مخطوفة، الآن أكثر من كونها تحل مشاكل وتقدم خدمات وتدير شيء، لا، ولا هذه الإدارة الطبيعية بحسب ما هو متاح وما هو مفروض، وأحيانا قد تأتي فيها المصلحة هي التي تؤثر في في في في مسار وتكوين واتجاه القبيلة إلى أي مكان، لأن قد يأتي شخص ويقتل شخص فيؤدي بالقبيلة إلى الهاوية، قد إلى حرب لا تنتهي.
0: نعم.
1: لعل لما شفناه إحنا في حرب البسوس، شاب من أجل ناقة اقتتل اثنان استمرت 40 سنة.
0: نعم.
1: مشيخة متاع القبيلة هي عملها الأساسي هو أن تمنع مثل حدوث هذه الأحداث بقدر المستطاع، وإن حدثت خلاص انتهت. في ظل هذه البيئة أيضا كانت التجارة في قريش قوية ومنتشرة كبيرة، وكان طبعا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد رواد وقادة تجارة الصيف والشتاء، ثم بعدين عم أبو طالب وشارك معه، لما كبر شوية ذهب معه إلى تقريبا تخوم الشام، بعدين رجع صلى الله عليه وسلم، ثم شارك هو بالتجارة من مكة إلى بلاد الشام أيضا. في ظل هذه الظروف هناك عوامل يجب نركز عليها، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية، مكانة المرأة أيضا، المرأة كانت في قريش هو العرب طبعا كان عندهم شيء من الغلو في المرأة، والبعض منهم حتى أن بعض الباحثين يعني يقول لا، في الطبقات الفقيرة والمعدمة واللي عندها مشاكل التي تأيد المرأة، يعني الوأد المرأة ليس ظاهرة موجود، ولكن لما نجد نحن النساء في قريش كل الموجودات، تجد هند بنت عتبة وجدات النبي صلى الله عليه وسلم موجودات، ولها أثر كبير، أم جميل برضو لها أثر، هند وأم جميل لها أثر سياسي كبير.
0: نعم.
1: في قريش موجود، هذا ثبتت جميع مصادر السيرة كلها وغيرها، يعني من النساء موجودات وكانت تاجرات، ودليل أن السيدة عائشة السيدة خديجة رضوان الله عليها قبل البعثة وقبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تدير تجارتها فعلا، لا تتسوق، ولكن كانت تدير تجارتها عن طريق الوسيط، وكانت ذات شخصية وذمة مالية خاصة بها ورثتها من أزواجها الذين توفوا قبل زوج النبي منها صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها البيئة القرشية، كانت هناك طبقة العبيد وطبقة الغرباء تعاني من الاضطهاد الكبير عن طريق ممارسة العنف والطبقية والعرقية المقيتة، أن هذا قرشي وهذا سيد وهؤلاء عبيد أو هؤلاء يعني نقولوا موالين أو حلفاء، فالحليف أو الموالي درجة أقل من القرشي. إذا أنا في جانب من التعامل الطبقي قد يؤخذ ماله وقد يؤسر وقد يطرد وقد يعني حتى يضطر ضروري يضطر القادم أن يسموا فيه الولاء، أن ينتمي إلى قبيلة أو يتحالف أو يتبناه أحد زعماء القبيلة، زي ما نقوله في الدول، حتى عندنا زي ما نقوله الوكيل عليه.
0: نعم.
1: الوكيل عليه هذا هو السيطر عليه في كل شيء، يقدر يشرد في أي لحظة من جميع ممتلكاته. يعني كذلك العبيد، يعني كانت الرقي اللي موجود ومنتشر، كانت العرب أما تستولي عليه بالغزو أو تشتريه من الأسواق اللي نخاسة. ولعل من طبقة العبيد الذين برزوا في الإسلام شخصيات كبيرة زي سيدنا عمار رضي الله عنه، سيدنا بلال، وسيدنا سيدنا خباب. صهيب لا يختلف، صهيب هو جاء عبد المملوك إلى قريش ولكنه لنا تاجر أو غيرها، فعبد الله بن جدعان سيد تيم بعدين خلفه، عبد الله بن جدعان هذا خلفه سيدنا بكر الصديق في سيادة تيم، كان شريك له، فهو اللي أعطاه المال أو شاركه أو شيء. وفي رواية يقول إنه حتى تبناه، وأنت عارف إنه قبل التحريم في الإسلام كان قريش تتبنى يعني الناس، فهو من أثرياء رغم إنه جاء يعني وهذا من أثر التجارة وغيرها، جاء يعني مملوك أو فقير أو غيرها، فيعني بعدين عاش بعد فترة إنه اكتسب أموال نتيجة للجوار، نتيجة للترابط ما بينه وبين عبد الله بن جدعان وحلفة مع بني تيم، اللي هم تيم هم قبيلة سيدنا أبو بكر الصديق وهو سيدهم، وهو من سادة قريش قبل البعث، وبعد البعث رفعه الله سبحانه وتعالى حتى جعل صديق الأمة، شوف الرفع سبحان الله، صديق الأمة وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أول المبشرين بالجنة ثم خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه.
0: يعني نحن حتى عندنا بعض يعني عدد من المشاهد اللي هي في أثناء البعث، نحن الآن مازالت البعث، نحن الآن مولد النبي وأنه أصبح شاب وكذا، فشارك في حادثة الرداء، يعني حادثة الحجر بتاع الكعبة، إعادة بناء الكعبة وكذا.
1: نعم، إذا نحن ندخل في الموضوع الآن، هي نشأة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نشأة طيبة.
0: نعم.
1: طبعا بزواج آمنة ابن عبد الله بن عبد المطلب من آمنة، وقصة الذبح مشهورة جدا هذه. نعم. بعدين فداها الله سبحانه وتعالى، أو طبعا عمره كتب له ربي وفي قدر الله أكبر من أقدار الناس، إنه هو يفدى بحوالي 100 جمل ويتزوج آمنة، ولم يلبث معها إلا قليلا ثم ذهب في التجارة فتوفي وهو في التجارة. ولكن من هذا الزواج المبارك، وهذه أولى خطوة، وهذه الخطوة الأولى من لبنات الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، بل من نعم الله عز وجل على هذه البشرية بأن اختار لها محمد نبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الزواج المبارك ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ صغيرا، ذهب إلى بني سعد للرضاعة، ثم عاد في فترة لا بأس بها، فلم يبقى مع أمه إلا أن ذهب مع أمه ليزور أخوال أبيه. وهنا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار هي علاقة نسب، وزي ما نقوله في بالليبي هنا علاقة بخوال، خوال خوال أبوه، خوال جدة. طبعا ذهبوا للزيارة، ثم لما عادوا توفيت آمنة في الطريق، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن تقريبا السابعة أو السادسة، يعني وهو خلاص يتيم الأبوين، اتجه إلى جده عبد المطلب، بقي فترة بسيطة مع جده وتربى طبعا في بيت عبد المطلب. وهنا ننوه على التربية لإقامة الحضارة ولإقامة الممالك وإقامة الأمة، علينا أن ننشئ جيل في أماكن العز وبيوت العز وبيوت التقوى وبيوت الصلاح بجميع أشكالها. وهنا يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الحجر، حجر الكعبة، عندما يجلس عبد المطلب ولديه 10 من الأبناء، توفي عبد الله يعني 9، لا يجلس معه أحد في فراش إلا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فالأبناء من من من من من الحارث هو أكبرهم، إلى ممكن حمزة أو العباس، كان لا يجلس معه أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توفي جده فكفله عمه أبو طالب، وعاش مع أبي طالب عيشة كريمة، وأبو طالب برغم فقره إلا أنه سيد بشخصيته وبحضوره وبعقله، كان من سادات قريش. وهو كان من نقول من صف من من من صف الكبار من قريش، اللي هو الوليد بن المغيرة، وحتى مش أبو سفيان، حرب والده، سيد بني أمية، كانوا في صف أبي طالب وكانوا يحترمونه ويجلونه ويهابونه. ولذلك لم يستطيع بعدين الجيل الثاني من أبو سفيان وأمية وأبو الحكم أن يعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت أبي طالب، أولا بكونه سيد بني هاشم وسيد قريش، وثانيا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلى عنه. في هذه الفترة طبعا كبر النبي صلى الله عليه وسلم، عامل بالتجارة، وهنا بدأ تدريب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات النبوة في تجارة، واشتغل في تجارة سيدة عائشة. قبلها وهو صغير كان يرعى الغنم. في شبابه محمد صلى الله عليه وسلم كان مميزا، وعلينا نتعلم منه التميز، إنه كان بالصدق والأمانة، وكان الناس يضعون امانتهم عنده حتى لما بعث وكانوا كفار قريش. علي بن ابي طالب ليش بقي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليموه قريش اولا حتى يخرج النبي ثانيا ليرد الامانات من قريش. من هم قريش؟ هل المسلمين؟ مصادر التاريخيه تقول من قريش ولا تقول من المسلمين. اذا هم يكذبونه في الدين ويؤمنونه على اموالهم، وهذه صفه عظيمه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم علينا نتعلم منه، علم ابنائنا حضاره وثقافه والرقي بهذه المعاني العاليه، ان تحرج خصمك باخلاقك بدينك ثقافتك. ومن هنا في فتره من الفترات طبعا لما جاء السيل وهدم اجزاء من الكعبه، ارادت قريش ان تبني الكعبه او تعيد بناء الكعبه على قواعد ابراهيم، واشترطوا ان لا يكون في بناء الكعبه الا مال حلال. وهذا يعطيك مؤشر بان كانت حاله الاخلاقيه مش جيده، الشرط الحلال. تجي الواحد يقول اعطيني فلوس منك بس يكون الحلال، يزعل منك بلاش. يقول لو تقول مثلا اعطيني 50 جنيه ولا صدق ولا سلفني بس يكون الحلال، غير مقبوله يعني.
0: صح.
1: فانا الشرط
0: معناه في شك في الاموال،
1: في شك نعم، لان الربا داخل، وحادثه العاص بن وائل حتى في اشكال ان الاموال ليست كلها حلال. فجمعوا الاموال وبداوا عادوا بناء الكعبه على قواعد ابراهيم واسماعيل. ولكن عندما اختلفت قريش، وهنا التوازن القبلي والعرف القبلي، لما أرادوا أن يعيدوا الحجر الأسود إلى مكانه، من سوف ينال هذا الشرف ويضعه في مكانه؟ اختلفت قريش، وهم كلهم يعني زي ما يقولوا ضلعان في الدائر، يعني كلهم عدول وكلهم يعني متوازيين، يشن حل المشكلة هذه. فأحد العقلاء قال خلق أطلعوا منها ويقوم بوضعه في مكانه، أول شخص يدخل
0: يحل بين
1: الكعبة يحل بينه. فسبحان الله، يعني إرادة الله كانت سابقة، الذي ألهم هذا الرجل بهذا الرأي ألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي في ذلك الوقت إلى هذا المكان، وهذا اختار الله عز وجل.
0: نعم.
1: وتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عظيمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد يعني خلاص قريش كادت أن يقتلوا، مش حتى يعني القادة وسادة قريش سوف يتقاتلون. نزع الرداء وضع ضعفتين، ومن هذه الوضع يحترمون الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه أولا.
0: نعم.
1: ثم في حجته قبله، فسبحان الله بركة أيدي النبي وبركة هذا الحجر التي جعلت من النبي صلى الله عليه وسلم قبله.
0: نعم.
1: وبهذه الطريقة سبحان الله،
0: هي ثقافة الرداء أصبحت ثقافة، لأن بعض الدعاة والمفكرين يقول لك يتحدث عن ثقافة الرداء، يعني يتحدث عن المشاركة وعن التعاون.
1: نعم، التواصل في كل شيء والتعاون.
0: نعم.
1: لأنه وإلا ثقافة الرداء شنو هي؟ جامعة جمعتهم كلهم بعد.
0: نعم.
1: أن اختلفوا.
0: نعم.
1: جلسوا عليها وارتضوا للحكم.
0: نعم.
1: وفرحوا بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا ما فعله.
0: نعم.
1: إذن هنا يعطيك الرأي، عدم التنازع، أنك جيب ثقافة الرداء، جمع ولا تفرق، قل الخير، أصلح بين الناس.
0: نعم.
1: هذه مهمة في الدعوة، لأن لما نقول حضارة هي الدعوة، لما نقول حضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، لولا الإسلام ولولا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد ثقافة ولا حضارة إسلامية.
0: نعم.
1: دائما لما نتحدث عن الثقافة والحضارة لا يمكن نزع القرآن والسنة عنها، وعن كتاب الله وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: روافد أساسية
1: منها. بل هي الأصل، نحن كل ما ننتج من عقل وفكر وغيرها نابع من هذا المعين الصافي، وإلا تبدأ في مشكلة.
0: نعم.
1: أقل حاجة حتى دائما يقول أتي بشيء لا يتعارض مع هذا المعين، بل عكس، كل ما هو صالح يتوافق مع هذا المعين. وضحت الصورة أو لم تتضح، جاءت الحكمة أو لم تأتي، فكل شيء صالح فهو يتفق مع هذا المعين، ما يرضى الله سبحانه وتعالى ولا يتعارض مع الفطرة ولا مع الـ وأي شيء فيه مفسدة لا يمكن أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية. هذا قولا واحدا. من هنا طبعا ارتفع صيت النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق والأمانة، وهو الذي حل مشكلة كبيرة. وباللغة الطبيعية تخيل لو أن مثلا قريش اختلفوا وتقاتلوا لكان وضع الرسالة يختلف، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا تهدم الكعبة في عام الفيل، فهزم أبرها بطير الأبابيل، وكذلك حتى لا تتفرق قريش وتتقاتل، هو أرشدهم إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الحجر وينزع فتيل الحرب والنزاع بين قومه وأهله ورحمه، لأن هؤلاء أعمامه وابناء أعمامه المختلفون والذين سوف يقتتلون، فسخره الله سبحانه وتعالى أن يحل هذه المشكلة. وهذه علامة دالة على ماذا؟ على أن هذا الشخص يعني شخص كريم وشخص أمين وشخص مرتضى من الناس قبل البعثة، نعيك ما بعد البعثة، وهو الطاهر المطهر قبل البعثة وبعد وعند البعثة وبعد البعثة، لأنه هو بعين الله سبحانه وتعالى ورعاية الله سبحانه وتعالى، وهو خلق للنبوة أصلا، فالنبوة معصوم.
0: نعم.
1: ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صار له نقلة أخرى جديدة، أنه أو في حياته بعد ما زوج السيدة خديجة أصبح يتحنث، يذهب إلى غار حراء ويبقى الفترات ممكن حتى مرة شهر ولا ينزل إلا ليتزوج من الطعام في أوقات معينة من السنة.
0: نعم.
1: وهذا مؤشر على أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: رفض
1: عبادة الأصنام إطلاقا، ولم حتى أن لم يتأثر بقريش الذين كانوا في الأفراح يشربون الخمر أو يعرون ثيابهم وغيره، حتى في الحديث أن مرة حاول ولكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين هذا الأمر ولم يعود إليه، اللي هو حضور الفرح وخلع الثياب، في حضور الفرح شيء وخلع الثياب عندما كان

0: يشتغلون في شيء معين. من هنا بدأت ملامح النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشخص القرشي محمد بن عبد الله يتحدث عنه، كان مكة كلهم بصفات غير مجموعة في أحد من سادة قريش، مع أنه قليل المال، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه الهيبة والاحترام والتقدير بصدقه وأمانته. وأنه حتى وهنا على الدعاء نكرر كان في كل المرة سيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وتصرفاته، لم تأن عندما جاء بالنبوة والرسالة ما قلوش أنه أنت كنت كذا كذا كذا، بل كان طاهرا مطهرا محميا من الله سبحانه وتعالى ألا تؤخذ عليه آخذة،
1: مكملة لها وكان متممة لها.
0: نعم، كل أخلاقها هي في صلب الرسالة، مش حد يقول أنت تقول إحنا مرة واحد يلتزم كذا، يقول أنت كنت تدير وتدير. هذه مقبولة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ما فيش كل ذكرى وتاريخها كلها خير في خير وصلاح وفلاح ودعوة. حتى السيدة خديجة لما جاء الوحي وجاء جبريل عليه السلام وشوف أنا سبحان الله يعني قال له انظر أسف اقرأ ماذا يقرأ؟ هل في الكتاب المسطور أم في الكون المنظور؟
1: نعم.
0: وهذا باب مفتوح، ومن هنا بدأت ملامح الحضارة، بدأت النبوة ملامحها تظهر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحدث سلم عليه الحجر، تتحدث أن هناك من الحجر في مكة يسلم عليه قبل البعثة، وإني أعرفه وأعرف مكانه. هذه قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. هذه كلها إرهاصات لبناء لقيام لبداية نزول الوحي وبداية الرسالة وتغيير حال الأمة الإسلامية بصفة عامة، أمة العربية في وقتها. ثم طبعا الإسلام لم يأتي للعرب خاص، بل أتى للعام. أي في إشكالية يطرح فيها المستشرقين وتناولتها في كم قضية، يقولون أن الإسلام جاء القريش في الأول بعدين توسع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أنا كتبتها في بحث لي على منتجبري وات المستشرق الأمريكي الإنجليزي. فبالله عليك مني هذا سخف من القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لأول من آمن به من هم؟ هل هم العرب؟ لما جيش سيدنا بلال قال لا أنت مش عربي مش لك الدين، ما من السابقين سيدنا بلال وسيدنا عمار وسيدنا صهيب وسيدنا هذو السادة كلهم وزنيرة وسمية أظن كلهم مش عرب. قلت لا والله جاء لا القريش به. هذه واحدة، أن الآن العرب حولناها، لأن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من مجموعهم طبعا العرب، أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير، لكن برضو حط معهم خباب وحط معهم عمار وحط معهم صهيب، وإن كان أصوله عربية ولكن هو نشأ وترعرع حتى لديه اللدغة الرومية وأسر فتربى في بلاد الروم فعرف في بلاد الروم. ثم نأتي للعرب، أليس كثير من الصحابة هم ليسوا من قريش؟ ياسر هو من اليمن، عمار من اليمن، مملوك من اليمن، أمة حبشية، وهم صهيب رومي يعني خباب بن الأرت رومي، بعدين جاء سلمان في المدينة.
1: نعم.
0: سلمان في المدينة. هؤلاء السابقون ليسوا بعرب وليسوا. ثم نأتي للعرب، كثير من الصحابة عبد الله بن مسعود هذا هو دليل، صح ولا؟ وغيره من الصحابة كثير. إذن هذه النظرية فاشلة ولا تقف أمام أدنى بوادر النقد. هذا قضية يجب أن تترك. جاءت أول خطاب في الإطار العربي صح، لأن الجغرافيا تقولنا في العرب في قريش. نعم الجغرافيا، النبي صلى الله عليه وسلم هو مش من الشام، حتى يقول ولا العكس عادي خاطب عرب الشام، هو ما فهذه لا يعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه بدايات الآن تشكيل شخصية نبوية على عين الله ورعايته، تأهيلا إلى بداية النبوة اللي هي مرحلة أو نزول الوحي، مرحلة جديدة نزل بها نور الحق على نور الأرض لتنطلق الحضارة والثقافة الإسلامية القائمة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعينها كتاب الله ودليلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. إذن أستاذ فرج وأستاذ المستمعين، إلى هذا الحد نقف لنكمل في حلقات قادمة ما تبقى من مواضيع هذا البرنامج. فإلى ذلك من الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا FM، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: انتهينا تقريبا من سورة أو من قصة إبراهيم تقريبا، أقول لأنه لا زال فيها بقية. لكن قصة تبشيره بإسحاق واستقباله للضيوف تقريبا انتهينا منها، مع الإشارة إلى أن هذه القصة وردت في سور أخرى، وقد تحدثنا حول مقارنة كيف أو كيفية ورودها هنا في الذاريات، وكيف وردت في سورة هود
1: على الأقل.
0: على الأقل هود، لكنها وردت في سور أخرى منها العنكبوت مثلا
1: والحجر.
0: والحجر كذلك. طيب، هو لما جاء الأضياف أو الضيوف جاءوا إلى إبراهيم وحصل ما حصل بعد السلام وبعد الروع وبعد التبشير وبعد، قال لهم: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم؟ ما خطبكم أيها المرسلون؟ فردوا عليه قائلين: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هنا توقفنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هنا توقفنا بعدما مهد القرآن الكريم للقصص الذي سيأتي في سورة الذاريات بقصة إبراهيم لعدة أسباب. أولا، إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو أبو المحسنين ورأسهم، وكان إبراهيم عما للوط عليه السلام، فقصة لوط هي المقصودة، وقصة قوم لوط الذين عذبوا هي المقصودة،
0: وكانوا متزامنين
1: في نفس الوقت. دليل في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهناك في سورة العنكبوت مثلا، لأن الحديث لا يتعلق بالبشرى، مباشرة قرر القرآن: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة إلى غير ذلك.
0: هذا في أي سورة؟
1: العنكبوت.
0: العنكبوت،
1: بارك الله. لا يوجد البشرى. البشرى صيغة في سورة هود والحجر والذاريات بطريقة معينة تتناسب مع جو السورة كما قلت.
0: لكن هود فيها تفصيل أكثر.
1: فيها تفصيل نظرا للتثبيت والتسلية كما ذكرنا. هنا فقط المرة الماضية كنا على عجل عندما قال: وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق، بينما إسماعيل عليه السلام هو الغلام الحليم في سورة الصافات، فبشروه الله بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبشروه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. الحليم إسماعيل، ولماذا الحلم والصبر؟ والله إنسان يتعرض للذبح ولا يسبقه الله بالحلم، يعني إسماعيل هو الحليم، بينما إسحاق. أنا عجبني بعض المفسرين حين قال: وبشروه بغلام جميل قوي ذكي، قل ما شئت من صفات الحسن والجمال والقوة، أعظم الصفات العلم، رأس الصفات ورأس النعوت هو العلم.
0: لكن لابد من التأكد من أن عليم المقصود فيها
1: إسحاق.
0: صحيح إسحاق، لكن المقصود فيها العالم وليس المعلوم، لأن ربما تأتي.
1: ممكن، لكن عليم هنا بمعنى فاعل، بارك الله فيك،
0: فاعل
1: بمعنى فاعل
0: وليس مفعول.
1: لا، صيغة مبالغة لفاعل. جميل. وإسحاق سؤال مطروح: بشروه بغلام يولد عليما؟ سؤال.
0: لا،
1: بارك الله.

0: خطبكم؟ هو يعلم، لأن البشرى قد تأتي عن طريق الوحي، قد تأتي عن طريق الرؤية، ورؤية الأنبياء حق.
1: صحيح.
0: فهو يعلم أن الله لو شاء لقذف في قلبه بشرى معينة. إذن ثمة شيء
1: خطب
0: وخطب وراء الأكمة ما وراءها. فقال لهم،
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟
0: فسارع، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب بعد البشرى، فما خطبكم. كلمة الخطب أستاذ محمد تستعمل في الشأن العظيم. لا، إنسان عندما فما خبركم، فما قصتكم، لا، الخطب الجلل، ما الأمر الخطير الذي جئتم به؟ أريد أن أفهم أيها المرسلون.
1: ومنها الخطوب،
0: ومنها الخطوب والرزايا إلى غير ذلك. هنا علم بأنهم ليسوا ضيفا عاديين، وانتقل معهم وقال أيها المرسلون، أيها الأنبياء، عفوا، الملائكة المرسلون من الله. ماذا قالوا؟
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: أم إلى قوم لوط؟
1: لا، مجرمين.
0: في سورة هنا
1: قال لوط.
0: في سورة هود تثبيت وطمأنة ومراعاة الشعور. أرسلنا إلى قوم لوط، واضح؟
1: هنا عذاب،
0: هنا القصة مبنية على العذاب. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، وأنت تعرفهم، وصفوهم بالإجرام، والإجرام كلمة جرم أتى بذنب عظيم. أصلا لما تقول فلان هذا عنده جرم، ما معنى جرم؟
1: أو مجرم.
0: لا، قبل أن نقول مجرم، لما نقول الأجرام، الأجرام السماوية،
1: الشيء المهول الكبير
0: العظيم. معناها المجرم أتى بذنب عظيم. فمن عليه قصة؟ وإلا لو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مذنبين، عاصين، لا، مجرمين، أتوا بجرم عظيم. هذا الذي نريد أن نركز عليه.
1: نعم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل. يعني هنا انتبهت إلى قال فما خطبكم أيها المرسلون. أرسلنا، نرسل،
0: ما شاء الله،
1: ثلاثة في ثلاث آيات،
0: اشتقاقي. وله معاني، مرسلون مبعوثون من الله، أرسلنا أيضا أرسلنا من الله، لكن لنرسل هنا لنقذف، لنرمي. الإرسال هنا بمعنى القذف والرمي. أرسلت عليهم حجارة من سجيل، ذكرني بسورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
0: أرسل، إرسال، ترميهم بحجارة من سجيل. فالإرسال هنا بمعنى التعذيب أستاذ محمد. الإرسال لنرسل، كأنهم يقولون لنرميهم لا يكفي، لنقذف. هنا قال من نفس الاشتقاق، لنرسل عليهم حجارة من طين. من طين
1: يعني مكونة من طين.
0: نعم، حجارة مكونة من طين تحجر وأحمي عليه، باختصار حجارة بركانية. الحجارة البركانية الطينية هي التي يحمى عليها في باطن الأرض، وتتشكل وتخرج إلى السماء أو تنفجر مع البراكين، وبالتالي هي ليست حجارة من البرد، ليست حجارة من البخار الماء، ممكن تكون، لا، من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. طبعا القرآن هنا في سورة هود ماذا قال؟ حجارة من سجيل منضود.
1: هو هذا، يعني هو لما يقول لنرسل عليهم حجارة من طين، وهل الطين، يعني عفوا، هل حينما يصف الحجارة بأنها من طين جاء بشيء يعني غير معهود؟
0: غير معهود، طبعا، هذه حجارة تعذيب أستاذ محمد، لأن أنت تعرف أحيانا البخار الماء يصبح نوع من الحجارة الصغيرة البرد، وهذه قد تكون نعمة تتساقط تضر نوعا ما، لكن تنفع وتذوب. لا، حجارة بركانية سوداء من طين تحجر.
1: يعني كأنه بركان ثار عليهم؟
0: نعم، لا، هم الملائكة أتوا بنوع من الحجارة التي كتبها الله وجعلها معلمة، وهنا قال مسومة. ما معنى مسومة؟
1: معلمة،
0: مخططة، معدة لتعذيبهم.
1: ومنها الوسم
0: والسيمة والسومة كما يقولون.
1: طيب، هي حجارة من طين ولا حجارة من سجيل؟
0: هي من كل هذه،
1: من كل هذه.
0: يصفها القرآن وفق ما تأتي في السورة، في سورة هود كما قلنا، ومعليش نذكر، سورة القصص والإمتاع والجاذبية، من سجيل منضود. وكلمة منضود يعني
1: مرتب،
0: كل واحد حجارته مخصصة له، وبعدين
1: لا تخطئه.
0: وقصة فيها

0: فجاءهم عاتيهم عذاب غير مردود. الدال انظر منضود غير مردود الى غير ذلك.
1: لان قصه هود
0: في قصه هود يعني في ثمه الدال يعني لها وقع جميل. هنا قال حجاره من طين مسومه اي معلمه معده عند ربك في علمه الازلي من خزائنه. بعد ذلك
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مسومة عند ربك المسرفين.
0: للمسرفين. أنا أبحث عن للمسرفين. جيد، هم مجرمون أم مسرفون؟ هذا السؤال.
1: يعني هو
0: إجرام، ما الفرق بين المجرم والمسرف؟
1: إجرامهم بسبب إسرافهم.
0: لا لا، جميل. لو سألتك أو سألنا المشاهدين ما الفرق بين مجرم ومسرف؟ مجرم كما قلنا أتى بذنب
1: عظيم
0: عظيم، وعند هذا الذنب العظيم عندما داوم عليه أصبح مسرفا.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا
0: أكثروا وأفرطوا يعني جاوزوا كل حد. من هو المسرف؟ سيد محمد، المسرف هو من تجاوز كل حد في الطغيان والإجرام.
1: ولا سبحان الله، هنا أتذكر مقولة يعني ربما يعني يقوم الإنسان بجرم عظيم
0: جيد
1: لكنه لا يداوم عليه.
0: لذلك هذا المقصود. لذلك
1: قالوا لا كبيرة مع استغفار، حتى لو كانت كبيرة،
0: ولا صغيرة
1: مع استمرار أو مع إصرار. إصرار.
0: نعم، بارك الله، مع إسراف وإصرار.
1: نعم.
0: لذلك لو أن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة للمجرمين، يا أخي أجرم ثم تاب. لا، هؤلاء أجرموا وأصروا وأسرفوا، ولو عاشوا لعاشوا مسرفين مصرين على الإجرام.
1: ونحن قلنا سابقا أن السرف هو الزيادة في الحد.
0: الحد، بارك الله فيك.
1: هكذا.
0: نعم.
1: طيب، قال مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
0: أرسلنا هنا كلمة فأخرجنا، العلماء توقفوا فيها. إما الله تعالى يقول فأخرجنا نحن بعزتنا وجلالنا من كان من المؤمنين، وفعلا الله الذي أخرجهم في النهاية والبداية بأمره وبتيسيره.
1: صحيح.
0: ويمكن أن يكون من كلام الملائكة. أرسلنا من الله، بحثنا، نقبنا، فأخرجنا في من كان فيها من المؤمنين بأمر الله، فما وجدنا غير بيت من المسلمين
1: اللي هو لوط.
0: لوط وابنتاه، وبعضهم يقول بعض أهل عائلته، إلا امرأته التي كانت مناصرة للشر، مناصرة للفاسقين.
1: وهنا قال إلا آل لوط
0: في آية أخرى.
1: نعم.
0: نعم، بارك الله فيك. دعنا نقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذين أنجاهم الله؟
1: الله.
0: الذين اتصفوا بالإيمان.
1: نعم.
0: بالإيمان. انظر هذا الكلام دقيق، كأنه يقول الإيمان سبب النجاة. دارت أن تنجو في الدنيا والآخرة فعليك بالإيمان. بحث الملائكة وهم أعلم، بحثوا فما وجدوا غير بيت من المسلمين. هنا المفارقة. لماذا قال في البداية مؤمنين ثم قال مسلمين؟
1: يعني أقل
0: أقل، لأن امرأة لوط دخلت في المسلمين. امرأة لوط هذا هو السبب. امرأة لوط كانت مسلمة. نعم، مسلمة في الظاهر. بناتها كن مؤمنات، زوجها رجل رسول نبي مؤمن، هي كانت مسلمة ظاهريا. لذلك عندما جاءت الملائكة بالعذاب قال فأخرجنا من كان من المؤمنين فيها في القرية، يعني قرية سدوم، فما وجدنا غير بيت من المسلمين، ليس من المؤمنين.
1: فحينما دخلت امرأة لوط في آل بيته،
0: نعم،
1: صاروا مسلمين ولم
0: يرقوا إلى المؤمنين. لكن الذين أنجهم الله مؤمنين. يعني
1: لأن امرأة لوط ما أنجيت.
0: فامضوا إن موعدهم الصبح ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، كانت من الغابرين في صور أخرى كما تعرف.
1: طيب، هنا غير تفيد الاستثناء.
0: نعم.
1: غير تفيد الاستثناء.
0: نعم.
1: لكن هو استثناء، الاستثناء هنا جاء من المؤمنين، استثنى المسلمين من المؤمنين هكذا.
0: أعيد القراءة من فضلك.
1: يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين،
0: ففتشنا ونقبنا فما وجدنا
1: إلا بيت من المسلمين أو غير بيت من المسلمين.
0: نعم، ممتاز. لكن وجدنا بيتا أو وجدنا أهل بيت؟ المضاف إليه محذوف
1: أهل بيت
0: لا فقط يعني هو هذا المقصود وإلا ليس المقصود الحجارة أستاذ محمد
1: لا أنا كان سؤالي نعم. يعني الاستثناء هنا ليس لا يعني أنه امرأة لوط لم يشملها العذاب وإنما عذبت
0: طبعا
1: لكن استثنيت هنا من كونها من المؤمنين
0: نعم استثنيت من المؤمنين ونستطيع أن نقول ففتشنا عن المؤمنين في القرية فما وجدنا غير بيت أهل بيت واحد من المسلمين وذكرت الأسرة بالإسلام نظرا لانضواء امرأة هود معهم وأنت تعرف لوط معهم وأنت تعرف قصة سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين كفروا
1: امرأة نوح وامرأة لوط
0: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة عقدية في العقيدة ليس خيانة في الفراش خيانة أسرية لا فخانتاهما في العقيدة من هنا كل من يكفر بالله يا نوح إنه ليس من أهلك ليس من أهلك يا لوط إن امرأتك ليست من أهلك وهذا أستاذ محمد فما وجدنا غير بيت من المسلمين بارك الله فيك وبالتالي هنا انظر القصة كيف جاءت مختصرة اقرأ لي بعدها مباشرة
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
0: تركنا آية ما معنى تركنا آية
1: طيب تركناها آية أو نعم. تركنا فيها آية
0: بالعكس هذا أبلغ تركناها آية ممتاز تركناها عبرة لا تركنا في بقاياها آية للعالمين للذين يخافون العذاب الأليم جهد إذا بلهود فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين من قريش ببعيد
1: يعني مشاهد
0: هناك للتثبيت فأتت الصيغة مفصلة هنا يريد الله فقط بأنهم أصروا على الإجرام والإسراف فأنزل الله عليهم العذاب فانظروا أيها القرشيون أيها المخاطبون وخذوا العبرة من قوم لوط الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم العذاب حين أنزله الله بهم
1: طيب السؤال هم جاءوا الملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام نعم. بعد أن انتهت من مهمتهم لا. أو لما بعد
0: لا وأتوا إلى إبراهيم أولا
1: طيب إذا لماذا يأتي فأخرجنا فما وجدنا وتركنا بالفعل الماضي
0: بارك الله فيك كل ما سيقع يعبر عنه في القرآن بالماضي للتحقيق بارك الله فيك هم لما جاء قال فما خطبكم قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط وسنعذبهم وهذا التعبير كأنه لم يقل سنخرجهم
1: في حكم القائم
0: حكم الأمر القائم لم يقل سنخرجهم وسوف ننجي لا لا لا أخرجنا من كذا العملية تمت وقضيت جيد لماذا البشرى قبل الإهلاك إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب إبراهيم عليه السلام كان ذا قلب رقيق يا أخي كيف قرية كاملة لا خمس قرى تدمر سدوم عمورية المؤتفكات كلها كأنه يقول له سنخرج من صلبك إسحاق ومن صلب إسحاق يعقوب وسيتكاثر الأنبياء فلا تقلق أما هؤلاء فلا يستحقون البقاء فالبشرى أولا ثم الإهلاك ثانيا وهذا الذي تم بارك الله فيه
1: سبحان الله
0: نعم
1: طيب يقول وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم من المقصود هنا؟
0: للمؤمنين للموقنين الذين يخافون العذاب للذين يعتبرون بهذه القصص ويعلمون أنهم سيقفون أمام الله ويخافون العذاب قل والله الآن قرى قوم لوط موجودة في البحر الميت وما زال الله تعالى قال للمسلمين ولقريش وللجميع وإنكم لتمرون عليهم
1: مصبحين
0: وبالليل أفلا تعقلون أين وقعت في سورة الصافات في سورة الصافات أخت هذه قل وإنكم لتمرون أفلا تتعظون بهذه القرى في البحر الميت التي جعلها الله نكالا للجميع بارك الله
1: يعني وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم من باب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
0: ما شاء الله عليك
1: هكذا طيب يقول الذين يخافون العذاب الأليم هذه في إشارة إلى عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة
0: الذين يخافون عذاب الآخرة في الحقيقة تركنا فيها آية تركنا فيها عبرة لكل من عتى بالله عليه قوم لوط كيف عتوا كيف تجبروا، كيف كانوا يأتون الرجال سهوة من يعني خالفوا الفطرة، وانظر إلى مآلهم. كذلك أنتم أيها المخاطبون فاحذروا. لكن من يتعظ؟ سؤال، من يتعظ؟ الذي يخاف العذاب الأليم يوم القيامة. أما الذي لا يخشى والله يقرأ التاريخ ويقرأ العبر ويقرأ القصص ولا يعتبر بشيء. بارك الله.
1: هناك في سورة هود حينما جاء وفصل،
0: نعم،
1: قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه.
0: نعم.
1: ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون.
0: نعم.
1: في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني في تفصيل، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك إلى آخرها. ثم يقول إن موعدهم الصبح.
0: أليس الصبح بالله عليك بقريب. بالله عليك هذه القصة المفصلة بهذه الطريقة، أين البلاغة؟ أين علماء البلاغة؟ أين الشعراء والأدباء الذين يأتون لقصة لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ويستطيعون صوغها في كل مشهد بطريقة عجيبة نادرة في البلاغة بديعة في الإعجاز بهذا الأسلوب؟ أستاذ محمد شيء عجيب. ولذلك كما تفضلت هنا جاءت بإيجاز شديد، تركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم. هناك لا، قال يا أخي هؤلاء بناتي، انظر عرض عليهم الزواج ببناتي وحتى لا يؤذوا ضيفه وهم لا يعرفونه. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وما المطلوب؟ فأسري بأهلك بقطع من الليل. جاي السؤال مطروح أستاذ محمد، لما جاءه هؤلاء جاءه قوم أم لا؟
1: جاء
0: يهرعون بمعنى يسرعون. وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. كيف صرفهم؟ هو عنده قوة؟ ما عنده قوة. واحد يتعجب يقول جيد، ألم يكونوا بجانب بيته يريدون الهجوم عليه؟ كيف، بمعنى أنا أسألك أو تسألني تقول كيف نجا هؤلاء الضيوف؟ كيف نجوا؟ الآية مباشرة قالوا له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. جيد، السؤال مطروح، الذين كانوا خارج البيت وينتظرون ويريدون تهديدهم، ما الذي وقع لهم؟ اذهب إلى سورة القمر، اذهب إلى سورة القمر تجد لما جاءوا إليه ولما الملائكة بشرته بأنهم سيعذبون قال الله تعالى وراودوه عن ضيفه
1: فطمسنا على أعينهم
0: فكيف كان عذابي؟ طمس الله على أعينهم
1: فذوقوا عذابي.
0: نعم، طمس الله فخرج الضيوف ولم يروهم. جيد، هذا الطمس لماذا لم يرد إلا في سورة القمر؟ لأن سورة القمر أيضا عرضت مشاهد من عذاب الأقوام وورد فيها، وعندما نأتي بجميع القصص أستاذ محمد وجميع المشاهد تكتمل لنا الصورة كاملة عن قصة إبراهيم أو قصة لوط كما تعرف.
1: طيب
0: نكمل إن شاء الله.
1: يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم يتحول الحديث إلى موسى.
0: نعم.
1: يقول وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الواو هنا
0: والفي
1: تعطف ماذا على ماذا؟
0: بارك الله فيك. هنا للمفسرين قولان مشهوران، بعضهم يقول وفي موسى أي وجعلنا في قصة موسى مع فرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم
1: وتركنا فيها آية.
0: لكن لا نقدر تركنا، يقول وتركنا فيها آية. لو قلنا وتركنا في موسى لا يستقيم. موسى عليه السلام لم يجعله الله آية، إنما نقول وجعلنا في قصة موسى مع فرعون آية للذين يخافون. تقول لي كيف قدر جعلنا؟ العرب يفسرون هذا على طريقة علفتها تبنا وماء باردة.
1: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردة.
0: من وين جبت وسقيتها؟ معلش، من ذكائك اللغوي، من الحصيلة. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. واضح؟
1: وهذا من التضمين،
0: من التضمين الذي يتفطن له العربي ويقدره. لذلك هنا وتركنا فيها آية في القرى للذين يخافون العذاب، وجعلنا في موسى آية ومع فرعون آية للذين. هذا التأويل رقم واحد. تأويل ثان، والقرآن حمال ذو وجوه، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي موسى مع فرعون آيات للمؤمنين، وفي عاد آيات. ويستقيم الكلام أستاذ محمد،
1: واضح.
0: إذن وفي موسى هذا عطف إما على وفي الأرض آيات، أو عطف على القصة ذاتها مع تقدير الفعل جعل، وهذا هو المنطق اللغوي.
1: وإذ متعلق بالمحذوف، صحيح؟
0: بارك الله فيك. وجعلنا في قصة موسى مع فرعون إذ كذا.
1: طيب، قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. أول سؤال أنا كنت أريد أن أسأل، الآن انتهت قصة المرسلين مع إبراهيم
0: عليه السلام،
1: وجاء الحديث عن موسى ليس على لسان الملائكة.
0: لا خلاص،
1: خلاص
0: هذا هنا كلام رباني من الله سبحانه وتعالى.
1: طيب، قال وفي موسى إذ أرسلناه، أرسلنا موسى إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟
0: السلطان المبين هو الحجج القاطعة والدلائل الساطعة والبينات الرائعة التي رزقها الله موسى، اليد والعصا وكل ما وقلب ضرب تفجير الحجارة وضرب البحر فينفصل،
1: والجرادة والقمل والضفادع.
0: إذن السلطان الباهر هو اليد والعصا بالدرجة الأولى، وهاتان المعجزتان الخارقتان، عصاه يضربها فتنقلب أفعى أمام فرعون، ويده كان يدخلها تحت جيبه فيخرجها بيضاء كالقمر، وله آيات أخرى. إذن بسلطان ومعجزة لها سلطنة. ما معنى السلطنة أستاذ محمد؟
1: التحكم،
0: القوة، النفوذ. وآتيناه سلطانا أي معجزة تقهر الحاضرين تقهرهم ويعترفون بإعجاز ما أتى به.
1: وصيغة سلطان فعلان،
0: نعم، فيها مبالغة،
1: تدل على المبالغة.
0: بارك الله فيك. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بالأدلة والمعجزات القاهرة. بعدها
1: فتولى بركنه.
0: من الذي تولى؟ فرعون.
1: فرعون
0: فتولى فرعون وأعرض بركنه. العلماء هنا كلمة ركنه يقفون عندها بطريقتين. إما تولى بركنه مثل ما قلنا بجانبه، يعني
1: بجسده،
0: وجسد الإنسان ركنه،
1: صحيح،
0: وأنت الآن لحمك وكذا وجسمك يقوم على العظام، على الركن، والركن دائما هو ما يبنى عليه غيره،
1: الركين.
0: ولذلك لوط عليه السلام في سورة هود لما رأى الملائكة ورأى قومه المجرمين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم لو أن لوطا كان يعلم أنه يركن إلى ركن ركين. أنت تركن إلى الله، الركن هو ما يركن إليه الإنسان، ما يعتمد عليه الإنسان. وهنا فرعون تولى بركنه، إما بجسمه أو بأنصاره وجنوده وأعوانه.
1: وما أغنى عنهم شيء،
0: ما أغنوا عنه شيئا. بارك الله فيك. إذن تولى بركنه، تولى بحكومته، تولى بسلطنته، بجنوده، بمعنى أعرض عن دعوة موسى عليه السلام. بعدها
1: قالوا وقال ساحر أو مجنون، وهنا مع الحذف.
0: والله هو قال الاثنين، قال مرة إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إن هذا لساحر عليم. أو هنا لا تفيد التخيير، إنما تفيد مجرد الجمع، لأنه قال الاثنين في القرآن. فقال ولكنه يريد أن يعمي على الملأ وعلى الضعفاء، والله أنا أرى إما ساحر وإما مجنون. هو قال الاثنين،
1: فاختاروا أنتم ما تشاءوا.
0: إما ساحر هو يحاول أن يقوم بعملية السحر التي كانت رائجة في المجتمع المصري، وإما هذا شيء من الجنون يأتيه من خارج. بارك الله فيك.
1: وطبعا هنا في حذف، هو ساحر أو مجنون، صحيح؟
0: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. المبتدأ محذوف للسرعة.
1: وقال ساحر أو مجنون فأخذناه
0: مباشرة، لأن القصة هنا مسوقة لضرب العبرة. فرعون كذب موسى، أعرض عنه بجنوده، اتهمه بالجنون والسحر وأصر على الكفر، النتيجة فأخذناه وجنوده مباشرة. فهنا مشاهد قوية سريعة تصور العذاب.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
0: نعم، الأخذ هنا ليس أخذ بسهولة أستاذ محمد،
1: لا
0: أنا أخذت هذه الورقة، الأخذ أنت تقول أخذت من فلان قلم، لا، الأخذ هنا الانتقام الشديد. والآية وكذلك أخذ ربك
1: القرى
0: إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلذلك الأخذ هنا بمعنى أخذناه وانتقمنا منه انتقاما شديدا. بعد ذلك
1: طيب، هو قال فأخذناه وجنوده، يعني ليس هو.
0: جميل جميل، كلمة وجنوده تشير إلى أن الركن
1: الجنود،
0: أنا أفضل هذا صراحة،
1: الجنود والملأ والحاشية
0: والجنود والذين بنى عليهم مملكته،
1: يعني الركن الذي آل إليه.
0: بارك الله فيك.
1: فأخذناه وركنه ومن من تلذأ التاذ
0: ومن لجأ إليه، ومن تجمع حوله.
1: فنبذناهم جميعا.
0: فنبذناهم أستاذ محمد أصلها فأغرقناهم. النبذ هو الطرح مع عدم المبالاة، تقول نبذت هذا القلم أو نبذت هذا الشيء،
1: ومنها منبوذ.
0: منبوذ بمعنى مطروح غير مبال به. فنبذناه بمعنى أغرقناه وألقيناه وطرحناه في البحر إلقاء غير مبال به.
1: وهو مليم،
0: وهو مليم من الفعل ألامة، وهو قد أتى ما يلام عليه
1: وليس ملوم،
0: وليس ملوم ملوما، إنما وهو مليم أتى ما يلام عليه. السؤال، ما الذي يلام عليه فرعون؟ والله الكفر.
1: ما الذي لا يلام عليه؟
0: لا، أنا أريد أن أقصد يعني ما نوع الجرم؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، طغى وبغى وقتل الأبناء وهو مليم. يعني بما معناه، عندما ترى الله يغرق فرعون و600,000 في بحر القلزم وتراهم يغرقون ويموتون، لا تأخذنك الشفقة أيها المسلم أيها العاقل، تقول هذا الرجل قال لا يوجد إله، أنا إلهكم أنا ربكم، فعل ما فعل وهو يستحق ما يلام عليه. سؤال مطروح، فأخذناه
1: وجنوده
0: فنبذناهم
1: جميعا.
0: وهم ولا وهو؟
1: وهم المفروض.
0: لا أنا معك، لكن القرآن ماذا قال؟
1: قال وهو،
0: هو الذي يتحمل يا أخي، هو الذي قادهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون كان عنده نفوذ عجيب، لذلك يتحمل وزره وأوزاره. لو قال الله وأخذناهم وهم مليمون، والله الكل كانوا سواء. لا، فرعون كان أبشع وأفظع كفرا، وهم اتبعوه وعبدوه من دون الله.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: انظر إلى الترتيب، نسيت أن أقول لك شيئا. العلماء يعني مجرد مناسبات، قالوا بدأ بقوم لوط ثم موسى، ترتيب هنا غير مرعي
1: طبعا،
0: ما شاء الله.
1: لأن هم لوط
0: قبل، كان في لوط قبله، ما اختلفنا، لكن جيد لوط قبله، بعدين موسى، بعدين عاد قبلهم،
1: عاد قبلهم صحيح،
0: وثامود بعد عاد. قال بعض العلماء الترتيب هنا راعى الله في العذاب الأرضي والعذاب السماوي. قوم لوط عذاب أرضي من طين، حجارة من طين رفعتها الملائكة وقذفتها عليهم،
1: وكذلك موسى،
0: موسى عذاب أرضي وهو إغراق في البحر
1: صحيح.
0: نأتي إلى عاد، عذاب سماوي، ريح من السماء بعثها الله عليهم، هكذا يقول ريح، حتى عندما قالوا هذا عارض ممطرنا، ريح تأتينا من السماء أو مطر، فأتتهم الريح. طيب، بعدها ثمود صاعقة من السماء. فقال بعض العلماء
1: ونوح
0: أنزل لا نوح الإغراق
1: من السماء
0: ومن الأرض
1: من الأرض
0: يعني
1: فالتقى الماء ويقال ما أين
0: على ماء قد وعلى أمر قد قدر. فبعض العلماء أنا عجبتني الفكرة، على كل حال ذكر العذاب الأرضي وذكر العذاب السماوي، هذا واحد. لا نأتي الآن إلى الجغرافيا. ذكر قريشا، أقرب ناس إلى قريش مدائن صالح، عفوا قوم لوط مدائن صالح صحيح، لكن إنكم لتمرون عليهم مصبحين
1: على طريقهم،
0: على طريقهم قرى قوم لوط في تجارتهم إلى الشام وكذا. فذكر قوم لوط وناسب أن يذكر موسى وإغراق فرعون الغزالي، عاد إلى العرب البائدة الأولين وهم عاد من العرب البائدة، ودائما بعد عاد ثمود، لأن واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، دائما ثمود مملكتها بعد عاد بارك الله. هذا شيء مما يقال في الترتيب، ولله في القرآن شؤون.
1: طيب قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، لما وصف الريح بالعقيم؟
0: الريح عادة فيها فائدة،
1: مبشرات،
0: مبشرات لواقح والذاريات، نحن وين بأي صورة؟
1: الذاريات
0: والحاملات في الجاريات، هذه ريح عقيم
1: ليست من ذاك الصنف،
0: ليس من ذلك الصنف العظيم الذي أقسم الله به، ليست من الذاريات ولا من الحاملات ولا من الجاريات ولا من المقسمات، وليست الريح الطيبة، وليست ريح فيها خير، إنما هي ريح عقيم، عقيم بمعنى لا تلد إلا شرا والعياذ بالله.
1: وفي موقع آخر قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
0: وصفها بأنها ريح فيها عذاب أليم. وهنا لماذا لم يقل هنا ريح في عذاب أليم؟ لا، قال ريح عقيم تتناسب مع امرأة إبراهيم لما قال أألد وأنا عجوز عقيم. هذا التناسب، هذا التجاذب اللفظي في بناء صرح الصورة مرعي في القرآن الكريم.
1: هنا قالت عجوز عقيم، هنا قال ريح عقيم،
0: بارك الله، لا خير فيها أبدا.
1: طيب يقول ما تذر من شيء، هذه الريح،
0: الريح
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: نعم.
1: ما هنا
0: نافية،
1: نافية.
0: نعم.
1: لما نفى بالماء، ما قال لا تذر من شيء؟
0: نفي بما من أقوى أساليب النفي كما تعرف، لا لا هي أم الباب، مثل نقول استثناء إلا أم الباب،
1: مثل كان
0: أم الباب،
1: أم الباب،
0: بارك الله فيه، لا هي أم الباب، لكن ما من أقوى أدوات النفي، إن من أقوى أدوات النفي. هنا وصف ثاني، الجملة كلها صفة،
1: أقرأ الريح العقيم ما تذر،
0: ريح عقيم صفتها رقم واحد. صفة الثانية ضارة بحيث لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
1: والرميم هو،
0: الرميم هو العظم البالي المفتت، كل ما يفتت فهو رميم.
1: سبحانك،
0: قال كيف، ذكرني بسورة ياسين، يخلق هذا وهو رميم، من يعيد العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. الرميم كل ما رم وتفتت وأصبح لا شيء. سؤال مطروح، هذه ريح قوية شديدة ما تذر من شيء، من هذه تنصيص، تنصيص في العموم، كأنه يقول ما تذر شيئا، لا من شيء، من عندما تفيد في مثلها لا تضاف،
1: ليست للتبعيض يعني،
0: لا لا ليست للتبعيض، هنا من تفيد الاستغراق والشمول والتنصيص على العموم، وردت في سياق نفي قبل نكرة بارك الله فيك. إذن ما تذر من شيء، ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كرمين. سؤال مطروح، التخصيص هنا منطقي علمي، وعاد يقول والله الريح إذا أتت على جبل جعلته كرمين، لا ليس هذا المقصود، إنما ما جاءتت على أجسامهم، على مواشيهم، على خيامهم ودورهم إلا فتتتها، ليس المقصود جاءت الريح على البحر أو على الجبال، هذا غير المقصود،
1: لأنه لا، تلك لا توصف بالرميم،
0: بارك الله فيك، ولكن لأن لا، أنا حتى لا يقول واحد، يقول يا أخي افرض واحد استغفر الله من الذين يشككون في القرآن، يقول ما تذر من شيء إلا جعلته، في ريح تفعل هذا؟ نقول الآية خرجت مخرج الغالب، ما هو مخصص للريح جعلته كالرميم، أما الجبال أما الأودية ليست المقصودة هنا. وفعلا تركتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر،
1: وخاوية
0: وخاوية، بارك الله فيك.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: وفي ثمود آيات وعبر للذين يخافون العذاب الأليم. أنا الذي راقني وأنا أقرأ في التفسير أن أربط بين الطريقتين في العطف، فنقول وفي عاد آيات للذين يخافون العذاب الأليم، هنا نقول وفي ثمود آيات وعبر للذين يخافون العذاب الأليم. اقرأوا قصة ثمود، كيف أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام وحذرهم، وأخرج الله لهم الناقة من الجبل ولها شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. كل هذا الإنذار الله أوجزه في آية أو آية،
1: يعني ما فصل ولا ذكر الناقة حتى.
0: نعم.
1: يعني قال ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وما قال من الذي قال لهم
0: ذلك
1: تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة.
0: ممتاز. لكن اذهب إلى الأعراف، اذهب إلى سورة هود، اذهب إلى سورة الحجر بارك الله فيك،
1: والقمر كذلك فيها تفصيل.
0: فلذلك عندما يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها من الجبال من بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا والآن مدائن صالح. أستاذ محمد
1: إلى اليوم قائمة،
0: يعني عندما تراها والله شيء عجيب
1: عجيب صحيح.
0: كيف أن الله أعطى قوة لثمود وجابوا الصخر بالواد وقطعوه ونقصوا البيوت والقصور في الجبال.
1: الغريب سبحان الله مما تعجبت من في هذه المسألة.
0: نعم.
1: أن أرادوا الآن تعرف أنت يهتمون بهذه المواقع من حيث يعني الذين يزورونها ويتعظون فأرادوا أن يعملوا شيئا من الاستراحات الحديثة على نفس ما عمل سابقا في الجبال ينحتونها. فجاءوا بالمعدات التي تعمل بالآليات التي تعمل بالكهرباء وتعمل بالمسائل هذه، فجلسوا شهورا حتى يثقبوا ثقبا في هذا الجبل يعني لا يوازي ما ثقب في الجبال
0: أبدا.
1: فكيف كانت لهم هذه العظمة وهذه يعني القوة
0: بارك الله فيك. ومن بين الآيات أنا التي وأنت تتحدث أنا وجدت الآية، يعني الله أنت أعجبتني لما قلت من القائل وماذا قال الله على لسان صالح لما قال لهم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يا أخي تخيل من السهول قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، هذه قوة عجيبة أعطاهم الله، أفلا تشكرون الذي أعطاكم القوة. في آية أخرى قال لهم بسورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم. تلك الأراضي التي نراها الآن أستاذ محمد صحراء قاحلة ومدائن صالح، يعني لو تذهب هناك في حرارة وشد. أخي في وقتهم كانت جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. بالله عليك كل هذا فقط المطلوب منكم أن توحدوا الله، ورزقني الله هذه الناقة لا تمسوها بسوء. والله فعقروها وقتلوها وقام أسقاها أسقى ثمود ونحرها، فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. قال المفسرون يوم اصفرت فيه وجوههم ويوم احمرت وجوههم ويوم اسودت وجوههم وأنزل الله عليهم صاعقة فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر.
1: سبحان الله.
0: ألا يوجد في ذلك عبرة يا قارئ التاريخ، يا من تقرأ عن قوم هذه حضارتهم ولأنهم عصوا الله وكفروا به فأنزل بهم العذاب، أفلا تتعظون من قراءة التاريخ؟
1: قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: تمتعوا حتى حين هو الكلام الذي قرأته قبل قليل، تمتعوا بهذه الجنات بهذه العيون، اشكروا نعمة الله على أن سخر لكم الجبال ونحتم فيه القصور وأعطاكم العيون والزروع حتى حين إلى أن يأتيكم أجلكم. للأسف فعتوا عن أمر ربهم. ما معنى العتو كما تعرف؟
1: هو
0: الصد التجبر.
1: تجبر نعم.
0: عتى تجبر تتضمن معنى استكبر. عتوا مستكبرين عن أمر ربهم، لأن عتى لا يتعدى بعن، عتى يتعدى بعلى، نقول عتى على فلان بمعنى تجبر عليه. هنا القرآن ضمن الفعل عتى استكبر وتجاوز، عتوا مستكبرين عن أمر ربهم. ما هو أمر ربهم؟ أن اعبدوا الله ولا تجعلوا له
1: ولا تقتلوا الناقة
0: ولا تقتلوا الناقة وأطيعوا رسول الله. عتوا عن أمر ربهم. النتيجة أستاذ محمد فأخذتهم
1: الصاعقة.
0: انظر الأخذ هنا خلص بدأ العذاب كله فأخذتهم الصاعقة. في آية أخرى يقول الصيحة، طبعا هي صاعقة من السماء وصيحة عجيبة تركتهم صرعى فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. هنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟
1: وهم ينظرون.
0: وهم ينظرون. آه هذه الجملة حالية.
1: نعم.
0: إذا إنسان والعياذ بالله هذه الجملة حالية تزيدهم في العذاب النفسي.
1: يعني فأخذتهم الصاعقة حال كونهم ينظرون. ينظرون من النظر أم من الانتظار؟
0: لا لا لا من النظر أستاذ محمد. تخيل صاعقة تأتي من السماء والكل يتشوف إليه يقول هذه شيء عجيب جاي.
1: وهم كانوا ينتظرون القطر كأنه قيل أو شيء من هذا.
0: نعم ينتظرون ربما، لكن العذاب النفسي أنت أن يأخذ العذاب صاحبه وهو ينتظره وهو ينظر إليه. لذلك يقولون في الحكمة الموت أهون من انتظاره.
1: صحيح.
0: الموت أهون. فتخيل يعني هنا الآية تصف مزيدا من العذاب النفسي. أيضا العكس صحيح، الذي ينعم وهو ينظر إلى النعيم هذا الذي تصوره بعض الآيات.
1: قال فما استطاعوا من قيام
0: نعم
1: وما كانوا منتصرين.
0: هذه كلمة فما استطاعوا من قيام عبر عنه قوله تعالى فأصبحوا جاثمين.
1: سبحان الله.
0: ما معنى جاثمين؟ يعني لا يتحركون، أصبحوا صرعى لاصقين بالأرض فما استطاعوا من قيام. لا وليس ثمة من ينصرهم فينتصرون، لا ناصر لهم فينتصرون. ما كانوا منتصرين هذا في اللغة العربية اسم فعل مطاوعة، نصره فانتصر، لا ناصر لهم وما كانوا منتصرين. بارك الله فيك.
1: أين فاعله؟ منتصرين.
0: منتصرين
1: هم.
0: آه ما كانوا منتصرين كأنه يقول،
1: لأن الفعل المطاوع يحتاج إلى فعل، إلى فاعل.
0: الفاعل لا يوجد من ينصرهم. كأنه يقول لا ناصر لهم وما كانوا منتصرين. لو كان لهم ناصر لانتصروا، فلا جهة تدخلت لنصرتهم. الله يصف عجزهم الكامل، أصبحوا جاثمين لا يتحركون ولا أحد ينصرهم وما كانوا منتصرين.
1: طيب قال فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: من للتنصيص على العموم. فما استطاعوا قياما، لا فما استطاعوا من قيام أبدا. نعم.
1: قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: وانظروا إلى قوم نوح من قبل. جيد، قوم نوح لماذا جاءت منصوبة؟ وأهلكنا قوم نوح من قبل، وأخذنا قوم نوح من قبل. لماذا أخذتهم وأهلكتهم يا رب؟ جملة تعليلية، إنهم كانوا فاسقين. وكلمة من قبل تدل على أن الترتيب الزمني غير مرعي في هذه القصص.
1: وطبعا قبل جاءت على العموم هكذا نكرة.
0: من قبل مقطوعة.
1: مقطوعة نعم مقطوعة.
0: ذكرني في سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى.
1: وثمود فما أبقى.
0: وقوم نوح
1: من قبله.
0: من قبله. دائما هو سبحان القرآن.
1: والنجم مرتب. قريب الآن
0: ستأتي. وأنه أهلك عادا الأولى. بعدين وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا إلى غير ذلك. هم أظلم وأطغى.
1: طيب قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: نعم هذه جملة تعليلية، لماذا أهلكتهم يا رب؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. وهنا انتهى القصص. الآية التي بعد مباشرة حتى أربط لك بكلمة واحدة
1: بعدها السماء مباشرة. بنيناها بأيد.
0: أنت تتعجب والله يا أخي، ما شأن هذا القرآن؟ قصص قصص والسماء بنيناها بأيد. هذه كلمة والسماء أستاذ محمد تعود إلى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. افتح مزدوجتين، كل القصص اعتراض. عاد والسماء بنيناها، سأكمل لك في الحلقة القادمة
1: بإذن الله. بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة ولعلها تكون الأخيرة في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة من أخص منازل العبادة ومقام من أجل مقامات الإيمان، وهي منزلة الحديث عنها غير معهود وذكرها في المساجد قليل، والحديث عنها وشرحها نادر، بالرغم من أنها ذات معان كثيرة، وفوق هذا هي من ألفاظ القرآن، منزلة التبتل التي في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل في اللغة هو الانقطاع، ويقال عن المنقطع متبتل، وتسمى مريم العذراء عليها السلام بمريم البتول، إما لانقطاعها عن الرجال والأزواج فلم يمسها بشر، أو لانقطاعها عن نظيراتها من النساء فلا يصل إلى مقامها أحد من النساء. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تسمى بالبتول، وذلك لانقطاع النساء عن إدراكها شرفا وقدرا. والتبتل أيضا يحمل معنى ترك الزواج، المتبتل هو التارك للزواج، وليس هو المعني في الآية هنا، إذ أن المعني في الآية هنا مقام محمود، يعني شيء مطلوب شرعا أن يتبتل الإنسان، والذي في الزواج بالانقطاع عن الزواج وتركه هذا محرم شرعا. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عثمان المضعون: قلت يا رسول الله إني أريد أن أختصي. قال: لا تبتل في الإسلام، أريد أن أختصي، ما يكون عندي علاقة مع النسوان ولا أشيل هم ولا أشوف مرة ولا أسوي ولا كذا، بس أتعبد إلى الله وأنقطع إليه وأنقطع عن النساء. فقال: التبتل ليس من الإسلام. فلذلك المعنى الذي سوف نبدأ بشرحه عن التبتل هو المعنى المقصود شرعا المحمود ذكرا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ورد التبتل في القرآن معنا وليس لفظا، لم يرد بلفظه إلا في هذه الآية من المزمل، وتبتل إليه تبتيلا، لكنه ورد تحت معاني كثيرة جدا، معاني الانقطاع إلى الله بالكلية. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، أي كن مقيما على العبادة مجتهدا. هل تعلم له السمية؟ أي لأنه يستحق ذلك. ولذلك التبتل يرتبط ارتباطا مباشرا بتجريد التوحيد كما سماه الهروي وسماه ابن القيم رحمهم الله. ومن الآيات التي في معنى التبتل ولم يذكر هذه الآيات ابن القيم قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب انقطع. إذا فرغت من الدنيا ومن المعايش فانصب في الآخرة، وإلى ربك فارغب أي كن منقطعا إليه راغبا فيما عنده، أو إذا فرغت من عبادة فلا تنقطع، وإنما واصل فانصب في أختها، والنصب هو التعب. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعب. فهنا بمعنى إذا فرغت من عبادة فلا تقل كفاني، فانصب في أختها، فأنت تنتهي من العشاء ولا تنصرف أو لا تخلد إلى النوم إلا بعد وتر، وتقوم الليل إن استطعت، وإن لم تستطع لا تكتفي بهذا العشاء، إنما تدخل بعد ذلك في فجر وفي صلوات، وبين الصلوات أذكار وعبادات وطاعات ومقامات ومدارج وهكذا. هذا معنى التبتل. الهروي عرف التبتل بأنه الانقطاع إلى الله بالكلية، أن تنقطع إلى الله بالكلية، يعني بكلياتك أن تنقطع إلى الله. بدأ ابن القيم في شرح كلام الهروي بعبارة طيبة وألفاظ سلسة ومعاني ثرة، قال رحمه الله الهروي قال: والدليل على التبتل له دعوة الحق، له دعوة الحق. ابن القيم يقول: استشهاد الهروي للتبتل بهذه الآية من أحسن الاستشهاد. لماذا؟ لأنه إذا كان الله له دعوة الحق وكل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء عنده، وله الملك والتدبير والتصريف والقهر والسلطان والقوة والقدرة والعلم والكمال، إذا كان هذا له فلا بد أن تنقطع إليه، فإنه أهل لأن ينقطع إليه. يعني قوله له دعوة الحق، يعني شوف قال التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية له دعوة الحق. ابن القيم يرى أن الذي له دعوة الحق أهل أن تنقطع إليه بالكلية. ليه؟ لأنه غني، ولأنه قدير، ولأنه عليم، ولأنه عظيم، ولأنه ملك، ولأنه سبحانه يملك وعنده كل شيء، فأنت تنقطع إليه ولا تنقطع إلى سواه. لذلك يقول ابن القيم الانقطاع إلى الله بالكلية لأن له دعوة الحق، لأنه يرجى ويقصد ويصمد إليه ويخاف ويرجى ويسأل ويعطي وهكذا. وهذا من ألطف استدلالات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآية نقف معها قليلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا كلام إضافة للتبتل من خارج كتاب المدارك، يعني ابن القيم لم يذكره، إنما هو من باب الإضافة. قال النيسابوري رحمه الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، مقامان الذكر والتبتل، وهذا لا يكون إلا في الليل، ده شغل الناس ليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فأنت بالنهار تعامل الدنيا، ولكن بالليل تنقطع إلى الله بالكلية، فلا أنفاس ولا أصوات ولا أضواء ولا آراء ولا أهواء ولا مخلوق ولا شيء، هذا الانقطاع. ولكن يبدأ التبتل بالذكر، واذكر اسم ربك، وبذلك تتبتل إليه تبتيلا بكثرة ذكره، إذ أنك لو انقطعت إليه لا تذكر سواه، ولا يأتي على قلبك غيره، ولا تلتفت بفؤادك إلى غير الله سبحانه. وهذا معنى التبتل. ولذلك يقول النيسابوري من ألطف الكلام رحمه الله، قال: الأول الذكر، هذا مقام السالك، والتبتل مقام المشاهد. في مقامين: سالك و ومشاهد. في زول سالك في الدرب لكن ما شايف حاجة، لكن ماشي في الدرب ما شايف، لكن ما عارف الدرب ده صح ولا ما صح، لكنه ماشي في الدرب. أما التبتل في الطريق إلى الله وفي السير إلى الله وفي منازل العبادات، أن ترى المنازل وأن تتحقق منها. قام جاب تاني، جاب تاني تفسير النيسابوري، قال الذكر مقام السالك والتبتل مقام شنو؟ المشاهد. فالذكر كالأثر والتبتل كالعين. يعني في درب انت كان ذكرت الله معناه عملت أثر، عندك أثر. أخوانا دول يذكر الله يجدوا أثر الذكر على نفسه، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر في حياة القلوب حقيقة صح، فالذكر أثر، لكن التبتل عين. التبتل العين ذاتا اللي يشوفه بها أثر. يعني أنت تذكر الله أحدثت أثرا، صار قلبك حيا، ولكن التبتل أن ترى هذا الأثر. وهذا مقام عظيم جدا من المقامات. طيب لا أثر الطاعات، يعني ما هو زي يعني هو شنو إخواننا منازل السير معنوية صح؟ منازل السير ما لا؟ أنت سالك إلى الله مرة بتخبط ومرة تزهد ومرة كده بيحصل ليه؟ ما في درب في في أنا حوالينك، ده كله داخل نفسك. مثاله في الحياة برا، زول ماشي بتلقى أثر، تقول ده أثر. الأثر هو الذكر، لكن العين التي شاهدت الأثر هي التبتل. لذلك قرناء واذكر اسم ربك وشنو وتبتل إليه تبتيلا. وهنا لطيفة لغوية ذكرها ابن القيم رحمه الله. اللطيفة اللغوية تقول تبتل مصدرها ليس تبتيلا إنما تبتلا، يقال تبتل تبتلا ده المصدر. مثل أخلص إخلاصا كويس، تفهم المصدر شنو تفهما وليس شنو تفهيما، تعلم تعلما وليس شنو تعليما، تعليم مصدر علم وليس مصدر تعلم. فتبتل كان ينبغي أن تكون تبتلا لكنه قال تبتيلا لمعنى تبتل في الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا، ما قال تبتل إليه تبتلا، قال وتبتل إليه شنو تبتيلا. لماذا قال تبتيلا؟ لأن هذا المصدر يؤذن بالتدرج وبالتكلف وبالتفاعل وبالتكثر وبالمبالغة. فإيذانا وإشعارا بأنك تتبتل بكثرة، تتبتل بالتدريج، تتبتل بأنك تتفعل التبتل وتقصده، لذلك جاء المصدر تبتيلا ولم يأتي تبتلا، لأن تبتلا لا تفيد هذا المعنى. الزيادة أصلا في عدد الحروف عند العرب يقصد به زيادة في المعنى، فمعنى تبتل تبتلا لا يعطيك المعنى الذي فيه الإيذان بشنو؟ بالتدرج والتكثر والتكلف، تكلف التبتل والسعي إليه، والتفاعل يعني تفاعل التبتل والمبالغة في التبتل. يعني لتبالغ في التبتل جاءت الآية بقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه شنو تبتيلا. قال الهروي التبتل على ثلاث درجات، التبتل على ثلاث درجات، بمعنى أنت، وده من لطيف كلام ابن القيم. يعني سبحان الله الهروي ده ربنا سخر له ابن القيم ده عشان يطلع الكلام بتاعه. يعني كلام الهروي ده

ابن القيم يقول التبتل فيه معنيان، معنى الانقطاع بالكلية إلى الله، صح؟ تبتل معناه شنو؟ انقطع، انقطع لمن؟ إلى الله. هذا يعني المعنى المضاد، انقطع عن الخلق بالكلية، يعني لتنقطع إلى الله لا بد شنو؟ أن تنقطع عما سوى الله، وما سوى الله ليس الخلق فقط، حتى النفس. ودي الدرجة الثانية، أن تنقطع عن النفس. ودي ابن القيم والهروي والروح، كيف تنقطع عن نفسه؟ إخواني، في ذلك ينقطع من نفسه، لا تتبتل حتى تنقطع عن الخلق، أي أن تيأس وأن تزهد فيهم أنهم لا يملكون ولا يفعلون ولا يسيرون ولا يدبرون، وأن تشاهد وأن تدرك هذا على الحقيقة، ثم أن تنقطع عن آفات نفسك وعلل عملك وأن تترفع عنها. لذلك يقول ابن القيم التبتل اتصال وانفصال، اتصال بالله وانفصال عن الخلق، بذلك يحصل الانقطاع. أضفت إلى الكلام حاجة بسيطة جدا، إذا كان التبتل كما قال ابن القيم لفظه اتصال وانفصال، أنا أقول الانفصال مقدم على الاتصال، تنفصل عن المخلوقين أولا ثم تتصل بالله ثانيا. وأخذت هذا من قوله لا إله إلا الله، الانفصال أولا، لا إله نفي للآلهة ونبذ للمعبودات، وذلك أيضا من قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله اتصال ويكفر بالطاغوت انفصال، والانفصال مقدم على الاتصال. وهذا معنى إضافي، يعني أن تخرج وأن تترك الخلق ثم تتصل بالله، لكن لا يحصل أن تتصل بالله وعندك ما زال اتصال بالخلق ثم بعد ذلك تنفصل عنهم، إنما تنفصل أولا ثم تتصل ثانيا. يقول الهروي الدرجة الأولى في درجات التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. يقول الحظوظ حظوظ النفس المزاحمة للرب، تنقطع عن حظوظ النفس المزاحمة لمن؟ للرب. إخواننا كثير من الناس خاصة كما قال ابن الجوزي من العباد بالذات والزهاد يعبد نفسه وهو لا يشعر، قد يزهد في الناس ما يمد يده وزول عفيف أي حاجة، لكنه يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه، فيفعل من الطاعة ما تميل إليه نفسه وهي طاعة، وإن كان هنالك أوجب منها يريدها الله، لكنه يفعل ما يسهل عليه هو. واضح هذا المعنى؟ وهذا يعني أنه قد تعلق بحظوظه أكثر من تعلقه بحقوق ربه، ولذلك يعد السلف الكرامات من حظوظ النفس، لأن الشخص إذا أجرت عليه كرامة أحس في دواخله بشيء من النشوة والفرحة وربما الفخر والتيه والعلو والكبرياء والتعاظم لله عز وجل، مما يجعله قد تحول من مقام العبودية إلى مقام الندية أو مقام التعالي. فلذلك كان الصحابة يكتمون الكرامات ولا يخبرون الناس بها، ولا يميلون إلى أن يكرموا كرامات حسية، كما قال أبو محمد المرعشي نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول الكرامة حظ القلب والاستقامة حق الرب. فالاستقامة أفضل من الكرامة، أن تستقيم على الدين دون أن تظهر لك كرامات، وأن تكون خامل الذكر لا تعرف، هذا أحسن لك عند الله عز وجل. ليه؟ لأن ظهور الكرامة يجعل الإنسان يبدو بشيء من الـ من الـ من النشوة، وكأنه حقق شيء وكأنه وجد شيء هو أعطاه الله عز وجل إياه، فلكن إذا التفت إليها ووقف عندها صارت من القواطع، كما قال ابن القيم في الفوائد في كتاب الفوائد، قال أن الكرامة أحيانا تكون من القواطع، تنشغل بها وتصبح تحدث الناس وتخبر الناس وتصبح تركن إليها، تقول خلاص أنا بجنعة وأنا بجيت من الصالحين، فتنقطع إليها وتنشغل بها عن مواصلة العبادة، فصارت عندئذ الكرامة من القواطع، وهي من باب الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى. لذلك الانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد ربه. إخواننا دائما أنا أحكي للناس القصة الأوردة ابن القيم في حظوظ النفس.

في المدارج قصة عجيبة خلاص يتكلم إنه أحيانا الإنسان يكون بيعبد ربنا كويس عنده من الزهد ما عنده وعنده من العبادة ما عنده ولكن يدخل عليه الشيطان من باب الجهل زون عابد لكن جاهل يصلي كثير لكن ما يعرف حاجة عن المقامات ولا عن الطريق وليست له بصيرة أو زاهد هؤلاء حظوظهم في أنه في دواخله يشعر بشيء من التعالي على الآخرين وأنه مقدم عليهم وأنه أعلى منهم حتى قال ابن الجوزي ده ابن القيم ابن القيم لسه ما جناه حتى قال ابن الجوزي حتى أنه يحب إذا دخل على الناس أكرموه وباسم الزهد نادوه وباسم العبادة قدموه يقول ده عابد ده كده ده كده قال سبحان الله الماوردي قال أمثال هؤلاء يعاملهم الله الذي يملك قلوب العباد كله عنده بنقيض ما طلبوا هو داير تعالى عند الناس يظهر عند الناس وقلوب الناس منه عند الله تلقى بعد كل الناس يكرهه يقول فلان ده انا ما قادر ابلع نهائيا صلى اي حاجه لكن ما قادر لانه مرائي شوف اي زول مرائي قصده ان يطلب عند الناس حظوه وان يجد عند الناس مكانه ورفعه ولا يكون هذا لانه ادرفع منه الله والبيخفض منه الله والبعز والبذل الله زول عنده مكانه ما جاب لي رقبته رفع الله وزول ما لقى مكانه في ناس عندهم علم وحفظ واشياء ثقيله لكن الله اصلا بيرفعه اللي بيرفع الله فهو يقوم بيعمل الاشياء عشان تقرب الى الله قال ما ورد قال حكى قصه نكته هي حكاها في ادب الدنيا والدين قال كان هنالك رجل يصلي وهنالك حضور فاطال صلاته ما قالوا اطال عشان هم لكن يبدو أنه أطال من أجلهم هم وهم ما قالوا كده لما صلى صلاة جميلة وطويلة وهم قاعدين لا يصليها بينه وبين ربه قاموا الناس اتكلموا قالوا يا سلام ما أحسن صلاته بعد الصلاة قال لهم وأنا صائم أيضا قال لهم وصائم كمان قال لهم قال لك فسخروا منه وضحكوا منه وازدروه هو أراد أن يعلو عندهم فاحتقروه قالوا يا سلام صلاة سمحة قال لهم وصائم كمان قالوا هذا سخيف قالوا هم سخيف قالوا هذا سخيف فدا من الجهل وهو أراد عند الناس حظوة ولكنك لن تجد حتى عند العباد حظوة إن لم يعطك الله عز وجل إياها حتى يا إخواننا ربنا بيرفع الناس وبيخطوا للامتحان والابتلاء ربنا رفعك في مكان معين خدتك في مرتبة معينة في وظيفة معينة في درجة معينة علمية من الشهادات ما تقول أشياء يبتوا براي ربنا دارسك تحت عمل شمال وفي ناس ما بيجيب لهم ذكر برضو عنده اختبار معين وامتحان معين على هذه الحالة فالانقطاع باختصار عدم التفات القلب إلى ما سوى الله بالانقطاع الانفصال عن الخلق لا يلتفت قلبك إلى غير الله وهذا لا يمنع أن تتعاطى الأسباب ولكن أن تتعاطى الأسباب وأن لا تجعلها في ذاتها مسببات أن تتعاطى الأسباب وأنت تعلم أنها مجرد أسباب وأن الله سخر العباد عشان كده ابن القيم شوف دائما لما اتكلم عن حظوظ النفس وحقوق الله قال الانسان احيانا يعمل عباده وبيلقى نفسه في العباده دي يعني مثلا في زول الصوم بيصوم اكثر من الحاجات الثانيه بينه وبين نفسه بيصوم لانه لاقي راحه نفسيه في الصوم لو ده سبيله يبدا انقطع هذا حظ نفس اما اذا هو بيعبد لانه بيرى ان الصوم هو الذي يقربه الى الله هذا وصل ضرب ابن القيم مثال عجيب خلاص دائما يضربه في مدارجه قال كان هنالك احد الصالحين وكان كثيرا ما يحج الى بيت الله الحرام حتى قيل انه حج فوق الخمسين حجه خمسين حجه سنويا بحجه والحج معه مشقه وتعب قال في مره من المرات اتهمت حجي قال انا حجي ده ما صحيح ما لي الله حجي ده لنفسي يعني قالوا كيف قال الحج فيه مشقه وجهد وتعب ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء أمه قالت له أديني كوباية موية طبعا زول عابد وزاهد ومعروف ومشهور وعالم كبير أمه قالت أديني موية قال فشق علي الأمر مشقة شديدة فقمت وناولتها الماء وجدت في مناولة أمي للماء مشقة لم أجدها في الخمسين حجة فعلمت أن الحج كان حظ قلبي ولم يكن حقا لربي يعني أنت لا تتعبد لمجرد الميل النفسي للعبادة تعبد لأن العبادة تقربك إلى الله ليس لأنك تجد نفسك في هذه العبادة هذا حظ كلام عجيب قال كونه يقوم بس يمشي القلة ولا القربة يفتحها ويجيب مويه لأمه تعب
معانا معانا بالرغم من أن هذه طاعة أجلة. فكان يحج ولا يأتي لأمه بالماء. لذلك جريج العابد كان يصلي نافلة دعت أمه قالت يا جريج يا جريج, فقال ربي أمي ربي أمي. شوف المعادلة, الله ولا أمي الله ولا أمي, لماذا رضي عن اختيار؟ فاختار ربه واسترسل في صلاته. قال رسول الله أما وإنه لو كان فقيها لقطع الصلاة وأجاب أمه, لأن الصلاة نافلة وإجابة الأم واجب. ولذلك إذا كنت في نافلة وأمرك والدك بتركها أنت تترك النافلة من أجل والدك, وما تتم الصلاة تقطع وتمشي لأمك ولا أبوك, وهذا صعب على النفوس وثقيل, لكن لا يفعله إلا من تجرد من حظوظ النفس. لأنك في النهاية أنت دار أجر ولا دار شنو؟ دار أجر ودار حاجة تانية. لو دار أجر هون دار أجر, كان دار حاجة تانية أمشي غادي غادي صلي. شو كان ده كيف؟ قال أما وإن لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. إما نافلة شو يعني لو قطعت؟ لو أنت قلت لو ما صليت في شنو؟ قال ربي أمي ربي أمي يعني كده, ده طبعا ضعف منه, ضعف في الفقه. ربي أمي ربي أمي كان قال الرب أولى. قال هذا إذا تعارض مراد الله مع مراد الوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصية شنو؟ الخالق. لكن طاعة الأم عبادة أجل من النوافل. طاعة الأم والوالد عبادة أجل من شنو؟ أجل من النوافل. ولذلك يثقل على العلماء والعباد والزهاد أي يصعب عليهم أن يطيعوا والديهم بالمناسبة لكثرة ما عندهم من عبادة, ودي من الآفات. يصعب على إنه يطيع والديه, يقول أنا بيع عبادة التجيلة دي كلها وبيه ناي أباري أمي وأباري أبوي أم في ذاته. يقول له ما يقول له ذاته في الدين ولا حاجة, بس دار إنه يحومهم, بس يقول له حومنا أول دينا أمه تقول له الدين له أختي. يقول يا أختي شنو أنا بقرأ وبصلي وبتعبد يا أخي أخذ شنو؟ المريض ده تجنيننا ساكن, ده عدم فقه وعدم علم, دي من الآفات. كويس. لذلك محمد بن المنكدر وسليمان بن المنكدري أخواني, أحدهما يقوم الليل يصلي والثاني في ذات وقت السحر يقوم الوقت وقت شنو؟ سحر. يتقرب فيه الإنسان إلى الله بالعبادات, فهو يتقرب إلى الله بأن يقوم وقت السحر ليمسح قدم أمه بالزيت, يمسح كرة أمه في نفس الوقت ذاك وقت النزول الإلهي عشان ربنا يرضى عنه, وده بصلي ويقرأ القرآن. كان يقول محمد هو الذي يمسح قدم أمه وسليمان يصلي. قال والله ما أحب أن ليلة أخي سليمان ليلتي. قال لو جاء قال لنا تبادل أقول له ما برضى, لو قال لي الأجر بعدين أنا بديك أجر قرآن أنت تدين أجر مسح القرآن, أقول له لا أجر مسح القرآن ما بديك له, لأنه يراه أجل من قيام الليل وقراءة القرآن والبكاء. ذلك لأنه واجب, ثانيا لأن فيه هضم للنفس. ما لا قال سوداني ببوس الدين أبوه نهائيا نهائي, يمسك أبوه يبوس الدين, وده جائز في الشريعة جائز. ما لا قال زول بيمسك الدين أبوه ويبوس لأبوه الدينه. أنت لك أنا عملت أبوك بتخلع, بقول لك مالك يا ولدي حصل شنو؟ في شنو مالك؟ ده تموت ولا شنو؟ أنت مالك في شنو؟ مالك في شنو يا ولدي؟ لو مسكت أيوه تبوس يقول لك في شنو؟ مالك؟ يتخلع هو ذاته لأنه ما متعود, ولا دي مشكلة هذا. وأبوك لازم يخليك. يقول الولد ده معلول الولد مش الجامع داري الدروش ولا داري الجنن عريق ولا شنو ولد؟ ولا دي مشكلة كبيرة. كويس؟ فقلنا أن التبتل الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم, العالم ده معناه الخلق, لا تلحظه يعني تعالي له ترائيه, ولا يكون لديك عنده حظوة أو حظ. طيب هنا العبارات الثانية التي تبدو كأنها لغزا, ما قال أزول انقطع عن العالم لحوظا. اللحوظ يا أخوانا من شنو؟ من اللحظة. اللحظة اللي هو شنو؟ العين الملاحظة. يقول لك أزول ده شنو؟ أكتب ملاحظاتك, يقول لك يعني لا تلاحظه. واللحوظ معروفة, والحظوظ أن تطلب عندهم حظوة, حظ أن تطلب عندهم حظوة ومكانة عند العالم, لا تطلب هذا من العالم. إن أردت رفعة أو مكانة فاطلب ذلك ممن يملكها حقيقة, ولا تطلب هذا ممن لا يملكها, فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. طيب كأن الهروي يقول شو كان ذا كيف؟ قال خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. ما معنى هذا الكلام؟ شو كان مهم يا إخواننا؟ ابن القيم شرح الكلام بشرح دقيق. تنقطع عن العالم خوفا, خوفا من أن يكلك الله إلى العالم ويرفع تأييده عنك,
انت اذا ركنت للخلق ربنا بيرفع يده منك، هنا بتكون ضعف ضياع شديد، تخاف هذا الهلاك خوفا او خوفا من ان تنقطع الى الخلق فيذلوك. يا اخواننا زول مهما بقى بيحبك ومهما بقى علاقته معك، لا يمكن ان يكون صاحب نعمه عليك دائمه الا الله سبحانه وتعالى. بيزهج زول، بيزهج يقول لحد امتين، نحن نديهم لحد امتين، بيقول كده. لكن الله عز وجل يعطيك وهو صاحب المن والفضل سبحانه وتعالى، ثم رجاء تنقطع عن الخلق. لماذا؟ الذي انقطعت إليه وتركت الخلق لأجله عنده شيء كثير وأنت ترجو هذا، أو مبالاة بحال. المبالاة، وأن المبالاة بحال أن يكون حالك انشغال بالك به دوما، يعني أنت تنقطع إلى الله عن الخلق، تنقطع به عن الخلق لأنه في بالك دوما. هذا معنى شنو؟ مبالاة شنو؟ مبالاة بحال. ثم بدأ الهروي يتكلم عن الأشياء التي تعين على الانقطاع من الخلق. إخواننا ما قلنا أول حاجة ننقطع منها عشان نتبتل، نحن ننقطع إلى الله. في أشياء بتمنع انقطاعنا إلى الله، الخلق، أن تضع الخلق بينك وبين الله، تخاف نقده وإن كان حق. في زول ما داري يلتزم بحق، ليه؟ خايف الناس يعيروا أو يتكلموا فيه أو ينتقصوا أو يهزأوا به أو يسخروا منه أو يتغامزوا أو يضحكوا، خشية هذا يقوم يعمل شنو؟ يقوم يترك الحق لأجل الناس. الخلاصة أنه ترك رضا الله من أجل الناس، فهو لا يستطيع أن يستقيم خشية الناس. ده إشكال كبير بالمناسبة، إشكال عقدي في في في عقيدة الإنسان. فأنت بذلك سائل إلى الله، لكنك وضعت الخلق بينك وبين الله وقطعوك عن الله، فبدلا من أن تنشغل بالله انشغلت بهم، وهذا إشكال من الإشكالات. طيب الأشياء اللي بتخليك تنقطع عن الخلق شنو؟ تخليك تجمع من الناس مش متعاملهم. إخواننا القن الانقطاع عن الخلق لا يعني عدم معاملة الخلق، تعامل الخلق ولكن في قلبك ونفسك أن الله هو الفاعل على الحقيقة، عرفت؟ ففي أشياء بتعين، قال شنو؟ بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. حسم الرجاء بالرضا، أنت ما ترجو الرجاء هنا رجاء الخلق، ما ترجى الخلق، ليه؟ بالرضا. بالرضا كيف؟ ده كلام هارون، شوف كلام ابن القيم. ابن القيم يقول من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق لأنه راض بما أعطاه الله، فلذلك لا يطلب الاستزادة من الناس. صح ولا ما صح؟ انت لو قلت الله كتب لي والله داني الكلام ده، ما فيش تقوس الناس وتقول له سووا لي وعملوا لي وتزعزع وتتبشتر، ده مقام رفيع. يعني تقطع الرجاء، رجاء منه، رجاء المخلوقين بشنو؟ بالرضا. ولذلك هذا مهم، تقطع شنو؟ الرجاء بشنو؟ بالرضا. وقطع الخوف بالتسليم. يا سلام يا اخوانا، الناس الزول داري من الناس شنو؟ حاجتين، يا يدوك حاجه ينفعوك يا يكيف شره عنك. يعني انت قد تعامل شخص مداراة عشان ما يضرك بس، ما داري منه حاجه، لكن بتعامله كويس بس عشان ما يضرك، صح؟ وده مطلوب. وفي زول بتتملقه كمثلا يعني مديرك، وانت انت دايره يرجيك، دايره يزيدك، دايره خايف منه، نايم بتقوم تتملقه، كويس؟ حاجتين، اما عندك فيه رجاء او خايف منه. قال لك تقطع الرجاء في الخلق بانه شيء ده مكتوب، لا بزيده ولا بنقصه، وتقطع الخوف بالتسليم. بالتسليم يعني شنو؟ تقول انا سلمت نفسي لله. اذا سلمت نفسك لله معناها صرت وديعه عند الله يتكفل بالحمايه، فلا تخشى بعد ذلك الناس، لان الحمايه والحرز صار عند الله. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. فوض امر الله تعالى بجوشه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تعالى فيه،
أقول قطع الخوف بالتسليم. إخواننا والله ده شيء عجيب خلاص. قطع الخوف بالتسليم كيف؟ شوف الكلام ده كيف؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن، خلاص انتهى الكلام. إذا سلمت بهذا الكلام كل خوف من مخلوق ينقطع عن قلبك. وهذا لا يمنع من المداراة والمعايشة والتعامل والتداين بين الناس. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا مطلوب. لكن أهم شيء أن لا يلتفت القلب، ليكون تعامل بتاع جوارح فقط، تداريهم بجوارحك ولا يتعلق ذلك بقلبك، ولا تداريهم فيما يضر دينك أو يفضي بك إلى المهانة والذلة. والله لو أنت مشيت البشر والله يذلوك ذلة، كان بقيت عزيز الله بعزك، وما بتبقى عزيز إلا أن تتعلق بالله، تتصل بالله. بعدك بشوف البشر دين ما بيعملوا حاجة جديدة، بيعملوا الشيء اللي ربنا سخره له، والله كاتب الشيء ده، والشيء قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الشيء كاتب والله ده بيبقى. عشان كده قال لك تقطع الخوف من المخلوقين بالتسليم، تسلم نفسك لله عز وجل. طيب، ويحسم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. المبالاة في الأول تبالي بالله، يعني دائما يكون بالك مع الله. طيب مبالاة البشر تقطع بشنو؟ قال بشهود الحقيقة. كيف بشهود الحقيقة؟ يا سلام، والله ده من ألطف الكلام. شهود الحقيقة أن تشاهد أن الفاعل في هذا الكون على الحقيقة هو الله، فهو الخافض الرافع المعز المذل. فشهود الحقيقة رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، وفي قبضته وفي قهره وفي سلطانه وتحت ملكه وتصرفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كله في قبضة الله. الله كان دايب يبقون لك أعداء يبقون، وكان دايب يبقون لك كويسين معي يبقون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتقطع مبالاتك واهتمامك الزائد وانشغالك بالخلق بشهود الحقيقة، حقيقة أن الله هو الفاعل، وأن كل شيء بالله وفي قبضة الله، وكل شيء قائم بالله هو المهيمن. والله يا أخوانا يا أخي، هذا المعنى، هذا المعنى، ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول شيء في هذا الكون ولا ينتقل ولا يتغير إلا بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. دي الدرجة الأولى من درجات التبتل. التبتل الانقطاع عن الخلق بشنو؟ بالتسليم، قطع الخوف بالتسليم، وحسم الرجاء في المخلوقين بشنو؟ بالرضا بما قدر، والاهتمام الزائد والمبالاة بالخلق بشنو؟ بشهود الحقيقة. والله يا أخواننا يا أخي، الكلام ده كلام والله رفيع جدا، هذا الكلام كلام رفيع. أخواننا مشكلتنا إنه الناس بيتكلموا عن الأحداث والوقائع المجردة، أمريكا دبابات F-16 وعارف الشبح وطيارة بدون طيار، القنبلة النووية، ما في زول بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طير أبابيل، ولا طير أبابيل تاني ما بيجي نهائيا، بس كان في زمان الجماعة دي قلت تاني ما بيجي كيف؟ وإلا أنت تطعن في قدرة الله، تقول كان قادرا على أن يهلك أبرهة والجند والفيل بطير الأبابيل، ولكنه لا يقدر على أمريكا بطير الأبابيل. ما هو الناس يتكلموا عن الأشياء القوة المجردة الآن، ولا يتكلمون عن حقيقة الأمور، عن النصر والتأييد وتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية في قلب الأمور. وهذا يحصل في آخر الزمان. إخواننا في حديث في آخر الزمان أن جيش قوامه 12,000 يحاصرون مدينة القسطنطينية وهي على البحر، وقد تحصنت بحصونها عن جيوش الإسلام بعد ما احتلوها الكفار، والكفار من الروم، والروم هم أبناء الروم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم ده اسم حفيد إسحاق، إسحاق أنجب ولد سماه العيس، وأنجب ولد سماه يعقوب، عنده ولدين، ويعقوب أصغر من العيس لأنه جاء في عقبه، إذا صار يعقوبا. الخرج أول سموه العيس، والعيس كان كثير الشعر. تزوج العيس بنت عمه إسماعيل، إسحاق وإسماعيل أخوان، العيس تزوج بنت عمه فأنجب منها ولدا سماه الروم، ده أبو أوروبا كلها الآن. الروم أبناء إسحاق، واليهود أبناء إسحاق أيضا، لكن اليهود أبناء إسحاق من يعقوب،
والروم أبناء إسحاق من العيص، عرفت؟ والعرب أبناء منه؟ أبناء إسماعيل. والروم سمي الأصفر، عشان كده الروم بيسموه بني شنو؟ بني الأصفر، لأن الروم خرج شديد الصفار. ابن العيص ابن إسحاق، وأهل الكتاب يزعمون أن إسحاق كان يحب العيص أكثر من يعقوب، ويحكون في ذلك قصة طويلة. المهم فدون حيحاصروا المدينة دي، ولعله أمكن في آخر الزمان يكون هنالك تواجد كبير لأوروبا داخل تركيا، ما معروف يحصل شنو. كويس، لما يطول الحصار قال عليه الصلاة والسلام، كان ده مش زمان، حيحصل لسه كمان في وجود الآليات الضخمة والعسكر وأي شيء، قال: فيفتح الله المدينة بثلاث تكبيرات من الجيش. الله أكبر ثلاث مرات بس تنتهي من المدينة دي وتتفتح براها بثلاث تكبيرات، لا دانة ولا رشاشة ولا قنبلة، بتكبيرات، لكن ثلاث تكبيرات بس تسقط مدينة. هذه يوريك قوة الذكر. والله نحن ما عندنا يقين في معاني ما نحمل. ثلاث تكبيرات تفتح مدينة، مش مدينة، دولة، ثلاث تكبيرات بس، لكنها تكبيرات خرجت من قلوب مؤمنة وحناجر صادقة كافية تفتح يعني مدينة كاملة. قال: فإذا كبروا التكبيرة الأولى انهار الحصن الشرقي، ثم إذا كبروا ثانية انهار الحصن الغربي، الأسوار الغربية، فإذا كبروا الثالثة انهار الحصن الجنوبي. قال: فدخلوا المدينة بغير قتال، تسلم بعد ذلك المدينة. وده في آخر الزمان، عشان ما تقول لي التأييد الإلهي انقطع، إنما انقطع الإيمان، أما تأييد الله لم ينقطع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النفس عدو قريب، والقريب قد يعرف مكامن الضعف ويتغلب كما لا يعرف البعيد. فشنو؟ القريب أخطر، ولذلك أخطر الأعداء النفس، لأنها قريبة، والنفس فيها منافذ، وكل والشيطان لا يستطيع أن يهدم الإنسان إلا من خلال، لا يهدم الإنسان إلا من خلال نفسه، فهو يستغل في كل إنسان منفذ. في زول نفسه جوا كسولة، زول كويس أي حاجة، بس بالكسل ده ما يجيو، ما بخليه بتاع بنات ولا كده، لكن يخلي الصلاة دي يقوم على يا الله يا الله، وكسلان ويجلجل كرعين، بس خلاص رضا منه بالمسألة دي. في زول نفسه نقطة ضعفها في البنات، الشيطان يحرك المسألة دي طوالي، يخليه يفكر طوالي في مسائل البنات، في صورة في التلفزيون يعاين ويذنب، كل مرة يقول أقوم حسة، أقوم بعد شوية، وهكذا. عشان كده الشيطان إذا كان عدو لا يمكن أن يهزم مؤمن إلا من خلال شنو؟ من خلال نفسه. فإذا حصن الإنسان نفسه ما وجد الشيطان إليه منفذا ولا مسلكا ولا سبيلا. يقول: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على نفسك طوالي، وده يكون بثلاثة أشياء، يعني ده كلام عملي. قال لك: نفسك عدو، ينبغي أن تطوعها وأن تذلها وأن تخضعها وأن تقهرها وأن لا تستجيب إلى مطالبها وأن لا تسترسل مع أهوائها وشهواتها. ما تسترسل، وقف. إخواننا في كتاب قيم جدا لازم تقروه، لازم، كتاب روضة المحبين للعلامة ابن القيم، يعالج قضية الشهوة عند الشباب. بل الشباب خليهم عند غير الشباب، إخواننا الشهوة ما بتعرف شاب وغير شاب، قد تكون عند شيخ أسكن كويس يعني زول كبير في سنه، لكنها قد تثور. والدليل ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، فذكر منهم قال: شيخ زاني، بعد ما سنه أنا كبرت المفروض يكون تعقل ويكون هدى، بعد تلقاه يمشي للحرام وينحرف. فالشهوة خطرة. ذكر ابن القيم، ودي أهم حاجة في الكتاب، صفحة تقريبا صفحة 465 وما بعدها، زي 9-10 صفحات كده، من 465 لحد 470، تكلم عن 50 طريقة تعالج الشهوة وثورانها في نفوس الشباب. 50 سبب كويس بعلمك، خليك انك انت منها تلمح العواقب. الشهوة قضيتها، بعد ده حيحصل شنو؟ عاينت وتمتعت، الأثر الذي سوف تتركه من الدمار في على قلبك ودينك سوف تتجرع ظلاماته
وإشكالاته زمنا طويلا. من الأشياء التي تعالج تفكرك في أن انشغالك مع الشهوة يوجب لذة، ولكنه يفوت لذة انشغال القلب بالكلية ولذة العبادة ولذة الذكر ولذة الأنس بالله. ليه؟ لأن التفت إلى محبوب من غير الله وتعلقت بامرأة فأخذ هذا نصيبا من القلب الذي كان ينبغي أن يكون لله فصار لمخلوق. فلذلك لن تجد حققت لذة بالعشق، ولكنك فوتت لذة القرب والأنس بالله والخشوع في صلاتك وتلاوة القرآن وإلى غير ذلك من الأمور. شو الكلام ده؟ ده كلام راقي جدا بالمناسبة. روضة المحبين، أوصي بقراءة هذا الكتاب. روضة المحبين من الكتب العجيبة. فهو يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على النفس، تنقطع عن نفسك لأنها عدو، بثلاثة أشياء، بأشياء معينة بتخليك تنقطع من نفسك. مجانبة الهوى، لأن الهوى يصد عن التبتل الذي هو الانقطاع إلى الله، قوس ألا تسترسل مع الهوى. ومجانبة الهوى ومخالفته مهم جدا، مخالفته. ثانيا تنسم روح الأنس، ده كلام عالي شديد، كلام الهروي عالي، لكن ابن القيم نفسه شرحه كالآتي. تنسم روح الأنس، يرى ابن القيم أن البدن يحتاج إلى روح، صح؟ بدن بدون روح بيكون شنو؟ جنازة. شنو؟ جنازة أو شنو؟ ميت لا يبقى عليه، يدفنوا طوالي في أقرب فرصة، صح؟ البدن تحتاج إلى روح. يرى ابن القيم أن الروح تحتاج إلى روح، ده كلام غريب مش كده؟ كما أن للبدن حاجة للروح فإن للروح حاجة إلى روح، فإذا كانت الروح هي روح البدن فإن روح الروح الأنس بالله، الأنس بالله روح الروح، فإن الروح تجد في الأنس بالله راحتها. أيوة، الناس بيلقوا أنسهم راحة بالحديث إلى المعشوق، التلفزيون، اللعب، الملاهي، الكذا. وأهل الأنس راحتهم وترويحهم في خلوة بالله، يأنسون بالله يذكرونه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده من الكلام المهم. ثم قال وشيم برق الكشف، شيم يعني رؤية برق الكشف. ابن القيم يرى كما قال الهروي أنك تنفصل وتنقطع عن نفسك بثلاثة أشياء: مجانبة الهوى ومخالفته، وتسنم يعني استنشاق، تسنم من النسيم، تسنم روح أو روح الأنس بالله، ثم شيم برق الكشف، أن تكشف عن حقيقة نفسك وأن تقف مع آفاتها والخلل الذي فيها. يعني أنت عشان تنفصل من نفسك وتنقطع عنها تذم نفسك، تشوف الخلل اللي فيك، تقول لنفسك أنت كده وأنت بتاكل وما بتشبعي وما فيك فايدة، وبتطلع إلى الحرام، وبتمشي تسوي كده، وبتعمل كده. معناها أن تكشف عن حقيقة نفسك وعلى لأعمالك. والله يا أخوانا ده كلام عالي جدا، رأيت منزلة التبتل دي، تبتل فيها ابن القيم، يعني بالغ فيها مبالغ. يعني يقول للانقطاع عن النفس لابد من الكشف عن عيوب النفس وعافات العمل ومفسدات العمل. أنت بتعمل أعمال وقد تفسد هذه الأعمال بملاحظة الخلق، بالغرور، بالعجب، بالرياء، أعوذ بالله، كويس، وإلى غير ذلك. والكشف عن منازل السير، أنت ماشي إلى الله تكشف عن منازل، يعني التبتل تعرفوا شنو عشان تعملوا. أنت تسمع التبتل تقول أنا دار أتبتل، لكن ما عارف تبتل ذاته كيف. تكشف عن المنازل، تشوف التوكل ده شنو، التبتل هو شنو، المحبة شنو. وهذا لا يحصل إلا بعد الكشف على حقيقة التوحيد. ثلاثة كشوف: كشف عن آفات النفس، وكشف عن منازل السير، وكشف عن حقائق التوحيد، وذلك بمعرفة الأسماء والصفات. أنت بتحتقر نفسك متين، تقول أنا فقير والله غني، أنا عاجز والله قادر، أنا جاهل والله عليم، أنا ذليل والله عزيز، وهكذا. تبدأ بمعرفة أسماء الله وصفاته تتكشف لك عيوب نفسك وتتكشف لك حقائق الطريق ومسالك الطريق. الدرجة الثالثة والأخيرة من درجات التبتل
تجريد الانقطاع إلى السبق لتصحيح الاستقامة. يرى الهروي أعلى درجات التبتل بعد ما تنقطع من الخلق أن لا يكون لديك هم إلا أن ترضي الله دوما وأن تكثر من الطاعة وأن تزداد كل يوم قرب منه. بس تجريد الانقطاع بشنو؟ بالسبق، تكون دائما في سباق لتصل إلى الله بالإكثار من الطاعات، بالإكثار من النوافل، بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول. يعني بعد ذلك انقطعت من النفس وانقطعت من الخلق، فضل شنو؟ الانفصال حصل من الخلق ومن النفس، فضل شنو؟ الاتصال. والاتصال يحتاج إلى مسابقة، ويكون همك كله بعد ذلك تفكيرك كله كيف تصل إلى الله، كيف يرضى الله عنك. بس ده يكون همك بعد الخلق، خليته وراك، ما بيكون قدامك بينك وبين الله، بقيت أنت ماشي لله والخلق وراك ونفسك خليتها وراك. بعد ذلك تريد أن تعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الذين قادوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب، في إضافة إلى منزلة التبتل، ما هي فوائده وثمراته وآثاره؟ للتبتل ثلاثة فوائد أساسية. الفائدة الأولى دليل القرب من الرب. المتبتل إذا تبتلت كان التبتل دلالة وعلامة على قربك من شنو؟ من الله. لماذا؟ لأنك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق. ده الفائدة الأولى. الفائدة

0: المتبتل إذا تبتلت كان التبتل دلالة وعلامة على قربك من شنو؟ من الله. لماذا؟ لأنك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تثق فيه، فلذلك لا تسأل إلا إياه، لأنه غني، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه ودود، لأنه عليم، لأنه خبير، لأنه قدير، فأنت تنقطع إليه بكثرة دعائه وكثرة اللجوء إليه. فمن آثار وثمرات التبتل السلوكية المتبتل كثير الدعاء لله، من حاح في طلبه كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده بمنزلة شنو يا أخوان؟ منزلة التبتل بآثارها وثمراتها وفوائدها. والمنزلة التي بعدها الرجاء. زهدت، تورعت، يتورع بعد الزهد، تبتلت بعد التبتل، يفجر التبتل شنو؟ الرجاء. زول خلى الناس وراءه وخلى النفس وراءه، بقى الله معه طوالي طوالي يدعوه كثيرا، يلجأ إليه ليحقق العبودية له بالخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون. الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش. ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا، كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء، في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض، وأنشأكم منها واستعمركم فيها. أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني. ليست بالأماني، هي بالجهد الصادق لإعمار الأرض وإخراجها أو إخراج الدواب فيها التي تعيشها إلى حال أفضل. وعلى رأسهم الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ثم كرمه بالبعثة النبوية الشريفة. يعني عندما تكون إنسانا وتكون محظوظا موهوبا مكرما من ربك فتكون مسلما، فأنت حزت الأشياء الجميلة. يعني ما الذي تريده بعد هذا؟ إيه، لكن كيف تترجم هذا الاستخلاف؟ للأسف أنا ما أريد أن أقوله اليوم بداية، وسأكمل من خلال الحلقة، أننا أصبحنا وصرنا إلى ما لا يجب أن نصير إليه. كيف يصير العرب والمسلمون، وعندما نقول العرب يقصد بهم الإسلام، العرب مش مقصود به الجنس، كل ناطق بالعربية. هنا لا أتكلم عن الجنس، وأنا هذه أكررها في لا أتكلم عن الدم والأجناس والأعراق، لا لا، أتكلم عندما تقول العرب نقصد الناطقين بالعربية، المسلمون الذين يحفظون القرآن ويجيدون العربية. أحيانا أكثر ممن هو من أصلي عربي. إذن هل هذه الأمة الآن في القمة، هل هذه الأمة هي في مصاف الأمم؟ السؤال الأدق شوية، هل نحن اليد العليا أم اليد السفلى؟ من وين مأخوذة هذه؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، يقول عليه الصلاة والسلام. أين اليد العليا، نحن أم هم؟ إذا جئت على صعيد العقيدة والإسلام والإيمان فنحن أشرف وأعظم، هذا قطعا، أنا لا أناقش هذا الآن، هذا أمر مسلم به. إيه لكن أنا أتكلم عن أرض استخلفني الله فيها، هل أنا الخليفة الحقيقي الذي أراده الله؟ ما الذي أراده الله من خلق آدم؟ موضوع فيه فكري شوية اليوم، معلش يعني مش اجتماعي، فكري شوية لكن مهم. لماذا خلق الله آدم؟ ليستخلفه ويعمر الأرض، مش العبادة فقط. بعضكم يقول لا يا شيخ، راجع القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، نعم، العبادة أساس، هذا المعنى الضيق للعبادة هو الصلوات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، في معنى واسع، والمعنى الضيق هذا لا يضيع. مش معنى ذلك أننا نضيع هذا المعنى الضيق، الصلاة مش مهمة ونبحث في العلوم والفيزياء والكيمياء، لا خير فيك ولا في علومك ما لم تحتط وتلتزم بالمعنى الضيق، وهو الحفاظ على صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك وبرك وإحسانك إلى الناس والأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام. جيد، ثم تنتقل إلى المعنى الواسع في العبادة، وهو أن تحول وتترجم ما أعطاك الله من نعم في هذه الدنيا إلى إبداع. ارجع إلى الآية التي ذكرت، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من المحمول الآن في البر؟ الغرب هم أم نحن؟ هم. من المحمول في البحر؟ هم. من المحمول في الفضاء في الجو؟ هم، مش في الفضاء حتى، لا حتى في المجرات هم. ونحن إن حملنا وحملتنا المراكب، فللأسف بفضلهم وبجمايلهم. تقول لي لا يا شيخ انت وين رحت، ما تنساش كان عندنا البيروني وابن الهيثم والخوارزمي. صحيح، لكن إلى متى؟ عندك علم أن عجلة العلم والفكر والرياضيات والفئ كل هذه إلى القرن الرابع؟ إلى القرن الرابع تكاد تكون الأمة وقفت، إلى القرن الرابع الهجري وقفت الأمة نايمة، يعني نوم. والإحنا في إيش توا؟ إحنا في القرن الخامس عشر، يعني تكلم على 9 قرون من النوم. لا كثير، هذا 9 قرون من النوم، أمة لا تجيد إلا أنها تجتر. نحن الآن ما نفعله نجتر القديم. تعرف شو معنى تجتر؟ بالعامية يقول يقصع في الجرة، هذا بالعامية. اجترار هو أن تأتي بالقديم فتعيده، نحن فقط نجتر المكتوب فنكتبه، والخلاف فنستجده، وهذا ما يحدث الآن. نريد أن نجتر المشروع فنشرحه، والمفهوم فنفهمه، والمقول فنقوله، والمكتوب فنكتبه. لذلك حتى رسائل الماجستير عندنا والدكتوراه الآن كلها عبارة عن اقتباسات وشيء معادة. دراسات سواء تطبيقية ولا العلوم الشرعية أو العلوم العلمية كلها، ومش خلينا نقوله مش بالإجمال، مش معنى ذلك أنه ما فيش براءات اختراع بسيطة في الأمة. ما تكلمش على ليبيا تحديدا، تكلم على الأمة الإسلامية، في براءات اختراع متواضعة. بعضكم الآن اللي يسمع فيه من الدكاترة والأساتذة المحترمين يقول لي لا، في جزء أنت ما قلتهاش وأنا بنقولك عليه ونعرف شن قصد سؤالك. بتقول للناس اللي مشوا برا لأمريكا وبريطانيا وأوروبا والسويد وبلجيكا وغيرها أبدعوا. إذن مشكلتنا مش إحنا مش مبدعين، المناخ، مناخنا مش مناخ إبداع، لأنها مناخ استبداد. وأنا داير حلقة على الاستبداد اللي بيرجع لها في القناة، هنا في قناة فبراير داير حلقة على الاستبداد، ما عادش 4 حلقات فات ممكن. المناخ الاستبدادي يمنع الإبداع فعلا، وكل مسلم كل مسلم عربي كان أمازيغي تباوي من أي جنس كردي المهم مسلم يعني كردي تركي غيره شركسي هذه الأعراق لا أريد أن أعددها كاملة كل الأعراق المهم مسلم يعني يخرج من هذه الرقعة الجغرافية هذه سواء كانت شمال أفريقيا أو الشرق العربي هذا ويذهب إلى أوروبا يبدع عندنا ناس يشتغلوا في وكالة ناسا عرب ومسلمين ليش؟ لماذا؟ لأنهم خرجوا من هذا المناخ الاستبدادي لكن بالعموم أنا لا أتكلم عن حالات وعن أشخاص أتكلم عن أمة كاملة أمة كاملة قاعدة الوراء لا نحن نتسول المعرفة مش المال لا المال فيه المال حتى الهبال كانت تزيد حاجة فيها لام باعتبارها حتى في سجع يعني المال والهبال لا موجودات عندنا ما شاء الله تلقى داير مال وداير سباق للهجن وسباق حشاكم للكلاب السلوقي متاعة الصيد والله كارثة لما لا توظف هذه الأموال للبحث العلمي للوصول إلى اختراعات معينة إلى تطوير اختراعات اليابان لم ترتح اليابان ما تريحتش نين واكبت الصناعة الغربية وسبقتها الآن لا منازع في الإلكترونات وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ

حتى لو كان عندنا تقول لي والله الحمد لله اشترينا بأموالنا طائرات. اشترينا اشترينا اشترينا يا اشترينا صنعنا. لا به قطع الغيار وين؟ تقول لي قطع الغيار منه؟ متى ما تعطل هذه الدبابة وهذه السيارة وهذه أنت تحتاج إليهم ليصنعوا لك قطع الغيار. يعني أنت عالة عالة على هذه الأرض، هل هذا الذي أراده الله لك؟ يقول لك لكن والله عندي صلاة وعندي قرآن. هذا جميل، القرآن والصلاة هو الذي يزينك أصلا، لكن لا يصلح أن تكون وأنت بقرآنك هذا وبعلمك الشرعي هذا وبإسلامك وباتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن تكون عالة على أناس يعني هم ليسوا نصارى فقط، كانوا نصارى ملتزمين، كان حالهم أفضل، ولكن هم أصحاب عربدة وخمرة وماسونية، وأغلب المخترعين فيهم للأسف يهود. لا تكون عالة عليهم الصح، قول لي لاني والله أنت جميل نعم بصلاتك وقرآنك، لكنك آخر النهار تحتاج إليهم، تكمل صلاتك وتفتح هاتفك جوالك تفتحه، من صنعه؟ من صنع هذه البرامج يا سيدي؟ حتى البرامج الموجودة ما الذي ألفها أسسها؟ الملائكة عندما سألت ربها، شوفوا الجزئية هذه وركز معي فيها باش تكون لك جواب، لأني نعرف في اللي عنده تساؤلات. أسمع هذه، الملائكة تقول لربها، قالوا أتجعل فيها، شوف استفهام الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، تقول عن نفسها الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني رب العالمين قالوا أنت إذا خالقهم للعبادة نحن نسبح لك ونقدس لك، هذه مؤامرات يفسدوا ويقتلون ويسفكون الدماء. بماذا أجاب رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. ثم أخبر في آية بعدها وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء، علم سرنا في العلم. السؤال الآن قبل أن تنتهي الحلقة، هل نحن جادين في العلم؟ غير جادين. أعطيني غير نتم الدكتوراه ويديروا لي لجنة ويجيزوني مع التعديل. ترى شوف اللي في الرسالة، شوف اللي في اقتباسات من هنا ومن هنا، ابداعك انت يا استاذ يا دكتور يا بروف، اضافاتك وين؟ لمساتك انت يا سيدي، اضف نتاج غير عادي من الرسائل الماجستير والدكتور في كل العلوم، فيزياء وكيمياء في الرياضيات في الاحياء في العلوم الشرعيه. يعني لكن اين الابداع؟ يقول الإمام الغزالي، مش الإمام الغزالي الأول، لا، الشيخ محمد رحمة الله عليه، توفي في تقريبا في السبعينات، الدكتور محمد الغزالي يسمونه إمام الدعاة، رجل صاحب بصيرة وصاحب فكرة. يقول هم استيقظوا في الظلام، على الغرب يقصد، استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. احنا في عز جايلر قد في عز النهار، إضاءة كشفات من كل مكان ونمنا، أخذنا الغطاء ونمنا، قلعنا التكييف ونمنا، بدأت في الصيف طبعا، حبوا التكييف والنوم والغطاء، خمس تفاحات، خليك في تفاحتين، يقول لا بلا يا شيخ جيب لي خمس تفاحات. أيوة النتيجة ماذا؟ أمة كلها محصلت بطانية خمس، يبدو هذا أمة تجيد الاستهلاك، ولذلك هذا النفط لن يبقى، يسحابوا الجغيمات اللي تحت الرشادة اللي بتقعد لك ديمة. لا يا سيدي، ممكن انت وجيلك وأولادك، وبعدين اللي فكر في بناء الأوطان وبناء استقلاله وذاتيته عن هذه الأمم يبتكر علم فيزياء وأحياء ورياضيات وجبر تكامل وتفاضل، هذا غير النحو والصرف، حتى علوم مهمة جدا، النحو والصرف والفقه وأصول الفقه والتفسير، سير الحديث، الحديث والتفسير ورجال وعلوم الحديث عموما واللغة وما يتعلق بها، علوم مهمة. مع أنه مش جادين. قولوا الشيخ اليوم في الحلقة مع أنه جدية، طالب العلوم الشرعية تجده يدرس، ماذا تدرس؟ يقول له في النحو، يقول شرح ابن عقيل، جيب له شاهد نحوي.

0: صيف ضيعت اللبن مثلا من النحو، هذا يستشهد به لماذا؟ يقول اه، يقول اه هذا ما ما ما ما ما ما من اول خلينا، مش من اول، لا لا، جي لي واحد بتاع فيزياء تقول له النسبيه الخاصه والعامه تعرفها، يقول والله سامع عليه، لا مش سامع عليها، لا معليش انت بتخصص فيزياء، انا نسمع عليها ماشي الحال، انا رجل وعظ ونسمع عن النسبيه العامه والخاصه اينشتاين، ويعني علم جميل هو حقيقه ولطيف جدا الفيزياء، اي ممكن ثقافه عامه، انت تكون متخصص تتقن الموضوع، تقول تعال الشيخ نعطيك محاضره في الفيزياء نسمع منك، للاسف غير جادين، غير جادين، ونبغى اولادنا يروحوا بالتراتيب، والاسبوع اللي فات هذا اسبوع زعل وحرج ومشاكل، والمدراء يشكوا، كل ولي امر يبي له التكيه، كان اعطانا المدرسه اول كلها، كيف صار فينا احنا؟ دقيقه يا جماعه، ابنك انت تشوف كراسات تلقى خطه كويس، وتلقى الامله كويسه، وتلقى ما شاء الله يعني وحلل الرياضيات اللي والحساب كويس، ولغته وتهجى في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي كويس تمام، وجيب في التقادير ديما 85 84 92 ممتاز، هو في الممتاز شيء، قال لابد ياخذ ترتيب، مش جادين، نبوا الترتيب ونبوا الشو، ولد جاب ترتيب بونتو في عيتنا، ما اطلعوا من الجو هنا، اطلعوا منا، غادروا غادروا هذه المساحه اللئيمه بتاعت احنا وانتم وانا وهم، لا نحن جميعا ننجح جميعا، ونجح ولد فلان ترتيب نفرح له، بالعكس كانه ابني، خلوا فيه شوي نفسية طيبة كويس ما شاء الله عليه، وابني بعد مباشرة، وأنا نعطيكم معلومة وهذه بالله لأولياء الأمور ولربات البيت إذا كان تسمعون فيها، أنا أخوك نصيحة رأى. يعني من أخ، هتقولوش من واعظ وشيخ، لا لا لا لا، خو ما تضغطوش على الأولاد من أجل الترتيب، أرجوكم رجاء من عبر هذه، أرجوكم ما تضغطوش على الأولاد بالشكل هذا، أضغط عليه أنه يدرس يطالع ما يغيبش ماشي الحال، تراتيب لا، باش نقولكم حاجة، كل اللي نجحوا في الحياة واصلوا الدراسة وأثمروا مش جماعة الأول، لا غالبا شوف من فصلك أنت، جماعة الجيد جدا واللي مرة مرة يحصلوا في مادة، هذه ما تعودوا على حاجات الفشل والتغلب عليها، أما أنت تمشي في مود معين أنه هو الأول وهو الممتاز، هذا تعرف تصير له صدمة لما يخش الجامعة وتقعد لمادة، يصير له صدمات، يسيب أكل، في طلبة سيب الطب والهندسة، قال أنا مش متعود يفوزني، وإيه لأنك أنت مريض، ربات أمك بهذا المرض، وللأسف مسكينات الأمهات مش قاصدات، لكن أنها ينقلم في مرض لئيم جدا للأولاد، لابد أنت الأول في الفصل وأنت اللي تسكر الدرجة، وقوله أنت خلي درجاتك كويسة وحب لزملائك أيضا، علي تو تعرف الموضوع، خشيت في موضوع مفيد وفي الحلقة، لكن بروح يبي حلقة، المهم فكرتنا اليوم جدية، خلوا عندكم جدية للعلم، اطلبوا العلم لذاته، لكن احنا زمان أمة العرب زمان، أمة كانت زمان، لكن الآن ماذا وضعنا؟ والله سيء، أمة كلمة متخلفة في اللي ما تعجباش، يقول كيف متخلفة وعندنا الأبراج، ايه بنيهن انت الأبراج، ايه برج وين يفوت 800 متر في السماء بنيه بالهندسة متاعك انت، لا أقول حقيقة، قول يا جماعة أنا والله لولا الغرب ما عندي شيء، يعترف الإنسان، يعترف عندنا قيم وأخلاق جميلة وارثينها من ديننا، من ديننا الإسلام، وأيضا من تربيتنا وبيئتنا، وهذا جميل، لكن يجب أن نبدع في الحياة، في الحياة نبدع، نقدم شيء للناس، الأمم قاعدة تتسابق سبحان الله، الآن في السيارات الكهربائية الغرب يسحب روحه، تقدم داير بطارية تطلع لهم اليابان ببطارية تعيش مش عارف كم سنة، شفت عليها تقرير، وتمشي مسافة، قالوا اليابان هذه ما عرفناش الحل معاه، ايه نعم اليابان كانت متأخرة، عندك علم في 1840 1840 اليابان بعت وفد إلى مصر لتعلم النهضة، تبي جيت تعلم من مصر النهضة اللي فيها يا محمد علي وأولاد محمد علي، عائلة محمد علي اللي هي المملكة اللي كانت فيها مصر، محمد علي دار نقلة لمصر، مع أنه لا شك رجل عنده أخطاء، عنده أخطاء في التاريخ، وما فيش رجل حكم أو ملك اللي عنده أخطاء، لكن في النهضة، ولذلك قضت عليه أوروبا، وأنتم بتعرفوا قصة محمد علي، واليوم مش في ذكرها لأنه مش حصة تاريخ، محمد علي تآلبت عليه أوروبا، صحيح هو كان عنده طموح زايد وهذا عيب الحكام، ما يعرفوش الليفل اللي يوقفوا فيه. هو مش حارب حتى السلطان في في في تركيا، وهو كان اصلا مولى من الدوله التركيه، فهو حس بالقوه. المهم تآمرت عليه فرنسا وبريطانيا وكل دول اوروبا والمانيا وقضوا عليه. هذا اللي دار النهضه في مصر. اليابان في 1850 بعت وفد لمصر تبي تعلم النهضه، وين احنا توا ماشيين الى الوراء؟ فيش تقدم، في اشياء جميله، بيوت لطيفه، سيارات مستورده، تلفزيونات مستورده، نقلات مستورده، ثياب مستورده، اقمشه مستورده، اواني مستورده، اطعمه مستورده، كتب تطبع في مكان تاني، يصير في النهايه الورق مستورد حتى لو طبعت عندنا. اقلام من الصين يا جماعه، خلال يجيك من الصين، الثوم يجيبوا فيه من الصين، وهذه عجبتني بالله، فكر تونسي جيت اتكلم، ثوم يستوردوا فيه من الصين. مليار ونص الصين تزرع في الثوم وتاكل هي، مليار ونص، وتصدر فيه، يصدر فينا احنا في شمال افريقيا هنا، واحنا عندنا مئات الالاف من الهكتارات. والماء العذب، الماء العذب، لا راقدين راقدين نوم، جديه ما فيش، ونقولوا نحن نصلي ولحيتي جميله وشكري، لا رب العالمين يريدك حرا لا يريدك عبدا لاحد. قالوا هو صنعنا ربي الغرب ايش يصنعون؟ لا، اليد العليا يقول عسى الله خير لهم من اليد السفلى، تكون يدك عليا، لا تاخذ منهم شيء ولا تستورد منهم شيء، حتى لو قاطعوك تشعر بقوتك وبانفتك. شوف الغزاويين اليوم، انت ما يستنوش في شيء من حد ابدا، عايشين في قطر محاصرين وحققوا نصر. ليش؟ لانهم لم يعيشوا عاله على احد. نسال الله ان ينصرهم وأن يفرج عليهم. أسألك يا علي قدير في آخر هذه الحلقة أن تنصر أهل غزة وأن تمكنهم، لأنهم رفعوا رؤوسنا حقيقة وبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم. نسأل الله أن يتقبل من شهدائهم، أن يرد مفقودهم، وأن يعافي ويشفي جريحهم، وأن يكون معهم يا رب العالمين. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، ألتقيكم في مسائنا آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حلل قرشك. وفي هذا البرنامج نشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، ولازلنا وإياكم في الكلام عن المقدمة السابعة وهي الإجارة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف الإجارة وعن حكمها وعن أركانها وعن ضمان تلف العين المستأجرة وتضمين الصناع، ونتكلم اليوم عن الركن الآخر وهو تحديد الأجرة. تحديد الأجرة هذا من الأركان، يجب تحديد الأجرة بحيث تكون معلومة، كيف معلومة؟ يعني لا غرر فيها ولا جهالة. تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل، وللأسف عادة الناس اليوم أنهم يجيبوا عمال ويخدموهم، ثم بعدها ينتهي من العمل قداش حقك، يقول له والله كذا، فيزعل صاحب العمل ويقول له لا بسعر كذا، وتصير المنازعة ويصير الخصام ويصير الخلاف. وهذا الشرع حدد هذا الأمر، أن يكون الاتفاق مسبقا، اللي أول شرط آخر سلامة، لما يكون مشروط ومعروف يسلم، إلا ما كان عرفا ينتفي به التنازع. إذا كان الأمر معروف أن هذه الخدمة لا تتعدى هذا المبلغ بين الناس، خلاص. مثلا جبت أجير رفع برويطة الخضرة، معروف أنها بدينار مثلا، والله بنصف دينار، والله مش يجي يقول لي بعشرة من السوق للسيارة أو غيرها. مثلا في أشياء معروفة باليومية وهكذا، لكن إذا كانت مش معلومة والخدمة لازم يتم التحديد، وهذه انتبهوا لها لأنها رأي تصبح من العقود، ولو أنها تصحح هذه العقود، يعني ليست فاسدة، لكن الاختلال بهذا الركن يكون مآله إلى التنازع، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا اللي يقول نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، والحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. ما تأجرش ليتبين له. أو في رواية أخرى موجودة عند النسائي، إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. الكلام هذا المقصود به قبل مش بعد، لأن بعد ما بينبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما بيه الشك، لأن ما بيأكله بالباطل، لكن التنبيه أن يكون في الأول، أعلمه أجره، اسمع بتخدم بكذا، أو الثاني يقول له بقداش سوى يجي من هذا ولا من هذا. المهم يتم التحديد، الأجر الذي تنتفي معه الجهالة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، وفي الإجارة تأجيل الأجرة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، نعطيك الثمن تعطيني السلعة، لكن في الإجارة اخدم نعطيك، هذا السائد. والأجرة نوعان، الأجرة نوعان، إما أن تكون معينة، يعني أنا من أعطيك 100 دينار تمام، أو سلعة، مرات ما تكونش فلوس، اخدم لي هذه الخدمة ونعطيك هذه الساعة أو هذا الهاتف، أو ويأشر لي عليها بعينه، يشوف فيها قدامه، شوف فيها يقول له أو هذه الحاجة فلانية، نعطيك هذه الدستة من الثياب، ماشي. مرات العامل يرضى، ما عندهش مشكل، مش بالضرورة فلوس، محتاج أحيانا إلى نقال هو ب 300 دينار 400 دينار، يقول لك يا سلام أنا نخدم لك اليوم تام، وعطيني النقال هذا، يا تمام، راه بعينه وشافه وتمام ورضي به، يا سلام نخدم تمام. إذن هذه يسموها أجرة معينة، تحددت ونعرفت مواصفاتها ونعرفت قيمتها. لكن احيانا مش معينه. يقول والله نعطيك قمح تمام، نعطيك صاع تمر، شنو هو التمر واي من اي نوع من اي كذا دون تعيينها، صاع تمر، كيلو قمح، نقود، حتى نقود اعطيك مثلا كذا من النقود، لكن مش معينه بعينها، مش موجوده قدامه، مش موجود تمام. الان الاجره اتفقنا ان الاصل ان في الاجره تاجيل الاجره بعد الخدمه، بعد الخدمه، لكن احيانا يجب تعجيل الاجره ضروري، الاجره تكون مدفوعه مسبقا قبل العمل في اربعه مسائل او في اربع حالات، اربع حالات من العقود الاجاره بين المؤجر والمستاجر يجب فيها تعجيل الاجره. شو معنى تعجيلها؟ يعني مش تاجيلها، تصبح كانها زي البيع، انه هو تدفع للاجره بعدين يخدم. متى؟ ان شرط التعجيل. اذا كان اشترط التعجيل قال له والله انا ما نخدمش الا اذا دفعت لي المئة دينار او الف دينار، خلاص في الحالة هذه المسلمون على شروطهم، إذن لازم يدفع له، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أو النوع الثاني أو الشرط الثاني أو المسألة الثانية، إن كان من العرف تعجيله ولم يكن الأجر معينا. إذا كان العرف السائد تعجيل بس شرط أن يكون ليس معينا، ما هوش اللي ذكرناه زي الساعة، هذه الساعة شرك فيها والله النقال، لا، إذا كان متفقين أن بيعطيه صاع تمر والله كيلو قمح، وكان من العرف السائد في البلد أن يعجل، هاك خذها القمحات والله خذها التمرات والله خذها البرتقالات والله خذها الفلوس، هو الأول وبعدين اشتغل، خلاص إذا كان العرف حكمها ماشي. الأمر الثالث، إن عين الأجر مثل زي ما قلنا هذه الساعة، هذه الشاه، نعطيك الشاه هذه أو هذه الآلة أو هذا النقال، إن عين الأجر تفسد الإجارة بانتفاء تعجيل المعين ولو عرفا، الإجارة تصبح فاسدة إذا اشترطوا عدم تعجيل المعين، لأنه إذا كان عين يشترط فيه التعجيل، يشترط فيه التعجيل ولو عرفا، ولو كان هذا الاتفاق على هذا الأمر عرفا. التعجيل السبب الرابع، إذا لم يعين وكان في منافع مضمونة، إذا ما تعينش الأجرة، ما تعينت فلوس خلاص 500 دينار 200 دينار 400 دينار، لكن ما كانتش في منافع مضمونة، شنو المنافع المضمونة؟ مثلا لو واحد طلب شخص تأجير سيارة بيسافر بها للسفر، وهذه السيارة اللي بيها بعينها باش يسافر بها في السفر بأجرها من معرض تأجير السيارات مش موجودة الآن عند المؤجر، مش موجودة، قال وين السيارة النوع الفلاني، قال هذه مش موجودة في المعرض، لكنها مضمونة الوصول بعد ثلاثة أيام، نضمن لك أنها تصل ثلاثة أيام، الآن بيوقع العقد، يقع عقد الإجارة بهذه الحالة ماشي، لكن لا يجوز إلا بتعجيل الأجرة، إلا يعني لازم يعجل في الحالة هذه الرابعة. ليه؟ لأن المنفعة كما قلنا مضمونة الوصول. باهي ليش اشترطنا عليها أنه يدفعها ضروري؟ لأنه في الحالة لو ما دفعش الفلوس وصارت ذمة المستأجر مشغولة بالثمن وهي الأجرة، ما هو حتى الفلوس هو بيخلصهم بعد ما يسافر تمام، وصارت ذمة المستأجر المؤجر مشغولة بالسيارة، يعني هذا في ذمته دين عليه أنه يجيب السيارة بعد ثلاثة أيام، وهذا دين عليه أنه بيخلص الأجرة بعد يسافر ويرجع، معناه هذا شن صار؟ صار زي ما يقولوه المعاملة دين بدين، وهذا من قبيل بيع الكالي بالكالي، هذا ممنوع، يعني يعقد عقد إيجار وكل حد ما خلص، لا هذا دفع السلعة في البيع ولا هذا خلص ثمنها ولا هذا استنفع بالشيء ولا هذا خلص ثمنها والعقد توقع، لا لا لا لا لا ما يجوز، هذا ممنوع حتى في البيوع، تكلمنا عنه في باب البيوع المنهي عنها في بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين. هنا يشترط تعجيل الثمن، لازم من قبض أحد الثمنين، يعني أحد العوضين، يا يدفع الثمن يا يدفع يا يجب السيارة، لازم تكون واصلة. قال العلماء إلا إذا كان المؤجر هذا صاحب المعرض السيارات شرع بالفعل في توفيرها، خلاص قال له يعني إجراءات التسليم، هاي جاية هاي وصلت خلاص ووصلها، مش بعد ثلاثة أيام، قال له هاي وصلت وجاية وتم، غير راح نجيبه منا المفتاح، نبعث تو نجيب الواحد منا المفتاح ويجي يسلمها لك. فهنا تأخذ حكم وجودها، كأنها يعني تأخذ حكم الشيء لأنها قريبة منا، فيجوز بذلك تأخير الدفع باعتبار أنه كأنه استلمها، تم يعني صح مش ما استلمش المفتاح، لكنه يتبعوا فيها وقال لها وصلت خش البلاد وجاية وتم شوي ثاني ساعتين يوصل، فلا بأس أنه يوقع معها العقد باعتبارها قريبة. اللي نتكلم عن صور الإيجار الآن، الإيجارة كيف تكون صورها، صور السداد الإيجارة أحيانا تكون بالمشاهرة، يعني العلماء المشاهرة يقولوا كل ما يعبر عنه بكل، يعني إذا تحدد أجل الأجرة بمثلا كل ساعة بكذا، أو يقول له تخدم كل يوم بكذا يومية مثلا، أو بالساعة هذه أو بالشهرية، فهذه المشاهرة، هذه يسموها المشاهرة، تسمى الأجرة بالمياومة اليومية أو كل شهر بكذا، لكن هذا من غير تعجيل الثمن، على أساس أنه يشتغل وكذا كل ساعة وخلصه بعدها يوم، يخلصه بعدها بأسبوع، يخلصه بعدها بالشهر، أو يعني كل ما استوفى الأجير الزمن حسب الاتفاق دفع له أجره، تمام؟ نأجر لك البيت أو المحل كل شهر بألف دينار، أو هالأرض تزرعها كذا ما يهمس بالموسم، أو كل سنة ب5000 دينار وانت بتأجرها 5 سنين 6 جنيه، تمام؟ لكن يجب تحديد الزمن عند المشاهرة، إذا اقترن بلفظ كل كذا لازم تذكر بعد كل زمن يوم شهر سنة، لازم من سواء كان قريب ولا بعيد، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان شهرية دار الأجرة فيها شهرية مثلا، مش يقول لا رغم بالشرط أني نعمل استأجرها كل شهر ب1000 دينار لمدة 5 سنوات، مش بالضرورة ذكر له 5 سنوات ماشي، لكن إذا كان كل شهر يكتفي بذكر الأجر الشهري، لكن ما يهمش ذكر المدة كلها مدة العقد، لكن يهمنا مدة اللي السعر اللي اتفقوا عليه في الأجرة قداش، خلاص أجر شهر ب1000 دينار ذكروا 5 سنين 6 سنين ما ذكروهاش، يهمنا احنا المهم انه كل شهر، لانه الاشهر اللي بيقضيها بيدفعها له بالشهر، الا اذا قال له والله كل شهر ب1000 دينار وادفع لي كل 6 اشهر، هذا اتفاق اخر، اتفاق ملحق ولا باس به. اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية يسموها الوجيبة، هذه ما يعبروش عنها بكل، ما يعبرش عنها بكل كذا بكذا كل كذا بكذا، هذه تحديد أجل أجرة الوجيبة بشهر كذا، هذه السنة مثلا، يقول لا تلك المسافة، يقطع مسافة معينة مثلا بأجر أرض 5 سنين، أو من شهر كذا إلى شهر كذا، أو بيحمل شيء بضاعة من هنا إلى هناك، يعني بالجملة هيك بالجملة، زي قطع لف بأجر سيارة لمدة معينة شهر مثلا، خلاص هذه بالجملة هنا، هذه يسموها الوجبة، ويجب تحديدها طبعا، تلزم الإجارة بمجرد تحديد القيمة والزمن، قل له مثلا 5 سنين هذه بكذا، أو أرفع البضاعة من هنا إلى توصلها للمكان الفلاني نحطها ونرجع ندفع لك كذا، تمام، مش بالمتر والله بالكيلو والله باليوم، لا، في كل الأحوال يجب تعجيل دفع الأجرة بعد الانتهاء من الزمن أو العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه أو أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. نتكلم الآن أيضا عن مفسدات الإجارة. الإجارة تكون فاسدة بـ5 شروط. الشرط الأول انتفاء عرف تعجيل معين. قلنا ذكرنا هذه بدري، إذا عين الأجر هذا القنطار مثلا لك والله كذا وجب التعجيل، هذه الساعة لك، هذا النقال أراه هنا وجب التعجيل. فإن كان عرف الناس أنه لا يعجل ما أنه معين هذا عرف فاسد ما ينفع، مدام تحدد قدامه هو الشيء نفسه، هذه الشاة يوم نعطيها لك مقابل خدمتك أراه لازم يستلمها في الأول، لازم يستلمها ما ينفعش بعد. الأمر الآخر اجتماع الإجارة والجعل، الجعالة، يقول له يعني جن في عقد واحد، أنا والله ضايع مثلا ناقتي ضاعت، ابحث عنها ونعطيك، ابحث عنها إذا وجدتها لك مثلا 500 دينار، وسيارتي أو نأجرها لك تبحث بها الساعة ب50 دينار. شفت مع بعض يعني جعالة وإجارة في عقد واحد هذه لا تجوز. أما اجتماع الإجارة مع البيع تصح، كان بيأجر له وهو بالمقابل بيبيع له شيء معين تصح ما فيش بس، أو نأجر لك الحوش لكن تبيع لي الحاجة الفلانية اجتماعها صحيح. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وجود الغرر في الثمن، وهذه تكلمنا عنه، ما يكونش الثمن اللي بيدفع المستأجر في غرر، مثلا زي أجرة الجلد أو اللحم للجزار من نفس الشاة، هذا المقصود قبل ذبحها يعني مش بعده، إذا بعدت خلاص شاف الجزار اللحم وشاف كذا تجوز، لكن يقول له والله نذبح هالشاة وحق ذبحك وسلخك وكذا نعطيك مثلا الجلد أو نعطيك 3 كيلو من اللحم أو نخالة ليطحن الطحان، هذا بيطحن وبيعطيه نخالة متاعها مقابل الطحن، مش معروفة لأن هذه فيها جهالة، جهالة الكمية مش عارف قداش بيطلع لنا، والنوعية أحيانا من قال الجلد ما يطلع فاسد والله اللحم يطلع فاسد أو فيه مشكلة، وكذلك منها أنه يكري أرض بما تنتج من طعام، نأجر منك هذه الأرض مقابل اللي تنتج طعام 10% 5%، هذا حتى فيها جهالة شن عرفنا أنه يطلع الطعام ولا ما يطلعش، أو حمل طعام لمكان بعيد بأجرة نصفه، احمل لي القنطار مثلا تمر إلى البلد الفلاني أو الدولة الفلانية ونص أجرة لك أنت، ما عدم ضمان سلامة الوصول هذا ما ينفعش، ما نضمنش أن يتصل ولا ما تصلش وتصل سليمة ولا ما تصلش، هذه أجرة فيها غرر، إلا إذا قبضه أولا قال له بينزلها لي النص اللي عليه تو نبيه في حوض طفي حوش ونوصل لك الباقي هيك معلش، لأن خلاص ضمن أجرته. المفسد الرابع، الشرط الرابع، التردد في الثمنية، التردد في الثمنية، كيف التردد في الثمنية؟ مثلا ينجز العمل اليوم بأجرتك بكذا وإذا أنجزت غدوة أجرتك كذا، هذا تردد، لا لازم يتفقوا إن بكذا والله بكذا، والله يقول له أجرتك كان بالصك بكذا وكان بالكاش بكذا، حتى هذه لا تجوز، أو بكل متر تبنيه لك مثلا نقدا ب20 دينار بالليبي والله بالصك ب30 والله بالدولار بكذا، لا هذا لازم يتحدد وينعرف قبل الشروع في العمل لازم بدون تردد في الثمن. الشرط الخامس، إذا كانت الأجرة بنسبة من الربح لا تجوز، نسبة من الربح، هاك اخدم على سيارتي أو اخدم في متجري أنت أجير لك نسبة من الربح، لا هذه ما تصح، أعمل على سيارتي أجير وأجرتك 20% من الإيرادات، يعني إذا عمل العامل وتعاقد على هذه الصفة، هذه الصفة فاسدة، صفة فاسدة يعني، وكيف يصلحوه؟ جميع اللي الإيرادات تكون ما تكون له وعليه لصاحبها أجرة مثلها، صاحبها يعطي أجرة المثل وتكون لصاحب المحل الإيرادات كلها ويحسب لك قداش أنت أجرتك زيك زي غيرك، لكن ما تنفعش لأن أنا شنعرفني 10% ربح يجيك زبائن ما يجيك، تخسر ما تخسرش، ما ينفعش، مش محددة في الأجرة. هذه ما هي الشراكة ولا مضاربة، ولها شروط أخرى ممكن تخش عليها النسبة، لكن الإجارة لا، إجارة هذا عمل مقابل أجرة معلومة. قال لا، أعمل معي في المحل أجير وأجرتك 30% من الأرباح. عمل للعامل بهذا العقد الفاسد، المحصلة تكون لصاحب المحل كما قلنا، والعامل يأخذ أجرة العمل اليومي أو الشهري المعروف. أعمل معي في المقهى وكل زبون تأخذ مثلا 20% من قيمة المشتريات متاعها، أو 10% أو 5%. طب إيش عرفني الزبائن يجوا وما يجوش؟ هذه كلها جهالة. اليوم في التسويق الشبكي هذه موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي، البايع يقول للمسوق بيع هذه البضاعة وليك في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات. هذه صورة ممنوعة، أنا شو عرفني المبيعات قداش تكون فيها، إلا إذا كانت زيادة على أجرة محددة، أنت أجرتك كذا، لكن راه تشجيعا لك أنك راه أنت تشتغل معي وكل ربح نعطوك 20. هذه زيادة إكرامية ما فيش باس، في كل ما سبق ذكرناه تجوز. أنت تخدم على سيارتي ليك أجرة 500 دينار أو 200 دينار في اليوم، والله 100 دينار، والزيادة بعدين أنا نعطيك عليك 1% في الأرباح، ممكن، لكن في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات، هذه صورة ممنوعة. والجهالة كما قلنا ليش في كل الحالات هذه كلها؟ لعدم معرفة ما سيأتي من إيرادات ومن أرباح وما يكسب فيه من مال. لكن لو قال له بيع هذه، بيع هذا الشيء ولك مبلغ كذا أو نسبة كذا من قيمتها، من القيمة، فجائز. ليش جائز؟ لأن القيمة معروفة عنده، قيمتها هي سعرها 1000 دينار، ولي 10% إذا 100 دينار، خلاص نعد نبيعها ونجي نأخذ من قيمتها، اللي ما فيهاش جهالة، ما فيهاش جهالة. نتكلم عن مكروهات الإجارة، أشياء مكروهة، والمكروه معروف كما هو، يعني تركه في أجر وفعله ليس في إثم، لكن لو ترك أفضل. إجارة الحلي للزينة، تزين في العراس والحلي والعقود، لأن الأصل فيها أن الناس توادد فيها وتتكارم فيها. الإيجار بالباطن صحيح راهو إذا لم يعلم حال صاحبها، إذا كان علم أنه يرضى جاز، وإذا علم عدم الرضا لم يجوز. إذا كان في اتفاق أنك ما تأجرهاش بالباطن ما يجوز، لكن لو علم أنه راضي جاز يجوز. تأجير الضرب على الدف في الإرث مكروه. تأجير العبد أو الحر، سيان المسلم يأجر نفسه لكافر في ما يحل في الحلال بدون إهانة، وكله بدون إهانة مكروه، لكن لو كان في ما لا يحل في الحرام أو في إهانة له احتقار من الكافر هذا محرم لا شك. نتكلم في الآن عن صور جائزة في الإجارة، في حاجات تجوز في الإجارة، مثل اقطع هذا التمر أو الزيتون ولك 30% من محصوله. هذا التمر قدامك الآن تم، اقطعه وليك. ليش أجزناه أو أجازاتها الشريعة؟ لأن الأجير يستطيع التخليص ويعرف مقداره، لأن صلى الآن معارف فيعرف، فلا بأس، لأن واضحة عنده. الصور جائزة أخرى تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وله أن ينزل فيفسخ العقد متى شاء، بشرط عدم نقد الكمية كاملة مقدما، لأن بعد ذلك فيها تردد بين السلفية والثمنية. قال له والله تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وصلني المدينة فلانية كل كيلومتر أدفع لك، وأنا ندفع لك كذا، كويس، وراه ممكن ننزل في أي طريق ونخلصك حلق اللي فات بس، هذا تمام، لكن بشرط أن ما يكونش دفع القيمة مقدما، لأن خلاص القيمة في الحالة هذه صار فيها تردد، إما أن يكون ثمن الإجارة إذا وصل تامة كم، أو تكون سلفة لأنه سلف مبلغ وقد ينزل ويرجع الباقي، وأن القيمة هذه مترددة، ممكن توصل كلها وممكن ما توصلاش، ففي الحالة هذه التردد ممنوع، التردد ممنوع. الصورة الثالثة الجائزة استئجار مكان أو آلة أو شيء معين، واستثناء المنفعة مدة معلومة لصالح المؤجر. يقول والله نأجر لك الحوش إن شاء الله، لكن تعطيني أسبوعين أراه ونخليهم عندي، نبي نستنفع بهم، نبي نأجرهم، والله جايتني مناسبة نبي نستغلهم، هذا يجوز ما فيش بأس. ويمكن للأجير أن يخدم عملين بأجرة لاثنين، اثنين يأجر فلان ويخدم عنده في وقت واحد، لكن بشرط أن لا يؤثر العمل الثاني عند الثاني على العمل الأول، العقد الأول. العقد الأول لازم يستوفي فيه الخدمة تامة، ما ينفعش أنه يأجر اثنين ويقصر على حساب الجهد، ويبدأ ما عنده جهد أنه هو يشتغل، والله يأخذ من على حساب الوقت امتاعه، والله الكفاءة لا. لكن أجر في الصبح وهذا أجر في العشية ما فيش بأس، حر مدام هو ما يأثرش عليه. أخيرا، مما يجوز كراء سيارة لمهمة محددة واشتراط مثلا مصاريفها وقودها على المؤجر أو المستأجر، أو دابة مثلا ولكن أنت توكلها في الطريق، سواء كان على المؤجر ولا المستأجر، أو يقضي بها مثلا مصالح الشخصية بها بما هو معروف عرفا. قال والله أنا منأجر منك سيارة منسافر بها، لكن الله بتجيني مشاوير معروفة، المشاوير المعروفة عرفا أني نوصل عيل والله ندير كذا، رغم أني نمأجرها لشيء معين، لكن بما هو معروف عرفا. وتكلمنا عن الضمان سابقا الحلقة الماضية، إذا كان هو طالت المدة ولا ثقل عليها ولا كذا يضمن بعدين على حسب تعديه فيها. أخيرا نتكلم عن ما يفسخ به عقد الإجارة. عقد الإجارة يصبح غير صالح ويجب يقف ويفسخ ويرد كل شيء بأربعة شروط. أولا، إذا كان فيه تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر للعوض من المستأجر. إذا المنفعة من المؤجر تعذر اتيانها، يعني أنا عندي حوش من أجرة وما قدرتش نعطي الحوش لي رغم أنه وقعنا العقد، وصار ظرف معين، جو الخصوم، جو الورثة، صار ظرف معين، صارت مشكلة في الشارع، ما قدرتش أنا نوفر هذا البيت ونسلمه إلى المستأجر، يفسخ العقد. بعكس السداد العوض من المستأجر، إذا تعذر ما يفسخ العقد، بيجيب له 1000 دينار تاع الشهر هذا وتأخر ما قدرش يسلمه، لا يفسخ العقد، ولكن يعطيه فرصة وغيره، وإلا إلى حين السداد، وبعدين من حقه إذا كان هو أراد أن يفسخه. السبب الثاني، غصب المنفعة من ظالم أو متعدي. إذا في ظالم أو متعدي وجاء تعدى على هذا البيت ولا تعدى على هذه السيارة اللي أنا مأجرها، خلاص يفسخ العقد. ما ينفعش تطالبني أنا بتقول لي والله مستمر وادفع حق القيمة كلها، لا خلاص التغى هذا العقد. الثالث، حصول عطل أو مرض في المنفعة. إذا كان حصل انهيار للسقف، حصلت مشكلة، حصل دابة أنا مأجرها منها مرضت، حصل مأجر منها آلة عطلت، يفسخ العقد، يفسخ العقد وينتهي. أخيرا، موت مستحق وقف عليه أجرة. يعني شو معنى؟ يعني هناك عقد إجارة صاير، لكن على من العقد هذا تم؟ على أن الأجرة وقف، حبس لشخص معين، وهذا العقد يعني رجل خير مأجر محلات على مثلا عائلة، وبعدين العائلة سافرت انتهت مشت، أو على عائلات، أو صار لشخص معين ظروفه معينة مأجر وإجارة يدفع فيها لهذا المريض ومات هذا المريض، إذن العقد يفسخ، مش لازم يكمل كل المدة يقول لا أنت وقعت عني، لا هذا وقف على شخص معين ومات هذا الشخص، إذن يفسخ هذا العقد. بهذا القدر إن شاء الله نكون كملنا وإياكم في حلقتين المقدمة السابعة وهي الإجارة، وبهذا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن المقدمة الثامنة وهي الجعالة. إلى ذلكم الحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حل القرشه.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على سرايا FM 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير عليكم جميعا اللي يسمعوا فينا حاليا وين ما كنتوا. اليوم مش مجرد بداية سنة جديدة في التقويم، لا، اليوم موقفة مع حدث غير مجرى التاريخ كله. قبل ما نبدو في الحلقة ونتكلموا في موضوع الحلقة لليوم، نبيكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

على كل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. صلوا على النبي في اليوم المبارك من السنة أو بداية السنة الهجرية اللي تذكرنا بالهجرة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. يلا

لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة بداية السنة الهجرية، السنة هذه تهمنا احنا كمسلمين، وهذا هو عيدنا، هذه هي فرحتنا. وأيضا الهجرة ما كانتش مجرد انتقال يا جماعة الخير، كانت من مكان لمكان، بل كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. شوفوا كيف، يعني السنة الهجرية هذه ما كانتش مجرد انتقالة للرسول عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان، إنما كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. السنة الهجرية تعلمنا فيها إن أحيانا الإنسان يخلي وراه كل شيء، وراه ماله، حياته، بدايته، الناس، أحبابه، كل شيء. مش لأنه هو ضعيف، لا حاشا وكلا، لكن لأنه يعرف إن في بداية جديدة تستناه، وكل باب يتسكر في وجهك ينفتح باب آخر. تعلمنا الهجرة إن بعد كل تعب فيه جبر، وبعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. ركزوا في الكلمة هذه، بعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. فاللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تكتب لنا الخير حيث كان، وأن تجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وارزقنا الصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قولوا آمين كل من يسمع فينا حاليا عبر الأثير 99.3 راديو السرايا، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اللهم بداية جديدة ليكم، نسأل أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ورزقه عليكم كلكم كلكم، وإن شاء الله ربي سمحنا ويسمحكم. احنا اخترنا اليوم السنة الهجرية، لكن زي ما تعرفوا أن برنامجي اسمه من القلب. طبعا أنا البرنامج اسمه من القلب، وربط الموضوع اللي بنتكلم به بالسنة الهجرية، كيف احنا نتعلمه من السنة الهجرية. طبعا حنعرف قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، القصة الهجرة، ومع من كان، وشن أسبابها. ولكن مع بداية العام الهجري الجديد، كل واحد فينا يسأل نفسه لو سمحتوا، كل واحد فينا حاليا موجود يسمع فيه توه، يسأل نفسه شن اللي لازم نهاجر منه. هل نهاجر من الحزن للرضا، أو نهاجر من التقصير للطاعة، ونهاجر من اليأس للأمل؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، لأن السنة الهجرية بداية لينا، لكن بونا عارفوا في ناس تقعد دائما في حزن، فليش في بداية هالسنة الهجرية تهاجر من الحزن إلى الفرح، إلى الرضا بقضاء الله وقدره، ومن التقصير بواجباته أمام الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والعبادة، ومن اليأس فقد كل شيء. إنسان بدي عابس للأمل، لبصيص أمل، هذا هو اللي لازم تفهموه يا جماعة الخير. في اللي جاوب دقيقة، خلنا نقرأ تعليقات. وعليكم السلام لكل من التحق بينا. أنا تقول عفو عند المقدرة، جميل، ومن الذنب إلى التوبة، صحيح. أنا تقول التغيير الأفضل في كل أحوال، حلو. يمكن السنة الجديدة يا جماعة الخير ما تتغيرش حياتنا بروحها، لكن قرار منك أنت، وقرار منك أنت واحد فقط صادق من قلبك، ممكن إنه هو يغير كل شيء،
ممكن انه يغير كل شيء في حياتك. قرار واحد بس تتخذه انت، تحاول تهجر كل شيء وتهجر الاشياء السيئه لاشياء ايجابيه. فهمتوا؟ فهذا هو العامل الهجري اللي لازم احنا نتعلمه منه. فنبو نعرف احنا ايش معنى الهجره يا جماعه الخير. ايش معنى الهجره؟ لما نسمع كلمه الهجره ايش معناها؟ اول شيء ايش يجي في بالنا؟ كلهم بيقولوا توا السفر، كلهم بيقولوا السفر. الهجره معناها انا لازم نسافر برا، هذه هي الهجره. لا لا لا لا لا رسول الله، اكيد هذه اثير معروفه هذه. بس لما احنا نسمع الهجره ايش معناها؟ ميمة تقول الاطمئنان، نور يقول الترك ولو بقليل، جميل صافي الود يقول والامل، اتش يقول انهاجر الذنوب، مبروك لمين تقول الترك اترك كل شيء، الترك اترك كل شيء، جميل. بح لما احنا كبشر لما نسمع معنى الهجره، طبعا الهجره متعلقه بالرسول عليه الصلاه والسلام، لكن احنا كبشر لما نسمعوها واول حاجه يخطر في بالنا دائما نقول السفر. لكن الهجره في الحقيقه هي اعمق من هيك. الهجره ممكن تكون هجره من ذنب الى طاعه. أثير يقول هجره النفس الى السلام، جميل. هنا تقول هاجر كل ما يخالف طبعك، حلو. هجره ذنب للطاعه، وهجرة مثلا من اليأس للأمل، الهجرة من الكسل والخمول والفشل لإنجاز ونجاح، هجرة الأشخاص اللي يستنزفوا أرواحنا ويستنزفوا راحة بالنا ويستنزفوا مشاعرنا، حتى هما نفس القصة يا جماعة الخير. اهجروا الأشخاص اللي ما لهمش فايدة في حياتك. هجرة الأشخاص مهمة جدا، الناس اللي تستنزف روحك، عطائك، راحة بالك، هنا هجرة. اهجروا الأشخاص الغلط، هجرة بعض الناس واهجرهم هجرا جميلا، حلو، واهجرهم هجرا جميلا. الله يبارك عليكم، الله يبارك عليك. يعني المهاجر الحقيقي يا جماعة الخير مش بس اللي يبدل في مكانه أو يغير في مكانه أو يغير من بلاد لبلاد أخرى، لا، المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. اصبروا على الناس مثل ما أمركم الله. الهجرة تعليم من أخطأت فيه. بس لازم تحطوا في بالكم إن الهجرة اليوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الهجرة النبوية، خلونا نرجع للخلف لوحدة من أعظم القصص في التاريخ، من أعظم، ركزوا فيها الكلمة بس، من أعظم القصص في التاريخ، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من مني اللي المشركين اللي حاولوا ويخططوا لقتله. الأمر كان صعب جدا، لكن شوفوا الثقة بالله كيف كان، هو واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق في الرسالة. بح من كان أول داعم ليه في القصة هذه، ومن كان مرافق ليه، ومن كان يخاف عليه، ومن كان حريص عليه، ومن كان أعز الناس لقلبه؟ من هو؟ لا لا لا يا أثير، هذه بداية الرسالة. لا لا لا، نتكلم عن الهجرة. مين كان معاه في الهجرة؟ أبو بكر الصديق، صحيح.
أبو بكر الصديق لما كان صحيح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عليه لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار والأعداء كانوا قريبين جدا. قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوفوا أبو بكر شنقال للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا محاوطين

إن الله معنا. تأملوا في الجملة هذه، شوف قداش هي الآية هذه، يعني إحنا كبشر تطمن فينا، فما بالك الرسول لما قالها لصديقه أبو بكر الصديق. شفتوا؟ قال لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. قديش مرة كنا محتاجين إن إحنا نسمعوها الجملة هذه. على فكرة نقول لكم حاجة بس بسيطة، لعل وعسى ممكن أنتم تاخدوها بعين الاعتبار. كانت الآية هذه مرافقتني في فترة من فترات عمري. بنقول لكم على حاجة بس باش تعرفوا أن الآية هذه لها تأثير قوي جدا. كانت في فترة من فترات عمري كنت في شخص كان يقول لي فاها لا تحزن إن الله معنا. قداش احنا كنا محتاجين حد يقول هانا، حد يسمع حان الكلمة هذه، أو عفوا الآية، لما الدنيا تضيق بينا، لما نخسروا، لما نفقدوا، لما نتوجعوا، تذكروا أن الله سبحانه وتعالى معنا. تذكروا أن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخليكم، عالم بكل شيء، عالم بالنوايا، وعالم ما يخفي الصدور، وعالم بكل ما يحيط بك في الحياة. سبحان الله، فما بالك لو أنت. شوفوا احنا ما نقدرش نقول لكم نشبه لكم الصداقة والصحبة والرفيق والخل الخليل بعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبو بكر الصديق، لأن فيش تشابه أبدا، هم مثال قوي جدا في العلاقة اللي كانت تربطهم. لكن لو أنت أو أنت عندكم الشخص هذا اللي يقول لكم لا تحزن إن الله معنا، وكان هو الخل الخليل لكم، حافظوا عليه، حافظوا عليه، ركزوا معي، حافظوا عليه. لأن لما الدنيا تضيق بكم حتلقوه هو، لما تخسروا حتلقوه هو، لما تتوجعوا حتلقوه هو. فحافظوا على الناس اللي تقربكم لله سبحانه وتعالى، حافظوا على الناس تقربكم لله سبحانه وتعالى، الناس اللي تقعد معاكم في الحلوة والمرة. شفتوا؟ فقصة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم القصص ومن أجمل العلاقات اللي صارت في القصص والسيرة النبوية، هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر الصديق. لقب بالصديق لأنه أول من صدق بالرسالة. فلما كان أبو بكر الصديق في الغار، هو نحكي لكم كيف كانت حياتهم في الغار هذه، في بعد ما نقول احنا فقدوا الأمل قريش. لما كان أبو بكر الصديق في الغار هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقريش كانوا قريبين جدا، ربي سبحان الله أعماهم، أعمى بصيرتهم. فكان أبو بكر خايف، خايف، مش خايف خوف مثلا، لكن كان متردد. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي لا تحزن إن الله معنا. تأملوا قديش الجملة حلوة، إن الله معنا. في الغار نفسه من الأحداث اللي صارت، كان أبو بكر الصديق، طبعا أنتم عارفين أنه هو صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، دقيقة بس، أيضا نعرف قصة قوية جدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. في الغار كان أبو بكر الصديق، حنحكيها لكم بلهجتنا احنا العامية باش الناس تسمعنا وتفهمنا كويس، لأن في ناس تسمع فينا
عبر أثير راديو السرايا وأيضا

0: الناس المتواجدين على المواقع التواصل الاجتماعي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تاعب من الهجرة، يعني سفر من إمكان لإمكان، فاحتموا في الغار وكذا وصار ناجوا جماعة قريش، وبعدين فقدوا الأمل منهم ونقولوا احنا خلاص عرفوهم إنه مش موجودين في الغار. فكان شنو يدير أبو بكر؟ ياخذ يشق من ملابسه اللي لابسهم هو، يشق من ملابسه وياخذ في قطع القماش، نقول احنا كان فيه مثلا في حفرة معينة في الغار، ياخذ القماش هذا يسكر بها الحفرة هذه، واحد اثنين ثلاثة. ليش خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان مثلا جاته نقول احنا ثعبان او كذا فيسد بها الحفر بالضبط. فهو ابو بكر انسى ان في حفرة، ما انساها واحدة منهم، انساها ما سكرهاش. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من التعب نقول احنا نام على رجل ابو بكر الصديق. فكان ماشي في سبات عميق، فابو بكر الصديق خاف ان هو ينوض من النوم، لان انتم عارفين لما حد بيزعجك من النوم. فشن دار هو؟ قعد ماد يده هيك على الغار من بعيد، ولدغاته اللفعة اللي هي الثعبان. شوفوا الألم لأبو بكر الصديق، قعد يبكي بدون صوت، دموعه ينزلوا بدون صوت. فواحدة من الدموع نزلت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على وجهه كويس، ومسح على جبينه وناض من النوم. فكان شني؟ كان أبو بكر ينزف في الدم. شفتوا التضحية كيف؟ شفتوا كيف ضحى بحياته مقابل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من أعظم التضحيات في دروس الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأبو بكر الصديق. ضحى بنفسه وما باش ينوض الرسول عليه الصلاة والسلام من نومه وتحمل الألم. هذه من أعظم القصص صراحة. فيش حد يقول أنا عندي صديق أو صديقة أو أي حد أو قريب مني أو يتحمل الألم اللي تحمله أبو بكر الصديق، صعب، لأنه مش سهل الموضوع. فمن أعظم الدروس أيضا في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بهي، أول حاجة التضحية. بش نضحى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. يعني هي يتكلم على مني؟ يتكلم على حبه لمكة، يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لمكة، وضحى ببعده عن أولاده، وضحى ببعده عن المكان ولادته وطفولته ونشأته. علاش؟ باش يكمل الدين، باش يكمل الرسالة، باش توصل ليك انت اليوم، باش انك انت تكون مسلم وتشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله. شفتوا قداش هو ضحى بحياته وضحى بكل ما احب اليه، باش انت وانتي توصلك الرسالة في يومنا هذا، في اليوم التاريخي للسنة الهجرية، باش تولي انت مسلم وتولي انت مسلمة وتشهدي ان لا اله الا الله، او تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه من اعظم القصص يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونرجع.
1: الخطوة

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ليه كل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا الناس المتواجدين على التيك توك، مساء الخير جميعا، وكل سنة وانتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية، عيدنا كلنا، ويوم مبارك. وتكلمنا عليه وعلى قصته بح. في موضوعنا أيضا ناخده حكمة، هيك حكمة تخص الهجرة، مش هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اليوم الهجرة صحيح، بس احنا كمسلمين وكذا نحتاج إلى الهجرة. أحيانا الله ياخدك من مكان انت تحبه، المكان اللي ينجيك. شن معنى كلامي؟ شن معنى كلامي؟ زال شوي شوية وناخد المكالمات جماعة المستمعين، بالله عليكم شوية وناخد مكالماتكم. أحيانا الله ياخدك من مكان انت تحبه ومتعلق بيه لمكان آخر ينجيك. مش كل رحيل خسارة بالنسبة لينا، الرحيل مرات حماية إلهية، ركزوا في الكلمة هذه، ها، مش حماية نفسك بس، حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى، يحميك، يحميك من التعلق، يحميك من مكان أنت تشوف فيه بعيون معمية، لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في الخفايا ويكشف في الخفايا، فيعرف أن الإمكان هذا ما هوش ليك، والشخص هذا ما هوش ليك، والظرف هذا ما هوش ليك، والعمل هذا ما هوش ليك، فينجيك. وين ينجيك؟ يرفعك لإمكان تاني، يرفعك لحياة شخص آخر، يرفعك لإمكان تشتغلي فيه مثلا، أو تشتغل فيه في مكان آخر، لأن خيرتك فيه، لأنه يمنع عليك البلاء، لأنه هو قاعد يحمي فيك، وحماية إلهية منه هو. شفتوا قداش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ فردوا بالكم تزعلوا من إمكان يأخذ منكم أنتم تحبوه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبعض الابتلاءات زي ما قالت أيقونة رحمة من الله سبحانه وتعالى. ردوا بالكم، تجي تقول واحد، يجي يقول واحد إن لا أنا الإمكان هذا متعلق بي، والإمكان هذا نحبه وكيف وكذا، لا، لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض على قرار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعرف خفايا أنت ما تعلمهاش، أنت حسب درايتك، بس الله يعلم بكل شيء. فما تاخدوش الخسائر، وما تاخدوش الهجرة، وما تاخدوش الرحيل عن مكان تحبوه، إنه هو خسارة يا جماعة الخير، هي حماية من الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يحميك من كل شيء. نور الإنسان يسعى والله يقدر يقدر المقادير على النوايا. إيه والله، إيه والله فعلا، ليش لا؟ مع السفر 92 150 59 99 أول مكالمة. يلا، ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: سلام خير أختي، مالك؟ كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية.
0: الله يبارك فيك.
1: أنتم اللي على التيك توك واللي على البيت واللي يسمعوا فينا، وكل
0: إن شاء الله مرحبا بك،
1: خشت علينا بالخير يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله علينا وعليك وخي،
1: وان شاء الله يا رب يرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، وعليهم
0: اللهم
1: معهم المرحوم امرك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين اكثر.
1: والله سنة ان شاء الله، ان شاء الله من احسن لحظة علي وعلي الشعب اللي وعلى الأمة الاسلام كل، ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا
1: رب، ان شاء الله ربي يقوي كل سعد بني وكل كل من يطلب الله، ان شاء الله ربي يحقق له امنيه في السنه الجديده
0: ان شاء الله. ان شاء الله، الله يعزك وخير.
1: ونبي وخيتي ملاك بنقول كلمه بس على مرتي، بالله عليك اعطيني شوي.
0: باه نعطيك انا اعطيك هلبة. تفضل تفضل مرحب تنبي.
1: نقول الصبر مر شويه جاتني انا شكيت عليها يا ريت خديتيني انا وهي خليتها انا هذا بس الهجر متاعي كان قعدت هي بس وربي اختاني انا انا هيك راضي.
0: ممكن حتى هي وقتها حتزعل
1: لان تستاهل والله ما نقول عليها شويه
0: ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
1: في السنة هذه الهجرية أول سنة أنا وياها تعرفي تبخر بحوشها وبرحانة قلت لي أحمد أول سنة هجرية أنا بحوشي برحانة بالطير لما اليوم قالوا لي أول يوم السنة الهجرية والله لا فطور ولا حتى حاجة وما
0: كريت. لا لا لا لا لا لا لا أخوي اسمعني اسمعني هي سنة هجرية كويس ركز معاي انا بقول لك نصيحه بس اسمعني مني انا بهي اقبلها نصيحه او ما تبيش انت حر بس انا بقولها لك.
1: لا عادي النصيحه اللي فيها فايده كيف ما نسمعها.
0: الله يرحم والديك. بنقول لك بس ان السنه الهجريه هذه اكترفها اكترفها بالصلاه على الرسول ترحم على الموتى ترحم على زوجتك الله يرحمها حتى هي. ما رد بالك انك انت تقلبها حزن عرفتني كيف رد بالك.
1: والله نصلي ونسبح
0: لغنى اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني
1: حق ربي والله ماني مقصر.
0: عارفاتك عارفاتك بس انا من باب النصيحة ان حرام الميت يتعذب عرفتني انا كنصيحة لك كويس. شنت بتدير انت تقدر تدير مثلا دعاء تدعي لها تستغفر لها كذا تكتر لها
1: الحمد لله والله استغفر لها
0: هذه اهم حاجه.
1: وخيتي وخيتي ملك والناس واللي يسمعوا فينا والله ما هو بيدي والله يا ناس مش قادر مش بيدي
0: عارفه والله ما هو بيدك لكن انت بس صدق صدق عليها يعني دير كل شيء
1: والله ماني مقصر. لا لا عندي ولا بس بس مشيت حطيت بيجامة
0: باه باه باي معك تمام تمام. انا نصحتك وانت انت بعد لك الشوره في النهايه تمام.
1: النصيحه حق ميزان حسناتك وان شاء الله تجيك الخير وراك وقدامك يا رب.
0: تسلم تسلم
1: مبارك لكل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش اللي يسمعوا فينا تو ان شاء الله سنه خير عليهم وعلي يا رب.
0: اللهم
1: يرحم الموتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.
0: اللهم امين وخي اللهم امين. شكرا لك
1: من احسن لحسن.
0: اللهم امين بارك الله فيك شكرا
1: الله يبارك في البطل اللي جباتك والبول يا ربك.
0: تسلم تسلم تسلم بارك الله فيك وخي
1: والله خين يمكلكم معليش والله والله والله لقيتكم لقيتكم صدر حنون لي نرتاح لما ندوي لكم.
0: مرحبتين بك وتنورنا وخي
1: الله فيك الله يفتح عليك وعلي وعلي معك ان شاء الله كل عام حيين وصحيحين وان شاء الله معنا نفقدو حد يا رب.
0: اللهم امين. شكرا بارك الله فيك على المكالمة شكرا تحياتنا ليك. بارك الله فيك على المكالمة بارك الله فيك. مكالمة تانية ولا يلا ناخذ المكالمة التانية. ألو
2: ألو ملاك كيف حالك؟
0: الحمد لله يا نورس أهلا وسهلا.
2: كل سنة وأنت طيبة.
0: وأنت طيبة بارك الله فيك.
2: طلع تنعاد عليك السنة بالصحة والسلامة طلع عام سعيد على أمة الإسلامية.
0: اللهم أمين.
2: نبي نهني الجالية المصرية في ليبيا نقول لهم عشتوا عشتوا يا المنتخب المصري عشتوا
0: دخلت حالي هنا تو انت ديما نورسك سبحان الله ديما تريح علي في الخريطة تعالي جاي حنا تو اليوم شن نتكلموا على شن نتكلموا يا بنتي
2: خلينا بنهنوا المصريين قاع الزواف في نبي فرحانين شرفونا قدام العالم
0: باهي باهي مبروك عليهم مبروك عليهم ومبروك علينا
2: مبروك عليهم مليون مرة بصراحة هم والسعودية وقطر بصراحة نحييهم. اسمع خلينا نقول لك انا لكن انت اليوم تتكلمي بنسبه محرم الحرام هذا الشهر الشهر ده اللي حرم فيه سفك الدماء والشهر هذا يا ملاك يقولوا له شهر عاشوراء نجى فيه ربي سفينه نوح نجى فيه سيدنا موسى نجى فيه سيدنا ابراهيم نجى فيه يونس من بطن الحوت الشهر هو ربي ربي نجى فيه الحاجات اللي صارت الانبياء كلها عرفتي هذا نجى فيه سيدنا توفي الناس يقول لك الرسول ولد في الميلاد ومات في العاشورة لا لا الرسول وراه في معلومات يا ملك تاني بنعطيك معلومات في معلومات مغالطة ما نبيش حد يطلع وراي يغلطني انا بنعطيكم معلومات صح مش احنا نقول الرسول ولد يوم 12 ربيع الأول وما في يوم 12 ربيع الأول هيك دي ما نقوله ولا لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الأول ومات في شهر رجب عرفتي في حاجات مغالطة نسمع فيها معناتها من الناس وشهر هو محرمة دي نحن نقول لها عاشوراء اللي معناتها كربلة في العراق ذكر فيها سيدنا الحسين وقعدوا أنا يضربوا في صدورهم بسلاسل كلهم سوانا من تبحوا في الفول
0: بقولي لي توا
2: داروا الناس لحتمد الفول داروا هذه بدع هي
0: غار توا قولي لي غار تعالي
2: تعالي عيطوا يقول احنا قتلنا سيدنا حسين يكتوا في العاشوراء
0: غار تكيك قري
2: هذه توا لما تسمع في الناس يقول لك كربلة هي ما اسمهاش كربلة
0: نورس
2: مسمينهم كر البلاء عرفتي كيف
0: تعالي شوية نورس احنا اليوم بحي معلوماتك كلها الله يبارك انت عاد معروفة موسوعة ما شاء الله عليك بس غير نقول لك على شيء باهي انا اليوم نبي نستغلكم انا قولي كيف نستغلكم
2: استغلينا
0: انا راح استغلالي كويس فهمتي فانا نبي نستغلكم انا استغلالي المرة هذه كويس معكم عمري ما استغلتكم في حاجة تانية انا استغلالي المرة هذه نبي ونكتروا من الدعاء بقى ممكن تدعينا لان راهو كلنا نسمع فيك توا ادعينا احنا انا ما نستاهلش الدعاء
2: لكن صلى ربي عمر عليك صلى ربي يهنيك ان شاء الله يهني ربي الامه الاسلاميه كلها وربي يجمع شمل المسلمين يجمع شمل بلادنا ان شاء الله حتى احنا نشوفوا عندنا منتخب خلي نقول لك على الاشهر ونطلع عرفت
0: قولي قولي
2: محرم هذا سمى محرم على خاطر حرم فيه سفك الدماء صفر صفرت فيه هذه بيوت المسلمين طلعوا للغزوات مع الرسول عليه الصلاة
0: والسلام
2: ربيع الأول ولد فيه سيدنا محمد ربيع الثاني استثنيت فيه الأمطار وخضرت فيه الأرض جماد الأول من كثر السقع جمدت فيه المية زي ما تقولي تصبح حتى مية في مالج ولا في سطل ولا بحاجة تجمد جماد الثاني جمد فيه ثاني الكلام وجمد فيه تسفح والحاجات هياها بعدين جي شهر رجب
0: أيوة
2: شهر الله شهر رجب شهر الله
0: أيوة الله
2: جي شهر شعبان شعبان شعبت فيه الإسلام والكلام حاجات شكلها هي بعدين جي شهر رمضان سمي برمضان نتيجة الرمضة والنو اللي كان في مكة عرفتي بعدين جي شوال اللي هو العيد الصغير هذا شوال اسمه شوال تشيل فيه الإبل تحمل فيه الإبل عرفتي كل الإبل تحمل في شهر شوال سمنت شوال بشيلان ديولها عرفتي فتحمل الإبل بعدين جي ذو القعدة ذو القعدة أهوال قعدوا فيه المسلمين وتكلموا هم والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم فاذهبوا أنتم الطلقاء قبل حجة الوداع عرفتي بعدين جي ذو الحجة سماها الرسول ذو الحجة على خاطر الحجاج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة هذيك كانت السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام لما قال أنا والله بنصي مع اليهود صاموا 9 و10 هو قال والله لأصمن التسعة والعشرة والحادث فالرسول عليه الصلاة والسلام وأنا حج حجة الوداع وتوفى في السنة الحادية الهجرة السنة الأحداث توفى ما لحقش في محرم الثاني هو اللي جاء الثاني بعد الحجة حلف ومعناتها مطامش هذه 9 و10 و11
0: عرفت الله يبارك عليك
2: معناتها هذه معلومات دينية معلومات راهي موثوقة
0: بارك
2: الله فيك مش للنت راه النت فيه مغيرات لان النت فيه اسرائيل اسرائيل تغير رموز الاسلام فنين حييك ملاك تحياتي
0: تحياتي يا نور شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا يا نورس على المداخلة شوي نقرا تعليقات بس لكن في مكالمة هي خلاص تقريبا في ولا بحطيها لي هاي السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
3: مساء الخير لك أنت ولكل دي ولديات
0: يا مرحبا
3: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم
3: اللهم اجعله عاما مبارك أنت
0: اللهم أمين
3: اللهم بارك لنا في هذا العام عام الخير وبركات
0: اللهم امين
3: ولكل دروسك الكريمة وكل مستمعينك الطيبين
0: اللهم امين
3: هذه السراي هذه قابلة
0: بارك الله
3: حبيبة
0: حياتنا ليك يا صبري، كيف حالك؟ حالك
3: باهي؟ يلا يا غالي من لوكا، لوكا يا لوكا، ما حصلوش فيك، كل جماعة زحمة عليك.
0: آه والله إيه زحمة الحق، بالي حصلت الخط يا صبري.
3: باش ما حصل حلقة.
0: إي والله.
3: أنت اليوم تحكي على الهجرة، هجرة أول ما أبي سيدة خديجة هي اللي التفت بي، وهي أول ما أمنت بي، وهي اللي صدقتها. ما نقولوش لا سيدة أبو بكر.
0: لا لا لا لا غير دقيقة، دقيقة، دقيقة. احنا اليوم نتكلم على الهجرة، غير اسمعني. الرسالة نزول ما غير اسمعني. صبري صبري صبري
3: صبري
0: اسمعني صبري صبري
3: لما نزل القرآن
0: ما غير اسمعني، اسمعني انت خارك مستعجل، اسمعني شوي. انا لما تكلمت على الهجرة، الهجرة النبوية.
3: الهجرة وين الهجرة؟ هذه من مكة
0: الى المدينة. خلاص غير دقيقة دقيقة
3: دقيقة غرد مستعبان غرد عقرب عقرب
0: غير اسمعني غير اسمعني مش صبري رانا في الهواء وخيي اسمعني
3: لا.
0: اسمعني اول حاجة لما انت تجي تقولي مثلا رسائل لما نزل الوحي ايه نزل الوحي امنت بي اول واحدة هي خديجة زوجته زملوني زملوني باهي كويس اول واحدة امنت بي مني خديجة بعدين من آمن بي بعده أبو بكر الصديق خلاص
3: بعدين علي
0: خلاص هذا شني نزول الوحي ركز معي نزول الوحي بداية الرسالة كويس احنا اليوم السنة الهجرية من مكة إلى المدينة
3: بقى هاجر هو معاه بس بقى ما فيك قصة لما مشي معاه هو من مكة إلى المدينة وباي إني قصة ما نقولش ما غلط ذلك أنت غير لكنه مش يطلع ما هو بيحاول بيقتلوه وقلب صراحة صراحة سيدنا علي فهم زرد له عنه عنده كيف لما مشوا باي سيد أبو بكر وحد موسى صدام فهم كيف مرة اسمع سيدنا أبو بكر يمشي على اليمين ومرة على اليسار ومرة أمام ومرة خلص ومرة فوق الشمال ومرة ينزل فما يبيش يخلي باش ينظر الأعداء يسقم كم من شخص وفي الأخير ربي طبعا حميد مهما كان الحمد لله
0: اسمعني تو غير اسمعني تو انت بندلك زي مني زي نورس كانت قبلك بهي
3: نورس مرحبا بها
0: ابا تو صبري احنا في السنة الهجرية وان شاء الله سنة مباركة عليك يا رب العالمين
3: علينا وعليك كل مسلمين
0: اسمعني اسمعني نبيك تدعينا كلنا اللي نسمع فيك حاليا لا لا مش لي انا مش لي انا مش لي انا خليك مني في ناس تسمع فيك تو حاليا كلهم يسمعوا فيك فادعي لهم اي باش
3: مخبيين وتدعي لكنتي وللمستمعين
0: انتي كلهم بايك خذهم كلهم انا كان هدي بتفوتني فوتني
3: عادي بقى بنحكوا على سبورت ولا ما فيش سبورت
0: لا وين احنا اليوم نتكلموا على السنه الهجريه
3: باي حاضر الاخت اللي توا سيده نورات احكي شويه رياضه مغربيه ما تحبش رياضه تبيني احكوك على الرياضه ولا ما نحكوا نفس الرياضه مخبوط كوره
0: يا صبري تو غير اسمع تو نغير برنامجي نديرها رياضه باذن الله هي
3: ما تدري بعتالي انا
0: طيب خلاص
3: معاه يصيبك شيء
0: خلاص تو نغير برنامجي نديرها رياضه باهي
3: باهي حاضر تو نديرولك حاضر تبي لي تشيلي ديك علي نقولك
0: باهي يا صبري ادعي لنا كنا باش نختموا معاك هيا
3: باهي ادعي مني اللي كنت ولا مسمعين ولا حد معين
0: للمسلمين كلهم باهي مش لي انا بس هاي المسلمين كلهم
3: باهي اللهم اهدينا في المهدي وعافينا في من عافيت وارحمنا يا رب في كل مكان يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم انصر المسلمين والمسلمين والمسلمات المصابين في كل مكان
0: اللهم
3: اجعل العام مباركا فيه اللهم اجعل العام مباركا فيه اللهم اغفر عنا سيئات يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم افتح ابواب الخير اللهم اشفينا واشف مرضانا اللهم اغفر لكل احبابنا اللي فقدناهم
0: اللهم امين يا رب
3: يا رب العالمين
0: اللهم امين
3: اللهم لكل حد قريب علينا يا رب العالمين
0: اللهم
3: امين اللهم قربنا لي يعني في رمضان يا رب العالمين
0: اللهم امين بارك الله فيك يا صبري
3: شكرا
0: ما شاء الله ديما انا لا عارفاتك ان شاء الله ربي يصبرك يا صبري
3: نور يا لوكا
0: بارك الله فيك بارك الله فيك يعاون الجميع ان شاء الله شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك يا صبري وان شاء الله ربي يصبرك ويعطيك عليها قسمة تتمنى باي خلينا من المكالمات توا شوي خلينا نقرأ تعليقات من الفيس ام اي اس تقول اسعد الله مساكم كل عام وانتم بخير ومحمد يقول السلام عليكم على الجميع اخوكم من تونس منورين هلبة شكرا بارك الله فيك مناسة السويتلي تقول كل عام وانت بخير ملوكة وكل العيلة يا رب، تحياتي لكل الأحبة في ليبيا من خلال أثيركم الرائع برنامجك الأروع. شكرا بارك الله فيك. وام اي اس تقول لن يغير الله قوما إلا إن لم يغير من لن يغير الله قوما حتى يغيروا من بأنفسهم تقريبا. دي غلطة غلطة تقريبا. الهجرة كاتب الهجرة يعني من حاجة سيئة إلى حاجة أحسن. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسه صبري له صبري نفسه اللي كلم فينا توا كان تقريبا على ال هو تقريبا توا فاصل على الفيسبوك راه تقريبا عطيني فاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عليكم السلام صبري وأحلى مساء الورد أستاذة ملاك. أم إيس نعم بالله أم محافظة على روحي الله يبارك والله لك الخيرة فيما اختاره الله لنا. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. بح ناخذ فصل نشوفوا الإشكالية ونرجع إن شاء الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا. صار خلل بسيط في الفيسبوك، طبعا رجعنا فتحنا بث من جديد للناس اللي موجودين في الفيسبوك. نعتذر جدا، خلل نعرفش هو شو الإشكالية بالضبط، بس حنقرأ تعليقاتكم على الفيسبوك. جماعة التيك توك، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في موضوعنا السنة الهجرية كنا نتكلم عليها، من أهم فقرة نحب نحكي فيها دائما اللي هي محاسبة السنة الماضية. كيف احنا نكونوا صريحين مع أنفسنا ونحاسبوا أنفسنا ونراجعوا أنفسنا في اختياراتنا في حياتنا. السنة اللي فاتت مثلا شن انت تعلمت، شن اللي ندمت عليه، مثلا منو يستحق يبقى في حياتك ومنو اللي لازم تتركه وتهاجره. احيانا اكبر هجرة يا جماعة الخير في انك تترك النسخة القديمة منك. ركزوا معاي، اكبر هجرة احنا لينا احنا انك تخلي النسخة القديمة وراك. لانك علاش؟ لانك السنة اللي فاتت كل واحد فينا قاعد يتعلم، كل واحد فينا كده صار لمواقف معينة، اشخاص معينة ندمت عليهم. من اللي يستحق انه يقعد حواليك، ومن اللي يستحق اللي يقعد دائما معاك، ومن اللي لازم تخليه وتخليه وراك مع النسخة القديمة منك. كلامي لازم تستوعبوه، لازم تراجعوا أنفسكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت تسامح على خاطر مني، على حساب نفسها، تسكت وهي موجوعة، ترضي في الناس وتنسى في نفسها. هذه النسخة اللي لازم تنسوها، اللي ممكن انتم تنجرحوا، تنخذلوا، تنكسروا وتسامحوا اكتر من مرة على حساب انفسكم. تسكتوا وانتم موجوعين متألمين، انكم انتم ترضوا في الناس وتنسوا في انفسكم. هذه النسخة لازم تخلوها وراكم. مش معناها انك انت ما تسامحش، مش معناها انك ما تسكتش. في أوقات تسكت فيها، بس السكوت هلبة بتصلك فيه إشكالية، خاصة كل ما تزيد تسكت أكتر من مرة، اثنين ثلاثة، أو تحاول أنك ترضي الناس اللي حواليك. غرضوا عليا بس، فهمتوا؟ تحاول ترضوا الناس اللي حواليكم، تضغطوا على أنفسكم، تضغطوا على راحة بالكم، على نفسيتكم، على خاطركم، على خاطر مني، على خاطر ناس، تحاولوا ترضوها وتنسوا في أنفسكم اللي لها حق. هذه لازم تغيروها، النسخة هذه لازم تهجروا، النسخة هذه اللي فيكم لازم تخلوها وراكم. خلوكم بس ناس واعيين شوية، لأن احنا كل سنة نتعلم من أغلاطنا، كل سنة نتعلم من الأشخاص اللي حوالينا، فهمتوني؟ فلازم تقرروا، لازم تتخذوا قراراتكم إنكم معاش تسامحوا. علاش معاش تسامحوا؟ على حساب نفسكم، لأن كل ما أنتم كل ما تسامحوا الشخص أو أي حد وتحاولوا أنكم تسامحوه، وهو مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة وتسامحوه على حساب نفسكم، ترجع لكم بالسلبرة، ترجع لنفسيتكم، ترجع حتى في ثقتكم بنفسكم، تلقوا روحكم في النهاية كلكم تعانوا. ولما تحاول انك انت ترضي الاخرين او ترضي الناس اللي حواليك، بمجرد ما تجيهم فرصة يخلوك، وكأنك في يوم من الأيام ما تغطش على نفسك على خاطرهم مثلا، وأحيانا تنسى في نفسك على خاطرهم. فردوا بالكم، ردوا بالكم، ترضوا الناس أكثر من نفسكم، لأن رضا الناس زي ما قالت أيقونة، رضا الناس غاية لا تدرك. مستحيل تقدر ترضوا الناس، وقد ما تدير للإنسان كل ما يطمع فيك، الإنسان بطبعه طماع يحتاج للمزيد ما يشبعش. وما تسكتوش لما تكونوا موجوعين، فحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم، كونوا صريحين مع أنفسكم، وتعلموا من أغلاطكم. ما تندموش على شيء قدمتوه أو درتوه في حياتكم، لا بالعكس، لازم تجرب مرة اثنين ثلاثة، تصدف معاك مرات من أول مرة، مرات من ثالث مرة، مرات من عدة محاولات، لكن رد بالك تندم على شيء أنت قدمته. وركزوا على الناس اللي حواليكم، اللي يستحق أنه يقعد في حياتك، واللي لازم تهاجره وتتركه وتخليه مع النسخة القديمة. تشاينا تقول الندم على التقصير مع الله. إيه والله، هذا هو الندم الحقيقي، أنك لما تقصر اتجاه الله سبحانه وتعالى في عباداتك، في طاعتك، في واجباتك، مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقصير. خالد يقول عمر، يقول عمر بن الخطاب، ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة. ردوا بالكم، ها. فمن الأشياء الجميلة حتى هي، في شاب كان حياته كلها فوضى، في شاب كان حياته كلها فوضى، تأجيل، كسل، فشل، صلاة متقطعة، كل سنة شنو يقول لنفسه، توا نبدأ من بكرة أو غدوة، لكن غدوة ما يجيش، يقعد يأجل، نقص لي شوية الموسيقى بس. كل سنة يقول نبدأ من بكرة، لكن بكرة ما يجيش، لين فقد شخص عزيز عليه. وقتها افهم ان الحياة مش مضمونة. شفتوه؟ يعني لما هو كان يأجل مرة اثنين، سنة، سنتين، ثلاثة، لين فقد شخص عزيز عليه، لين خسر، وقتها شن حس؟ حس ان الحياة مش مضمونة، مفيش انسان خالد في الحياة، وما فيش شيء ضامنة في ديك، كلها ماشية للزوال. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، قرآن، أهداف واضحة، يعني شني؟ دار القواعد في حياته، أساس في حياته، بعد ما فقد إنسان عزيز عليه، وفهم إن الحياة مش دايمة لحد، دايمة لوجه الله سبحانه وتعالى. فقرر يبدأ من جديد، صلاة، عبادة، طاعة، قرآن، أهداف واضحة وصريحة. بعد سنوات من قراره هذا، أكثر قرار قاله، أكثر قرار غير حياتي، إني بطلت إن أجل التغيير. وهذا هو اللي ينطبق علينا كلنا، لما احنا نقرروا إن نغيروا حياتنا وللأفضل وللأحسن، لما احنا نبطلوا فكرة التأجيل، نبطلوا ان نأجلوا أمورنا، نبطلوا ان نأجلوا أشياء وقرارات كنا متخدينها وكل يوم نقولوا غدوة إن شاء الله. فهذا الموضوع ينطبق علينا كنا في حياتنا، ما فيش حد ما مرش بالشيء هذا اللي هو التأجيل، من ناحية تغيير نفسه للأفضل. بس أنا حابة نسألكم سؤال، حابة نسأل سؤال. سويس يقول مرات نقرر التغيير في الليل ونأتي تاني يوم من أجله قرار التغيير نفسه، وهذا هو، وهذا أخطر شيء زي ما قال خالد، هو التسويف، هو التأجيل، هذا أكثر قرار. خلاص أنت قررت شيء في الليل وعارف منه قرار هذا حيكون قرار مصيري في حياتك، خلاص توكل على الله وأبدأ به. لكن لما بتأجله معاش بتبدأ فيه، خلاص حتفشل. فيقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بنفس الفكرة. فأنا حابة نسألكم سؤال وحابة ناخد إجابتكم لو سمحتوا، وحنقرأ تعليقاتكم. السنة جديدة ما تعنيش أن الواحد بيغير كل شيء في حياته، لأن القرار يأتي دائما بعد، أو عفوا أن التغيير يأتي دائما بعد القرار، بعد أنت تتخذ القرار. يمكن اليوم يكون هو يومك. فنبي نسألكم سؤال، شن أكتر درس تعلمتوه السنة اللي فاتت؟ وشن الدعوة اللي حاب تدخل بها السنة الجديدة الهجرية، سنة نحن كمسلمين؟ شن أكتر شيء تعلمتوه خلال السنة اللي فاتت؟ وشنو حابين تدعو وتدخلوا للسنة الجديدة الهجرية بدعوة؟ حابة نقرأ تعليقاتكم. يلا، فأنا أتمنى منكم إنكم تجاوبوني وفي نفس الوقت نقرأ تعليقاتكم على 092-159-99 092-159-99. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: أهلا، نسمع فيك.
1: سمية.
0: نسمع فيك يا عمي عبد الله أبو ميس.
1: نور. الشاعر الغنائي، الشاعر الغنائي قال اختم حفني شي العيون فيا، قال سلكت عليه السلام ما في حد قال السلام ليا. أما ممكن ملك محمود بأحلى تحية الإسلام وحييك، وبأحلى تحية الإسلام حي كل سمعين إخوة أخوات أمات السمعين. فأنت يا ملك بنيابة على السمعين رد السلام ليا إن شاء الله يا رب يا كريم يسعدكم وكل ليك وكل ليك يعيش فوق أرض الوطن ليبيا حبيبي عشانية. أسأل الله رب العرش العظيم يا الله يا كريم أنزل الخير، خلي بخبك ويبش الخير عليكم عليا مغير يا ملك محمود، معك أخوتي أخواتي أمات السمعين. فالمسا الطيبة داي أرفع ديك وقول آمين آمين كل مسلم عليا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا عمي.
1: او حاجه نبي ندعيك انت يا ملاك صلى الله رب العرش العظيم، ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله بقدوم السنه الهجره دي يا رب ان شاء الله تستجيب لنا. نبو اسعدنا اخت ملاك بولاد ولا بنيه وتعيش فوق ارض الوطن ليبيا حبيبي عشانيه يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
1: ربي يرزق ولاد بنيه يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
1: سامعين وكل سامعين حتى ما شاء الله ربي يسعدكم ان شاء الله بهنيكم بقدوم الإنسان الهجرية إن شاء الله يسعدكم وإن شاء الله ما في حد محتاج واحد فيكم يا بلعمين. الأخ أحمد الأخ أحمد إذا قالك أنا عندي مرتي ما توفت يا والله إيه بنقول له معلش. والشاعر قال الشاعر قال اصبر وتحمل ليش بكاك، قال اصبر وتحمل ليش بكاك، وهي ماتت وخلاتك ادعيها في رحمة مولاك. توادع الإنسان بيموت حد عز عليه ما يقولش أنا ما ماتي، لا هذا يبي خلاك أنت بدعي له برحمة.
0: صحيح صحيح.
1: يا تو حد عندك حد متوفي ادعو له برحمه، قال اصبر وتحمل الشبكاك اللي خلاك ادعي له برحمه مولاك، ادعي له برحمه مولاك. تو الناس اللي من 200 متوفين شنبوا يبوا برحمه راه.
0: صحيح صحيح عمي عبد الله بن مسعود.
1: والمرضى والمرضى شنبوا
0: يبوا الدعاء، يبوا الدعاء، يبوا الدعاء بالشفاء كده،
1: يبوا الدعاء بالشفاء. قول له يا الله يا كريم بجانب زور غيث النافع والقدر، واتمنى يا الله يا كريم انزل الشفاء الشافي العافي على كل هو مريض يتلب بالمرض يا ابو عميل ايش منها يا ابو عميل. انت كن فيكن انت قادر يا رحيم ايش في ايش كل مرضانا يا ابو العميد وارحم موتانا وكل مو محتاج يا رب يسخر له الحال وكل مو مفقود يا رب رجع سالم المغالب يا ابو العميد وان شاء الله بيسعدكم ان شاء الله بيعينكم ان شاء الله بيعطيكم وقت طيب يا ابو العميد ان شاء الله تشعروا تكونوا اخوه متحابين بس
0: اللهم
1: امين الله يرحم بناتك بس عشان ربك يرحمنا الله عز وجل يسعد عباده رحمه من بعده ربك يهز الرحم ترى الله عز وجل رحمه في الارض يرحمكم في السماء ربك يرحم عباده الرحمين ربك والله العظيم يخجل يخجل الله عز وجل من عبادي يقول عبادي رحمه من بعده وانا كيف انا يهز الرحم ترى ربك يهز الرحم ترى
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
1: ان شاء الله بعدكم ان شاء الله بعدكم توفي ختام كلام في ختام كلام يا ملاك في ختام كلام يا اخيتي يا بنيتي نقول في ختام كلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا الشافع فيكم
0: الشافع
1: فيكم نحب نقول لكم يا اخوتي يا اخواتي يا امهات يا سامعين صبابية صلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل ليكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب الأمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب يا رب يا رب تقول أدوني أدوني سجيب لكم يا رب هل من داعي الدعاني يا رب سجيب لي يا رب يا رب أشعر كل بي أخوة المتحبين برحمة يا رحم رحمين وسلام الله علينا ولكم وتحياتي لكل مستمعين من أخوة من أخوات من أمهات من أخوة الملاك الآن وأودي عبر التكسر عددهم تحياتي لكم سلام بسعدكم وأنيكم سلام الله علينا ولكم
0: شكرا عمي عبد الله مواس شكرا بارك الله فيك الله يعزك دقيقة بس وبتعطيني مكالمة بس خلنا نقرأ تعليقه واو شيماء علي تقول مش غير خليتها وراي والأشياء الصعبة تعلم والخذلان في صدى صوت تقريبا ما نعرفش منكم تقريبا والخذلان أكتر حاجة يعلم وخاصة لما يجيك كف الأول يوجعك بعدين تفيقي أحلى شعور وصبري يقول أحسنتي شكرا بارك الله فيك حنقرأ تعليقاتكم جماعة التيك توك ولكن عندنا مكالمة ناخدوها ونقرأ تعليقاتكم ألو السلام عليكم مكالمة فصلت تمام خلينا نقرأ تعليقاتكم دقيقة بس باش ما نكونش مقصرة معاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مساء الخير أختي ملاك معك طيب إن شاء الله
0: طيب علينا عليك يا رب تفضل
2: أزيد فضلك
0: من معاي قبل كل شيء قبل كل شيء من معاي صوت نعم. جديد علينا
2: معاك نوري عبد العزيز من مدينة استعجلات
0: نوري اللي كتب لي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار والسنة الجديدة عنوانها قول قل خيرا أو أصمت تفضل
2: كيف الحال
0: الحمد لله يا نوري نورتنا لأول مرة
2: بيك أكثر إن شاء الله بارك الله فيك يقول الشاعر من مثله وافى كشمس أشرقت فهدى إلى الحق المبين قلوبه هو رحمة للعالمين فاسرجوا بصلاتكم نحو اللقاء دروبا يا ربي صلي على حبيب قلوبنا ما لاح صبحا واستهل طيوبا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا صح لسانك والله
2: نتمنى أن تكون هذه السنة سنة خير على أمتنا أمة الإسلامية وعلى كل من يعرف الله في قلبه والله سبحانه وتعالى يبحث عن القلوب لأنها هي مصدر الأفعال
0: صحيح والله
2: طالما قلبك نقيا مع الله عز وجل فلا يهمك رأي الآخرين إلا من باب نقد منتفع أو توجيها نحو الطريق السليم نتمنى إن شاء الله يا ربي يعم السلام على بلادنا ليبيا الحبيبة وأن يهدي شبابنا وعندي نقطة هيك أختي ملاك ما أدريش يعني توا معلم للتربية الإسلامية مادة التربية الإسلامية يعني معادل توا 17 عام في التعليم
0: طول عمرك يا رب تفضل
2: هناك للأسف ما نبيش نقول تجاهل مقصود ولكن هناك تقليل أصبح من هذه المادة في مؤسساتنا التعليمية أصبحت بين قوسين وكأنها تكمل الدرجات تحصيل حاصل
0: معني وهي مفروض تكون هي الأساس
2: نعم نعم نعم نحن نتحدث احنا توا ايامات التسعينات سابقا يعني حتى كأبسط مثال أبسط مثال قد يقول المستمع أنه يعني حاجة عادية جداول الامتحانات دائما أول مادة هي التربية الإسلامية الآن أصبحت في أواخر الأيام أصبحت الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي الأساس بينما التربية الإسلامية هي أساس الأساس.
0: يا نوري نوري معنا مفروض هي التربية الإسلامية وحتى القرآن الكريم مفروض يكون موجود حتى في المناهج يعني. عرفني
2: هو موجود في المناهج
0: هو موجود بس مش يعني بالطريقة
2: في تجربة يعني غاصة التلاميذ يعني نقرش في فئة الثانويات يعني شباب للأسف يعني يجهلون كثيرا الكثير من أمور دينهم يعني حتى تعطيه أحيانا معلومة ينظر إليك نظرة المستغرب وكأنه أول مرة تراه. العلماء العلماء الآن يقولون أحيانا يعني هناك معلومة منتشرة أو قول منتشر يقول لك الدين بدأ غريب وينتهي غريب. قبل الغرابة هناك حاليا الآن ليست غرابة الآن حاليا استهتار.
0: صحيح يا صحيح صحيح
2: استهتار بالدين استهتار بالصلاة استهتار بالعبادات يعني وكأنها أمور تكميلية في موقف معلش نطول عليك
0: ما أقول لك على شيء بس أخونا نوري أنا معلوماتك الله يبارك عليك بهي ونصيحتك صراحة والتذكير بالشيء هذا بصراحة أنت واضح عليك إنسان مثقف وإنسان واعي والله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يبارك لك في عمرك. أنا حنخصص حلقة كويس أنا على خاطرك يا نوري وعلى خاطر الفئة هذه خصص لكم حلقة وبإذن الله تكون أنت متواجد وتدخل معنا مكالمة وتطرح ما عندك تمام باش ما تطلعوش من سياق الحلقة كويس
2: إن شاء الله
0: يا نوري.
2: نسأل الله نسأل الله أن يجعل أن يجعلكم من الذين تتلقاهم الملائكة وتقول لكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله عز وجل أن يستقبلنا يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل لظله وأن يستقبلنا الرسول الحبيب المصطفى
0: أمين يا رب العالمين
2: حوضه حتى نشرب من حوضه شربة لا هنيئة لا نظمى بعدها.
0: اللهم
2: اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
0: اللهم
2: آمين
0: يا رب
2: بالحق ولا يقضى عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم ونسأل لكم من التقدم لتقدم أخوتي اكتمالك وكل عام على السرور.
0: الله يبارك فيك شكرا في ميزان حسناتك اللهم آمين يا نوري شكرا شكرا شكرا على الاتصال. حناخد تعليقات موجودة لأني نسألت سؤال في صدى صوت تقريبا توا باهي لكن نحاول أن نقص شوي الصوت. زهير يقول فقدان الثقة في الجميع. أنا سألت سؤال خليني نذكركم به باش ما تريحش عليكم اللي قاعدين نحكوا فيه كويس. قلت شن أكتر شيء أو درس تعلمتوه من السنة اللي فاتت اللي هي السنة الهجرية اللي فاتت وشنو الدعوة اللي تحبوا تدخلوا لها أو تدخلوا بها السنة الجديدة. باهي أول حاجة قال زهير فقدان الثقة في الجميع في المجتمع عفوا ومجموعة إنسان يقول الدرس من المتبقي من الحياة هو لا ثقة يعني نفس الفكرة أخونا زهير

أخرى بخصوص السؤال، تقريبا تمام تقريبا هذا هو بس، والباقي كلهم يسلموا يحيوا كلهم بارك الله فيكم. ووصال تقول تعلمت أن أستغنى على كل من يقدر لم يقدر قيمتي حتى لو كنت أحبه. إيه هذه نفس الفكرة، إن ندخل في موضوع آخر، إن فقدنا الثقة، وصلنا لوقت إن إحنا فقدنا الثقة، يعني كلهم نفس الموضوع في نفس الموضوع، كنا في نفس السياق اللي هو الثقة، فبدت صعبة الثقة زي ما قالت وصال، لأن الوقت هذا صعب الثقة صراحة، وكلكم جربين، فيش حد ما جربش. بح في بداية جديدة زي ما تعلمنا السنة اللي فاتت، عندنا بداية جديدة، بداية جديدة بداية السنة الجديدة الهجرية ما تعنيش ان كل شيء بيتغير فجأة، لان التغيير هو قرار منك او قرار منها. فوفو تقول المعاملة مع الناس صعبة جدا. نور يقول الحمد لله ثقة، انا واثق في نفسي، اما الاخرين كل انام بما فيه ينضح. اي والله بح السنة الجديدة شن تقدروا تغيروا؟ يمكن انتم اليوم تقدروا تبدو، لان هذا يوم يومكم، ابدو بالصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، هذه هي البدايات الجديدة، ترك عادة سيئة، العادات السيئة اتركوها وهجروها، الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، وأكرر الصلاة في وقتها، وترك عادة سيئة زي اللي موجودين هنا تعلموا مسامحة نفسك والتقرب إلى الله، أنك أنت تسامح نفسك من الداخل وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. كويس انك تسامح نفسك قبل ما تسامح الاخرين، والتقرب الى الله سبحانه وتعالى خطوة صغيرة كل يوم تصنع فرق كبير. الصلاة في وقتها، ترك عادة سيئة، مسامحة نفسك والتقرب من الله سبحانه وتعالى، يا جماعة الخير خطوة صغيرة تبدأ بها وتصنع لك فرق كبير. في صدى صوت، تمام نقصت صوت مرة واحدة انت تمام في الصوت عندي اسمعش في روحي لك ترى. ايوه خلاص بح تقريبا قريت تعليق ليونس يقول التصالح مع النفس والسلام الداخلي. اي والله اي والله. نور يقول الصلاة بقلب سليم وليس تأدية واجب فحسب، هذه بالذات تحتاج الى نية، كل واحد ونيته، كل واحد نيته، عرف الله سبحانه وتعالى، ما قدروش نحكم على كل شخص، لأن النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. بح في حياتكم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. ناخذ فاصل قصير ونذكره، قبلها نذكره برقم الهاتف 092 150 59 99، 092 150 59 99 092

0: رجال لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. في حد قال ترحموا على أخوي، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا، اللهم أمين يا رب العالمين. فوفو، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يحفظك ويحميك ويعطيك ما تتمني، تسلمي، يعطيكم حتى أنتم ما يتمنوا يا رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء، وبارك الله فيكم وتشرفت بكم. نوري، بارك الله فيك على مكالمتك، وأيضا الناس اللي تتصل بنا على 092-150-59-99. اليوم موضوع الحلقة على السنة الهجرية، ولازم تعرفوا شيء، وقبل ما تعرفوا شيء ناخذ المكالمة. هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين، مساء الخير أستاذة ملاك وكادر السرايا وكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي،
1: وبيك أكيد أستاذة ملاك، وإن شاء الله ربي سنة خير علينا يا رب العالمين.
0: اللهم
1: إن شاء الله ربي حقق كل ما نتمنوه يا ربي، من يعني اللي مريض إن شاء الله يشفى، واللي عنده حد بعيد إن شاء الله يرجع.
0: اللهم أمين.
1: إن شاء الله ربي يرزق يا رب الدرية الصالحة يا رب العالمين، ربي يفتح عليك أنت وأستاذ يونس.
0: تسلمي، الله يعزك.
1: ربي يفتح علي أهلك أكيد، وكل الناس اللي تدعي لك إن شاء الله، كلهم إن شاء الله ربي يعطيهم كل ما يتمنوا يا رب العالمين، وربي يفرج علينا إن شاء الله، يرحم موتانا يا رب العالمين، ويرحم بوي وكل من توفى لأجل يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: نعم،
0: إن شاء الله ربي يعطيك على قيس مدعيتينا.
1: إن شاء الله يا ربي، وأنا ديما ندعي أصلاً، نقول ربي يعطيني على قيس نيتي ديما، يعني من السنة اللي فاتت وتوى، بس لكن توى قعدت ديما في دعائي نقول يا رب العالمين إن شاء الله خاتمة، إن شاء الله حسن الخاتمة، نقول ديما ندعي نقول يا ربي حسن الخاتمة.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
1: هذه المفروض ديما الواحد يدعاها ويدعي الستر حتى هي في الموت، لأن يعني الواحد ما يعلمش، لأن الله سبحانه وتعالى مرات أنت يعني طالع هيك فجأة ما تدريش هاي موتك كيف تجي مرات، يعني فديما لما يقول الستر، مش الستر النهاية السترة، يعني سترة شيء تاني، الستر حتى في الموت، يعني قصدي لما
0: صحيح.
1: الواحد يدعيها يعني فديما الواحد يقول يا رب استرني في الدنيا وفي الآخرة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بنت القربولي،
1: يا ربي وربي يحفظ عليك يا ست أستاذة مستمعين، وكل من عنده حد متوفي ربي يرحمه.
0: اللهم أمين.
1: كل من عنده حد مريض صلى الله يشفيه ويعافيه، وكل الأخوة اللي يتصلوا يراسلوا معك ويراسلوا معك يعني على الفيس وعلى التيك توك وعلى يعني هذي مرة، إن شاء الله ربي يفتح عليهم يا رب يعني.
0: مبارك الله فيك يا بنت القرب،
1: والأمهات والأباء جميعا يعني باش ندير الفرق يعني كلهم الحيوم. وهذه حبيت نخش معك نقول لك إن شاء الله سنة يا ربي سنة خير علينا كلنا يا رب.
0: اللهم أمين، اللهم أمين، بارك الله فيك.
1: تسلمي
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك ويحفظك يا رب ويعطيك الوقت الطيب. اللي حابين يتواصلوا معنا على الرقم 092-150-59-99 092-150-59-99 نكرر 092-150-59-99. طبعا بتحاولوا أكثر من مرة لأنه هو رقم واحد وعليه ضغط مش بسيط، يعني كلهم يحاولوا أن هم يكونوا معنا اليوم في حلقة اليوم. وزي ما قلت لكم اليوم موضوع السنة الهجرية، احنا كمسلمين يهمنا اليوم هذا، نعتبره فيه يوم عظيم لأنه يهمنا احنا كلنا. بس الهجرة لازم انت تتعلم منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بحبه لمكة، ضحى بأنه هو يخلي أولاده. شوف كده ضحى، هو ضحى ببعد على مكان ولادته ونشأته وطفولته، ضحى بكل شيء باش انت او انت يوصلك الدين وتكون مسلم ومسلمة وتشهد بان لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا أثير.
2: أستاذ مرايك، مساء الخير.
0: يا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيبة وكل عام وأنت بخير، ونحيي الشعب الليبي وكافة الأمة الإسلامية بمناسبة السنة الهجرية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. أعطينا هاي فصلت المكالمة. حاول مرة تانية. فصلت المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. الناس اللي يسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3، وجماعة التيك توك والفيسبوك حتى أنتم نقرأ في تعليقاتكم، نحاول إني ما نقصرش معاكم. لكن عنا تعليقات على الفيسبوك تقول لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ملاك كيف حالك، حال صحتك، ربي يعاونك كل عام وانت بخير بمناسبة السنة الهجرية، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا. ألو، السلام عليكم. وصلت المكالمة. إن شاء الله يا صبر، إن شاء الله ربي يرزقك إن شاء الله يا رب. أم فروحة تقول ما يلا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا.
3: مرحبتين، كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
3: سنة جديدة ان شاء الله بالخير والنعم والبركات يا ربي.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: ان شاء الله السنة مباركة على الجميع ان شاء الله.
0: اللهم امين.
3: كيف حالك، كيف حال صحيحتك؟
0: والله الحمد لله في نعمة.
3: زبطيني ولا
0: لا؟ لا، الصوت مش غريب بس الاسم تبي لك تو.
3: تحياتي لجميع المستمعين.
0: دقيقة، اعطيني اول حرف من اسمك. مش نلاحظ
3: حرف الزين. حرف الزاء.
0: زينب. تحياتنا ليك يا زينب، مرحبا بك.
3: مرحبا بك، حالك مبارك.
0: باهي الحمد لله. تو عرفت الصوت، عرفت خلاص. هو أنا عرفت الصوت بس راح مني الاسم، لكن الحمد لله ذاكرتي قوية بقى شوي.
3: لا الحرف الأول توقي صح.
0: ما هو الصوت عاد، الصوت قداش لي ما سمعت صوتك يا زينب.
3: قداش لي يعني ثلاث لفات خصيت معك
0: ما لكم قلتش حقي صح. ثلاث لفات ولا الحلقة اللي فاتت؟ لا
3: الجمعة ما طلعتيش.
0: لا كنت مباشر الجمعة. كيف؟
3: نعم
0: مباشر الجمعة.
3: معروف شفت ما لقيت كي بعدين جينا العويلة الحق ما استمر.
0: لا هي معروفة الجمعة دائما العويلة. زينب اليوم نستغلوكم كمستمعين، نستغلوكم كمتصلين باش تدعونا وتدعي للناس المتواجدين. يلا
3: أقول لك إن شاء الله ربي يفتح عليك ويفتح على كل أمة محمد يا رب.
0: اللهم امين.
3: ان شاء الله يعطيكم، اتمنى ان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب.
0: اللهم امين.
3: وان شاء الله ربي يفرحك بعويه ويشدي بين يديك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين، بارك الله فيك.
3: ربي يسعدك ويهنيك ان شاء الله، ويهني كل المستمعين والمستمعات. عمي عبد الله قميص نقول ان شاء الله ربي يفرحك بولادك ان شاء الله، تلاقى انت وياه ان شاء الله حي وصحيح. عمي عبد الحميد حتى هو قال ان شاء الله ربي يزيدك مشفاه يا ربي. عمي نجيب نقول له حتى هو ان شاء الله ربي يشفيه. عمي محمد الآقا أم زياد حتى هي ربي يحفظها يعطيها الوقت الطيب. رغم اني اتصلت بها لكن ما اعرفش خيرها ما خفتش.
0: باهي احنا بالك مسكينة تحاول من بكري لأن راه واو تو تكلمي فيها خاش انتظار، في حد خاش انتظار.
3: ان شاء الله تكون هي.
0: ان شاء الله ان شاء الله، بس لك انا ما حصلتش الخط بالله عليك وبلغي لها تحياتنا.
3: ان شاء الله خيطة مرحة بالحز وقولها الحمد لله على سلامتها ان شاء الله ربي يوفقك باك فرحك باك.
0: شكرا يا زينب، شكرا
3: على المكالمة. كيف مروحة؟
0: ان شاء الله يا رب.
3: تحياتي كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله ربي يفتح عليهم ويعطيهم ما يتمنوا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب على المكالمة. شكرا.
3: تحياتي يا مع السلامة.
0: تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك. شكرا. أم فروحة قالت ما نعطيش لأي حد أكبر من حجمه، ولما نمر بأزمة نتذكر إن ما فيش حاجة أهم من الصحة. والله الصحة نعمة من النعم المنسية، ومنيتي للسنة الجديدة ربي حقق لي ما في قلبي يوصلني للشيء اللي لي سنين أطمح نوصل له، وأنا ثقتي بربي كبيرة ومتأكدة إنها مش حينساني. إن شاء الله ربي حقق لك اللي في بالك يا أم فروحة. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: الحمد لله، طيبين.
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
4: الحمد لله والله مطبقة تكتبك ولينا نقول نحن نسبك ونحييكم ونسبعينكم.
0: بس علي صوتك، علي صوتك، نسمعك نسمعك، بس صوتك بعيد.
4: قلت والله مطبقة حال، قلت خلنا نحييكم.
0: يا مرحبا بيك وخيي، مرحبا بيك وخيي، ومتشرفين بيك والله. أنست.
4: أيوة. ونبدأ الناس تدعينا والله يغضوا الحق عندي في حانه دعوة أربعين مستجابة إن شاء الله.
0: باي خلاص، كل الناس اللي تسمع فينا حاليا ندعو له إنه يجاوب موضوع ويكون أحسن إجابة يا رب. بارك الله فيك على المشاركة، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحقق لك ما في بالك، وإن شاء الله تجيب درجة اللي تتمناها أنت. يا كلهم قولوا لك بالنجاح، في الناس تدعي لك. بح ناخذ فاصل قصير يلا ونرجع بإذن الله.

0: أحداث عهد مكة، أحداث عهد مكة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3 وأيضا عبر منصة التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم جميعا. من برنامجكم دائما من القلب يبث يوم الأحد، ثلاثاء ويوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. الأنشودة اللي كانت قبل شوية في الفاصل طالبين الاسم المنشد، هني أحمد النفيس اسم المنشد، هذا لكل من بح. طبعا احنا لما حكينا على موضوع الهجرة وتكلمنا فيه وياريت نتعلم منه قصة الرسول عليه الصلاة والسلام والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف إنه هو ضحى بكل شيء في سبيل إنه يوصل رسالته وفي سبيل إنه يوصلنا الدين الإسلامي، فضحى بحبه لمكة، ضحى ببعده عن أهله وعشيرته وأولاده، ضحى ببعده عن المكان اللي انولد فيه وكان عاش فيه طفولته ونشأته باش يوصلنا الدين الإسلامي ونكون احنا مسلمين ونشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالهجرة لما تعلمنا يا جماعة الخير، تعلمنا ان احيانا الله سبحانه وتعالى ياخذك من المكان اللي انت تحبه للمكان اللي نجيك، للمكان اللي انت مرات تعتقد انه هو خسارة ليك لما انت تخسر المكان اللي تحبه واللي متعلق فيه، لكن الله سبحانه وتعالى دائما لديه حكمة لما ينقلك من مكان لمكان ومن ظرف لظرف ومن موقف لموقف. وأحيانا الموقف يكون مؤلم، علاش؟ باش إن الله سبحانه وتعالى ينجيك، إن الله سبحانه وتعالى يعتبر في الرحيل هذا موش خسارة ليك، تعتبر حماية إلهية من عنده ويحميك بقدرته، لأنه هو عالم بكل النوايا، عالم بكل الخفايا، عالم بكل شيء. فممكن انت حد جهدك وبصيرتك تشوف ان الشيء هذا تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى عالم الخبايا اللي فيه، عالم الاسرار اللي فيه، وما هوش خير عليك فيبعد عليك فيرفعك لمكان اخر يستاهلك لمكان، يقدرك يحترمك، يضيف لك لحياتك بكل ما هو أفضل ليك. فخلونا دائما صريحين مع أنفسنا ونتعلم من السنة الهجرية اللي فاتت، شنو اللي تعلمناه. مكالمة. ألو، السلام عليكم. تمام، خلونا نتعلم من السنة اللي فاتت، وخلونا نكون صريحين مع أنفسنا ونواجه أنفسنا ونسأل أنفسنا. يعني فيش بس أنك أنت تسأل نفسك، يعني تجلس جلسة حوار مع نفسك، نقول احنا شاهد العقل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقص الصوت بس.
2: كان يحمد وليت مرة ثانية.
1: مرحبتين بك.
2: ما هو سألتي سؤال عن شن تعلمت من السنة اللي فاتت.
1: ايه شن تعلمت؟ ايه
2: والله تعلمت منها كل شيء. والله لو كنت معناها نتبع في الأغاني ونتبع في الكورة وكل شيء، لكن لما بعد توفت المرحوم عرفت، تعلمت أخذت أثرت إن الدنيا فاضية وراك ما خيرش إلا صلاتك والقرآن، تلقى روحك فاضي شد السبحة وسبح، وذكر الله خير من هالكورة وخير من هالأغاني، وهذا اللي تعلمت منه.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك.
2: وإن شاء الله ربي حتينتي يا ربي، إن شاء الله جاه رسول الله والعرش من بنا محمد من ثم، إن شاء الله ما تطلع سنة السنة هي أن يا ربي يفرحك ببنية وعوية، إن شاء الله تفرحي بي أنت والأستاذ يونس يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: والله يفرح بنتي كربولي حتى هي ويستر على كل بنية، كل بنية في كل حوش لي بي، إن شاء الله ربي يقوي ساعتها السنة الجديدة.
1: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: وأنت إن شاء الله يا رب تجي تفرحينا، تقولي لنا افرحوا لي، الحمد لله ربي رزقني انا واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يرزق جميعا.
2: رسول الله والعرش من بلا محمد من سما وسنه جديده.
1: امين يا رب.
2: ان شاء الله يا اخيتي ملاك ربي يفرحك على كاسنيتك.
1: اللهم امين يا رب العالمين، نفرح لما تقولوا لي كاسنيتك انا نفرح صراحه.
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرحتك تكمل يا رب، ان شاء الله ان شاء الله نفرح معاك بالاتصالات وبالرسائل. تقولين لنا رب يرزقنا ان شاء الله يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك.
2: من دعوة تبصير من وسط قلبه،
1: بارك الله فيك
2: يا رسول الله والعرش من محمد من سما، ان شاء الله ربي يكمل عليك فرحتك انت واستاذ يونس.
1: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك
2: جميعا، وخليكم في رعاية الله ان شاء الله.
1: تسلم يا اخونا احمد، بارك الله فيك، شكرا شكرا على الدعوة الجميلة، وان شاء الله ربي يرزق كل محروم من الذرية يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق للذرية، إن شاء الله ربي يفرحهم كلهم، لأن والله فيه ناس تصبر على المواضيع هذه، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع باللي يتمناه قلبه يا رب. بح رجوعا بموضوعنا لليوم، السنة الهجرية وعيدنا كمسلمين، لازم نتعلموا السنة اللي فاتت شنو اللي تعلمناه، شنو اللي ندمنا عليه. معنى ندم، كلمة الندم هذه مفروض ما هيش في قاموس نحن، لأن أي حاجة تقدمها قدمها لله لوجه الله، ومن اللي يستحق يكون في حياتك ومن اللي أنت لازم تهجره هجرا جميلا. أحيانا أكبر هجرة هي انك انت تترك النسخة القديمة منك. النسخة القديمة شن هي؟ هل بقى كانوا يعانوا من نفس الاشكالية كلكم؟ في اللي يقول لك انا كنت نسامح هلبة في اغلاط هلبة زلات هلبة على حساب نفسي وعلى حساب راحتي. وعليكم السلام لكل من جه. وفي اللي يقول لك انا نسكت هلبع لدرجة ان انا نبدأ موجوع مكسور مخدول مظلوم واكلين حقي. في ناس تقول لك انا نرضي في ناس اللي حواليا وننسى في نفسي، نرضي فيهم بكل ما أتيت من قوة من جهد من راحة بال نفسيا معنويا إلى ما ذلك، فننسى في روحي والنفس لا حق علي. هذه هي النسخة اللي لازم احنا نتخلص منها. وسامح كريم، وأن الله غفور رحيم، سامح والعفو عند المقدرة، سامح بس باللي تقدر عليه، سامح وحط حدود في حياتك، ما تسكتش وانت موجوع، ما تسكتش وانت مخدول، ما تسكتش وانت مظلوم واكلي لك حقك. رد بالك ترضي نفسك، عفوا ترضي الناس عليه حساب نفسك، لان مهما تقدم لهم الناس اللي حواليك مش هيحسوا بي بي بي بالنعمة اللي هم فيها او بالعطاء اللي تعطي فيه، فأنت تقعد تستهلك في نفسك، تستنزف في نفسك، تستنزف في عطائك ومجهودك في سبيل رضاء الناس. تقولش لا والله الإنسان هذا يستاهل، أوكي الناس اللي تستاهل فعلا، بس مرات أنت لما تعطي تعطي تعطي لين تحس روحك خلاص استنزفت شيء. فنتمنى انكم انتم تفهموا الموضوع هذا. ام رحمه تقول كل حد يتعامل باصله بما يملي عليه ضميره. ايه بدو بالكم تقولوا لا والله الانسان يا الله يا كريم كثرة السماح مدلة. وعليكم السلام لكل من جه. مش ديما تسامح، مش ديما تسكت. السكوت مرات يقول لك علامة الرضا، السكوت كذا. السكوت فيه مواضع معينة ومواقف معينة، بس مش كل شيء سكوت يا جماعة الخير، خاصة لما تكون انت موجوع، خاصة لما تكون انت مكسور، خاصة لو تكون انت مخذول، خاصة لما تكون مظلوم، خاصة لما تكون انت مظلوم. رد بالك تسكت، رد بالك تسكت، ولا ترضي الا نفسك. من بعد رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والدك، ارضي نفسك. تعلمت نضع حدودا صحية في علاقاتي ونحترم احتياجاتي كما احترم احتياجات الاخرين. جميل جميل. فلهذا تعلموا من الهجرة، وهجروا كل ما تحسوا روحكم انكم انتم تقدموا في شيء ولا تديروا في شيء في خدمتكم في حياتكم الاجتماعية، في شيء ما لقيتوش الشخص هذا مقدر الشيء هذا، ابتعد، اهجره هجرا جميلا. اعفو، سامح، لكن حطه في خانة معينة او في مكانة معينة خلاص، او المكان الغلط او البيئة السلبية اهجرها. انا تقول اعتزل ما يؤذيك، يا والله. فابتعدوا على الاماكن السلبية، الاشخاص السلبيين، بيئة العمل السلبية، كل شيء يستنزف في راحتك وعطائك ومجهودك ونفسيتك، كل شيء، اي حاجة تستنزف تحس انك انت قاعد البطارية متاعك تنزل، خلاص هنا اهجر المكان هجرا جميلا. زهرة الياسمين تقول فعل الاعتزال في بعض الناس راحة نفسية. ام رحمة تقول عموما ارقد وانت مظلوم ولا ترقد وانت ظالم، وربي يتولاه. اكيد ربي يتولى وربي ياخذ حق دائما الشخص المظلوم ويسكر في الحسابات. فتعلموا الدرس هذا اللي قاعدين نحكوا فيه، لان مرات ما تلقاش حد ينصحك، مرات انت نقول احنا عندك عاده سيئه او عندك عاده سيئه او تحس انك انت مقصر تجاه الله سبحانه وتعالى، فهجر عاداتك وهجر التقصير، وحاول انك انت دائما ترجع الى الله سبحانه وتعالى. اي شيء تحس انه فيه تقصير وفيه استنزاف لنفسك ابتعد عليه وهجره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش كل شيء احنا نشوفوه ونحبوه معنا هذا هو المكان اللي بيقعد لنا وهذا هو الشيء اللي بيقعد معنا وبيمشي معنا طول حياتنا، لا بالعكس. مرات الله سبحانه وتعالى ياخذ منك المكان هو في ليلة وضحاها بدون ما تحس، بعدين تستوعب ان هالمكان هذا ما هوش ليك، والمكان هذا مش لايق بيك. فهمتوا؟ فردوا بالكم تقولوا لا كيف احنا الله سبحانه وتعالى قاعد ياخذ منا في اشياء نحبوها وكذا. الله سبحانه وتعالى لما ياخذ شيء لحكمة إلهية، الحكمة هذه ما تعرفهاش في الظرف الحالي، تعرفها بعد وقت. اكتشفها بعد وقت. فدائما أهجروا الأشياء هجرا جميلا، وابتعدوا على الأشياء اللي تاخذ منكم بدل ما تعطيكم. ابتعدوا على أشياء مش مقدرتكم، طبيعة عمل مثلا. تقولش لا والله صاحب العمل الله غالب رزقي وكذا واحد، وتخاف تتكلم مثلا. لا، إذا كان المكان اللي تشتغل فيه قاعد يستنزف فيك وما فيش مردود يليق بيك أو يليق بشغلك، ابتعد. الرزق على ربي والعاطي حي، لا مديرك ولا أي حد بيعطيك في الدنيا. الله سبحانه وتعالى كتب لك رزقك، لكن ما ترضاش على روحك أنك أنت تتحمل شيء على خاطر شيء. فابتعدوا كل البعد. فناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الخمسة دقائق الأخيرة أو عفوا الأربعة دقائق الأخيرة اللي بنختموا فيهم، أول مرة بنختم فيه توقيتي على فكرة. بعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الملاك محمود.
0: أهلا وسهلا، تفضل، مرحبا بك.
1: أمسية طيبة ليك ولكل من ذي علاقة براديو التراث وكل
0: السرايا السرايا،
1: وكل سنة وانتم إن شاء الله طيبين بخير بصحة جيدة. الحمد لله اللي أعطانا ربك الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام بعد الجهل وبعد يعني الحمد لله الحمد لله بنعمة الإسلام نحمد الله عليها. والله والله دافع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى ويعني وتحمل وكذا وحاجات هذه، بس هذه تعتبر بصمة لي. وبما أنها وشوف احنا ماذا بينا نشوفوا السنة اللي فاتت شماش قصرنا باش دلنا وكذا، باش احنا نتوى ان شاء الله العمادة نقو ونزيدوا رسم العبادة ورسم الكذا لصندوق العام اللي هو القلب، وانبش عطى عليك ونجي التأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والله صبر يقول ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، اللهم امين يا رب العالمين. ريحاب تقول مساء السعادة للوجوه البشوشة وللقلوب التي لا تحمل إلا الود والمحبة وللأرواح التي تشبه الوردة جمالا وتشبه النسيم لطفا ورقة. مساء الخيرات، مساء الخيرات يا ريحاب، شكرا يا ميارة، شكرا، جزاك الله خيرا حتى أنت، وكل عام وأنتم بخير بنت الشهيد. خلوني نختم هاي ختامنا كالعادة. في ختامنا في الحلقة الجميلة هذه مع بداية السنة الهجرية، نتمنى من الله أن تكون سنة خير وبركة وسكينة على الجميع. خلوها بداية مختلفة، سامحوا، صالحوا، قربوا من الله أكتر وأكتر، وأبدوا بصفحة أنظف وأهدى. ما تخلوش العام الجديد مجرد رقم زاد في العمر، خلوه أثر يبان في الروح في القلب في علاقتكم بالله وبالناس. ونبي نقول حاجة من القلب إلى القلب، نبي نقول حاجة من القلب إلى القلب يا جماعة الخير، يعني كلام طالع من قلبي. مش مهم شن صار السنة اللي فاتت، مش مهم، مش مهم كم مرة طحت، المهم إنك أنت ما توقفش، المهم إنك أنت تستمر. سنة جديدة هجرية معناها مازال عندك فرصة، مازال عندك أمل، ومازال عندك باب مفتوح مع رب العالمين. ولو القلب متعب، ولو روحك تعبت وقلبك تعب وبالك تعب، لازم تبدأ السنة جديدة بدعوة صادقة من قلبك لله سبحانه وتعالى. تبدأها بشني؟ يا رب اصلحني وبدل حالي لأحسن حال وأفضل حال، واللهم اجعل هذا العام الهجري عاما مليئا بالفرج بعد الضيق، وبالفرح بعد الحزن، وبالطمانينة بعد التعب. كل سنة وانتم بخير، سنة هجرية مباركة عليكم وعلى أحبابكم وعلى ناسكم، على مستمعينا وعلى متابعينا اللي تابعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، ونلتقي دائما من القلب إلى القلب، وألتقوا في حلقة جديدة بإذن الله يوم أمتى؟ يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا اف ام،
5: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيد

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

سجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق، في الطريق إلى النجاح. لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه، إيه اللي ممكن يوقفك؟ هل فكرت في دي؟ هل أساسا عندك حلم؟ ما أصل الأحلام هي بداية الأهداف. يعني أي حد يقول لك أنا عندي هدف، الهدف نفسه عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكرة. والفكرة جت منين؟ حاجة جت في ذهنك نفسك تحققها. اسأل أي حد في الدنيا عندك هدف، ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في إيه؟ هيقولك نفسه في ايه. وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجه جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته، لانك ده انجاز. ولما تنجز مش ممكن تطلع كتير توصل اللي انت عاوزه. عارفين من ضمن التحديات دي اتكلمنا قبل كده عن الخوف. الخوف هو العدو النمره واحد بالنسبه للانسان. عشان كده قلت لكم ان عشان خاطر تعدي من دي اسال نفسك سؤالين: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي؟ وأحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ هتلاقي بين البنين حاجة ممكن تحصل، فأنت بتعرف التحديات مقدما وبتحلها مقدما. عارف تعرف التحديات مقدما؟ في واحد راجل عنده مطعم موجود في مونتريال. الراجل ده اشترى مولد كهرباء. لما اشتراه الناس كلها قعدت تضحك عليه، فاكر نفسك فين؟ ده انت بلد متقدمة، مفيش حاجة هنا ممكن تحصل. وحصل حاجة اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو الشتاء بينزل متلج. لما شتا نزل متلج وصل حوالي نص طن واكتر على كل السلك، فالسلك وقع. عارفين دي معنى ايه؟ ان مفيش نور في بلد زي كندا، ساعه درجه حراره 20 تحت الصفر، في ناس ماتت. مين كان عنده كهرباء؟ الراجل ده. فاتفرج على الطابور اللي كان واقف عشان ياخدوا بيتزا، ولا ياخدوا حاجه ياكلوها، ولا يخشوا يدفوا، ولا ياخدوا حاجات يوديها بيوتهم. اذا كان دفع مبلغ، أخذ مبلغه كله اللي صرفه على مولد الكهرباء فقل من أسبوع. مش كده وبس، إن الناس بعد ما رجعت الكهرباء الإدراك ما بيتغيرش بسهولة. كانوا فاكرين مين؟ فاكرين الراجل ده. ففي خلال 6 أشهر المبالغ اللي عملها كانت تتعدى 600,000 دولار. التانيين كلهم بدأوا هم كمان يشتروا مولد كهرباء. لكن ده عرف إن عشان توصل إنك تحقق فعلا أهدافك وتعيش أحلامك لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك. فهنا أنت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنة، فلما يجي بتبقى عندك جاهز. عارف في فرض مثلا أنك عندك حد من صحابك أو حد من العيلة ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل، ممكن لقى نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتصرف إزاي؟ من دي من الحاجات اللي بتقول لو أنا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقه مختلفه. انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما. اعملها اكتر من مره. لما تكون قدامه هيحصل حاجتين: السلوك القديم لانه متبرمج بعمق، وجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده، بتحط حاجه جواها. فتلاقي نفسك شويه شويه العقل البشري المخ بيشتغل باولويات. يعني ايه اولويات؟ اعلى حاجه باحاسيسها دي نمره واحد بالنسبه للمخ، حط فيها احاسيسك، كررها اكتر من مره، دي بتحل محل دي. ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجه اللغويه العصبيه. فانت ده الرابط ده بيحطم حاجه تانية. ده من ضمن التحديات. فاسأل نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني؟ وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفترة انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفت ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة، من ضمن قوانين العقل الباطن. قانون النية المتناقصة انه انت بتتكلم معايا دلوقتي، انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد، لان انت مركز عليا. لا، عقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت، فانت مركز على دي. بمجرد ما تخرج تليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد، وبعدين حد قال لك حاجة. فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر او حاجة وقفتك شوية، هتلاقي الهدف اصبح بعيد، وبعدين اصبح بعيد لغاية لنفسك ما عملتش حاجة، ما حققتش هدفك. وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهية، وده يضايقك انت شخصيا بعد كده، لان اي وقت تفكر في هدف الملف ده يتفتح تاني من اول وجديد. خد بالك لما تلاقي انا عندي خوف من الفشل، او خوف من الاعتراض حد يعترض عليك، او خوف من الاستهزاء حد يستهزأ بيك، او خوف من المجهول ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك، او خوف من المستقبل، او حتى
خوف من النجاح. تخيل في حد يخاف من النجاح؟ آه. والخوف من النجاح أخطر من الخوف من الفشل. في ناس تقولك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب، ممكن هبقى حرامي، أو هفقد أصحابي، لأن الناجحين بيبقوا في وحدة تامة، ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد وفي الحالات دي بيبعد، فده نجاح من عارف ازاي نجاح، ولكن الخوف من النجاح يخليه يبعد. تاني بنسميها سابوتاج. يعني ايه سابوتاج؟ بيحطم نجاحه بنفسه، بنسميها سكسس سابوتاج، يحضر نجاحه بنفسه. ممكن يبقى معاه فلوس وبعدين يصرفها، مش عارف يصرفها ازاي لانه مش متعود يعيش بالطريقه دي، فده خوف من النجاح. يا ترى عندك اي خوف معين؟ اسال نفسك سؤالين دول، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ والوقت حان انك تبص الخوف في عينيه تقول له انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا هتوقفني بعد كده. وبعد كده المؤثرات الخارجيه، خد بالك من المؤثرات الخارجيه، ما تقولش هدفك وحلمك لحد، ممكن يوقفك. اكتب حلمك، اكتب هدفك، اديله اسباب وحطه في جيبك، اقراه خصوصا قبل ما تنام، لان العقل البشري بيبني على اخر تجربه. خلي المخ يشغلها لك طول الليل، لكن لو قلت لاي حاجه اي حد خصوصا في اوله، فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح، مش هتنجح، مش هينفع، خد بالك يا ما ناس جربوا مش هتنفع انت كمان، شوف ابن خالك، شوف ابن عمك، هتسيب شغلك يا راجل، ده شرتين على كمي ولا فدنين عند امي، خد بالك ما تغيرش حاجه، ويقولك بحاجات تحطم لك حياتك تماما. بيقولك اهدافه هو، احلامه هو، اسلوبه هو، لكن ده يتماشى معاك اطلاقا اطلاقا. فعشان كده خلي اهدافك. زمان كنت اقول للناس كل ما تتكلم على الاهداف بتديها قوة أكتر، واش بقول لك لا، خلي لنفسك، خلي الحلم لنفسك أنت، لأنك ما تقدرش تعرف الشخص اللي قدامك، والنفس البشرية غيورة، هتلاقي حد ممكن يغير منك أو يقول لك كلمة تخليك يهبط عزيمتك. خلي لنفسك وحط نفسك في الفعل، وخلي أفعالك تصرخ. الناس ما يسمعش كلامك لكن تشوف أفعالك، حطها في الفعل، اتعلم، حسن نفسك كل يوم. من التحديات المؤثرات الخارجية، من التحديات المؤثرات الداخلية، والمؤثرات الخارجية أخطر بكتير جدا من المؤثرات الخارجية. من ضمنها الصورة الذاتية. الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه، اتكونت من تجاربه، من خبراته، من برمجته، ومن آراء الناس فيه، اتكونت له صورة ذاتية عن شكله. لو أي إنسان شايف شكله داخليا إنه سمين، إنه تخين، مش ممكن هنزل وزنه، هنزل شوية ويرجع تاني حسب صورته الذاتية. على فكرة حتى الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بما فيها الليبوساكشن، الشفط ونفخ وكلام ده كله، ماشي بيعمل عملية شفط كويس، لكن الدكتور بيمضيك انه مش مسؤول عن حاجة اسمها اوبيسيتي، هي مرض الاكل، بتاكل وانت مش جعان. يقولك انا مش مسؤول عن دي، لكن انا ممكن انا اعمل لك حاجة. هتبص لاقي شخص خلال 6 أشهر اذا كانش مغير عالمه الداخلي هيرجع تاني زي ما كان، لأن صورته الذاتية الداخلية ما تغيرتش. دكتور ماكسويل مولز، الراجل ده كان جراح تجميل وفي نفس الوقت كان من فلاسفة العالم، كتب كتاب اسمه سايكو سايبرناتكس، من أول الناس اللي اتكلموا على الصورة الذاتية. كان في بنت عملت حادثة وبعدين كان في مشكلة في مناخيرها، عمل لها عملية وبقت كويسة، وناس كلها يقول لها ما شاء الله أصبحتي رائعة، هي تقول لهم أنا شايفة التغيير لكن لا أشعر بالتغيير. الصورة الذاتية. فبوكت ماكسونوز بيعمل كان يخلي الناس بعد كده يشوفوا نفسهم الأول في الكمبيوتر، كان من أول الناس دخلها في الكمبيوتر يشوف نفسه الأول ويحس بيها ويشعر بيها وبعدين العملية. فاحنا عندنا حاجة تقول لك لما شوفها أعتقد، ده غير هذا المثل، أصبحت لما أعتقد هشوف، لأن الاعتقاد الذاتي والصورة الذاتية هي السبب في التغيير الخارجي. فترى صورتك الذاتية عن حلمك إيه؟ شايف نفسك وانت بحاوة؟ لو لا مش هتعرف تحاوة، ولو حققته مش هتحس بيه. وفي ناس كتير يحقق أهدافه وحقق أحلامه وبعدين يقعد كده يقولك الله أنا مش سعيد ليه؟ ما أنا حققت هدفي أهو، ما أنا حققت حلمي، أنا مش سعيد ليه؟ السبب لأنه مش مبني على قيمة عليا، مش واضح جواك. فالصورة الذاتية، اظبط نفسك. طب تظبطها نفسك ازاي؟ كل يوم قبل ما تنام، دي استراتيجية كوب الماء، خد شوية ماء صغيرة
اشربها المخ بتغذى على المية والأكسجين وجلوكوز. خد شوية مية وخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبة وانت متزن وانت بتحلها. خلي مخك يشوف هذه الصورة، فالصورة اللي جوه بتبدأ تتكون بطريقة اللي انت عاوزها. ومن هنا لما تخرج ثاني الصبح، لما تقوم من النوم، كرر نفس الشيء، اشرب نفس المية شوية صغارين وتنفس بنفس الطريقة. ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف. خلي صورتك الذاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن. اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح، تعمله بالليل اعمله الصبح، لغاية ما تبقى صورتك الذاتية واضحة. هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهولة. عايز تبطل التدخين، جوه الأول لازم تشوفها وبعدين برا. عايز تتعلم حاجة، عاوز تحضر دكتوراه، عاوز تتحسن في حياتك، عاوز تكون صاحب شركة، عاوز تكون مدير، لازم صورتك الذاتية أولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي. فمن ضمن التحديات الخطيرة بالنسبة للإنسان المؤثرات الداخلية، ومن ضمنها الصورة الذاتية. من ضمن التحديات التقدير الذاتي إن الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو، بيقارن بينه وبين الناس. انا فاكر في وقت من الاوقات واحد جه قال لي يا اخي شوف انا شكلي وحش ازاي، انا شكلي وحش جدا، يعني ازاي ممكن احقق اهدافي، ده انا شكلي وحش. فانا بقول لك حاجه، ما تقارنش بينك وبين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده، 24 ايراد، يمكن انت قصير شويه لكن عبقري، واحد يكون طويل شويه، كل واحد ربنا ظبطه اكنها بالظبط ذهب 24 ايراد. كلنا عندنا ولو حاجه واحده احسن من بعض. فعشان كده فتش جواك، دور جواك، وتقبل نفسك زي ما انت، وقدر نفسك زي ما انت، لان ده التقدير الذاتي. وحب نفسك زي ما انت. انا اول مره قلت الحب الذاتي، ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام. في فرق، عشان كده في مشكله، دي في السلف استيم، دي في التقدير الذاتي، بقسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي. ان انا بحب هديتي زي ما انا، شكلي وشعري وشكلي وايديا، بحب نفسي زي ما انا، ما بصش في المرايه. انا شفت ناس بيقولي استشارات في عياداتي ويقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي، وقعد بيهزر بيقول لما بشوف بص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى. انا شفت واحد بص في المرايه وتف وخرج من كتر ما مش طايق نفسه، تو وراح ماشي. ما ينفعش، لازم تحب نفسك زي ما انت، لازم تقدر نفسك زي ما انت، لان في خلال ما انت بتحقق اهدافك، كل ما انت بتعمل حلمك، اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده، هو ده زي ما انت في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من ضمن المؤثرات الداخليه، الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي. الحاجه الثالثه داخليا، الثقه في النفس. على فكره الثقه في النفس هي الفعل، انك تحط نفسك في الفعل في حاجه بسيطه. لما تنجز هتنبسط من نفسك، هتقدر نفسك، هتزيد ثقتك في نفسك. فشويه شويه وفتش، دور، اقرا كتب، حسن نفسك كل يوم، اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط، عشان التحديات الداخليه ما تاثرش فيك. فانت عندك البرمجه الخارجيه، البرمجه اللي انت اتعلمتها من العالم كله، اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وهكذا، اتبرمجت من العالم الخارجي، يبقى ممكن تغير هذه البرمجه. المؤثرات الخارجية اللي فيها آراء الناس، المؤثرات الداخلية اللي فيها الصورة الذاتية والتقدير الذاتي والثقة في النفس. اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لإيه؟ انك تعيش حلمك، انك فعلا تعيش أحلامك، لانك ممكن فعلا تعيش أحلامك. اذا كان الجماعة اللي عملوا الطيارة عايشين أحلامهم، انت كمان ممكن تعيش حلمك. دلوقت خليني بقى أسألك سؤال، للمرة السبعة قلتها سبع مرات، ايه حلمك؟ ايه اللي عايز تحققه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تكون ايه؟ عايز تصبح ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك. بس هنا خد بالك، لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه، خد بالك تقول انا نفسي احققه، ولما احققه طول ما انا ماشي بتمتع بالرحله وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه، وتتطلع بعد كده للمستقبل. في حلمك المحلم في المستقبل، في حلمك اهو دلوقتي ورقه وقلم، اكتب حلمك دلوقتي. ادي دوره الاحلام اللي انا وعدتك بيها اكتر من مره،
الحلم عبارة عن فكرة، ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر، بس فكر فيه وانت قاعد معاه دلوقتي اللي انت عاوز تحققه، سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي، اللي نفسك تحققه حلم، بس حلم دلوقتي اكتبه. اكتب احلامك من غير ما تحلل، من غير ما تقيم، من غير ما تقول حاجة اطلاقا. اكتب الحلم، مثلا تقول انا قررت ان شاء الله ان حلمي ان انا اكون مدير عام في شركتي، او اكون عندي شركتي الخاصة، او انزل وزني مثلا 20 كيلو، او اعمل اللي انت عاوزه. الحلم الحلم الحلم خليه يتراكم شوية شوية. عندك احلام كتير. انا لما اقول الناس فكروا في الاحلام على طول يروحوا للفلوس، انا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير. اما اقول لهم حط يدك اليمين كده وقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب، او اقول لهم فلوس يعملوا كده على طول، عايزين فلوس تنجذب الي لان الفلوس اكبر من الحياه. بس خد بالك لو انت ما تستحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا تنظف نفسك علشان ما تجيلك، تبقى ماده جزء مادي روحاني، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. ومن هنا لما تسأل نفسك ايه حلمي وايه اللي هيتحسن في حياتي بسبب ان حققت فعلا هذا الحلم، فالوقتي اكتب اول حاجه ايه الحلم اللي انت عاوزه. فدي اول حاجه بتبدا الفكره. طالما جت فكره، مجرد فكره، عشان كده لما بدات في الاول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح.

تحته قدام اي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع، كانوا يقول عندك جن ولا حاجة. النهاردة اصبح موجود في كل حتة عادي وعارف واصغر. ايه السبب؟ احلام، احلام ناس. بص الطب كل حاجة بتتعمل، زمان عمليات جراحية كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقة، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل اسرع. الهندسة، اي حاجة في الدنيا، شوف اي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري في تنمية بشرية وفي تنمية روحانية، طول ما انت ماشي حاجات بتتحرك، فليه انت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدأ الاولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وانا طول عمري عايش بالمبدأ. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في نتائج. مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته تعلمت منه، لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا، يبقى انت تعلمت من الماضي، زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي ما فيش حاجة اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش أنا فاشل، وليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده أول مبدأ. المبدأ الثاني، لو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء، طالما إنسان وطبيعي زينا أنا وإنت كمان، ممكن نحققه، بس في شروط. فإن شاء الله هنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر إن شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين، فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا. عاوز الناس يعرفوا ايه؟ عاوز الناس يتعلموا ايه؟ عاوز الناس يقولوا عنك ايه؟ فمن هنا تبدأ. فكر في الكلمة دي، ممكن، عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بإمكانية، قولها ورايا، ممكن ممكن، هتحس في حاجة حصلت. لما تقول ممكن يبقى في أمل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى أكيد، ممكن. لما تكرر 4-5 مرات حتى الإمكانية بتزود الرهبة، بتزود القوة. فأي حاجة تحلم بيها فكر فيها وديها احتمال، وكرر كلمة ممكن على الأقل 3 مرات. وقت ما نشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد ادهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل. انت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده الكريمة كما ممكن يكون فيكون. انت معجزات في معجزات معجزات ليس لها حدود، لسه كل يوم بنكتشفها. ده انت، عشان كده عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بالتطبع أخلاق الرسول الأنبياء وصحابة أولياء الصالحين. بعد كده كافح بالكفاح، اقرأ، فتش، دور، اسمع أشرطة، روح دورات، حسن نفسك كل يوم، خليك أفضل من امبارح. والكفاح طول ما أنت بتكافح يبقى التزم، وخليك صبور، وخليك مصر، وخليك منضبط فيها، ما تسيبهاش إطلاقا. وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو السرايا اف ام 99.3، راديو السرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف أمور. الأمر الأول مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام، فنقول ما هي المواطن التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتأكد الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فيها؟ أول موطن في التشهد الأخير من الصلاة، ودليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لابن خزيمة: يا رسول الله، كيف نصلي عليك في الصلاة؟ فحدد الموطن في الصلاة. إذن الموطن الأول في التشهد الأخير أو في آخر التشهد، عند من يرى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، كرواية عن الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. فأنت تكبر على الميت 4 تكبيرات: تكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الثالثة تدعو للميت، الرابعة تدعو لك وللميت وللمسلمين. إذن التكبيرة الثانية بعدها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الأثر رواه كما سمعتم الحاكم وصححه هو والذهبي. هناك أثر آخر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أيضا رواه الحاكم وصححه الذهبي، عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. لا يقرأ إلا مرة، يعني إلا الفاتحة، يعني لا يقرأ قرآنا فيها. إذن الموطن الثاني أيها الأحباب بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. الموطن الثالث بعد الأذان كما مر معنا إذا سمعتم المؤذن. الموطن الرابع، وهذا من أهمها أحب أن أنبه عليه، عند الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو ما تشاء وما تحب، ثم اختم بحمد الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا وقع الدعاء بين مقبولين فجدير أن يقبل. واسمع هذا الموقف، المسألة فيها حديثان. حديث الأول حديث فضالة بن عبيد، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو لنفسه بما شاء. إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الدعاء: تقدم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر رواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فصليت ثم جلست، فبدأت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت أدعو لنفسي فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعطه سل تعطه صلى الله عليك يا رسول الله. إذن من هذين الحديثين يستحب للمسلم إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يقدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من مواضع استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه، والدليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك، يعني يقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي، ثم يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث حسن بشواهده. وهناك حديث آخر صحابة ابن خزيمة وابن حبان وشعيب الأرناؤوط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أجرني من النار أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن من مجموع هذه الأحاديث ماذا تقول عند دخول المسجد؟ تدخل المسجد برجلك اليمنى ثم تقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك اللهم أجرني من النار أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن كده جمعت بين الأحاديث كلها، بين حديث ابن خزيمة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم عند ابن حبان وابن خزيمة، وبين الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الاجتماع كما ذكرنا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة ونقص. ومن مواطن استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟ تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، فتبدأ ليلة الجمعة ويبدأ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة وطوال اليوم، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن استفدنا من هذا الحديث استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واستفدنا منه أن يوم القيامة ستكون يوم الجمعة، وأن آدم عليه السلام خلق فيه ومات فيه، وأن النفخة والصعقة ستكون فيه، واستفدنا منه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الأرض تماما كما دفن. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، فالجسد الشريف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء كما هو، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين. إذن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. من أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك هم أو كرب أو شدة، فإذا أصابتك شدة أو كرب توضأ وصلي ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أو أصابتك شدة في أي مكان أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فسوف تنفرج الشدة ويزول الهم والكرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما مر معنا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي يكفيك الله ما يهمك، يزيح الله عنك همك، يفرج عنك كربك، أي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك المسجد؟ لماذا؟ قال العلماء من الذي عرفنا طريق المسجد؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الهدى جاءنا عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الهدى والإسلام قد جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وبسببه عرفنا الإيمان وعرفنا طريق المسجد وعرفنا الصلاة وعرفنا كيف نتصل بالله، فمن الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه عند دخول المسجد. السؤال الثاني، لماذا عند دخول المسجد يستحب لنا أن نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ قال العلماء لأن الصلاة رحمة، فالعبد الذي يواظب على الصلاة يظل في رحمة الله عز وجل دائما. أضرب لك مثلا، هل تعلم أنك إن صليت الفجر في جماعة فأنت في معية الله ورعايته وحراسته حتى تمسي؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا تخفروا ذمة الله، ومن خفر ذمة الله كبه الله لوجهه في النار. ما معنى هذا الحديث؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في رعاية الله وعنايته حتى يمسي، فلا تؤذوا أحدا. صلى الفجر لا تؤذوه، لأنك إن آذيته فإن الذي يدافع عنه هو الله، وإن الذي ينتقم له هو الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآل كل والتابعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، بتحية الإسلام الزكية البهية النقية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالله إنني لأحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويتوادون فيه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب للدعاء. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم أيها الإخوة، لأنتم على بعد الديار وحبها. أحبتنا، إن غبتم أو حضرتم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من الجوانب الرائعة والجميلة والخلاقة أن يتخلق الرجل وتتخلق الفتاة بخلق إسلامي رفيع. هذا الخلق مع أنه ممدوح في جميع الشرائع السماوية وفي جميع الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنه ولا بد ممدوح في شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية الكاملة الخالدة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان. هذا الخلق وهذا الأدب الرفيع هو في الحقيقة بإذن الله عز وجل جسر من جسور المحبة، الذي يوصلنا سوية وجميعا إلى بر المحبة، وإلى بحر الوئام، وإلى طيف جميل رائع متناسق الألوان في روعة وفي انتقاء وفي جمالية في الحقيقة يحسد عليها المجتمع ويغبط. إنه الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد لا شك أنها خصلة رائعة، خصلة جميلة، خلق من الأخلاق المهمة. يقول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مادحا إياه بصفة الوفاء بالوعد: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى: لم يعد إسماعيل شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. وفي معنى وفاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالوعد أنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل اختبارا وابتلاء له، وعده بالوفاء وبالفعل وفى، لكن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر سبحانه وبحمده، وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فداء عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالوفاء بالوعد خلق من الأخلاق الإسلامية الرائعة، وهو خلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من إخلاف الوعد، وبين عليه الصلاة والسلام أنه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. يقول العلماء منهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فإنه يستحب إخلافه، وقد يجب إخلاف الوعد بالشر ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. لهذا أيها الإخوة، إخلاف الوعد هي من الفطر السيئة التي فطر العباد على ذمها وعلى استقباحها وعلى استبشاعها. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. كل شيء في الهوى مستحسن ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. كل شيء في الهوى مستحسن، لكن أن يغدر الرجل هذا خلق بشيع، أن يخلف الوعد هذا خلق سيء. لهذا العلماء والشعراء حينما تكلموا عن الوعد وما شاكل ذلك، قال أحدهم: وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
بمعنى أنني لو توعدت فلانا بأنني سأضرب، سأقتله، سأفعل شيئا من الأشياء التي لربما تغضب الله سبحانه وتعالى، فإنني ماذا؟ سأخلف هذا الإيعاد، هذا الإيعاد سأخلفه، لا أريده، لا أريد أن أطبقه، ولكنني إن وعدته فإنه يجب علي أن أوفي بالوعد، بأن أوفي بهذا الوعد الذي قطعته على نفسي، وألا أخلف هذا الموعد إطلاقا. ولهذا من وعد وعدا، من وعد وعدا وأخلف فيه فإنه في الحقيقة يكون ممن يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا. ولهذا لا شك أن الرجل حينما يعد فلانا فيقول له: سأتيك في اليوم كذا بالساعة كذا، فيخلف الموعد، لا يتصل ولا يخبر قبل الموعد بساعة أنه يعتذر، أو أنه على الأقل يقول: إنني سأتأخر ساعتين ثلاث ساعات. فإن هذا في الحقيقة ولا شك قد يكون في اليوم الأول الرجل يعذرك، اليوم الثاني يعذرك، اليوم الثالث يعذرك، أو لنقل المرة الأولى يعذرك، والمرة الثانية يعذرك، الرابعة يعذرك، لكن أن يكون الرجل هكذا طبيعته وهكذا سجيته وخلقته وفطرته، فإنه في الحقيقة لا شك أن هذا الرجل لن يعذر، لن يعذر، لأنه في الحقيقة يستهين بمواعيد الآخرين. أنت أيها الأخ الكريم حينما تعد فلانا فتقول له: سآتيك في اليوم الفلاني، ولا تأتيه ولا تتصل عليه ولا تخبره ولا تبين له أي شيء ولا يكون لك عذرا يقطعك عن هذا الأمر، فإنك في الحقيقة كأنك تستهين بماذا؟ بموعدك مع الناس، وتستعين وتستخف بماذا؟ تستخف وتستهين بذلك الموعد الذي ضربته. ولا شك أن هذا ليس من صفات أهل الإيمان إطلاقا. وميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلامك ما عليه، ويغنيك السلام عن الكلام. الوفاء بالوعد صفة من صفات الكرام، إخلاف الوعد صفة من صفات اللئام. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا، واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. بعض الناس يتكلم يقول: موعدنا في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، ثم ويؤكد عليك بأنه ملتزم بالوعد، وحينما تأتي لا يكون قد أتى ولا يحضر، ويخلف الوعد ويخلف الميعاد وكأن شيئا لم يكن. وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. بعض الناس مذق اللسان، لسانه ما شاء الله من أجمل ما يتحدث، لكنه حينما يريد أن يطبق ما يفعله للأسف الشديد صفر على الشمال، لا يفعل شيئا من هذا القبيل إطلاقا. لأجل ذلك فإن هذا الأمر، هذا الخلق في الحقيقة، من تزيى به أحبه الناس، ومن لم يتزيى به كرهه الناس. ولهذا في الحقيقة نحن حينما نسمع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جميلة، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض الناس من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يسلف 1000 دينار، يقترض منه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال ذلك الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. فقال ذلك الرجل: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني أعطاه هذا المبلغ، هذا القرض، إلى أجل مسمى، سمى وقتا معين وقال له: في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني ستأتيني بهذا المال. فخرج في البحر فقضى حاجته، فلما التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله لم يجد مركبا. الآن أعطاه هذا المال، وبعد مضي لنقل 6 أشهر 7 أشهر في الوقت الذي كان موعدا بين ذلك المقرض والمقترض، ذلك الرجل المقترض أراد أن يذهب إلى البحر لكي يوفي بهذا الوعد. وهذا كلام نقوله لمن يقترضون من الناس الدين والمال ويقولون لهم: في الشهر الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك الفلان، وبعد سنة سأعطيك في اليوم الفلاني سأعطيك المال، وفي الساعة الفلانية سأعطيك هذا المال الدين الذي اقترضته منك. لكن في المقابل للأسف الشديد لا يفعل ذلك الرجل شيئا، ولربما لا يكون معذورا فيخلف وعده والعياذ بالله. انظروا إلى قصة ذلك الرجل، التمس مركبا يركبها، يريد أن يؤدي هذا المال، يريد أن يؤدي هذا الدين الذي اقترضه، فلم يجد مركبا، ما وجد مركب. انظروا إلى صدق أمانة وحفظ أمانة هذا الرجل الذي اقترض من ذلك الشخص المال، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة. انظروا كذلك تمام التوكل على الله عز وجل، أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها
ربطه جيدا وأغلقه جيدا وأحكمه جيدا، ثم أتى بها إلى البحر، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت نفسي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني يا ربي أستودعك يا ربي هذه الأمانة، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني حتى ذهبت في البحر. ثم انصرف ذلك الرجل وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج بها إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، يعني ذلك الرجل المقرض خرج ينظر في المراكب في البحر، أين ذلك الرجل الذي أخذ منه المال، الذي أخذ منه القرض، لكي ماذا؟ لكي يعطيه ذلك المال. ذهب ينتظر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، الله أكبر، وجد الخشبة وفيها المال الذي أقرضه لذلك الرجل المقترض، فأخذها لأهله حطبا، ما كان يظن أن فيها ماذا؟ أن فيها المال. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار. ولهذا يدل ذلك الأمر على أنه بالفعل من يوفي بالوعد الله سبحانه وتعالى يكرمه ويحبب الناس إليه، ولربما قد يعفيك من شيء من هذا الدين، تقترض من فلان 100,000 دينار، تقول له: بعد سنة بالضبط سأفي لك الموعد. وكثير للأسف الشديد من التجار ومن الذين يشتغلون في الأموال وفي المعاملات، للأسف الشديد لا يوفون بوعدهم. فلما يأتي ذلك الرجل فيحل ذلك الشهر بعد مضي ذلك الحول، بعد مضي السنة، فيعطيه المبلغ، فإنه لربما ذلك الرجل أحبه، ولربما قال له: لن أخذ منك مبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار، سأعتبر ذلك المبلغ مني إليك هدية وما شاكل ذلك. المقصود أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الوفاء بالوعد بالفعل هو خصلة جميلة جدا من خصال جسور المحبة. حينما ننظر إلى مثل هذه القضية سنجد بالفعل أن الرجل الذي يوفي وعده والذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد، فإنه لن يوصف إلا بالصدق. ولذلك انظروا إلى هذه الكلمة: صادق الوعد، صادق الوعد. الآن نحن حتى في زمن ما يسمى للأسف الشديد بالدبلوماسية والسياسة ومشاكل ذلك، ما أكثر من يتحدث، ما أكثر من يقول في يوم كذا في سنة كذا سيكون كذا وكذا، لكن للأسف الشديد كما يقولون مجرد كلام، مجرد كلام للأسف الشديد، لا يكون هنالك ثقة في التصريحات ولا في الأقوال. أزمتنا في هذا العالم اليوم بالفعل أزمة وعود وأزمة تصريحات وأزمة أقوال. وعد بليل يخلف بنهار، ووعد بنهار يكذب بليل، تصريح هذا يخالف تصريحا هناك، تصريح هناك يكذب تصريحا هنا، وهكذا دواليك. شأنهم في ذلك كما ذكر الأدباء بشأن جحا، جحا الذي ماذا؟ الذي صنع ساقيته على النهر، الساقية صنعها على النهر لتأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر مرة أخرى. الأصل أن الساقية هذه تضع الماء في مكان آخر، في بركة أو ما شكل ذلك، لكن ماذا؟ تأخذ هذه الساقية الماء من النهر، هذه الساقية أو هذا الدولاب تأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر. فلما عجب الناس من صنيع جحا وقالوا: عجبا لك يا جحا، تأخذ الماء من النهر بساقيتك لترد ساقيتك نفس الماء إلى النهر مرة أخرى، فقال جحا: يكفيني نعيرها، يعني يكفيني هذا الصوت. وبالفعل بعض الناس هكذا، الصوت والكلام عندهم لا شيء. لهذا أيها الإخوة أهيب بنفسي وأهيب بكم أن نكون بالفعل صادقين الوعد. أنا لا أقول أننا جميعا يجب علينا أن نوفي بالوعد ونأتي به في نفس الوقت وفي نفس الموعد، لكن ربما إن تأخر الرجل 5 دقائق 7 دقائق هذا يعذر، لعله هنالك انشغال ما أو نوع من الأمور التي طرأت عليه في وقته. وإن كان في الأصل في الحقيقة أن لا يكون الرجل مثل هذا الأمر، يعني يقول ثلث ساعة، يحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن يفي بوعده، فإن تأخر لمرة أو مرتين فإن الرجل كذلك الذي وعده والذي كان ينتظر ذلك الشخص يحاول أن يلتمس له عذر، خصوصا في زمننا المعاصر، زمننا الحالي الذي بالفعل تكثر فيه الطوارئ والانشغالات. فالمقصود أيها الإخوة أننا بالفعل نحاول قدر الإمكان أن
نفي بالوعد. الآن إذا الرجل ما استطاع أن يفي بالوعد، هنالك جوال، هنالك هاتف ثابت أو ما يسمى بالهاتف الأرضي، هنالك إيميل، هنالك أنواع كثيرة جدا من أنواع التواصل مع الناس. بإمكانك أيها الأخ الكريم أن تقول اعذرني قد أتأخر ساعة ساعتين، ما ذنب بالله عليكم ذلك الرجل الذي يقول لفلان انتظرني في البلد أو انتظرني في الشارع في الساعة الفلانية، فيأتي ذلك الرجل فينتظر في الساعة الفلانية ويكون في شدة الحم والشوب وشدة الحر ولهيب الشمس، وينتظر 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعة ونصف ساعة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول اعذرني أنا حصل عندي موعد. طب يا أخي الكريم على الأقل قل لفلان أنني سأتأخر، على الأقل يذهب إلى مكان آخر يستظل به، أما ينتظر في ذلك المكان غير مناسب. والله ليس هذا من الأخلاق المناسبة، والتي بالفعل لا تزرع الود ولا تصنع المحبة إطلاقا في قلوب الذين يتواصلون بين أنفسهم ويتواصلون مع أنفسهم ويتواصلون فيما بينهم. هذا في الحقيقة ليس من الأخلاق الجميلة وليس من الأخلاق الرائعة، بل هو خلق ليس خلق حسن ولا خلق جميل، بل إنه خلق للأسف الشديد خلق سيء، خلق سيء. لهذا علينا أن نعتذر إن لم نستطع النفي بالوعد، لكي يحبنا الناس، لكي يشعر الناس أننا نهتم بأوقاتهم كما نحن ماذا؟ كما نحن نهتم بوقتنا. أنا أذكر أن اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، وهذا رجل عراقي ضليع وهو كذلك مفكر وكاتب في التاريخ والسيرة، وكان كذلك لواء ركن في الجيش العراقي، كان رحمه الله تعالى ذكر أن فلانا وعده وقال له ذلك الشخص، وكان شخصا صحفيا، سأتيك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. يقول اللواء الركن محمود شيخ خطاب فانتظرته، مثلا قال له سأتيك الساعة الخامسة، قال انتظرت الساعة الخامسة، مضت 5 دقائق، قلت لعله حصل له طارئ، 10 دقائق لعله حصل له عذر، ربع ساعة لعله، نص ساعة لعله. يقول بعد ذلك جاءني ذلك الشخص بعد ساعة ونصف، فحينما طرق الباب قال اعذرني وكذا، قال أنت تعلم أن هنالك شيء اسمه هاتف، أنا أنتظر على الأقل منك اتصال، كما اتصلت علي وطلبت مني إجراء مقابلة، فإنني الآن أنا أقول لك الساعة التي كنت قد ضربتها لك للمقابلة الصحفية قد انتهت، ولهذا عد إلى حيث كنت، لكي تتعلم أيها الشخص أنك يجب عليك أن تلتزم بالمواعيد كما تحب أن يلتزم الناس معك في المواعيد، ولتأتي للناس بالخير الذي تحب أن يؤتى إليك، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك، وبالفعل رجع ذلك الشخص. ولهذا نحن نقول إذا كان الرجل حصل له طارئ معين كما قلت لكم قبل قليل، فإنه لا حرج أن يلتمس له العذر، لكن أن يكون ديدن الرجل مثل هذا الأمر فإنه في الحقيقة لا يكون ذلك الشخص من الناس الذين يلتزمون بمواعيدهم، ولهذا يجب أن يؤدب بموقف كما حصل مع اللواء الركن محمود شيد خطاب. يقول بعد ذلك بعدها بأسبوع اتصل علي واعتذر مني وقال لي أنا أرجو أن تعذرني، أحب بالفعل أن يكون لي مقابلة حصرية وخاصة معك. قال له لا حرج، أنا أحببت أن أعطيك درسا لتتعلم منه، ليس معي فقط ولكن مع غيري، وأريدك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أن تكون موجودا. وبالفعل كان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية موجودا معه، وقال ذلك الشخص الصحفي للواء الركن محمود شيد خطاب إنني أيها الأستاذ الأديب قد تعلمت من ذلك الموقف دروسا، ومنها أنني لا أخلف الوعد مع الناس، وحتى لو حصل لي طارئ أتصل وأقول أنه هنالك عندي انشغال معين حصل لي فأرجو أن تعذرني. وكذلك أيها الأخ الكريم إن اتصل عليك فلان وقال لك مثل هذا الأمر فإنه بالفعل يجب عليك أن تعذره، لأنه لا تدري ماذا حصل له من ظروف ومن أشياء أخذت من وقته وأخذت من جهده وأخذت من تفكيره، ولربما هنالك طوارئ جاءتهم في الحقيقة. لذلك أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه انتباها كبيرا إلى أن إخلاف الوعد خطير جدا، خصلة من خصال المنافقين، 4 من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. والعلماء قالوا من باب ما جاء في إخلاف الوعد وبينوا أن الله

نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء بالوعود وأن يجنبنا صفات المنافقين. الوفاء بالوعد هي لا شك صفة من صفات الكرام، خلق من أصحاب المروءة. يقول الأصمعي رحمه الله تعالى: وصف أعرابي قوما فقال: أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغررهم السلام المنطوي على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجارهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. آفة المروءة ماذا؟ أن يخلف الرجل فعلا موعده. لذلك انظروا إلى كيف الله سبحانه وتعالى مدح الناس الذين أوفوا بالوعد وأوفوا بالعهد. فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، لنتراحم بيننا بالاحترام والوفاء والأمانة وصدق النية والعمل والوفاء بالوعد، ولا ننسى أن لنا معه سبحانه وتعالى موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى، وهو الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يوفون بوعدهم، والذين يتحابون في جلاله، والذين يتوادون فيه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من الموفين بالوعود والعهود والعقود، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عز

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويدعوهم إلى نصرته وإيوائه حتى يبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه سبحانه. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم، يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فيذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كلب القبيلة القضاعية المشهورة، وهم كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. ويقولون إنه عرض نفسه أيضا على بني حنيفة القبيلة المشهورة من قبائل ربيعة، هم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصة بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. ويذكرون أيضا أنه عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة القبيلة القيسية المشهورة، وهم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن قيس عيلان بن مضر. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على غيرهم إذا حضر الموسم، يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل يدعوهم إلى

الله، ولا يسمع صلى الله عليه وسلم بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أن ربنا سبحانه لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على القبائل قال: انطلق علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أيضا، قال: فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فكان شأن، قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم سكينة ووقار. فقال أبو بكر: ممن القوم؟ فقالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. وهؤلاء أيضا قبيلة بكرية من قبائل ربيعة مشهورة، هم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل إلى آخر النسب المتقدم. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، فيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا، وكانت له ضفيرتان تنزلان على تريبته، التريبة هي موضع القلادة على الصدر، وكان أقربهم مجلسا. فقال له أبو بكر: كم عددكم؟ فقال: إنا لنزيد على الألف ولن تهزم ألف من قلة. فقال له أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال له مفروق هذا: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون اللقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر: أبلغكم أنه رسول الله؟ ألا هو ذا؟ فقال مفروق: بلغنا أنه يقول ذلك. فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظلله بثوبه، وقال صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعت أحسن منه. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال مفروق بن عمرو: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعت أحسن منه. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه هانئ بن قبيصة في الكلام، فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقاله هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، إن أنه زلل في الرأي وعدم نظر في العاقبة، وإنما الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا. وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة في الكلام، فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقاله المثنى: يا أخا قريش، الجواب ما قاله هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك، وإنما نحن نزلنا بين سرايين بين اليمامة والسمامة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان السريان؟ السريان تثنية سرى، والسرى هو الماء المجتمع. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان السريان؟ فقال
المثنى بن حارثة: أنهار كسرى ومياه العرب، فأما ما كان من أنهار كسرى وما يليها فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. وإنا نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى أن مقالك هذا يا أخا قريش مما يكره الملوك، فإن أحببت أن نمنعك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى أورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم وأفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتعبدونه؟ فقالوا: اللهم لك ذلك. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على بعض همدان، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: من همدان. قال: أفي قومك منع؟ فقال الرجل: نعم. ثم إن الرجل خاف أن يخفره قومه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: آتيهم وأخبرهم ثم أرجع إليك من قابل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرف ذاك وجاء الأنصار في رجب. ثم إن فتية من بني عبد الأشهل من يثرب جاءوا مكة يسألون الحلف في قريش على قومهم من الخزرج، فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم وكلمهم. روى أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أخي بني عبد الأشهل قال: لما جاء أبو الحيسر أنس بن رافع وفتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يسألون الحلف في قريش على قومهم من الخزرج، جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: وما هو؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان من أحدث الناس يومئذ سنا: أي قومي، إن هذا والله لهو خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. قال محمود بن لبيد: فلم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، فحدثني من حضره من قومي أنه ما زال يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه مات على الإسلام. كان رحمه الله قد استشعر الإسلام لما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ذاك. فلما أراد ربنا سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإتمام كلمته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على القبائل في الموسم، حتى إذا كان بالعقبة لقي رهطا من الأنصار فدعاهم صلى الله عليه وسلم فكلمهم. روى ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي ذلك الرهط من الخزرج قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع ربنا سبحانه لأولئك النفر الذين أراد بهم الخير أنهم كانوا مع يهود في بلادهم، وكانت يهود أهل كتاب وعلم، وكان هؤلاء أهل شرك وأوثان، وكان يهود قد عزهم ببلادهم غلبوهم عليها، فكان إذا كان بينهم وبينهم شيء قالوا: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الإسلام نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه.
فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وأسلموا. ثم قال له: إن تركنا قومنا ولا قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، فإنا سنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا إلى بلادهم تاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آمنوا وصدقوا. فلما كان في العام القابل وافى الموسم 12 رجلا من الأنصار، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وهي البيعة التي ذكرها ربنا سبحانه في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قيل لها بيعة نساء لأنه ليس فيها قتال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى فبايعنا، وكنا 12 رجلا من الأنصار، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك. ثم انصرف القوم راجعين إلى بلادهم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية إنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب 4، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وكنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة؟ حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح، أنا في عندي رأي، وهو أن هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولاً إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوما مترسخا متجذرا في العهد الأموي ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور ويتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباس المتأخر، نعم كان لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي بنيجي نتقدم بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الإيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك، لحظات تحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء. فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع يعني، لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني. الإمام الجويني بالقرن 5، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل، وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا رجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول، وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذين كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة كما قلت لكم مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا يعني، كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة. وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر، والمقدمة التي كتبت له المعروفة بمقدمة ابن خلدون، اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع. أيضا مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد. لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآراؤهم منفعلة بالواقع، تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا. وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر، لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب، ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة، وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية. مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالة أو في في في في, في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك يعني. فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة. وهذه فريدة جدا، لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين، في حالين فيها حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلموا المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت، سواء في الأندلس

غرناطة في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة الإيبيرية. ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا تحديدا ألمانيا كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأنه دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن 19 بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية، يعني الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول اللي هو زمن الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموا فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الوريث المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية هي في الحقيقة تعبر عن روح أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان عصية عليهم، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في the civilized المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما. والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور مما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة. لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين، استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة
فترة

الازدهار العباسي الأول أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد، تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم بفقه وهذا بيحكم بفقه وهذا لا يجوز. إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء بكم، لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما في، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست، التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية، الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين، ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أن احنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام.
لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن أن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمانيون والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث. وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان. واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به أريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس. انتبه إلى ذلك، هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة، بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان، وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال، والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم عن ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير
لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل ذا أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك. فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراط مفهوم جميل صراحة يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأن كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة ستراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة. فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا. نهج نهج، النهج هو الطريق، لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم إلى أن نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غائية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني. وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله، وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هاي المصطلحات، الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهج غائية، المصيرية، المنهجية، والاستنهاجية، كلها كلمات
تحتاج إلى نقاش، لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أن نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك في من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا التدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة، وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا، نقول خلفاء الراشد. ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون، الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رشدا، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك 6 أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كألف ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة ومغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم، ثم تشتري بالألف علكة صغيرة. هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت. نقول هذا القمار، إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر، فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب الكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع 3. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر، وترصد لها مالا وسقفا معينا، هذا السقف المعين لا تتجاوزه يعني، وكذلك ترصد لها سقفا معينا مال سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة، يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالة التأمين الصحي، أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من النوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين، هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة وقريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء، على السيارات، لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف. لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان. أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة، فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل، والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض، فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه، هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته، فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه أنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة هو عقد جديد. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات، فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، الأشياء التبعية فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذا ومعنى الأشياء التبعية أضرب مثلا فيها، مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية، أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة تبعية. فهذه كذلك هذا ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لي خدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة. وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب المالية. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأنه أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم، في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها، هذا إشكالية كبيرة. لا، اجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لأباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لا بد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب الروم أنه يخسر 100 من الإبل، فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فإذن فما مرت سبع سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية، وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي ولم يتبين لي وجه التحريم المطلق للمراهنة. فإذا هذا الباب، لكن قد يقول قائل قد اتضح لغيرك، فنقول لا بأس، العلم مشترك، ولكن بعد الاستقصاء والبحث هذا ما أجزم به وهذا ما أفتي به. فالمراهنة إذا كانت لنصرة الدين فلا بأس فيها ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة، والناس استفادوا منه فوائد عظيمة، بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترطوا له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جدا زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكل لأموال الناس بالباطل؟ كذلك يقال أنه من إلزام ما لم يلزم في الشريعة، فإن الشركة تدفع لشخص ما ولم تتسبب في الحادث ولم تعمل الحادث، أقول هو عقد جديد معاصر، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وقولكم التزام ما لا يلزم، هذا ليس بآية وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول عام وتقعيد عام، والتقعيد العام ليس بدليل في أصله أصلا، بل القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء اختلفوا في هل هي دليل أم لا، فما بالك بهذا التقعيد الضابطي المحدود كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وكقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، والجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء تام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها تأتي عشرات من الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء، فهي أدلة. والعجب من الذي يناقش هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا، نقول له هذا نقاش غير مقبول نهائيا، بل القواعد الفقهية المبنية على الأدلة الشرعية وعلى الاستقراء يجب أن تكون محل دليل واستدلال عند الفقهاء، لأن أصولها أصلا من الكتاب ومن السنة ومن استقراء فروع الشريعة. لكن الخلاف يأتي في القواعد الفقهية الاستفهامية الفروعية المذهبية، مثلا كقول كما ذكر ابن رجب في قواعده، كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر، فهذه أصول كلية ثبت فيها آيات وأحاديث وثبت فيها فروع كثيرة، لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية، فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا. أكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائلين بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: من الاحاديث التي تدل على ان بلاد الشام وبيت المقدس على الخصوص من الأماكن التي خصها الله تبارك وتعالى بفضله، وذلك بوجود الإيمان فيها خاصة عند وقت الفتن. وكما بينا فيما سبق أن وجود الإيمان في أرض الشام لا يشترط ولا يجب أن يكون فيها كلها، فبلاد الشام متسعة كما ذكرت أمس، تمتد من أين شرقا؟ من منطقة العريش الله يفتح عليك، إلى غربا، إلى أي مكان؟ إلى الفرات غربا، تمتد من العريش إلى الفرات، هذه يعني مسافة شاسعة جدا، كما أنها تمتد من تبوك جنوبا، يعني جنوب بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية، إلى أعلى، ويدخل فيها مناطق من بلاد تركيا، البلاد الأراضي التركية الآن، أذنة وأنطاكيا ونصيبين وطرسوس. طرسوس هذه في سوريا ولا في طرسوس؟ في سوريا، بارك الله فيك. لكن أنطاكيا طرطوس في سوريا وطرسوس في تركيا، أحسنت. إذن هذه مناطق في الأراضي التركية هي شرعا تابعة لبلاد الشام، وقد تكون فيها هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكون في بقعة منها، قد تكون في بيت المقدس، قد تكون في غزة، لا أجزم بذلك، قد تكون في نواحي أخرى من أرض الشام، وربما في بعض الفترات كما حصل في زمان الصحابي الجليل والخليفة الخامس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن هذه البلاد بلاد الشام كانت كلها بلاد إسلام، بل كانت كما دل عليه هذا الحديث العظيم عقر أو عقر، نفس المعنى نفس اللفظة، تجوز عقر دار الإسلام، ويجوز لغة أن تقول عقر دار الإسلام أو دار الإيمان، وردت يعني هذه الكلمة في اللغة تنطق بالضم، ضم العين، وتنطق بفتح العين. وعقر الشيء أصله ووسطه وعظمه، عظمه إيش يعني؟ أقواه. وموطنه، عقر الشيء يعني موطنه كذلك، هذه كلها معاني ذكرها أهل العلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، هو ثلاث كلمات يعني عقر دار المؤمنين بالشام، في رواية مرسلة، في رواية مرسلة أرسلها تابعي ثقة إمام جهبذ حقيقة، هو يونس بن ميسرة رحمه الله تعالى، أرسلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عقر دار الإسلام بيت المقدس، معنى الحديث الذي رواه. لكن الحديث المرسل حتى لو كان من تابع معروف وثقة فإنه لا يقبل، هو روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه هذا الحديث أرسله، ونحن لا نعلم هل رواه عن صحابي ولا سمعه من تابعي آخر ولا سمعه ممن هو دون التابعي، فالعلماء لا يقبلون المراسيل في الأحاديث اللي هي المرسل، معناه الحديث اللي يرويه التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى حديث مرسل. والإرسال معناه إيش؟ أنا أرسلت الماء، وأنا أرسلت الخيل، أو أرسلت الغنم، أو أرسلت الشيء، معناه إيش؟ سيبته يعني، ولكن عندما يرويه عن الصحابي فيكون قد عقد عليه، وإيش كما نقول اتصلت حلقات الإسناد من عند التابع هذا طبعا إلى هذا الصحابي، فيكون الحديث مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بهذا الاختصار، مهم جدا أن نعرف أنه هذا الحديث جزء من حديث طويل، والحقيقة أنه الحديث الطويل يبين معنى والمراد والمقصود بهذه العبارة، متى تكون الشام عقر دار الإسلام أو عقر دار المؤمنين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد مختصرا، ورواه النسائي ولكنه فيه طول، ورواه ابن حبان أطول من النسائي. رواية النسائي ورواية الإمام أحمد رحمهما الله تعالى على طولها مسندة صحيحة إن شاء الله تعالى، حسنة مقبولة عند أهل الحديث، لكن رواية ابن حبان الله تعالى أعلم في آخرها زيادة تحتاج إلى توثيق أكثر. فلنأتي إلى سياق الحديث عند الإمام النسائي عن الحديث هذا، رواه لنا صحابي جليل يمكن أول مرة نسمع فيه، اسمه سلمة بن نفيل رضي الله عنه، هذا الصحابي يمني وبعدين صار إيش شامي، لأنه يمني كان من الصحابة بعثه قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامه. ولا شك أنه هذا المبعوث لما يختار القوم مبعوثا، لا شك أنه هذا الرجل يكون على مستوى من رجاحة العقل والفقه والحكمة، فيختاره قوم، إذا أرسلت فأرسل حكيما ولا تسألهم، أليس كذلك؟ فكان الأقوام والقبائل والجهات في الجزيرة العربية ترسل من تختارهم من أهل الحكمة والعقل والرأي ليعلنوا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان مبعوث قومه الحضارمة، حضرمي، هذا الصحابي يمني حضرمي من حضرموت في اليمن. ثم إنه شارك في الفتوحات الإسلامية واستقر وسكن في حمص، سكن في حمص رضي الله تعالى عنه، كان من قادة ويعني علماء وزهاد وعباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الحديث يرويه سلمة بن نفيل وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان. هذا الحديث بطوله نقرأه، يعني ليس طويلا جدا. يقول سلمة بن نفيل رضي الله تعالى عنه: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيلة. أذال بين من معناها وألفاظها، لأنه التقارب في الحروف والألفاظ تقارب في اللغة العربية في الإيش في المعاني، في قاعدة في اللغة العربية، التقارب في المباني تقارب في المعاني، فإذا كانت هذه الكلمة يعني اختيرت حروفها من الذال واللام، ما معنى أذال الناس الخيل؟ يعني ذلوها. وما معنى ذلوها؟ لم يعودوا يهتموا بها. والخيل كانت في الزمن السابق شيء أساسي ومهم في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله وفي القتال، وكان اللي يكون عنده خيل ويشارك فيه في المعركة يأخذ عليه سهم غير سهمه هو. يعني الآن الغنائم توزع كالتالي: سهم للخيل وسهم للفارس وسهم آخر غيره للراجل اللي هو ما عنده خيل، والرماة لهم سهم أكثر من إيش اللي هم أصحاب السيوف واللي قاتلوا بالسيوف، كل بحسب بلائه في المعركة يأخذ سهما ويأخذ نصيبا من الغنيمة، هكذا كانت قسمة الغنائم في السابق. يقول: أذال الناس الخيل، هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكلام كأنه في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. متى يعني؟ لما فتحت مكة وفتحت الطائف وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجه، والناس ما شاء الله الآن يعني فرحت بنصر الله تبارك وتعالى، فهنا أذال الناس الخيل، ما عادوا يهتموا في ربطها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والخيل مهمة جدا كما قلت. قال: ووضعوا السلاح. وضعوا السلاح يعني لم يعودوا متأهبين للجهاد والقتال في سبيل الله، وقالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه وقال: كذبوا الآن. طبعا كلمة كذبوا الآن في لغة الصحابة هي بمعنى أخطأوا، لكنها فيها نوع من التغليظ بهذا الخطأ، ليس مجرد خطأ، يعني هذا خطأ يترتب عليه فساد ويترتب عليه مصائب ويترتب عليه يعني أمور متفاقمة. فهنا قال: كذبوا الآن، الآن جاء القتال، الآن الآن جاء القتال، لأن دعوة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما كانت محصورة بالحجاز، ولا هي محصورة بالمدينة وبالحجاز ولا بالجزيرة العربية، ولكنها كانت دعوة عالمية، فكانت هذه الدعوة تحتاج إلى الحماية. لا يقول إنسان: والله انتشر الإسلام بقوة السيف وبقوة القتال. القتال حماية ورعاية لهذه الدعوة. القتال حماية، وإلا الإسلام كيف دخل المدينة؟ هل دخلها بالسيف؟ لا، إنما استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيف مع من؟ مع هؤلاء الذين خالفوه وعارضوه ويعني عادوه وأظهروا له أنواع الإيذاء وأنواع الأذى وأنواع فهذا لابد من كف أذاه عن المسلمين وعن دعوة الإسلام حتى تصل إلى جميع الناس من الضعفاء كما تعلمون، هذا الكلام معروف. قال: كذبوا الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، يعني طائفة، لا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم. سنة الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الطائفة وهذه الأمة التي تقاتل في سبيل الله تعالى أن يكون في لها مخالفين وأن يكون لها أعداء، وهؤلاء الأعداء بحكمة من الله تبارك وتعالى حتى يظهر هذا الدين وهذا الحق بهذا القتال. يقول: يرزقهم الله منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وإنه يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث فيكم. فعلا هذا الكلام مما يدل على أنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير ملبث يعني غير ماكث فيكم كثيرا، أني سأقبض عن قريب، سأقبض عن، سيموت النبي صلى الله عليه وسلم قريبا بعد هذا، وأنتم تتبعوني أفنادا. ما معنى أفنادا؟ يعني متفرقين وجماعات، جماعات تتبعون النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الذي وقع سبحان الله عندما كانت عقر دار المؤمنين بالشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين بالشام، وردت وعقر دار الإسلام بالشام. إذن هذا المعنى المراد، أنه عندما تكون الفتن في المسلمين يكون هناك في أرض الشام مكان يلوذ إليه ويلجأ إليه من؟ أهل الإيمان وأهل الإسلام. هو الإنسان لابد أن ينظر أيها الإخوة بجميع الزوايا حتى يفقه مثل هذه النصوص وهذه الأحاديث، ولا ينظر إلى ناحية معينة فقط، إلى حيث يقتل أهل الإسلام ويقتل أهل الإيمان وحيث يكون فتن في أرض الشام. نعم، كان في فتن في أرض الشام ولا يزال، يعني هذا الذي يحصل من القتل لأهل الإسلام والإيمان في أرض فلسطين أو في أرض سوريا كذلك، أليس هذا من الفتن؟ أليس من الفتن أن يتولى على المسلمين أحد النصارى في لبنان، يكون رئيس بلد إسلامي عاش في الإسلام مئات السنين وهو في إيش؟ في دولة الإسلام، حتى يأتي حاكما نصرانيا فيحكم هؤلاء المسلمين، غالبية إسلامية في أرض لبنان. هذا كله فتن، لكن لا تغفل أن هناك نواحي، هناك نواحي، الله أعلم، لا أريد أن أتحكم برأيي، لكن هناك نواحي في أرض الشام لا بد وأن يبقى فيها مثل هذه الطائفة إن شاء الله إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قد تكون هذه الطائفة مجتمعة ولها إمام ولها، وقد تكون هذه الطائفة كما قال الإمام النووي مالها، متفرقة، متفرقة إيش؟ أفراد، هي طائفة.

0: فعلى سبيل المثال كانت دار بلاد الأندلس دار إسلام كم سنة وهي دار الإسلام؟ 800 سنة، هذه قليلة كثيرة جدا. بلاد الهند كم وهي بلاد إسلام وأكثر أمراءها وحكامها مسلمين؟ كثير، مئات السنين. وهكذا، لذلك دار الإسلام ودار الكفر ليست أوصافا لازمة ثابتة باقية، وإنما هذه الأوصاف تتبدل. أعطيكم مثال، إنسان مؤمن مصلي صائم مزكي ملتزم بشرع الله، هذا إيش اسمه؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم. فجأة فتن في دينه هذا الشخص وترك الصلاة، وربما جاهر بالعداوة للإسلام وصرح بردته عن الدين، إيش بيصير اسمه هذا؟ مسلم ولا يصير اسمه شيء ثاني؟ يصير اسمه كافر، كافر ونوعه مرتد أشد من الكافر الأصلي، أليس كذلك؟ هذا المؤمن نفس المؤمن قد يكون صالحا وقد يكون إيش أيضا؟ فاسقا. وهذا الصالح قد يأتي عليه وقت وهو صالح ثم ينقلب حاله والعياذ بالله ويصبح فاسقا. هكذا الأرض بحسب أهلها وليس بحسب حكامها، هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، أن الأرض إذا كان أهلها مسلمون فهي أرض إسلام، يظهرون شعائر الدين فهي أرض إسلام، حتى لو كان حاكمها إيش؟ نصراني مثل لبنان، هي بلاد إسلام وتظهر شعائر الإسلام ولهم يعني الاستطاعة على إظهار دينهم وعقيدتهم وإيمانهم، فهذه دار إسلام. نعم ليست هي دار الإسلام المطلوبة شرعا بال يعني بالتمام، لأنه لا يزال فيها نقص، لكن هذا النقص لا يزيل عنها اسم الإسلام والإيمان، بل هو موجود بحسب أهلها. فإذا كان والله حاكم مسلم وكل الرعية عنده إيش؟ نصارى، هل هذا يعتبر دار إسلام؟ مثل إيش يا إخوة تذكرون؟ مثل الله يفتح عليك الحبشة، كان رجلا مسلما النجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر وفاته صلى عليه، ولكن شعبه ورعيته لم يكونوا مسلمين، فكانت هذه دار كفر. فلذلك الدور تنتقل من الإسلام إلى الكفر، إلى ربما دار حرب إذا أعلنت العداوة، وإذا كانت دار حرب وأعلنت العداوة ودخلت مع المسلمين باتفاقيات فهي دار إيش؟ دار عهد. الآن مثل هذه الدول الأوروبية اللي تجاهر بسب الإسلام، تجاهر بعدائها للشريعة الإسلامية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها في دور في بلاد المسلمين عندها سفارات وهي موجودة بناء على معاهدات، فهذه تسمى دار إيش؟ دار عهد وليست دار حرب. هذه الأمور الإنسان إذا فهمها زال عنه كثير من الإشكالات في الفقه الإسلامي، أنه دار العهد هذه يكون لو كانوا كفارا ولكن بينهم وبين المسلمين عهود يجب أن تحترم، إذا كانوا شعب مسلم وعليها حاكم كافر لا يزيل عنها اسم دار الإسلام. والله تعالى أعلم، أسأل الله أن يكون في هذا القدر كفاية وبيان ووضوح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دين الله وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع عليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 24 من خط الزمن، وما زلنا

مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت، شفنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كيف وحد الأمة الإسلامية، كيف جمع مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من تركيا والموصل في دولة واحدة، وكيف جهز جيشا للقاء الصليبيين في موقعة فاصلة، وجمع الجيش بتاعه جنوب بحيرة طبرية، واختار المكان المناسب واختار التوقيت المناسب، واستقدم الصليبيين وأتى بهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حيث يريد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لتتم الموقعة الفاصلة الكبرى بين المسلمين والصليبيين، موقعة حطين، وهي الموقعة الأشهر في تاريخ الحروب الصليبية. الكلام ده كان بيتم في يوم 24 ربيع الثاني سنة 583 من الهجرة، وده بيوافق 4 يوليو سنة 1187 من الميلاد، وده يوم لا يمكن أبدا يتنسي من تاريخ الأمة الإسلامية، من أعظم أيام الجهاد في تاريخ الأمة الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رتب الظروف بحيث يلتقي الجيش الصليبي مع الجيش المسلم وهو فاقد للماء، وطبعا تعرفين الماء يعني عنصر رئيسي لنجاح الجيوش في هذه المعارك الضخمة، وبالذات أن الجموع كبيرة، 63 ألف مقاتل لا يمكن يحملوا معهم ماء كافي من بيت المقدس إلى طبرية في شمال فلسطين، فلابد أن يعتمدوا على الآبار أو البحيرات الموجودة في المنطقة، لكن حرموا من كل ذلك بفضل الله عز وجل وفضل الإعداد العظيم الذي أعده البطل المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فوق ذلك كما ذكرنا، صلاح الدين حرق الأعشاب الجافة الموجودة في المنطقة، وإحنا بنتكلم على شهر يوليو، فمعظم الأعشاب كانت جافة، وهذه الأعشاب باتجاه الريح في المكان الذي اختاره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كانت تأخذ كل الدخان ناحية الجيش الصليبي، وبذلك اجتمع على الصليبيين حر الجو في يوليو وحر العطش وحر الدخان وحر النار، فكانت أزمة ضخمة جدا، والتقى الصليبيون في موقعة فاصلة استعجلوها هم لنقص الماء عندهم، وارتطم الجيش الإسلامي بالصليبيين ارتطاما مروعا، وارتفع الغبار وعلت صيحات التكبير في كل مكان، وكان نصرا مؤزرا للمسلمين. في موقعة حطين حاول أمير طرابلس أن يفتح ثغرة في الجيش الإسلامي، ورآه من بعيد صلاح الدين الأيوبي، وكان يعرف أنه متردد في أمر القتال أصلا، ففتح له الثغرة الذي يريد، ومن هذه الثغرة خرج ريمون الرابع بجيشه، أمير طرابلس خرج بجيشه وانطلق ناحية طرابلس ليفقد الجيش الصليبي عنصرا مهما جدا من فرسانه في هذا الوقت المتحرج، وكانت هذه أزمة عمت بالجيش الصليبي كله، وأسلم الصليبيون رقابهم لسيوف المسلمين. الحقيقة الانتصار الذي حققه صلاح الدين الأيوبي في هذه الموقعة انتصار فعلا مهول، وكما يقول المؤرخون، الذي يشاهد الأسرى في موقعة حطين لا يتخيل أن هناك قتلى، والذي يشاهد القتلى لا يتخيل أن هناك أسرى، من كثرة القتلى وكثرة الأسرى في هذه الموقعة، 30 ألف قتيل صليبي و30 ألف أسير صليبي، و3 آلاف هربوا مع ريمون إلى طرابلس كما فوت أو كما فتح لهم الطريق صلاح الدين الأيوبي بإرادته رحمه الله. انتصار في منتهى الروعة، وفي هذه الموقعة أسر صلاح الدين الأيوبي جاي لوزينان اللي هو مالك مملكة بيت المقدس وأكبر شخصية صليبية في الأراضي الإسلامية في ذلك الوقت، وأسر معه رينالد شاتيون أو أرناط الذي غدر بالمسلمين، والذي أقسم قبل ذلك صلاح الدين رحمه الله أن يقتله بيده إن ظفر به، وأتى بهؤلاء الأسرى في خيمته، وفي لقاء سبحان الله من أروع اللقاءات في تاريخ الأمة، يعرض صلاح الدين الأيوبي في موقف عجيب جدا على أرناط، يعني محاورة في منتهى العجب. قال له: يا أرناط، ها أنا ذا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول أرناط قبل ذلك: قولوا لمحمدكم يخلصكم، فيقول: ها أنا ذا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يرفع السيف ويقتله عرض عليه الإسلام وقالوا: إن أسلمت نجوت. انظر في هذا الموقف ويفكر في الدعوة إلى الله عز وجل ويحفظ دمه هذا الغادر إذا أسلم، ولكن أرناط أو رونالد شاتيون رفض الإسلام، فالتفت إليه صلاح الدين بضربة واحدة من سيفه فأطار رأسه. طبعا هذا الموقف أرعب جدا جاي لوزينان ملك بيت المقدس، ولم يستطع أن يخفي رعبه، وبدأ أقدامه تصطك ببعضها البعض، ولاحظ صلاح الدين هذا الأمر وقال له: لا تخف ولا تجزع، إنه من عادة الملوك ألا يقتل الملوك، ولكن هذا قد تجاوز الحد، وعامل جاي لوزينان بمنتهى الرأفة والرحمة والتكريم لكونه ملكا مع أنه ملك المحتلين لبيت المقدس والأراضي المسلمين. في يوم
25 ربيع الثاني، يعني ثاني يوم مباشره بعد موقعة حطين، ذهب الى قلعه طبريه الكبرى، وكانت لم تفتح بعد، كان اسقط طبريه بدون القلعه، واسقط القلعه، وكان فيها زوجه ريموند امير طرابلس اللي هو خان العهد مع صلاح الدين واتحد مع الصليبيين بعد ان اتفق مع صلاح الدين، ومع ذلك اطلق زوجه ريموند واطلقها الى بيت المقدس وفي حراسه اسلاميه، وقال انه لا ياسر الاميرات الصليبيات. وسبحان الله بعد أيام قليلة من وصول زوجة ريموند إلى طرابلس مات ريموند أمير طرابلس كمدا وحزنا بعد أن علم أن الجيش الصليبي قد فقد بكامله، وبذلك تخلص المسلمون أيضا من رجل من العتاه في الجيش الصليبي. في يوم 29 ربيع الثاني، يعني بعد موقعة حطين بخمس أيام فقط، سبحان الله، تقدم صلاح الدين بجيشه وحاصر عكا. تعرفين عكا من أحصن المدن الساحلية أو مدن بصفة عامة في أرض الشام، وهي مدينة يعني صعبة على كثير من المسلمين ومن غير المسلمين أن يفتحوها. حاصرها في يوم 29 ربيع الثاني وأسقطها في يوم 30 ربيع الثاني، يعني ثاني يوم مباشرة فتحت المدينة أبوابها ودخل المسلمون إلى ساحل إلى مدينة عكا. والكلام ده كان في يوم 30 ربيع الثاني، كان يوم جمعة، وصلى المسلمون الجمعة، وهذه أول صلاة جمعة في الساحل الشامي بكامله منذ أن قامت الحروب الصليبية. طبعا خد من عكا ما لا يقدر بثمن من الغنائم، لأنها كانت مدينة تجارية ضخمة، وكان فيها يعني أملاك التجار الإيطاليين، فطبعا كان فيها فعلا غنائم رهيبة. خرج من عكا رحمه الله، حرر، واسمعوا معي هذه الكلمات وأنا أذكر ما حدث بالواقع في التاريخ وهو شيء فعلا مذهل، حرر مدينة الناصرة، ثم حرر قيسارية، ثم حرر حيفا، ثم حرر الشقيف وعدة مدن، كل ذلك بسرايا من عكا، ومركزه في عكا، ويرسل السرايا الإسلامية لتحرر هذه المدن الفلسطينية من أسر الصليبيين. بعد كده تراسل مع العادل، والعادل ده أخوه العادل بن نجم الدين أيوب، وكان على مصر، كان تركه على مصر عندما ذهب إلى الشام، وأبلغه بالأخبار السارة أنه كسر شوكة الصليبيين في موقعة حطين، وأنه تفتح له الآن البقاع والبلاد والقلاع، فأمره أن يأتي بجيشه، فأتى بجيشه من مصر وعبر صحراء سيناء ودخل فلسطين من جنوبها، والتقى مع الصليبيين في يافا في موقعة كبرى، وحرر مدينة يافا. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها كما نرى تتحرر الآن على يد صلاح الدين وجيوشه. ثم بعد ذلك حرر العادل ابن نجم الدين أيوب رحمه الله، حرر مدينة نابلس بسرية من أرسلها من يافا. وكل اللي قلناه ده يا إخواني ما عداش شهر على موقعة حطين، كل المدن اللي ذكرناها حررت في أقل من شهر، وصلاح الدين ساب هذه المنطقة بكاملها وتوجه إلى لبنان. سبحان الله، قطع أطراف، يعني يريد تقطيع أطراف مملكة بيت المقدس من شمالها إلى جنوبها، وإحنا عارفين نص لبنان كان منضم لمملكة بيت المقدس اللي مكانها كان أو مركزها كان في القدس. سيطر على مدينة اسمها صرفند، ثم وصل إلى صيدا في 21 جمادة الأولى، يعني بعد فترة قصيرة جدا ما لسه ما كملناش الشهر على موقعة حطين، وانتقل وطبعا حرر صيدا، ثم انتقل إلى بيروت وحاصر بيروت 8 أيام وأسقط بيروت وضمها إلى المسلمين. ثم بعد ذلك استسلمت جبيل، وكانت أيضا جبيل محتلة من الصليبيين، ولكنها كانت تابعة لإمارة طرابلس، وكان قد أسر أميرها في موقعة حطين وأرسل إلى دمشق. فساوم صلاح الدين الأمير على إسقاط هذه المدينة في سبيل إطلاق صلاح الأمير، ووافق الأمير واستلم صلاح الدين رحمه الله مدينة جبيل أيضا في لبنان، ثم عاد بعد ذلك إلى فلسطين. وفي يوم 16 من جمادة الآخرة، يعني بعد الأحداث ديت بشهر تقريبا، حاصر عسقلان لمدة أسبوعين، وبعد أسبوعين سقطت عسقلان في يد صلاح الدين رحمه الله، وبعدها أطلق الجيوش لتحرير الرملة، ثم غزة، ثم تبنين، ثم بيت لحم، ثم بيت جبريل. هل يمكن أن نتخيل هذا؟ هل يمكن أن تحرر كل فلسطين في أقل من شهرين؟ ده اللي حصل، تخيلوا، ما عادش فاضل في فلسطين كلها غير القدس. القدس عدة قلاع بسيطة جدا، يعني قلعة اسمها كوكب، وقلعة صغيرة في صفد، يعني عدة قلاع بسيطة جدا، 3 أو 4 قلاع، ومدينة القدس. كل القصة اللي بنتكلم عليها ديت في أقل من شهرين من موقعة حطين، قد نذهل لذلك يا إخواني وأخواتي، لكن يزول هذا الذهول عندما نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
الله عز وجل هو الذي أنزل نصره على صلاح الدين الأيوبي. لو تستغرب من هذا النصر، قيس هذا إلى قوة رب العالمين سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، كن فيكون، انتهت القضية. المهم يكون في جيش وقائد يستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى كصلاح الدين الأيوبي ومن معه من المجاهدين رحمهم الله جميعا. لم يبقى في أيدي الصليبين كما ذكرنا في فلسطين إلا القدس وبعض القلاع، فتوجه مباشرة رحمه الله إلى مدينة القدس، درة فلسطين ودرة العالم الإسلامي. تكلم على الفتوحات الهائلة التي قام بها صلاح الدين أيوب رحمه الله في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة كما حرر صلاح الدين أيوب رحمه الله. بعد أن انتصر في موقعة حطين انطلق على كل المدن الفلسطينية في أقل من شهرين. يا إخواني التحرير ممكن يكون قريب جدا، النصر ممكن يكون قريب جدا، بيت القصيد أن يتوفر جيش كجيش صلاح الدين الأيوب رحمه الله، وبنتكلمش على ألاف مؤلفة، 12,000 مقاتل فقط في يد صلاح الدين الأيوب رحمه الله عمل بيهم كل الشغل اللي تكلمنا عليه وحررت كل المدن الفلسطينية، ولم يبقى إلا القدس فقط وقلاع بسيطة زي ما قلنا قلعة كوكب وقلعة صفد. في داخل القدس زي ما قلنا 60,000 مقاتل، دول غير 63,000 مقاتل بتوع موقعة حطين. جوه القدس 60,000 مقاتل، ودية العاصمة، ودية اللي بقالها 92 سنة محتلة من الصليبيين. معنى كده انها دولة متمكنة، حصونها عالية، اسلحتها كتيرة، والجيش بتاعها مدرب، وزي ما قلنا دي اهم مدينة عند الصليبيين. فازاي هيتصرف مع هذا الموقف؟ راح صلاح الدين الارض القدس متوكل على ربي سبحانه وتعالى ومعاه فرقة من جيشه زي ما قلنا هم ال 12,000 تقريبا، ما فقدش منهم عدد كبير، وحاصر مدينة القدس، وكان فيها زي ما قلنا 60,000 مقاتل غير النساء والأطفال والرهبان وغير المقاتلين، ودول كان أعداد هائلة، كانت من أكبر المدن المعمورة في ذلك الوقت. الكلام ده كان في 15 رجب سنة 583 من الهجرة، وطلب الحصار وطلب تسليم المدينة بالسلم. رفض بطريرك القدس أن يسلم المدينة سلما، وأرسل رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي وقال له نحن نرفض أن نسلم مدينة مات فيها إلهنا تعالى الله عز وجل عما يقولون. فقال هذه الكلمات، فنصب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المنجنيق حول المدينة وحاصر المدينة وبدأ الضرب، والضرب بدأ من الناحية الشمالية، والقصف استمر لمدة 12 يوم كاملة حتى أيقن الصليبيون أن المدينة ستسقط لا محالة في يد صلاح الدين الأيوبي. وهنا عرضوا الأمان على صلاح الدين الأيوبي لكنه رفض وقال أعاملكم كما عاملتم المسلمين في هذه المدينة منذ أكثر من 90 سنة وذبحتم أهلها. فقال زعيم الصليبيين وفي أننا لن نخرج إليك إلا بعد أن نقتل أبناءنا ونقتل نساءنا ونقتل كل ماشيتنا ونحرق بيت المقدس ونقتل كل أسارى المسلمين الذين عندنا، أكثر من 5,000 أسير في داخل بيت المقدس، وعندها نخرج لكم نقاتلكم قتال الموت. فهنا تردد صلاح الدين الأيوبي واستشار من معه من القوم، فقالوا نأخذ منهم الجزية ويخرجون من المدينة آمنين بعد أن يسلموا مدينة القدس بكاملها ولا يخرجون بسلاح. فوافق صلاح الدين الأيوبي وعرض عليهم أن يخرج القادر منهم على القتال يدفع 10 دنانير، وأن تدفع المرأة 5 دنانير، وأن يدفع الطفل دينارين. وبالفعل وافق الصليبيون على ذلك، ووضع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حراسة على كل مداخل ومخارج مدينة القدس العظيمة، ورفعت الأعلام الإسلامية على مدينة القدس. والكلام ده كان في 27 رجب سنة 583 من الهجرة، يعني بعد شهور قليلة جدا، شهرين ونص من موقعة حطين، وطبعا ده من أثار موقعة حطين. وبدأ الصليبيون في الخروج من القدس، والحقيقة كان استلام في منتهى الرقي، وأنا عايزك تتفرج على هذا الاستلام وتتخيله وتضعه بالقياس إلى ما ذكرناه منذ عدة حلقات. عندما دخل الصليبيون إلى أرض القدس شفنا حفظ كامل للعهود من طرف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، شفنا تأمين للناس على حياتهم، إطلاق الأميرات بدون أي نوع من الجزية أو أي نوع من الأسر أو أي نوع من الإهانة. أطلقوا الأميرات زوجة جاي لوزينان اللي هو كان ملك بيت المقدس إلى زوجها الأسير، وأطلقوا زوجة أرناط الذي قتل منذ أيام على يد صلاح الدين الأيوبي أطلقوها أيضا حرة، وعفوا عن كثير من الفقراء الذين لا يملكون مالا يدفعونه للجزية، عفوا عنهم هكذا، ولم يخربوا كنيسة واحدة من كنائس بيت المقدس. وخرج البطريرك إيراكلوس وكان محمل ولا يستطيع أن يسير بما يحمله من الذهب
طبعا كان القساوسة والرهبان من أغنى أغنياء النصارى، شايل معاه كمية ذهب كبيرة، وأخذ منه صلاح الدين أيوب 10 دينار، وقالوا له يا صلاح هذا يحمل كنوز ضخمة جدا. فقال كلمة عظيمة تلخص منهجه في الحياة، قال لا أغدر به، لا أغدر به، قلت أن يخرج كل إنسان بما يستطيع حمله دون السلاح. فخرج هذا يحمل كل هذا الذهب فيطلقه بذهبه هكذا ولا يغدر به رحمه الله، ولذلك ينصر مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. ثم وجه حامية عسكرية قوية مسلمة تحمي هؤلاء الذين خرجوا بالأمام من القدس حتى تصل بهم إلى مدينة صور، حتى لا يتعرض لهم المسلمون هنا وهناك وينقضوا عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فأي رجل هذا؟ هذا رجل ينصره ربنا سبحانه وتعالى. لم يستطع صلاح الدين أيوب أن يصلي في المسجد الأقصى في ذلك اليوم، لأنه كان قد حول إلى مخزن للغلال وأنشئت حوله المراحيض الكثيرة، وطبعا كان عمل معاملة يعني في منتهى الإهانة والسوء، وأخذ أسبوع كامل في تنظيف المكان وفي إعادة المكان إلى هيئته، وفرشت البسط الفاخرة، وأتي بمنبر من الخشب ليخطب عليه الخطيب الخطبة في الجمعة القادمة، تمهيدا أن يأتي صلاح الدين بمنبر نور الدين محمود رحمه الله الذي كان قد أنشأه خصيصا لهذا الموضوع. وبدأ بالفعل في عمارة كل مساجد القدس، وفي الجمعة التالية في يوم 4 شعبان من سنة 583 من الهجرة قام الخطيب محي الدين أبو المعالي القرشي رحمه الله وخطب الجمعة الأولى في أرض القدس منذ 92 سنة متصلة. وفي هذه الخطبة حمد الله عز وجل تعالى على نصره العظيم. الحقيقة الخطبة في منتهى الروعة، لا يتسع المقام لذكر الخطبة بكاملها، لكن أذكر منها مقدمة الخطبة فقط عندما يقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاء على عباده بظله وأظهر دينه على الدين كله. وطبعا في الخطبة يعني كلمات كثيرة جدا تمدح هذا الجيش المنتصر وتحض هذا الجيش على الثناء المستمر لله عز وجل تعالى. وقال في آخر الخطبة دعاء جميل جدا لصلاح الدين أيوب رحمه الله، قال اللهم وأدم سلطاننا عبدك الخاضع لهيبتك. وانظر ينظر يذكر في هذا الموضع أهم صفات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو أنه عبد لله عز وجل، وهذا هو الذي نصره. أدم سلطاننا عبدك الخاضع لهيبتك، الشاكر لنعمتك، المعترف بموهبتك، سيفك القاطع وشهابك اللامع، والمحامي عن دينك المدافع، والذاب عن حرمك المانع، السيد الأجل، الملك الناصر، جامع كلمة الإيمان، وقامع عبدة السلطان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، مطهر البيت المقدس أبا المظفر يوسف ابن أيوب، محيي دولة أمير المؤمنين. وطبعا كلمات كثيرة أخرى. الحقيقة الخطبة في منتهى الروعة، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بخطبة مثلها في بيت المقدس يوم أن يحرر، قل عسى أن يكون قريبا. يا إخواني ويا أخواتي، في هذا الموقف أنا أذكركم بالجهود العظيمة التي بذلها عماد الدين زنكي ومن قبله مودود ومن قبل الكثير من المجاهدين، ثم بذلها نور الدين محمود الشهيد رحمه الله. لم يروا نصرا بأعينهم، لكن كل هذه الجهود بذلت، ولعل صلاح الدين لم يولد بعد عماد الدين زنكي، كان بيعمل الفتوحات الإسلامية بتاعته. صلاح الدين اتولد في عهد عماد الدين زنكي سنة 532 من الهجرة، يعني قبل 9 سنوات فقط من مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله. شغل كبير جدا اتعمل، صلاح الدين الأيوبي ربنا سبحانه وتعالى مهد له أن يقطف الثمرة الأخيرة لما رأى الإخلاص في قلبي وفي قلوب من أعدوا لهذا النصر الكبير. لم تكن هذه نهاية المطاف. خرج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من القدس بعد أن جهز فيها العدة وحمى الأسوار وجهز الأوضاع ووضع حامية إسلامية قوية في داخل القدس، خرج مباشرة في شهر رمضان عشان يحاصر مدينة صور. وكانت مدينة صور تستلم
كل الذين فروا من هنا وهناك من الصليبيين، وتجمع فيها أعداد كبيرة جدا. طبعا مدينة صور في جنوب لبنان قريبة من بيت المقدس وقريبة من أرض فلسطين، تجمعت فيها أعداد كبيرة جدا، وحاصر صلاح الدين الأيوبي مدينة صور في رمضان سنة 583 من الهجرة. وطبعا مدينة صور مدينة حصينة جدا وليها حماية كبيرة من ناحية البحر، وطال الحصار على صلاح الدين الأيوبي، واجتمع القواد وقالوا إن الجيش الإسلامي قد أرهق إرهاقا شديدا في موقعة حطين، وبعد ذلك في كل أراضي فلسطين، ثم في فتح بيت المقدس. فرأوا أن ينسحب صلاح الدين بجيشه ولا يحاصر صور، ووافقهم صلاح الدين مضطرا، وإن كان يرفض ذلك من داخله وأعلن هذا الرفض مرة ثانية، لكنه انسحب. ولعل ذلك هو من أكبر الأخطاء في تاريخ هذا المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي، أن ترك مدينة صور وبها كل هذه الأعداد من الصليبيين، وهي التي أصبحت بعد ذلك نواة لحرب المسلمين من جديد، لكن لكل جواد كبوة. في سنة 584 ومن أوائلها استمر صلاح الدين رحمه الله في فتوحات وحروبه، وحرر القلاع التي ذكرناها في قبل ذلك أنها بقيت مع قلعة مع مدينة القدس، حرر كوكب وفتح جبلة في لبنان، وفتح أيضا مدينة اللاذقية في سوريا، وعزم على التوجه إلى أنطاكيا لولا أن أمير أنطاكيا عرض عليه الصلح المؤقت مدة مؤقتة في سبيل أن يطلق مجموعة كبيرة من الأسرى عنده في أنطاكيا، ووافق صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وفي هذا في هذه السنة أيضا أطلق جاي لزينان أمير بيت المقدس أو ملك بيت المقدس على أن يعود إلى فرنسا، ووافق جاي لزينان وأطلق سراحه، وبعد إطلاق سراحه خان هذا الاتفاق وذهب إلى مدينة صور التي تجمع فيها الصليبيون كما ذكرنا، وهو الذي قاد بعد ذلك حركة الصليبيين ليحارب بهم صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك، وليت المسلمين يستفيدون من تاريخهم. صلاح الدين في هذه السنة قضى عيد الأضحى في القدس، وطبعا كان احتفال مهيب جدا وتكبير عظيم جدا، وفي هذا الاجتماع في القدس أعلن ندمه على أنه ترك في العام الماضي مدينة صور، ويشعر أنه سيأتيه منها شر كبير، لأن جاي لوزينان زي ما قلنا راح لمدينة صور، وبالفعل كما توقع صلاح الدين الأيوبي بدأت الجموع الصليبية في مدينة صور تتحد لحرب المسلمين من جديد، ولم تكتفي بذلك بل أرسلت إلى أوروبا لتستغيث بها، ومن ثم أصبحت أوروبا على قدم وساق تعد العدة لحرب المسلمين، وهذه بدايات تجميع الحملة الصليبية الثالثة التي سيأتي عليها كبار ملوك أوروبا من أقصى أوروبا لحرب المسلمين في فلسطين. ترى ماذا سيحدث لهذه الحملة الصليبية الثالثة؟ ما هو رد فعل صلاح الدين الأيوبي؟ كم من المدن ستسقط في يد الصليبيين، وكم من المدن سيدافع عنها المسلمون؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا اللي يسمعوا فينا حاليا وين ما كنتوا. اليوم مش مجرد بداية سنة جديدة في التقويم، لا، اليوم موقفة مع حدث غير مجرى التاريخ كله. قبل ما نبدو في الحلقة ونتكلموا في موضوع الحلقة لليوم، نبيكم كلكم تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

على كل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم. صلوا على النبي في اليوم المبارك من السنة أو بداية السنة الهجرية اللي تذكرنا بالهجرة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. يلا

كل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية السنة الهجرية. السنة هذه تهمنا احنا كمسلمين، وهذا هو عيدنا، هذه هي فرحتنا. وأيضا الهجرة ما كانتش مجرد انتقال يا جماعة الخير، كانت من مكان لمكان، بل كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. شوفوا كيف، يعني السنة الهجرية هذه ما كانتش مجرد انتقالة للرسول عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان، إنما كانت انتقالة من الخوف للأمان، ومن الضيق للفرج، ومن الألم للأمل. السنة الهجرية تعلمنا فيها إن أحيانا الإنسان يخلي وراه كل شيء، وراه ماله، حياته، بدايته، ناسه، أحبابه، كل شيء. مش لأنه هو ضعيف، لا حاشا وكلا، لكن لأنه يعرف إن في بداية جديدة تستناه، وكل باب يتسكر في وجهك ينفتح باب آخر. تعلمنا الهجرة إن بعد كل تعب فيه جبر، وبعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. ركزوا في الكلمة هذه، بعد كل ليل طويل ديما يجي الفجر. فاللهم مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تكتب لنا الخير حيث كان، وأن تجعل أيامنا القادمة أجمل مما مضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وارزقنا الصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. قولوا آمين كل من يسمع فينا حاليا عبر الأثير 99.3 راديو السرايا، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اللهم بداية جديدة ليكم، نسأل أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ورزقه عليكم كلكم كلكم، وإن شاء الله ربي سمحنا ويسمحكم. به احنا اخترنا اليوم السنة الهجرية، لكن زي ما تعرفوا أن برنامجي اسمه من القلب. طبعا أنا البرنامج اسمه من القلب، وربط الموضوع اللي بنتكلم به بالسنة الهجرية، كيف احنا نتعلمه من السنة الهجرية. طبعا حنعرف قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، القصة الهجرة، ومع من كان، وشن أسبابها. ولكن مع بداية العام الهجري الجديد، كل واحد فينا يسأل نفسه لو سمحتوا، كل واحد فينا حاليا موجود يسمع فيا توا، يسأل نفسه شن اللي لازم نهاجر منه. هل نهاجر من الحزن للرضا، أو نهاجر من التقصير للطاعة، ونهاجر من اليأس للأمل؟ الأسئلة هذه أسألوها لرواحكم، لأن السنة الهجرية بداية لينا، لكن بونا عارفوا في ناس تقعد دائما في حزن، فليش في بداية هالسنة الهجرية تهاجر من الحزن إلى الفرح، إلى الرضا بقضاء الله وقدره، ومن التقصير بواجباته أمام الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة والعبادة، ومن اليأس فقد كل شيء. إنسان بدي عابس للأمل، لبصيص أمل، هذا هو اللي لازم تفهموه يا جماعة الخير. في اللي جاوب دقيقة دقيقة دقيقة، خلنا نقرأ تعليقات. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أنا تقول عفو عند المقدرة، جميل. ومن الذنب إلى التوبة، صحيح. أنا تقول التغيير الأفضل في كل أحوال، حلو. يمكن السنة الجديدة يا جماعة الخير ما تتغيرش حياتنا بروحها، لكن قرار منك أنت، وقرار منك أنت واحد فقط صادق من قلبك، ممكن إنه هو يغير كل شيء.
ممكن إنه يغير كل شيء في حياتك. قرار واحد بس تتخذه أنت، تحاول تهجر كل شيء وتهجر الأشياء السيئة لأشياء إيجابية. فهمتوا؟ فهذا هو العامل الهجري اللي لازم احنا نتعلمه منه. فنبو نعرف احنا ايش معنى الهجرة يا جماعة الخير. ايش معنى الهجرة؟ لما نسمع كلمة الهجرة ايش معناها؟ اول شيء ايش يجي في بالنا؟ كلهم بيقولوا توا السفر، كلهم بيقولوا السفر. الهجرة معناها انا لازم نسافر برا، هذه هي الهجرة. لا لا لا لا لا رسول الله، اكيد هذه اثير معروفه هذه. بس لما احنا نسمع الهجره ايش معناها؟ ميمه تقول الاطمئنان، نور يقول الترك ولو بقليل. جميل. صافي الود يقول والامل. اتش يقول انهاجر الذنوب. مبروك لمين تقول الترك، اترك كل شيء. الترك اترك كل شيء. جميل. بح لما احنا كبشر لما نسمع معنى الهجرة، طبعا الهجرة متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن احنا كبشر لما نسمعوها وأول حاجة يخطر في بالنا دائما نقوله السفر. لكن الهجرة في الحقيقة هي أعمق من هيك. الهجرة ممكن تكون هجرة من ذنب إلى طاعة. أثير يقول هجرة النفس إلى السلام. جميل. هنا تقول هاجر كل ما يخالف طبعك. حلو. هجرة ذنب للطاعة، وهجرة مثلا من اليأس للأمل، الهجرة من الكسل والخمول والفشل لإنجاز ونجاح، هجرة الأشخاص اللي يستنزفوا أرواحنا ويستنزفوا راحة بالنا ويستنزفوا مشاعرنا، حتى هما نفس القصة يا جماعة الخير. اهجروا الأشخاص اللي ما لهمش فايدة في حياتك. هجرة الأشخاص مهمة جدا. الناس اللي تستنزف روحك، عطائك، راحة بالك، هنا هجرة. اهجروا الأشخاص الغلط. هجرة بعض الناس واهجرهم هجرا جميلا. حلو. واهجرهم هجرا جميلا. الله يبارك عليكم، الله يبارك عليكم. يعني المهاجر الحقيقي يا جماعة الخير مش بس اللي يبدل في مكانه أو يغير في مكانه أو يغير من بلاد لبلاد أخرى، لا، المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. المهاجر هو اللي يبدل نفسه ويغير نفسه دائما للأفضل. اصبروا على الناس مثل ما أمركم الله. الهجرة تعليم من أخطأت فيه. بس لازم تحطوا في بالكم إن الهجرة اليوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الهجرة النبوية، خلونا نرجع للخلف لوحدة من أعظم القصص في التاريخ. من أعظم، ركزوا فيها الكلمة بس، من أعظم القصص في التاريخ، قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي المشركين اللي حاولوا ويخططوا لقتله. الأمر كان صعب جدا، لكن شوفوا الثقة بالله كيف كان، هو واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق في الرسالة. بح من كان أول داعم ليه في القصة هذه، ومن كان مرافق ليه، ومن كان يخاف عليه، ومن كان حريص عليه، ومن كان أعز الناس لقلبه؟ من هو؟ لا لا لا يا أثير، هذه الرسالة، هذه القصة، هذه الرسالة، هذه بداية الرسالة. لا لا لا، نتكلم عن الهجرة. من كان معاه في الهجرة؟ أبو بكر الصديق. صحيح.
أبو بكر الصديق لما كان صحيح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عليه لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار والأعداء كانوا قريبين جدا قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا شوفوا أبو بكر شنقال للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا محاوطين في الغار هذا بالمشركين قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي شوفوا شنقال له هدأ من روعة ومن خوفه ومن توتره شنقال له قال لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا تأملوا في الجملة هذه شوف قداش هي الآية هذه يعني احنا كبشر تطمن فينا فما بالك الرسول لما قالها لصديقة أبو بكر الصديق شفتوا قال لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا قديش مرة كنا محتاجين إن احنا نسمعوها الجملة هذه على فكرة نقول لكم حاجة بس بسيطة لعل وعسى ممكن أنتم تاخدوها بعين الاعتبار كانت الآية هذه مرافقتني في فترة من فترات عمري بنقول لكم على حاجة بس مش تعرفوا أن الآية هذه لها تأثير قوي جدا كانت في فترة من فترات عمري كنت في شخص كان يقول لي فاها لا تحزن إن الله معنا قديش احنا كنا محتاجين حد يقول هانا حد يسمع حان الكلمة هذه أو عفوا الآية لما الدنيا تضيق بينا لما نخسروا لما نفقدوا لما نتوجعوا تذكروا أن الله سبحانه وتعالى معنا تذكروا أن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخليكم عالم بكل شيء عالم بالنوايا وعالم ما يخفي الصدور وعالم بكل ما يحيط بيك في الحياة سبحان الله فما بالك لو أنت شوفوا احنا ما نقدرش نقول لكم نشبه لكم الصداقة والصحبة والرفيق والخل الخليل بعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبو بكر الصديق لأن فيش تشابه أبدا هم مثال قوي جدا في العلاقة اللي كانت تربطهم لكن لو أنت أو أنت عندكم الشخص هذا اللي يقول لكم لا تحزن إن الله معنا وكان هو الخل الخليل لكم حافظوا عليه حافظوا عليه ركزوا معي حافظوا عليه لأن لما الدنيا تضيق بكم حتى يلقوه هو لما تخسروا حتى يلقوه هو لما تتوجعوا حتى يلقوه هو فحافظوا على الناس اللي تقربكم لله سبحانه وتعالى حافظوا على الناس تقربكم لله سبحانه وتعالى للناس اللي تقعد معاكم في الحلوة والمرة شفتوا فقصة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم القصص ومن أجمل العلاقات اللي صارت في القصص والسيرة النبوية هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر الصديق لقب بالصديق لأنه هو أول من صدق بالرسالة فلما كان أبو بكر الصديق في الغار هو نحكي لكم كيف كانت حياتهم في الغار هذه في بعد ما نقول احنا فقدوا الأمل قريش لما كان أبو بكر الصديق في الغار هو الرسول عليه الصلاة والسلام

فقال له النبي: لا تحزن، إن الله معنا. تأملوا قداش الجملة حلوة، إن الله معنا. في الغار نفسه من الأحداث اللي صارت، كان أبو بكر الصديق، طبعا أنتم عارفين أنه هو صديق الرسول عليه الصلاة والسلام. دقيقة بس، أيضا نعرف قصة قوية جدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. في الغار كان أبو بكر الصديق، حنحكيها لكم بلهجتنا احنا العامية باش الناس تسمعنا وتفهمنا كويس، لأن في ناس تسمع فينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا الناس المتواجدين على المواقع التواصل الاجتماعي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تاعب من الهجرة، يعني سفر من إمكان لإمكان، فاحتموا في الغار وكذا، وصار إنه جوا جماعة قريش، وبعدين فقدوا الأمل منهم، ونقولوا إحنا خلاص عرفوهم إنه مش موجودين في الغار. فكان شنو يدير أبو بكر؟ ياخد يشق من ملابسه اللي لابسهم هو، يشق من ملابسه وياخذ في قطع القماش. نقول احنا كان فيه مثلا في حفره معينه في الغار، ياخذ القماش هذا يسكر بها الحفره هذه، واحد اثنين ثلاثه. ليش خايف على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو كان مثلا جاته نقول احنا ثعبان او كذا فيسد بها الحفر. بالضبط، فهو أبو بكر انسى إن في حفرة، ما انساها، واحدة منهم انساها، ما سكرهاش. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من التعب نقول احنا نام على رجل أبو بكر الصديق. فكان ماشي في سبات عميق، فأبو بكر الصديق خاف إن هو ينوض من النوم، لأن أنتم عارفين لما حد بيزعجك من النوم. فشن دار هو؟ قعد ماد يده هيك على الغار من بعيد، ولدغاته اللفعة اللي هي الثعبان. شوفوا الألم لأبو بكر الصديق، قعد يبكي بدون صوت، دموعه ينزلوا بدون صوت. فواحدة من الدموع نزلت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على وجهه كويس، ومسح على جبينه وناض من النوم. فكان شني؟ كان أبو بكر ينزف في الدم. شفتوا التضحية كيف؟ شفتوا كيف ضحى بحياته مقابل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من أعظم التضحيات في دروس الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأبو بكر الصديق. ضحى بنفسه وما باش ينوض الرسول عليه الصلاة والسلام من نومه، وتحمل الألم. هذه من أعظم القصص صراحة. فيش حد يقول أنا عندي صديق أو صديقة أو أي حد أو قريب مني أو يتحمل الألم اللي تحمله أبو بكر الصديق. صعب، لأنه مش سهل الموضوع. فمن أعظم الدروس أيضا في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بهي، أول حاجة التضحية. بش نضحى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. يعني هي يتكلم على مني؟ يتكلم على حبه لمكة، يعني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لمكة، وضحى ببعده عن أولاده، وضحى ببعده عن المكان ولادته وطفولته ونشأته. علاش؟ باش يكمل الدين، باش يكمل الرسالة، باش توصل ليك أنت اليوم، باش أنك أنت تكون مسلم وتشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. شفتوا قداش هو ضحى بحياته وضحى بكل ما أحب إليه، باش أنت وأنتي توصلك الرسالة في يومنا هذا،

في اليوم التاريخي للسنة الهجرية باش تولي أنت مسلم وتولي أنت مسلمة وتشهدي أن لا إله إلا الله أو تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه من أعظم القصص يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا الناس المتواجدين على التيك توك. مساء الخير جميعا، وكل سنة وانتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية. عيدنا كلنا ويوم مبارك، وتكلمنا عليه وعلى قصته. في موضوعنا أيضا نأخذ حكمة، هيك حكمة تخص الهجرة، مش هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا اليوم الهجرة صحيح، بس احنا كمسلمين وكذا نحتاج إلى الهجرة. أحيانا الله ياخذك من مكان انت تحبه، المكان اللي ينجيك. شن معنى كلامي؟ شن معنى كلامي؟ زال شوي شوية ونأخذ المكالمات جماعة المستمعين، بالله عليكم شوية ونأخذ مكالماتكم. أحيانا الله ياخذك من مكان أنت تحبه ومتعلق به لمكان آخر ينجيك. مش كل رحيل خسارة بالنسبة لينا، الرحيل مرات حماية إلهية. ركزوا في الكلمة هذه، مش حماية نفسك بس، حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى، يحميك، يحميك من التعلق، يحميك من إمكان أنت تشوف فيه بعيون معمية، لكن الله سبحانه وتعالى يشوف في الخفايا ويكشف في الخفايا، فيعرف أن الإمكان هذا ما هوش ليك، والشخص هذا ما هوش ليك، والظرف هذا ما هوش ليك، والعمل هذا ما هوش ليك، فينجيك. وين ينجيك؟ يرفعك لمكان تاني، يرفعك لي حياة شخص آخر، يرفعك لمكان تشتغلي فيه مثلا، أو تشتغل فيه في مكان آخر لأن خيرتك فيه، لأن يمنع عليك البلاء، لأن هو قاعد يحمي فيك، وحماية إلهية منه هو. شفتوا قداش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ فردوا بالكم تزعلوا من امكان ياخذ منكم انتم تحبوه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فبعض الابتلاءات زي ما قالت ايقونه رحمه من الله سبحانه وتعالى. ردوا بالكم، تجي تقول واحد، يجي يقول واحد إن لا أنا الإمكان هذا متعلق بي، والإمكان هذا نحبه وكيف وكذا، لا، لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، لا اعتراض على قرار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعرف خفايا أنت ما تعلمهاش، أنت حسب درايتك، بس الله يعلم بكل شيء. ما تاخدوش الخسائر، وما تاخدوش الهجرة، وما تاخدوش الرحيل عن مكان تحبوه، إنه هو خسارة يا جماعة الخير. هي حماية من الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله سبحانه وتعالى إنه يحميك من كل شيء. نور الإنسان يسعى والله يقدر، يقدر المقادير على النوايا. إيه والله، إيه والله فعلا، ليش لا؟ على 092-150-59-99 أول مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: سلام خير أختي، مالك؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية.
0: الله يبارك فيك.
1: انتم اللي على التيك توك واللي على البيت وعلى اللي يسمعوا فينا، وكل
0: شاء الله مرحبا بك،
1: خشت علينا بالخير يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله علينا وعليك وخي،
1: وان شاء الله يا رب يرحم موت المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وعليهم
0: اللهم
1: معهم المرحوم امرك يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين اكثر.
1: والله سنة ان شاء الله، ان شاء الله من احسن اللحظة علي وعلي الشعب اللي وعلي الامه الاسلام كله، ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا
1: رب، ان شاء الله ربي يقوي كل سعد بني وكل كل من يطلب قضاء، إن شاء الله ربي حقق لنا مني في السنة الجديدة. إن شاء الله
0: الله يعزك وخير.
1: ونبي وخيتي ملاك بنقول كلمة بس عليه مرتب، لا لا، أعطيني شوي.
0: باه نعطيك هلبة. تفضل تفضل، مرحبتين بك.
1: نقول الصبر مر شوية، جاتني على شقسيت عليها، يا ريت خديتيني هنا وهي خليتها. أنا هذا بس الهجرة متاعي، كان قعدت هي بس وربي خداني هنا، أنا هيك راضي.
0: ممكن حتى هي وقتها حتزعل،
1: لأن تستاهل والله ما نقول عليها شوية.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
1: في السنة هذه الهجرية أول سنة أنا وياها، تعرفي تبخر بحوشها وبرهانة، قلت لي أحمد أول سنة هجرية يعني بحوشي برهانة بالطير. لما اليوم قالوا لي أول يوم السنة الهجرية والله لا فطور ولا حتى حاجة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا أخوي اسمعني اسمعني، هي سنة هجرية كويس، ركز معايا. انا بقول لك نصيحه بس اسمعني مني، انا بهي اقبلها نصيحه او ما تبيش انت حر، بس انا بقولها
1: لك. النصيحه اللي فيها فايده كيف ما نسمعها.
0: الله يرحم والديك. بنقول لك بس ان السنه الهجريه هذه اكترفها اكترفها بالصلاه على الرسول، ترحم على الموتى، ترحم على زوجتك الله يرحمها حتى هي. ما رد بالك انك انت تقلبها حزن، عرفتني كيف؟
1: لا
0: رد بالك.
1: والله نصلي ونسبح.
0: لغنها اسمعني اسمعني اسمعني. اسمع.
1: حق ربي والله ماني مقصر.
0: عارفاتك عارفاتك، بس أنا من باب النصيحة إن حرام الميت يتعذب، عرفتني؟ أنا كنصيحة لك. كويس. شن تبي تدير أنت؟ تقدر تدير مثلا دعاء تدعي لها، تستغفر لها كذا، تكتر لها.
1: الحمد لله والله استغفر لها.
0: هذه أهم حاجة.
1: وخيتي ملك والناس واللي يسمعوا فينا، والله ما هو بيدي، والله يا ناس مش قادر، مش بيدي.
0: عارفة والله ما هو بيدك، لكن أنت بس صدق صدق عليها. يعني دير كل شيء.
1: والله ماني مقصر، لا لا لا عندي ولا بس مشيت حطيت بالجامعة.
0: باه باه. باي معك تمام تمام. أنا نصحتك وانت انت بعدها لك الشورى في النهايه. تمام،
1: نصيحتك ميزان حسناتك وان شاء الله تجري خير وراك وقدامك يا رب.
0: تسلم تسلم بركة.
1: ومبارك لكل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، اللي يسمعوا فينا تو ان شاء الله سنه خير عليهم وعلي يا رب.
0: اللهم
1: امين. يرحم الموتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.
0: اللهم امين اخي. اللهم امين. شكرا لك.
1: الله من احسن لاحسن.
0: اللهم امين. بارك الله فيك. شكرا.
1: الله يبارك في البطل اللي شباتك والبول يا ربك.
0: تسلم تسلم تسلم، بارك الله فيك أخي.
1: وكافين مكلكم معليش والله والله والله جيتكم جيتكم صدر حنولية نرتاح لما ندوي لكم.
0: مرحبتين بك وتنورنا أخي.
1: الله فيك. الله يفتح عليك وعلي معك إن شاء الله كل عام حيين وصحيحين وإن شاء الله ما نفقدوا حد يا رب.
0: اللهم أمين. شكرا بارك الله فيك على المكالمة. شكرا تحياتنا ليك. بارك الله فيك على المكالمة. بارك الله فيك. مكالمة تانية ولا؟ يلا ناخذ المكالمة التانية. ألو
2: ألو ملاك، كيف حالك؟
0: الحمد لله يا نورس، أهلا وسهلا.
2: كل سنة وأنت طيبة.
0: وأنت طيبة بارك الله فيك.
2: إن شاء الله تنعاد عليك السنة بالصحة والسلامة. طلع عام سعيد على أمة الإسلامية.
0: اللهم أمين.
2: نبي نهني الجالية المصرية لسيليديا، نقول لهم عشتوا عشتوا يا المنتخب المصري، عشتوا
0: جدا. دخلت حالي هنا تو انت ديما نورسك سبحان الله، ديما تريح علي في الخريطة. تعالي جاي حنا تو اليوم شن نتكلموا، علشان نتكلموا يا بنتي.
2: خلينا بنهنوا المصريين قاع زوافتي نبي فرحانين شرفونا قدام العالم.
0: باهي باهي.
2: مبروك عليهم.
0: مبروك عليهم ومبروك علينا.
2: مبروك عليهم مليون مرة بصراحة، هم والسعودية وقطر بصراحة نحييهم. اسمعي خليني نقول لك يا ملك، انت اليوم تتكلمي بمناسبة محرم الحرام، هذا الشهر ده اللي حرم فيه سفك الدماء. والشهر هذا يا ملك يقولوا له شهر عاشوراء، نجى فيه ربي سفينة نوح، نجى فيه سيدنا موسى، نجى فيه سيدنا ابراهيم، نجى فيه يونس من بطن الحوت. الشهر هو ربي نجى فيه الحاجات اللي صارت الانبياء كلها، عرفتي؟ هذا نزل فيه سيدنا توفي الناس، يقول لك الرسول ولد في الميلاد ومات في العاشورة. لا لا رسول وراه في معلومات يا ملك، انا بنعطيك معلومات، في معلومات مغالطة ما نبيش حد يطلع وراي يغلطني، انا بنعطيكم معلومات. طب مش احنا نقول الرسول ولد يوم 12 ربيع الأول ومات يوم 12 ربيع الأول هيك دي ما نقوله ولا لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الأول ومات في شهر رجب عرفتي في حاجات مغالطة نسمع فيها معناتها من الناس فهمت كيف وشهر هو محرم دي احنا نقول لها عاشوراء اللي معناتها كربلة في العراق قلت فيها سيدنا الحسين وقعدوا انا يضربوا في صدورهم بسلاسل كلهم سوينا من تفحه في الفول
0: بقول لي تو
2: داروا الناس تعتمد الفول داروا هذه بدع هي عارفه
0: تو قولي لي غير تعالي تعالي
2: يعيطوا يقول احنا قتلنا سيدنا حسين قلتوا في العاشوراء
0: غيرت كيك اجري دقيقه
2: هذه تو لما تسمع في الناس يقول لك كربلاء هي ما اسمهاش كربلاء
0: نورس
2: مسمينهم كر البلاء عرفتي كيف
0: تعالي شويه نورس
2: فيني
0: احنا اليوم بهي معلوماتك كلها الله يبارك انت عاد معروفه موسوعه ما شاء الله عليك بس غير نقول لك على شيء باهي انا اليوم نبي نستغلكم انا قولي كيف نستغلكم
2: استغلينا
0: انا راح تستغلالي كويس فهمتي فانا نبي نستغلكم انا استغلالي المره هذه كويس معكم عمري ما استغلتكم في حاجه ثانيه انا استغلالي المره هذه نبي ونكتروا من الدعاء ما ممكن تدعينا لان راه كلنا نسمع فيك توما ادعينا احنا انا ما نستاهلش الدعاء
2: الله ربي يعمر عليك ان شاء الله ربي يهنيك ان شاء الله يهني ربي الامه الاسلاميه كلها وربي يجمع شمل المسلمين يجمع شمل بلادنا ان شاء الله حتى احنا نشوفوا عندنا منتخب خلي نقول لك على الاشهر ونطلع عرفت
0: قولي قولي
2: محرم هذا سمى محرم على خاطر حرم سفك الدماء صفر صفرت فيه هذه بيوت المسلمين طلعوا للغزوات مع الرسول عليه الصلاة
0: والسلام
2: ربيع الأول ولد فيه سيدنا محمد ربيع الثاني استثنيت فيه الأمطار وخضرت فيه الأرض الحسد جماد الأول من كثر السقع جمدت فيه المية زي ما تقولي تصبح حتى مية في مالج ولا في سطل ولا بحاجة تجمد جماد الثاني جمد فيه ثاني الكلام وجمد فيه تسفح والحاجات هيها بعدين جي شهر رجب
0: أيوة
2: شهر الله شهر رجب شهر الله
0: أيوة الله
2: جي شهر شعبان شعبان شعبت فيه الإسلام والكلام حاجات شكلها هي بعدين جي شهر رمضان سمي برمضان نتيجة الرمضة والنو اللي كان في مكة عرفتي بعدين جي شوال اللي هو العيد الصغير هذا شوال اسمه شوال تشيل فيه الإبل تحمل فيه الإبل عرفتي كل الإبل تحمل في شهر شوال سمنت شوال بشيلان ديولها عرفتي فتحمل الإبل بعدين جي ذو القعدة ذو القعدة أهوال قعدوا فيه المسلمين وتكلموا هم والرسول عليه الصلاة والسلام لما قالهم فأذهبوا أنتم الطلقاء حجة قبل حجة الوداع عرفتي بعدين جي ذو الحجة سماها الرسول ذو الحجة على خاطر الحجاج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في السنة هذيك كانت السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام لما قال أنا والله بنصي مع اليهود صاموا 9 و10 هو قال والله لأصمن التسعة والعشرة والحادث في الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا حج حجة الوداع وتوفى في السنة الحادية الهجرة السنة الأحداث توفى ما لحقش في محرم الثانية هو اللي جاء الثاني بعد الحجة حلفه ومعناتها مصامش هذه 9 و10 و11
0: الله يبارك عليك
2: معناتها هذه معلومات دينية معلومات راهي موثوقة
0: بس
2: ما عشتش للنت راه النت فيه مغيرات لأن النت فيه إسرائيل إسرائيل تغير رموز الإسلام فنين نحييك ملاك تحياتي
0: تحياتي يا نور شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا يا نورس على المداخلة شوي نقرأ تعليقات بس لكن في مكالمة هي خلاص تقريبا في ولا بحطيها لي هاي السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
3: مساء الخير لك أنت ولكل وليديات
0: يا مرحبا
3: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم
3: اللهم اجعله عاما مباركا فيه
0: اللهم امين
3: اللهم بارك لنا في هذا العام عام الخير وبركات
0: اللهم امين
3: ولكل أسرتك الكريمة وكل مستمعينك الطيبين
0: اللهم امين
3: هذه السراي هذه طرابلس
0: بارك الله
3: حبيبة
0: تحياتنا لك يا صبري، كيف حالك؟ حالك باهي؟
3: يلا يا غالي من لوكا، لوكا يا لوكا، ما حصلوش فيك، كل جماعة زحمة عليك.
0: آه والله إيه زحمة الحق، بالي حصلت الخط يا صبري.
3: باش حصل حلقة.
0: إي والله.
3: أنت اليوم تحكي على الهجرة، هجرة أول ما أبي سيدة خديجة هي اللي التفت بي، وهي أول ما أمنت بي، وهي اللي صدقاتها. ما نقولوش لا سيدة مذكر.
0: لا لا لا لا، غير دقيقة، دقيقة، دقيقة. احنا اليوم نتكلم على الهجرة، غير اسمعني. الرسالة نزول ما غير اسمعني. صبري صبري صبري
3: صبري
0: اسمعني. صبري صبري
3: لما نزل القرآن
0: ما غير اسمعني. اسمعني انت خارك مستعجل، اسمعني شوي. انا لما تكلمت على الهجرة، الهجرة النبوية.
3: الهجرة وين هاجر؟ هاجر من مكة الى المدينة.
0: خلاص غير دقيقة، دقيقة
3: ما هاجرت الى غرد مش تعبان غرد هيك عقرب عقرب
0: غير اسمعني
3: عقرب
0: غير اسمعني مش صبري رانا في الهواء وخيي اسمعني
3: ده.
0: اسمعني اول حاجه لما انت تجي تقولي مثلا رسائل لما نزل الوحي ايه نزل الوحي امنت بيه اول وحده هي خديجه زوجته زملوني زملوني باهي كويس اول وحده امنت بيه مني خديجه بعدين من آمن بي بعده أبو بكر الصديق خلاص
3: علي
0: خلاص هذا شني نزول الوحي ركز معي نزول الوحي بداية الرسالة كويس إحنا اليوم السنة الهجرية من مكة إلى المدينة
3: بقى هاجر هو معاه بس بقى ما فيك قصة لما مشي معاه هو من مكة إلى المدينة وباي أنت قصة ما نقولش ما غلطت ذلك أنت غلط لكن مش يطلع ما هو بيحاول يقتلوه وخلى بصراحة صراحة سيدنا علي فهم رضي الله عنه عنده كيف لما مشوا باي سيد أبو بكر وحد موسى سلم فهم كيف مرة اسمه سيدنا أبو بكر يمشي على اليمين ومرة على اليسار ومرة أمام ومرة خلص ومرة فوق الشمال ومرة ينزل فما يبيش يخلي باش ينظر الأعداء يسقم كم من شخص وفي الأخير رب طبعا حميد مهما كان الحمد لله
0: بح. اسمعني تو غير اسمعني تو انت بندلك زمني زي نورس كانت قبلك بهي
3: نورس مرحبا بها
0: بح. تو صبري احنا في السنة الهجرية وان شاء الله سنة مباركة عليك يا رب العالمين
3: علينا وعليك كل مسلمين
0: اسمعني اسمعني نبيك تدعينا كلنا اللي نسمع فيك حاليا لا لا مش لي انا مش لي انا مش لي انا خليك مني في ناس تسمع فيك تو حاليا كلهم يسمعوا فيك فادعي لهم اي باش
3: نخبيين وتدعي لكنتي ولا للمستمعين
0: انتي كلهم بايك خذهم كلهم انا كان هدي بتفوتني فوتني
3: يعني. لا بنحكوا على سبورت ولا ما في سبورت
0: لا وين احنا اليوم نتكلم على السنه الهجريه
3: باي حاضر الاخت اللي توا سيده نورات احكي شويه رياضه مغربيه ما تحبش رياضه تبي لي احكوك على الرياضه ولا ما نحكوا نفس الرياضه مخبوط كوره
0: يا صبري تو غير اسمع تو نغير برنامج ندير رياضه باذن الله هي
3: ما تدري محتاج انا
0: بابا خلاص
3: معاه يصيبك شيء
0: خلاص تو نغير برنامج ندير رياضه باهي
3: باهي حاضر صار نقولك حاضر تبينا نمشي تبينا نديك عليه نقولك
0: باهي يا صبري ادعي لنا كنا باش نختموا معاك هيا
3: باهي ادعي مني اللي كنتي ولا مسمعين ولا حد معين
0: للمسلمين كلهم باهي مش لي انا بس هاي المسلمين كلهم
3: باهي اللهم اهدينا في من هدي وعافينا في من عافي وارحمنا يا رب في كل مكان يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم انصر اهلنا في غزه اللهم انصر المسلمين والمسلمين والمسلمات المصابين في كل مكان
0: اللهم
3: اجعل العام مباركا فيه اللهم اجعل العام مباركا فيه اللهم اغفر عنا سيئات يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم افتح ابواب الخير اللهم اشفينا وشف مرضانا اللهم اغفر لكل احبابنا اللي فقدناهم
0: اللهم امين يا رب
3: يا رب العالمين اللهم امين اللهم لكل حد قريب علينا يا رب العالمين
0: اللهم امين
3: اللهم قربنا لي يعني نصلي رمضان يا رب العالمين
0: اللهم امين بارك الله فيك يا صبري
3: شكرا
0: ما شاء الله ديما انا عارفاتك ان شاء الله ربي يصبرك يا صبري
3: نور يا لوكا
0: بارك الله فيك بارك الله فيك يعاون الجميع ان شاء الله شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك يا صبري ان شاء الله ربي يصبرك ويعطيك عليها قسمة تتمنى باهي خلينا من المكالمات توا شوي خلينا نقرأ تعليقات من الفيس ام اي اس تقول اسعد الله مساكم كل عام وانتم بخير ومحمد يقول السلام عليكم على الجميع اخوكم من تونس منورين هلبة شكرا بارك الله فيك مناسة السويتلي تقول كل عام وانت بخير ملوكة وكل العيلة يا رب، تحياتي لكل الأحبة في ليبيا من خلال أثيركم الرائع برنامجك الأروع. شكرا بارك الله فيك. وام اي اس تقول لن يغير الله قوما إلا إن لم يغير من، لن يغير الله قوما حتى يغيروا من بأنفسهم تقريبا. دي غلطة غلطة تقريبا. الهجرة كاتب الهجرة يعني من حاجة سيئة إلى حاجة أحسن. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسه صبري، صبري نفسه اللي يكلم فينا توا كان تقريبا على الـ هو تقريبا توا فاصل على الفيسبوك راه تقريبا عطيني فاصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عليكم السلام صبري وأحلى مساء الورد أستاذة ملاك. أم إيس نعم بالله أم محافظة على روحي الله يبارك. الله يجزاك الخير فيما اختاره الله لنا. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. بح ناخذ فصل نشوفوا الإشكالية ونرجع إن شاء الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا. صار خلل بسيط في الفيسبوك، طبعا رجعنا فتحنا بث من جديد للناس اللي موجودين في الفيسبوك. نعتذر جدا، خلل نعرفش وش الإشكالية بالضبط، بس حنقرأ تعليقاتكم على الفيسبوك. جماعة التيك توك، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في موضوعنا السنة الهجرية كنا نتكلم عليها، من أهم فقرة نحب نحكي فيها دائما اللي هي محاسبة السنة الماضية. كيف احنا نكون صريحين مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا في اختياراتنا في حياتنا. السنة اللي فاتت مثلا شن انت تعلمت، شن اللي ندمت عليه مثلا، منو يستحق يبقى في حياتك ومنو اللي لازم تتركه وتهاجره. احيانا اكبر هجرة يا جماعة الخير في انك تترك النسخة القديمة منك. ركزوا معاي، اكبر هجرة حنالي نحن انك تخلي النسخة القديمة وراك. لانك علاش؟ لانك السنة اللي فاتت كل واحد فينا قاعد يتعلم، كل واحد فينا كده صار لمواقف معينة، اشخاص معينة ندمت عليهم. من اللي يستحق انه يقعد حواليك، ومن اللي يستحق اللي يقعد دائما معاك، ومن اللي لازم تخليه وتخليه وراك مع النسخة القديمة منك. كلامي لازم تستوعبوه، لازم تراجعوا أنفسكم بهالنسخة، النسخة اللي كانت تسامح على خاطر مني، على حساب نفسها، تسكت وهي موجوعة، ترضي في الناس وتنسى في نفسها. هذه النسخة اللي لازم تنسوها، اللي ممكن انتم تنجرحوا تنخذلوا تنكسروا وتسامحوا اكتر من مرة على حساب انفسكم. تسكتوا وانتم موجوعين متألمين، انكم انتم ترضوا في الناس وتنسوا في انفسكم. هذه النسخة لازم تخلوها وراكم. مش معناها انك انت ما تسامحش، مش معناها انك ما تسكتش. في أوقات تسكت فيها، بس السكوت هلبة بتصلك فيه إشكالية، خاصة كل ما تزيد تسكت أكتر من مرة اثنين ثلاثة، أو تحاول أنك ترضي الناس اللي حواليك. غرضوا عليا بس، فهمتوا؟ تحاول ترضوا الناس اللي حواليكم، تضغطوا على أنفسكم، تضغطوا على راحة بالكم، على نفسيتكم، على خاطركم، على خاطر مني، على خاطر ناس. تحاولوا ترضوها وتنسوا في أنفسكم اللي لها حق. هذه لازم تغيروها، النسخة هذه لازم تهجروا، النسخة هذه اللي فيكم لازم تخلوها وراكم. خلوكم بس ناس واعيين شوية، لأن احنا كل سنة نتعلم من أغلاطنا، كل سنة نتعلم من الأشخاص اللي حوالينا. فهمتوني؟ فلازم تقرروا، لازم تتخذوا قراراتكم إنكم معاش تسامحوا. علاش معاش تسامحوا؟ على حساب نفسكم. لأن كل ما أنتم كل ما تسامحوا الشخص أو أي حد وتحاولوا أنكم تسامحوه، وهو مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة وتسامحوه على حساب نفسكم، ترجع لكم بالسلبرة، ترجع لنفسيتكم، ترجع حتى في ثقتكم بنفسكم، تلقوا روحكم في النهاية كلكم تعانوا. ولما تحاول انك انت ترضي الاخرين او ترضي الناس اللي حواليك،
بمجرد ما تجيهم فرصة يخلوك، وكأنك في يوم من الأيام ما تغطش على نفسك على خاطرهم مثلا، وأحيانا تنسى في نفسك على خاطرهم. فردوا بالكم، ردوا بالكم، ترضوا الناس أكثر من نفسكم، لأن رضا الناس زي ما قالت أيقونة، رضا الناس غاية لا تدرك، مستحيل تقدر ترضوا الناس. وقد ما تدير للإنسان كل ما يطمع فيك، الإنسان بطبعه طماع، يحتاج للمزيد، ما يشبعش. وما تسكتوش لما تكونوا موجوعين، فحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم، كونوا صريحين مع أنفسكم، وتعلموا من أغلاطكم. ما تندموش على شيء قدمتوه أو درتوه في حياتكم، لا بالعكس، لازم تجرب مرة اثنين ثلاثة، تصدف معاك مرات من أول مرة، مرات من ثالث مرة، مرات من عدة محاولات، لكن رد بالك تندم على شيء أنت قدمته. وركزوا على الناس اللي حواليكم، اللي يستحق أنه يقعد في حياتك، واللي لازم تهاجره وتتركه وتخليه مع النسخة القديمة. تشاينا تقول الندم على التقصير مع الله. إيه والله، هذا هو الندم الحقيقي، أنك لما تقصر اتجاه الله سبحانه وتعالى في عباداتك، في طاعتك، في واجباتك، مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى، هذا هو التقصير. خالد يقول عمر، يقول عمر بن الخطاب، ندمت على الكلام مرات ولم أندم على الصمت مرة. ردوا بالكم ها. فمن الأشياء الجميلة